10,000 حديث، الذي كتبوه 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر غيب. هم يكتبون وهو قرأها عن ظهر غيب، هم لا عليه، حتى جعلنا نحكم كتابنا من حفظه، يصححون كتابهم من حفظه رحمه الله. هذا وهو لا يزال غلام حدث. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقال وراقه أيضا: كنت في مجلس الفريابي، شيخ البخاري وهو محمد بن يوسف الفريابي المتوفى سنة 212 للهجرة، وأدركه البخاري وهو حدث في 17 و16، لأنه لما توفي كان عمر البخاري 18 سنة. فقال الفريابي: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان. من هو سفيان؟ معروف لديه، لكن هذا أبو عروة وأبو الخطاب وأبو حمزة من هم؟ فقال البخاري على بديهته مباشرة، وهو لا يزال صبيا: أبو عروة معمر بن راشد الصنعاني، وأبو الخطاب قتادة ابن دعامة السدوسي، وأبو حمزة هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا يدل على حفظه. قال: وكان الثوري، سفيان هنا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الذي روى عن أبي عروة وروى هذا الإسناد السابق. قال البخاري: وكان الثوري فعولا لذلك، يعني يكثر من تكنية المشهورين أو يكني المشهورين للإغراب، وهذا يفعله سفيان الثوري أحيانا في الأسانيد. قال وراقه أيضا: وسمعته يقول، الإمام البخاري، واسمع هذا عجيب: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاع به. وقد ذكروا له قصصا في هذا كثيرة، حتى إن بعضهم جاء إلى البخاري وقال له، وكان معروفا بعلم الحديث: ماذا أعددت لي وقد قدمت إليكم؟ قال: لم، ليس عندي شيء، ما أعددت شيء. قال: فبدأ يملي على البخاري والبخاري يصحح له حتى سكت، ثم قال: كيف ينتفع بك؟ فأملى عليه البخاري أحاديث. قال ابن عدي: حدثني محمد ابن أحمد القومسي، سمعت محمد ابن خمي رويه، سمعت محمد ابن إسماعيل يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وهذا بالنسبة لهذه 100,000 حديث هو بعدد الروايات، فالحديث الواحد عن الصحابي الواحد يحفظه من أكثر من وجوه عدة، عشرات الرواة، وهكذا كثرت الأحاديث على هذا السبيل. ومن أقواله رحمه الله قال: تأملت يوما فنظرت، هكذا تأملت ساعة في حديث أنس فحصرت، وهو يتأمل، أكثر من 30 راو عنه يروون عن أنس بن مالك، حصرهم في ساعة واحدة. وهذا يدل على سعة حفظه. ولذلك يقول: بعضهم قال، الكولداني قال: ما رأيت مثل محمد ابن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة، وهو كان يحفظ الشيء من مرة الواحدة. وهذا كما هو مشهور في القصة التي ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد.

إسناد مركب فيه متن لحديث آخر، إسناد مركب لمتن حديث آخر، فهكذا فعلوا مع العشرة. وقالوا حتى يطمئن المجلس تبدأ بسؤال البخاري عن هذه الأحاديث. فلما اجتمع الناس في المجلس وحضر الناس من أهل خراسان وبغداد وغيرهم ليسمعوا الحديث عن هذا الإمام الكبير واطمأن المجلس بأهله، قام هؤلاء وسأل الأول عن الحديث المركب، فقال البخاري لا أعرفه، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى العاشر وهو يقول لا أعرفه. ففهم الحاضرون أنه قد فهم أن هذه الأحاديث وعرف حاله، عرفوا قدره أن هذه الحديث لا تعرف بهذه الأسانيد وبهذه المتون لأنها مركبة بغير طريقة، مركبة الأسانيد والمتون كذلك لأسانيد غير أسانيدها التي رويت بها. ثم لما فرغ قال للأول قلت كذا والصواب كذا، أرجع الإسناد أو المتن إلى الإسناد الصحيح، حتى أتى على العشرة جميعا. قال الحافظ ابن حجر نقل عن شيخه العراقي زين الدين العراقي قال وليس العجب أنه يعرف الخطأ فيقول لا أعرفه، ولكن العجب كيف أنه حفظ الخطأ ورده كما هو من أول مرة، يعني عرف القائل الأول ماذا قال ورد عليه، هذا العجب من أول مرة، وهذا يدل على حفظه وتمكنه ورسوخه. قال رحمه الله كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كلهم يقول الإيمان قول وعمل، وكان رحمه الله رأسا في الذكاء ورأسا في العلم والورع والعبادة، يرون أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح كما ذكرنا و200,000 حديث غير صحيح، وكان واسع المعرفة غزير العلم. روي عنه أنه قال خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث في 16 سنة، وما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين، هذا في جامعه الصحيح. لقد كان الإمام البخاري رحمه الله لا يجارى ولا يبارى في حفظ الحديث سواء سندا أو متنا، إضافة إلى تمييزه للصحيح من الضعيف والسقيم، فجمع بين المهارة والبراعة في الفن وقوة الحفظ. وقد دخل مرة سمرقند وحصل له امتحان أيضا كما حصل له في بغداد. وقد دخل الإمام البخاري غمار التصنيف وهو حدث السن منذ حداثة سنه، حيث كان أول مصنف يصنفه هو عندما بلغ 18، وهو كتابه الكبير التاريخ الكبير، وهذا الكتاب كتاب التاريخ الكبير هو كتاب يترجم فيه للرواة وحملة العلم وحملة السنة، وقد ترجم فيه 40,000 راوي. ولذلك لما رأى هذا الكتاب شيخه إسحاق ابن راهوية العالم الكبير والإمام الكبير تعجب من هذا الكتاب شد العجب وأعجب به، فأخذ الكتاب وذهب به إلى أمير البلد في خراسان وقال له ألا أريك أيها الأمير سحرا، ألا أريك سحرا. تعجب من طريقة هذا الإمام وهو 18 سنة يؤلف هذا المصنف العظيم التاريخ الكبير. قال فأراه كتاب التاريخ الكبير فتعجبوا من صنيعه وشهدوا له بالعلم والإمامة. وصنف أيضا وهو في 18 كتاب قضايا الصحابة والتابعين، وله كتاب كذلك تاريخ الأوسط والصغير والأدب المفرد كما يأتي.

الحديث عنه مفصلا، والقراءة خلف الإمام، وبر الوالدين، وخلق أفعال العباد، كتاب الضعفاء، كتاب الجامع الكبير والمسند الكبير والتفسير الكبير، وكتاب الكنى وأسماء الصحابة، وغيرها من المصنفات الزاخرة التي تدل على علمه وإمامته وعظيم مكانته وعلو قدره رحمه الله. وقد أخذ الإمام البخاري عن جماعة من كبار أهل عصره من أهل العلم، وارتحل في طلب الحديث رحلة واسعة، فحصل عن شيوخ كبار، روى عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة من الحفاظ، وروى عنه كذلك تتلمذ عليه خلق من الحفاظ. قد ذكر الفربري أنه حضر مجلس البخاري في روايته للبخاري ما يربع 100,000 يسمعون كتاب الصحيح للإمام البخاري. ومن أشهر تلامذته الإمام مسلم والإمام الترمذي والرازيان أبو زرعة وأبو حاتم الرازي وغيرهم كثير. وأما ثناء العلماء عليه فهو كثير، فقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه وتلامذته، فأثنى عليه شيوخه الذين أخذ عنهم، أثنوا عليه ثناء عاطف، وكذلك أقرانه الذين كانوا يطلبون العلم معه ويشاركونه في الرحلة والأخذ عن أهل العلم، وكذلك تلامذته. ولو ذكرنا ذلك لطال الوقت، ويكفي كما قلنا أن نشير في هذه الترجمة إشارة حتى يتبين لنا من خلالها جلالة هذا الإمام الكبير ومدى رسوخه وعلو قدره رحمه الله. توفي الإمام البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر 56 و200، وعاش 62 سنة إلا 13 يوما. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة، وجزاه عما قدم لهذه الأمة كل خير، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الأمر الأول الذي قدمنا له. بعد ذلك ندرف للكلام عن كتابنا، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. كتب الآداب، وسيأتي عنها الحديث في المسألة الثالثة. كتب الآداب هي الكتب المفردة المشتملة على الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الآداب الشرعية، مرتبة على الأبواب، هذه تسمى كتب الآداب، وقد اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، وصنفوا فيها قديما عددا من المصنفات، من ذلك كتاب الأدب للإمام الكبير لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى 235 من الهجرة، وهو أول كتاب ألف في الأدب في هذا الباب، كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة، وقد كان مخطوطا ومخطوطته توجد في المكتبة الظاهرية حتى طبع قريبا في مجلد، وهو كتاب قيم جليل، وقد نظر فيه الإمام البخاري بلا ريب، وسيأتي ذلك، واستفاد منه في كتاب الأدب المفرد، استفاد من كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن

شيبة. وكتابه قد تضمن عددا من الأحاديث قدرها 644 حديثا تقريبا، وأما الأبواب فبلغ بها 90 بابا في كتاب الأدب، وهذا كتاب الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الأدب، وهو أول كتاب صنف في هذا الباب الأدب. ويروي بالأسانيد وأسانيده عالية، وللكتاب مزايا لسنا في صدد بيان ذلك بالتفصيل، وما أشرنا لعله كاف في هذا. ومن الكتب كذلك كتاب الآداب النبوية، الآداب النبوية للحافظ حميد بن زنجوية المتوفى سنة 251 من الهجرة، وهذا الكتاب لا يزال مفقودا، وقد ذكره بعض العلماء، ذكره المقريزي في كتاب المقفى الكبير، وذكره كذلك أيضا ابن العماد الحنبلي في كتاب شذرات الذهب، وأشار إليه الزركلي في كتابه الأعلام، لكن لا يوجد له مخطوط ولا يوجد حتى الآن. والأيام حبلى بالمفاجآت، ربما يظهر كما ظهر غيره من الكتب التي ظن أنها فقدت ثم وجدت بعد ذلك. ومن الكتب في الأدب كتاب الأدب للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 من الهجرة، له كتاب الأدب. وابن أبي الدنيا اعتنى في باب الآداب والزهد والرقاق، اعتنى بها عناية خاصة، وله رسائل عديدة في هذا. من هذه الرسائل كتاب، من هذه الرسائل كتابه الأدب، لكنه لا يوجد حتى الآن، وقد ذكره الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة أبي بكر بن أبي الدنيا. ومن الكتب كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة لابن جرير الطبري، آداب الحميدة والأخلاق النفيسة للإمام الكبير المفسر الحافظ محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 من الهجرة، وهو أيضا في عداد الكتب المفقودة. والذهبي الإمام الحافظ الذهبي يقول إنه مقدم لكتابه مراتب العلماء، مراتب أو ترتيب العلماء. نعم. ومن الكتب أيضا كتاب أدب النفوس للحافظ أبو بكر الآجري المتوفى 360 من الهجرة، وهو مطبوع، طبع جزء حديثي طبع قريبا. ومن الكتب أيضا كتاب الآداب للحافظ البيهقي المتوفى سنة 458، كتاب الآداب، وقد ذكر بعض العلماء أنه مستخرج على كتاب الأدب المفرد للبخاري، هو مستخرج على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو مطبوع متداول. ومن الكتب المهمة في هذا الباب كتاب الحافظ الكبير أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 من الهجرة، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب قيم جدا في بابه، وقد طبع عدة مرات في مجلدين. ومن الكتب أيضا، والكتب كثيرة، كتاب أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي، وقد جرده من الأسانيد وضمنه كثيرا من الأشعار والقصص والحكايات، وهو مطبوع، والماوردي متوفى سنة 450 من الهجرة. ومنها أيضا كتاب الأدب للحافظ مؤرخ دمشق الحافظ الكبير المحدث هبة الله بن عساكر الدمشقي، له كتاب اسمه الأدب، ذكره هو بنفسه في كتاب تاريخ دمشق. وكذلك من الكتب المهمة جدا في هذا الباب والتي ينصح بها طلبة العلم كتاب الآداب الشرعية، آداب الشرعية والمصالح المرعية لابن مفلح الحنبلي، وهو كتاب نفيس قيم اعتنى فيه بالآداب الشرعية.

ونقل فيه كثيرا من كتب عن كتب السلف. وابن مفلح متوفى سنة 763 من الهجرة، وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة المافعة. نأتي إلى كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. أولا اسم الكتاب الأدب المفرد، هكذا طبع الأدب المفرد بهذا العنوان. فهل سمى البخاري كتابه بهذا الاسم أم لا؟ ننظر. إن الإمام البخاري قد ضمن صحيحه كتابا للأدب، وهو الكتاب 78 من صحيحه ضمن الصحيح كتاب الأدب، لكنه لم يكتفي بذلك حتى أفرد للأدب كتابا غير الكتاب الذي أورده في صحيحه. ويبدو أن كتاب الأدب، أن اسم هذا الكتاب كتاب الأدب، هو اسمه هكذا كتاب الأدب بدون كلمة المفرد الأدب، كتاب الأدب. وقد سماه بهذا الاسم كتاب الأدب أول من رأيته سماه بهذا الخطيب البغدادي، وسبق أن ذكرنا أن له عناية بترجمة الإمام البخاري، سماه كتاب الأدب ولم يذكر كلمة المفرد. وكذلك الحافظ الذهبي تبع الخطيب البغدادي وسماه بهذه التسمية كتاب الأدب وغيره. فلفظة المفرد تكون وصفا للكتاب لا اسما له، وصف أريد بها التمييز عن كتاب الأدب في جامعه الصحيح، فهو يكون وصف. إذن اسم الكتاب الأدب، وأما المفرد فهي وصف له. حتى إننا نجد بعض المخرجين والذين اعتنوا بتخريج الأحاديث، ومن أبرزهم الحافظ الزيلعي، إذا خرج حديثا في كتاب نصب الرائع ماذا يقول؟ وهذا ذكره في مواضع كثيرة، يقول رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب، هكذا في كتابه المفرد في الأدب. وهذا يؤكد أنه وصف وليس اسما للكتاب. وهذا ذكره الزيلعي في مواضع عدة في تخريج نصب الراية، وكذلك في تخريج لأحاديث الكشاف. إذن اسم الكتاب هو كتاب الأدب للبخاري، وما طبع هنا خطأ، والذي طبع في جميع الطبعات كتاب الأدب، هذا وصف. نعم، كتاب الأدب للإمام البخاري، والمفرد يكون وصفا. ننتقل للمسألة الثانية المتعلقة بكتاب الأدب المفرد، منزلة كتابه ومنهجه فيه. لا ريب أن هذا الكتاب من كتب الحديث المهمة لعظم مكانة مؤلفها. المؤلف هو الإمام الكبير والحافظ النحرير وأمير المؤمنين في الحديث البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. وموضوع الكتاب هو في الآداب، الآداب الشرعية، وسيأتي بيان ذلك، أهمية الأدب والآداب الشرعية وعظم مكانتها، سيأتي الكلام عنه مفصلا ربما في الدرس القادم إن شاء الله. لذلك قال الحافظ ابن حجر: وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة والأدب. انتهى كلامه. وقال العلامة المعلم رحمه الله في تقديمه لكتاب فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد، قال: من أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. والإمام البخاري كالشمس في رابعة النهار شهرة، وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة. وكتابه هذا، أعني الأدب المفرد، هو بعد كتابه الجامع الصحيح.

أولى كتبه بأن يعتنى به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد السلام المبارك فوري رحمه الله واصفا الكتاب في كتابه سيرة الإمام البخاري قال: وهذا كتاب يعلم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب. هذا قوله، وخاصة في أيامنا هذه حينما تكاد الحضارة الإسلامية المتبقية أن تنجرف وراء التيار الأوروبي المتحلل، حتى إن المثقف بالثقافة الأوروبية يتخلى عن التأدب مع أبويه واحترامهما اتباعا لشهواته وأهوائه، والناس بأمس الحاجة إلى مطالعة هذا الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام قيم. أما عن منهجه وشرطه فيه، جمع الإمام البخاري في هذا الكتاب جل الآداب التي أمر بها أو أمر وحبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك، وأيضا في كتابه بين الأمور المنهي عنها كالنهي عن كثرة الضحك والظلم والكذب والشبع دون الجار إلى غير ذلك. وهو لا يقسم كتابه هذا إلى عدة كتب ثم إلى أبواب كما يفعل في الصحيح، هو قال كتاب الأدب وما تحته كلها أبواب، ولكنها أبواب مختلفة، وكل باب يندرج تحته عدة أحاديث، وأحيانا يفعل الإمام مثل ما يفعل في الصحيح من إيراد الحديث في أكثر من موضع، فهناك مثلا حديث تحاج الجنة والنار أورده الإمام في باب الكبر وأيضا في باب البغي. ويذكر أيضا في كتابه الأحاديث المرفوعة ويعتني بها، فهو يعتني بالأحاديث المرفوعة في الأصل، وقد يذكر بعض الموقوفات عن الصحابة وإن نزل فينزل في الرواية عن كبار التابعين. ولذلك يندر في كتابه ذكره للمقاطيع، والمقاطيع هي أقوال وأفعال التابعين ومن بعدهم. كذلك يترجم للأبواب، يترجم كل باب يورد تحته أحاديث، وهذا الباب يترجم له، والترجمة هي عنوان الباب، عنوان الباب، وهي تدل على ما تضمنه الباب من أحاديث تحته. والتراجم عنده في كتابه الأدب المفرد ليست كما هي في كتابه الجامع الصحيح، التراجم عنده تراجم ظاهرة، تراجم يغلب عليه التراجم الظاهرة، لأن التراجم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تراجم الأبواب التي يترجمها العلماء، علماء السنة، علماء الحديث في كتبهم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: التراجم الظاهرة، والتراجم الخفية، والتراجم المرسلة. فنجد أن البخاري في كتاب الأدب المفرد يكثر من التراجم الظاهرة، ولا يوجد فيه تراجم خفية إلا قليل، والتراجم المرسلة وسيأتي الكلام يوجد قليل أيضا. التراجم الظاهرة عنده على نوعين أو على ثلاثة أنواع: أن يترجم، امسك الكتاب الآن حتى تقرأ لنا، أن يترجم التراجم الظاهرة. الطريقة الأولى أن تكون الترجمة مطابقة لما تضمنه الباب، مطابقة، فيترجم للحديث هو ترجمة الباب،

0: عندنا مثال، انظر حديث 17، اقرأ الباب، حديث 17.
1: قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح
0: ما عندنا. انظر عفوا، ارجع إلى باب من لا يرحم لا يرحم، باب من لا يرحم لا يرحم في أول الكتاب، باب من لا يرحم لا يرحم، اقرأ. هذا سيأتي الباب الذي ذكرناه، المطابقة أن تكون المطابقة موافقة، مطابقة كلية. اقرأ حديث باب من لا يرحم لا يرحم، كم الحديث فيه؟ شوف الفهرس، باب من لا يرحم لا يرحم. ها، ما وجد واحد؟ فهرس الأحاديث من لا يرحم لا يرحم، شوف فهرس الأحاديث. كم؟ 53، 53. انظر اقرأ الباب، هنا تكون الترجمة مطابقة. اقرأ.
1: بسم الله عليكم. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
0: نفس الترجمة، حديث هو الترجمة للباب. هذا يسميه العلماء مطابقة كلية، أخذ الحديث وجعله عنوانا للترجمة. الثاني أن تكون المطابقة جزئية ليست كلية، وهو الحديث 17، ارجع إليها الآن، حديث 17، اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه.
0: هذا محل الشاهد، رأيت جزء، جزء من الحديث جعله عنوانا للباب، وهذه تكون مطابقة جزئية، وهو ضمن التراجم الظاهر، ما فيه خفاء، جزء من الحديث جعله ترجمة للباب. أو تكون النوع الثالث، تكون ترجمة الباب مأخوذة مما يدل عليه الحديث، معنى الحديث، وهذا أكثر منه أيضا. انظر الحديث العاشر، حديث العاشر.
1: قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال:
0: ما هو الباب؟ باب جزاء الوالدين. طيب الحديث.
1: قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
0: إذن هو أخذه بالمعنى أو ما دل عليه الحديث، هذا جزاؤه، ثم أورد بعده كذلك بعض الأحاديث. هذه التراجم الظاهرة هي التي غلبت على كتابه الأدب المفرد، أما التراجم الاستنباطية أو الخفية فهي قليلة، وستأتي معنا عند شرحنا للكتاب. وأما التراجم المرسلة فأقل منها كذلك، وعددها تقريبا 4 أحاديث. يقول: باب، ويسكت، لا يترجم، لا، فقط باب.

يذكر ترجمة للباب ثم يورد حديثا، وغالبا تكون تتمة للباب الذي سبقه، تتمة للباب الذي سبقه، ويختلف معه، يختلف عن الباب الذي سبقه من حيث المعنى والحكم، من حيث المعنى والحكم. وأنت واجد في هذا الكتاب أن عدد أبوابه كثيرة، 644 بابا في هذا الكتاب الأدب المفرد، مقارنة بعدد الأحاديث، الأحاديث عدده 1322 حديثا حسب ترقيب محمد فؤاد عبد البار، فعدد الأحاديث أقل من عدد الأبواب، لأن الباب يتضمن أحاديث، الأبواب كثيرة. فهذا الأمر وهو كثرة الأبواب وقلة عدد الأحاديث فيها، فتجد أن الباب قاصر يقتصر فيه كثيرا على حديث أو حديثين، وإن زاد وصل إلى 5 أحاديث فقط في الباب ولا يتجاوز ذلك. كثرة الأبواب تدل على ماذا؟ تدل على أمرين: كثرة البخاري لأبواب كتابه، يعني في كتاب ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة شيخه، كم عدد الأبواب؟ 90 بابا. وفي كتاب البخاري في الأدب كم عدد الأبواب؟ 644 بابا. فعلى ماذا يدل هذا؟ يدل على أمرين. الأمر الأول على فقه الإمام البخاري، فقه يدل على فقه الإمام البخاري، وأنه يأخذ الأحاديث ويعنون لها حسب الفقه الذي يرتضيه. والأمر الثاني ما هو؟ قد ذكرناه لبعض الطلاب، ما هو الأمر الثاني؟ ما شيخ مهدي؟ قلنا إن كثرة الأبواب يدل ماذا؟ ما أسمع. لا، ويقلل يكثر الأبواب يدل على أمرين. أمر الأول قلنا بأنه يدل على فقه الإمام البخاري، والأمر الثاني يدل على ماذا؟ كثرة إيراد الأحاديث. كيف؟ نعم. أين الأمر الثاني؟ استنباط الأحاديث دل على فقه، قلنا هذا يدل على فقه. هو كثرة الأبواب تدل على فقه المحدث، وكذلك كثرة الأبواب تدل على انتقاء الإمام للأحاديث، انتقاء، على جودة انتقاء الإمام للأحاديث، جودة انتقاء الإمام للأحاديث، فهو ينتقي في الأبواب، ويضطر لهذا الانتقاء أن يبوب لها. وقلنا إن البخاري يحفظ كم حديث؟ مخزون الحديث كم؟ 600,000 حديث، يحفظ 600,000 حديث، ألف من هذه 600 كتابه الجامع الصحيح، وألف منها كتبه الأخرى، منها كتاب الأدب المفرد، فيدل على انتقائه وجودته لهذه الأحاديث. كذلك الإمام البخاري يحرص في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح، فإن لم يجد أخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي يرى أن رواتها المضعفين ممن لم يجمع على ضعفه وترك حديثه، وأن ضعفه منجبر، وربما أخرج الحديث الصحيح ثم أعقبه ببعض الأحاديث الضعيفة، وذلك لكون الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في الحديث الصحيح. وقد يكرر بعض الأحاديث في كتابه، لكنه لا يفعل ذلك إلا لنكتة في الإسناد أو المتن، سيأتي معنا.

وهذا فعله في جامع الصحيح وفعله في كتابه. فمن المناهج المعامة في تصنيف علماء الحديث لكتبهم الابتعاد عن التكرار، فلا تجدهم يكررون الأحاديث. والإمام البخاري إن كرر الحديث كما سيأتي معنا عند قراءة الكتاب يكرره إما لزيادة في المتن أو في الإسناد، إما زيادة في المتن في هذا كرره لزيادة في لفظه أو زيادة في إسناده، زيادة راوي تبين لنا ما قد يشكل في الحديث. كذلك قد يشير إلى الخلاف في بعض الأحاديث من حيث الرفع والوقف، وقد يفسر الغريب أحيانا، وربما نقل كذلك تفسير الغريب عن بعض علماء اللغة والحديث كأبي عبيد وأضرابه. وتارة قد يسمي بعض الرواة المكنين، المكنين يبينهم، المكنين يبينهم. والبخاري في كتابه هذا لم يشترط الصحة، وهو يعنى بأحاديث الأدب والفضائل، ولذلك فإن فيه بعض الأحاديث انتقدها بعض العلماء وقالوا بعدم صحة أسانيدها، وفيها أحاديث كثيرة تفرد بإخراجها لا توجد في الكتب الستة، وليست كل أحاديثه مرفوعة كما تقدم، هذا الغالب عليه، ففيها آثار موقوفة على الصحابة وأخرى قليلة مقطوعة على التابعين. قال الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله: وكتابه الأدب المفرد يشتمل على حديث زائد عما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة. وعليه فإن الكتاب فيه أحاديث وآثار صحيحة وضعيفة، وقد بين ذلك العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تقسيمه للكتاب إلى صحيح وضعيف، بين ذلك في مقدمته، فقال: بلغت فيه، يعني في الكتاب، الأحاديث المرفوعة والموقوفة 1322 حديثا أو وأثرا بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بينما بلغ عدد أحاديث أدب صحيحه، حديث كتاب الأدب التي في صحيحه 256 حديثا، وهنا عندنا زيادة كبيرة في الأحاديث عما في كتابه الأدب في الصحيح. قال: ولم أرى فيه من الآثار الموقوفة شيئا إلا ما قد يأتي عرضا في بعض الأحاديث المرفوعة، وهذه كلها قد أسندها في 128 بابا، وعدد أبواب الأدب المفرد، هذا عن كتابه الجامع الصحيح. أما الأدب المفرد تقدم معنا أن عدد أبوابه 644 بابا. قال: وبعد فرز الأحاديث والآثار الضعيفة صار عددها في هذا الصحيح، يعني في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الأدب المفرد 559 بابا و994 حديثا وأثرا، وفي الضعيف 190 بابا و219 حديثا وأثرا. قال: وبهذا يظهر أهمية الأدب المفرد من جهة غزارة مادته أولا، وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة، وقلة الضعيفة ثانيا، أي بنسبة 3/4 مقابل ربع الكتاب تقريبا. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي بيان هذه الأحاديث ودراستها عند شرحنا الكتاب إن شاء الله. عناية العلماء بكتاب الأدب المفرد للبخاري: رواياته ونسخه. روى الكتاب عن مصنفه تلميذه أبو الخير أحمد ابن محمد ابن الجليل، وهكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: ابن الجليل بالجيم، فقد تجد هذا اسمه ابن الخليل في بعض كتب التراجم، وهذا خطأ، كما هو موجود في تاريخ بغداد وموجود أيضا في السير وغيرها. البزار هذا راوي الكتاب المتوفى سنة 322 من الهجرة. أعطني الكتاب لحظة. مع الأسف الشديد كتب السنة تطبع وتتداول وتتناقل ويتكرر طباعتها، لكنها لا يذكر على طرة

الكتاب الراوي، راوي الكتاب أين هو؟ من روى لنا هذا الكتاب عن الإمام البخاري؟ من هو؟ فلا بد من ذكر راوي البخاري، راوي الكتاب على الغلاف لتوثيق الكتاب ومعرفته، لأن بعض الكتب قد يكون لها عدد من الرواة، فلا ينفع أن تأتي باسم الكتاب دون ذكر الراوي لهذا الكتاب. أما نسخ الكتاب الخطية فالعتيق منها نادر، العتيق منها القديم منها نادر، يعني لا يوجد من النسخ إلا في القرن الحادي عشر تقريبا وما بعد، قبل ذلك أغلبها غير موجود، وهذه النسخ متأخرة ولا عيب فيها، بشرط أن تكون منقولة من أصل صحيح محكم. العيب إذا كانت منقولة من أصل غير صحيح وغير محكم سقيم. وبعض هذه النسخ منقولة نقلا مميزا من أصل صحيح محكم، وجلها نسخ متأخرة كما قلنا منقول عن أصول قديمة. وقد ذكر صاحب كتاب الفهرس الشامل 19 نسخة خطية للكتاب في خزائن المكتبات، وذكر أين هي موجودة. والكتاب طبع آخر طبع لا على 10 نسخ خطية، أين التسع الأخرى؟ أين باقي النسخ وهي موجودة متوافرة؟ أما طبعات الكتاب فالحديث عنه يطول، وحسبنا من القلادة بما حاط المعصم كما قيل. طبعات الكتاب كثيرة، طبع طبعة قديمة وهي الطبعة التركية في عام 1304 من الهجرة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. وهذه الطبعة نادرة الوجود، وتغني عنها طبعة مكتبة الآداب المصرية التي طبعت عام 1400، وهي اعتمدت على الطبعة الهندية القديمة العتيقة والطبعة التركية. والطبعة التركية ميزتها أنهم اعتمدوا في ذلك الوقت على 3 نسخ خطية بخلاف الطبعات التي طبعت بعد ذلك. ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات، منها طبعة جيدة طبعها الشيخ فضل الله الجيلاني التي اعتمدها في شرحه للأدب المفرد، قال بأنه اعتمد على طبعتين سابقتين التركية والهندية وهما من أنفس الطبعات القديمة. ثم وكذلك أضاف إليه 4 نسخ خطية، وهذه النسخ كلها من الهند وهي جيدة نوعا ما، هذه الطبعة لا بأس بها إن كان فيها بعض الأخطاء والخلل، لكنها تكون طبعة مميزة في ذلك الوقت. ويعاب عليها أنه لم يشر إلى الفروقات بين النسخ، ما أشار إلى الفروقات بين النسخ وميز ذلك. ثم طبع بعد ذلك طبعة محب الدين الخطيب بعناية محمد فؤاد عبد الباقي وترقيمه لها، وهي المعروفة بالطبعة السلفية، وهي نسخة غير مخدومة على النسخ الخطية وعلى طبعات سابقة، ولذلك وقع فيها كثير من الأخطاء والسقط والتحريف الشيء الكثير. ثم طبع بعد ذلك بعناية العلامة الألباني رحمه الله وقسمه إلى صحيح وضعيف، الناشر مكتبة الدليل في عام 1418 للهجرة، واعتمد على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي على ما فيها من أخطاء، فالأخطاء نفسها تكررت في طبعته. ويبدو أن الشيخ رحمه الله كان جهده فقط في الحكم على أحاديث الكتاب وبيان درجتها وليس متن الكتاب وضبط نفسه. ثم طبعت المعارف بعناية سمير الزهيري بعدها بسنة، وهي عام 1419 من الهجرة، واعتمد على نسختين خطيتين، وقد كانت في وقتها يعتبر طبعة مميزة، ولكنها للأسف لم تخدم خدمة جيدة، لم يخدم الكتاب خدمة تليق به من حيث مقابلة النسخ وتحرير الألفاظ والعناية بالكتاب، فكانت دون المأمول. ثم طبع

0: ذلك طبعة قيمة وهي طبعة مكتبة الخانجي، طبعت عام 1423 هجرية على 5 نسخ خطية، مع الاعتماد أيضا على طبعتي الآداب والصديق، وهي جيدة بالجملة وفيها أخطاء. ثم طبعة طبعة تعد حتى الآن من أفضل الطبعات، وهي هذه الطبعة بتحقيق علي عبد المقصود رمضان، قابلها على 10 نسخ خطية وفيها بعض العيوب سيأتي الإشارة إليه عند شرحنا للكتاب، لكن هي حتى الآن من أفضل الطبعات من حيث العناية بالمتن والمقابلة بين المخطوطات، وكذلك الجهد المبذول في تخريج الأحاديث. أما شروح الكتاب فقد قام ليس للكتاب شروح كثيرة، قام بشرح الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله في كتابه فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، وهو شرح نافع ضمنه الكثير من الفوائد والفرائض، وطبع في مجلدين قديما في المطبعة السلفية، ويتميز الشرح بتعليقات مفيدة في السند والمتن، لكن يؤخذ عليه كما قلنا لم يبين فروقات النسخ، وترك بعض الأحاديث دون شرح أو بيان. ومن شروح الكتاب كتاب رش البرد شرح الأدب المفرد للدكتور محمد لقمان السلفي، وطبع في الرياض الطبعة 3، وقد شرح فيه جميع أحاديث الكتاب، وهو أشبه بتعليقات من رؤوس القلم، أشبه بالحاشية، شرح لمفردات المتن وذكر بعض الفوائد العامة، ولم يتطرق إلى تخريج الأحاديث وبيان الإشكالات في الأسانيد والمتون ودراسة للحديث والصناعة والعناية بالصناعة الحديثية. ومع هذا أيضا في الشرح كثير من الأخطاء وبعض التأويلات العقدية التي وافق فيها مذهب الأشاعرة. من الشروح أيضا شرح صحيح الأدب المفرد للشيخ حسين العوايشة، وطبع في 3 مجلدات، واقتصر على شرح الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله في تقسيمه إلى أحاديث الكتاب، وهو شرح مطول مفيد بالجملة، يكثر الشارح من النقول، ويؤخذ عليه ترك عددا من الأحاديث من أحاديث الكتاب تبع الشيخ الألباني رحمه الله في تضعيفها، فلم يشرحها ولم يبين عللها. ولذلك جاء أيضا ترتيب الكتاب فيه فرق عما هو رتبه البخاري، فالأحاديث التي فيها ضعف والأبواب يحذفها ثم يتبعها بأبواب أخرى، وهذا يخالف من فهم الكتاب وفهم ما تضمنه الكتاب من نصوص وطريقة البخاري فيه. كذلك في الكتاب أخطاء في المتن، لأنه اعتمد على الطبعة السلفية التي اعتمد عليها الشيخ الألباني. كذلك عدم التزام المنهج العلمي، أحيانا ينقل بواسطة، ينقل عن فضل الله الصمد، وقد يكون النقل من فتح الباري ولا يرجع إليه. وهناك شروح أخرى أغلبها مفرغ، هي ليست شروح يعني كتبها، إنما هي مفرغة من دروس صوتية لبعض المشايخ وطلبة العلم. هذه بعض الشروح. وهناك أيضا من ترجم لرجاله وانتقى السخاوي منه أحاديث بعنوان 40 حديثا، وألفت رسالة علمية، رسالة ماجستير زوائد كتاب الأدب المفرد على الكتب 6، ونوقشت في جامعة أم القرى، وألف كتاب أيضا زوائد الأدب المفرد على الصحيحين لأبي عبد الرحمن محمد بن محمود الإسكندري، نشرته دار ابن حزم. وهناك بعض الدراسات التربوية حول كتاب الأدب المفرد، هذا بالنسبة لما يتعلق بعناية العلماء وطلبة العلم والباحثين بكتاب الأدب المفرد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي طبعة أحسن لمتن الكتاب؟
0: ذكرنا هذا قريبا، ذكرنا أن هذه الطبعة لمتن الكتاب هي من أفضل الطبعات على ما يؤخذ عليها حتى الآن للكتاب، هذه الطبعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: أي شرح أسهل للطلاب المبتدئين؟
0: شرح لماذا؟ الكتاب؟ يعني هو لا يوجد، هو شرح رش البرد، يعني تعليق يصلح للقراءة في المساجد وكذا، لكن ينتبه لما أخذ عليه تعليق. كذلك شرح الشيخ العوايش طيب، لا بأس بالجملة، طيب على ما أخذ عليه، نبهنا عليه آنفا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تعيدون حفظكم الله معنى الترجمة المرسلة.
0: معنى
1: الترجمة المرسلة؟
0: الترجمة المرسلة هي أن يعني يذكر صاحب الكتاب، يذكر بابا دون أي كلام، دون أي كلام. عندك باب هنا، اقرأ في الأخير.

0: هذا مثال مثلا. اقرأ.
1: أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: باب. قال حدثنا
0: هكذا باب ما في ترجمة، باب ثم ماذا ذكر بعده؟
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
0: هذه هي التراجم المرسلة، يرسل كلمة باب ولا يتبعه بكلام، يعني يترجم لهذا الباب، ينص عليه بأنه كذا في كذا. نعم.
2: وللاستماع إلى الشرائح المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
0: هناك سؤال،
2: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
3: ذكر رحمة

حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

فرجت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سبل انشراح الصدر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب عام 45 و400 هجرية بجامع التوحيد بحي الفضيلة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكذلك في هذه المحاضرة التي أعدت لهذه الليلة وهي من أسباب انشراح الصدر أو سبل انشراح

الصدر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لا شك أن الكل يبحث عن السعادة، جميع الناس يبحث عن السعادة ويبحث، بل قد يبذل الغالي والرخيص لنيل السعادة وانشراح الصدر، بل إن الأنبياء قد طلبوها هذه السعادة وهذا الانشراح، الأنبياء قد طلبوها بل وسعوا إليها وأقصدوا بها السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية وهي السعادة التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة، ولا تكون هذه السعادة إلا لعباد الله المؤمنين، هذه السعادة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ومنه دعاء موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي وسعه بالنور والإيمان والحكمة حتى أتحمل الأذى بكل أنواعه القولي والفعلي، فإن انشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى راحة ونعيم ويسر. وكذلك مما امتن الله عز وجل به وذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، بل إن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن مما امتن به عليه أن شرح الله صدرك، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذه يا أحبة نعمة عظيمة، انشراح الصدر نعمة عظيمة، من حازها وعمل بأسبابها فقد فاز في الدنيا والآخرة، من حازها حصل على انشراح الصدر وفعل أسبابها وعمل بأسبابها، لأن انشراح الصدر والسعادة لها أسباب، لها أسباب، فمن حصل هذه الأسباب وفعل بها فلا شك أنه قد فاز في الدنيا والآخرة. قال ابن حزم رحمه الله كما ذكر عنه في الجواب السابق: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، أي رأى الناس كلهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب، فهذا يسعى من أجل الأكل والشرب، وهذا يسعى لنفسه من أجل التجارة والكسب، وهذا يسعى على نفسه من أجل النكاح، وهذا يسعى على نفسه في اللغو وفي اللعب وغير ذلك. يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، أي ضد السعادة وضد انشراح الصدر، وإنما الإقبال على الله وحده والإيثار لمرضاته على كل شيء. فهذا هو من أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى انشراح الصدر، فهو السعي إلى مرضات الله عز وجل. بل قد علق الله تعالى النجاة والفوز يوم القيامة بسلامة القلوب، علق الله عز وجل الفوز والنجاة يوم القيامة بسلامة القلوب بقوله تعالى:

yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bimada biqalbin salim illa man ata Allah biqalbin salim fama huwa alqalbus salim fama huwa alqalbus salim walqalbus salim huwa alqalbus salim min muhbitat al-a'mal wa sayyi al-akhlaq kal-ghilb wal-hasad wal-baghdha wal-hiqd. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره هذا هو القلب السليم القلب السليم وهو القلب السالم من محبطات الأعمال الشرك وما يقرب من الشرك وكذلك من سيء الأعمال الغل والحق والحقد والحسد لا تجتمع في قلب امرئ حسد وبغض وحقد ويريد أن يكون قلبه ماذا منشرحا وسعيدا لا يأتي ذلك لا يأتي ذلك لن تكون من أصحاب السعادة ولن تكون من أسباب أو من الذين انشرحت صدورهم وأنت ماذا وأنت تحمل الحقد والغل والبغضاء على الناس كما سيأتي معنا إذن هذا هو القلب السليم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به فالقلب الذي لا يعرف ولا يفرق بين الخير والشر هذا ليس قلبا سليما وأهل العلم قد قسموا هذا وقالوا أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام القلب السليم والقلب المريض والقلب ماذا؟ الميت فالقلب السليم الذي كان معنا قبل قليل والقلب المريض هو الذي يجمع الحياة ويجمع ماذا؟ الموت الذي يكون عنده أعمال صالحة وخير وعنده ماذا؟ سيئات يعمل الصالح ويعمل الطالح يعمل الخير ويعمل الشر فذاك قلب مريض وأما القلب الميت الذي لا يعرف الخير القلب الميت الذي لا يعرف الخير نسأل الله السلامة وسئل ابن سيرين رحمه الله ما القلب السليم فقال الناصح لله في خلقه كما في تفسير القرطبي بل يا أحبة كان من كان قبلنا من السلف الصالح يهتمون بهذا القلب يهتمون بهذا القلب لماذا؟ لأنه بسبب صلاح القلوب تصلح ماذا؟ الجوارح بسبب صلاح القلوب تصلح الجوارح ويكون سببا في دخول الجنة إن شاء الله فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد ماذا؟ كل الجسد يفسد ألا وهي القلب قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله قال وقال الفخر الرازي خصص القلب بالذكر لأنه محل لأصول الأعمال ولذا ذكره في معرض الذنب فإنه آثم قلبه وفي معرض المدح وجلت قلوبهم ويشهد لما قاله قوله إلا من أتى الله بقلب سليم وقوله ثم قست قلوبكم وقوله ثم سليم

جلودهم وقلوبهم وقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونحو ذلك ومما يدل على أن المراد بالصدور وما فيها هي ماذا؟ القلوب. إذا ذكرت الصدور وسعادة الصدور وانشراح الصدور فإنما المراد به ماذا؟ القلب. فهذا القلب وهذه وهذا المضغة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إن صلح فصلح سائر أو صلحت الجوارح جميعا. فإن كان فالقلب كما قال أهل العلم القلب هو ملك الأعضاء. القلب هو ملك الأعضاء وكل ملك لا بد له من ماذا؟ من جنود. كل ملك لا بد له من جنود يأتمرون بأمره. فالقلب هو ملك الجوارح. فإن الجوارح تأتمر بأمر ماذا؟ القلوب. ولهذا إن صلح القلب صلحت الجوارح وإن فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب أساس صلاح الجسد كله وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده. فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح. وعن سفيان بن دينار قال قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. اخبرني عن أعمال الصحابة ماذا قال؟ كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت ولماذا؟ قال لسلامة صدورهم وعن زيد بن أسلم قال دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل أو ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما كما في سير علم النبلاء. انظر إلى أبي دجانة رضي الله عنه ماذا يقول. يقول فكنت من الأعمال التي عنده قال كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. وهذا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. هذا هو التربية. هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون ما لا يعنيهم فصلحت قلوبهم وأعمالهم. كذلك عن قاسم الجوعي رحمه الله تعالى قال أصل الدين الورع وأفضل العبادة مكابدة الليل وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر. أقصر ماذا؟ طرق الوصول إلى الجنة ودخول الجنة سلامة ماذا؟ لو سلمت صدورنا ما أكسبنا الناس ولا تكلمنا في الناس ولا عملنا بالنميمة. وبهذا حافظنا على ماذا؟ على حسناتنا ولم تذهب إلى غيرنا. كذلك سليم القلب من أفضل الناس عند الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه. يقول الرسول صدوق اللسان نعرفه الصادق نعرفه يا رسول الله. فما مخموم القلب

التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، فكيف أكون سليم الصدر وكيف أكون منشرح الصدر ليعيش مطمئنا سعيدا مثل هؤلاء؟ كيف أصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعين في حياتهم وهم قد عاشوا سعداء وكانوا ممن شرح الله صدورهم؟ ولا شك أن لسلامة الصدر وانشراحه أسبابا، سلامة الصدر وانشراحه أسبابا، ولعلي أختصرها وأذكرها ذكرا مختصرا مع بعض أدلتها أو مع بعض شواهدها. فمن أسباب انشراح الصدر أو أولها التوحيد والإخلاص. من أسباب انشراح الصدر وسعادة الصدر التوحيد والإخلاص، وعلى حسب كمال التوحيد وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد وهو الإخلاص من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. فإذا أردت أن تكون منشرح الصدر سعيدا فحقق التوحيد، فحقق التوحيد. ولا شك يا أحبة أن التوحيد والإخلاص هما أصل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: الإخلاص في اللغة ترك الرياء، وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الشوك، يعني يخلطه الرياء والسمعة المكدر لصفاء التوحيد، المكدر لصفاء التوحيد. والإخلاص هو الإحسان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه أيضا من أراد أن يكون سعيدا منشرح الصدر كما ذكرت فعليه أن يحقق أولا التوحيد والإخلاص. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص. لا تعمل الأعمال من أجل الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن تريد أمرا من الدنيا أو تريد أن تتصدر هذه المجالس، كل هذا مما يقدح في التوحيد ويضيق عليك صدرك، ويضيق عليك صدرك. لأنه من كان عمله للناس ومن أجل الناس فإنه مضطر إلى أن يفعل العمل لأجل الناس ويترك العمل لأجل الناس، فهذا لم يكن أعماله ماذا؟ خالصة. فلهذا لا تجد قلبه ماذا؟ منشرحا سعيدا، لأنه يراقب من؟ لأنه يراقب الناس، فتجده مهموما مهموما. إن راقب تجده قبل الفعل ينظر من يراه، من يستمع له، من ينظر إليه، فتجده لا يعمل العمل لله عز وجل، فلا يكون العمل قد وقر.

قدره وفي قلبه. هذه الأعمال لا تزيد من الإيمان، هذه الأعمال مراقبة الناس لا تزيد من الإيمان، لأنها ليست طاعة بل هذه مهلكة، هذه الأعمال مهلكة تهلك صاحبها في نار جهنم نسأل الله السلامة. مراقبة الناس والعمل للناس والفعل بالرياء كل هذا يهلك صاحبه يوم القيامة. ولهذا تجد الناس تجده يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ويصلي مع المسلمين، وقد يقوم الليل مع الناس، عفوا قد يقوم الليل لا يراه الناس، ومع ذلك يقول أنا لست ماذا؟ لست سعيدا. نعم لست سعيدا، لأن أعمالك ليست لمن؟ لا تجلى، وإنما هي لمن؟ هي للناس، فأجرك من عند ماذا؟ من عند الناس نسأل الله السلامة. إذن السبب الأول لانشراح الصدر ما هو؟ التوحيد والإخلاص. السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له، رضا العبد بما قسمه الله له. إذا رضيت أيها المسلم بما رضيه الله، بما قدره الله عز وجل وبما قسمه الله عز وجل لك، فإنك ستعيش في سعادة. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. انظر وصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وارض بما قسم الله لك تكن مالا، تكن من أغنى الناس. هذه السعادة، وهذا انشراح الصدر بأنني قد رضيت بما قسمه الله عز وجل لي، رضيت بما قسمه الله عز وجل لي. وارض بما قسم الله لك، أي بما أعطاك الله من رزق، ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا، فالكون يسير بمن؟ بحكمة من؟ بحكمته سبحانه. الكون يسير بحكمة الله عز وجل. تكن من أغنى الناس، كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل؟ كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل وغيري قد يكون عنده الكثير؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، أن يملأ الله قلبك ويديك غنى، يملأ الله قلبك ويديك غنى. لأن من رضي بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم، والغني والغنى غنى ماذا؟ غنى النفس. هذا هو يا أحبة، هذا هو يا أحبة، ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. فإذا رضيت بما قسمه الله عز وجل تكن أغنى الناس، قناعة، تراقب الناس هنا وهنا، هذا حصل على كذا، وهذا يحصل من المرتبات على كذا، وهذا يسكن في كذا، وهذا يركب في كذا، هل سينشرح صدرك؟ سينشرح صدرك؟ لن ينشرح. ستعيش في ماذا؟ في هم وفي غم. ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. قال المناوي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير تعليقا على قوله وأسألك الرضا بالقضاء، قال رحمه الله أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح، وأعلم أن كل قضاء قضيته لي خير فلي فيه خير. هذا هو كما قال أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله قال أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، وقال أيضا إن الرضا ينزل عليه السكينة.

أي على ماذا؟ على قلبه الذي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. سكينة، من الذي أنزلها عليه؟ الله عز وجل. ما هو السبب على نزول السكينة عليه؟ الرضا. رضيت بما قسمه الله عز وجل فأنزل عليك ماذا؟ السكينة. فنزلت السكينة على قلبك فاطمأن وانشرح، فاطمأن وانشرح. وكذلك قال أيضا رحمه الله أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. هذا الرضا يجعل قلبك ماذا؟ سليما من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين. إذن هذا السبب كم؟ الثاني، وهو ما هو؟ الرضا بما قسمه الله. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله على كل حال، دوام ذكر الله على كل حال. والكلام على هذا يطول، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الكلام مختصر. وفي كل موطن تذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. وعكسها ماذا؟ الغفلة. فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل تسبب الضيقة، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره قراءة القرآن وتدبره. من ذكر الله أنواع: الأذكار، الصلاة، من ضمنها قراءة القرآن فهو الدواء. قراءة القرآن وتدبره فهو الدواء لكل داء. ما من داء يصيبك إلا والقرآن شفاء له، فهو الدواء لكل داء. والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وماذا؟ وشفاء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن القيم رحمه الله والصحيح أن من هنا، وننزل من القرآن، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. ليس التبعيضية هنا، ليس المقصود من القرآن أي بعض من القرآن، لا، وإنما كما قال هي بيان الجنس. وقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد، ركز لكلام شيخ الإسلام ابن القيم، يقول وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليس كل أحد يشفى أو يستشفى بالقرآن الكريم، ولكن بعض دون ماذا؟ دون بعض. قال وإذا أحسن العليل التداوي به، إذا أحسن العليل أي المريض التداوي به ووضعه على دائم بماذا؟ بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد.

قادم جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. الداء لا يستطيع على القرآن. إن كنت معتقدا ومؤمنا ومصدقا بأن كتاب الله عز وجل دواء من كل داء فإنك تشفى بإذن الله عز وجل، تشفى بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه كما في زاد المعاد. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. لكن الناس قد غفلت عن هذا، وقد غفلت عن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل للقلوب وللأبدان، فتجده يسعى هنا وهنا، يذهب إلى الأماكن التي يريد أن يطلب فيها الشفاء، وهذا مباح ليس فيه شيء. لكنه إذا أراد أن يعود إلى القرآن يجعل القرآن من باب ماذا؟ التجربة. يأتي إلى القرآن ويقال له جرب القرآن. جرب ماذا؟ القرآن. جرب تقرأ على نفسك، جرب الرقية. إذن هو ذهب إلى القرآن من باب ماذا؟ من باب التجربة، لم يذهب للقرآن الكريم من باب الاعتقاد الجازم ومن باب الإيمان الصادق الذي يعلم أن القرآن شفاء. ومن الذي قال أن القرآن فيه شفاء؟ هو الله عز وجل. الله عز وجل الذي قال لنا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن شفاء. قال المناوي رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون، ولله حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. هذا كنز من الكنوز القرآن، وكذلك الأرض فيها ماذا؟ كنوز. هل جميع الناس حصلوا على هذه الكنوز التي في الأرض؟ لا، كذلك القرآن ليس كل الناس توفق إليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كلام عظيم لهذا الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي ختم القرآن في ركعة، ختم القرآن كاملا في ماذا؟ في ركعة واحدة. قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالقرآن. ولهذا يقول رحمه الله رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم. القلوب لو كانت طاهرة نقية تقية ما شبعت من كلام الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون بعضهم في يوم وبعضهم في ليلة في ركعة واحدة وبعضهم في ثلاثة أيام وبعضهم في سبع. لما؟ لأن القلوب تعلقت ماذا؟ تعلقت بالقرآن. وكل قلب وبما تعلق. بعض الناس الآن يرى أن هذا الفعل صعب. صعب؟ لا، ليس بصعب. انظر إلى قلوبنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت، تعلقت بماذا؟ بهذه الأجهزة. تعلقت بهذه الأجهزة. قد يقوم الرجل من نومه في نصف الليل فأول ما يفتح ماذا؟ الجهاز. قد يقوم قبل صلاة الفجر فأول ما يفتح ماذا؟ الجوال أو الجهاز. قد يذهب إلى عمله فتصادفه الإشارة حمراء فيقف فيفتح ماذا؟ جهازه. قد يكون عنده وقت مقتطع في عمله فيكون على جهازه. قد يجلس مع أولاده فيكون على جهازه. كذلك الصحابة.
من هذه الأوقات التي ذكرتها كلما حصل لهم وقت يسير كانوا مع ماذا؟ كانوا مع القرآن، فلهذا ختموا وقرأوا، ختموا وماذا؟ وقرأوا في كتاب الله عز وجل. الرابع من الثالث، الرابع من أسباب انشراح الصدر الصدقة يا أحبة تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب. داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. وأنت قد تكون مريض ماذا؟ قد تكون مريض القلب، فأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فالصدقة وهي سبب من أسباب ماذا؟ انشراح الصدر، وسبب من أسباب سعادته. الصلاة السبب كم؟ الخامس. السبب الخامس من أسباب السعادة وانشراح الصدر الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عبادة جليلة فيها قصف الروح من الكدر والمناقصات النفسية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه، يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه لتفريج همومه، فهو وحده القادر على إزالة الهم. مهما سعيت وذهبت يمينا وشمالا فلن يزيل همك والغم الذي عندك إلا الله عز وجل. وكذلك ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى. فاللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه أمر داخل في عموم قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه، أي قيل له إن أخاك مات وهو في سفر، فاسترجع ابن عباس، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تنحى عن الطريق، ابتعد عن الطريق، فأناخ أي نزل أو أجلس راحلته فصلى ركعتين، أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا حال من؟ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حال الصحابة من بعده، وحال التابعين من بعدهم. فعلينا أن نحسن الاتباع إن أردنا سلامة الصدر. السبب السادس: حسن الظن، حسن الظن بالناس، حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. علينا إذا أردنا أن صدورنا تنشرح وصدورنا تكون سعيدة، علينا أن نحسن الظن بالناس. وإذا سمعنا كلاما علينا أن نحمله على ماذا؟ على أحسن المحامل، لعله يريد خيرا، لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، من الخير لا من الشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض
الظن ماذا؟ إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. سمعت كلمة من أخيك المسلم لا تظن أنها شر ولا تظن أنها سوء وأنت تجد لها مخرجا في الخير، لعله قال كذا، لعله يريد كذا. وكم من مريد للخير لم يصب، لعله أراد خيرا، هو أراد الخير لكنه لم يصب الخير، فنحن نعذره ونحمل كلامه على محمل ماذا؟ على محمل الخير. لذا علينا التماس الأعذار وإطالة العثرات والتغاضي عن الزلات. قال محمد بن عبد الله الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها ماذا؟ في التغافل، كما عند البيهقي. إذن علينا أن نحمل محامل الناس وكلام الناس على حسن الظن، وأن نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس، لا نقول لا هو أراد كذا، نعرفه يريد الشر، نعرفه أصلا هو حاسدنا، نعرفه أصلا هو لا يريدنا أن نعمل كذا وكذا، نعرفه لا يريدنا أن نكون أحسن منه، نعرفه ولا يريدنا كذا وكذا وكذا. لما؟ فهل هذا الذي يسوء الظن بالناس هل سيكون سعيد القلب منشرح الصدر؟ لا، سيكون مهموما، في كل وقت يفكر، بل قد يتمادى ويقول: إن شاء الله سأنتقم منه، والله لا أردها لك، والله كذا. يسبح هذا تفكيره، فالناس ذهبت في سعادة الصدور وانشراح الصدور والقلوب وهو ما زال مهموما. السبب كم؟ السبب السابع الإيمان بالقدر. الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره سبب من أسباب ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. فإن العبد وإن الإنسان إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة من عند من؟ من عند الله عز وجل، مقسومة من عند الله، مقطوبة من عند الله، أن هذا رزقك، أن هذا رزقك الذي رزقك الله عز وجل به، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك ماذا؟ دينارا واحدا. ثق تماما. إذا أتاك ملك الموت وقبض روحك ليس لك في الدنيا شيء، انتهى رزقك. ماذا؟ رزقك انتهي. فلو عرفت هذا وأيقنت هذا فإنك لن تجد في قلبك حسدا لأي أحد، لن تحسد أي أحد. إذا عرفت أن ما كان لك من الرزق ستأخذه قبل أن تموت، فلما الهم؟ ولما النكد؟ ولما الحزن؟ ولما البغض؟ لما؟ من أجل أمور الدنيا. الدنيا قسمها الله، خلقك الله في هذه الدنيا وسيعطيك الله عز وجل ما لك، ولم تموت إلا وقد قضى رزقك الذي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك؟ فقال: على التوكل، أي على التوكل على الله. ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال، بنيت أمري على أربع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري، فاطمأن نفسك.

علمت أن رزقي لا يأكله ماذا؟ غيري، فاطمأنت نفسي. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري، فلم أستغل لغيره. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة، فأنا أبادره، أي بالعمل. وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيثما كنت، فأنا مستحي منه، كما في سير إعلام النبلاء. هذا هو الإنسان والشاهد معنا. علمت أن رزقي لا يأكله غيري، فاطمأنت ماذا؟ رزقك لن يأخذه، ثق تماما. تعيش سنة، سنتين، 70 سنة، إلى 80، إلى 90، إلى 100، إلى 110، رزقك لن يأكله من؟ كنت غنيا أو كنت فقيرا، لن تأخذ إلا ما رزقك الله عز وجل. نعم، افعل الأسباب، افعل الأسباب وسيرزقك الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لابد أن يكون عندك هذا اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة. الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. السبب الثامن: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. إذن السبب الثامن من أسباب السعادة ومن أسباب انشراح الصدر: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناقش الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وناقش الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا والله وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للمثل الجليس الصالح والجليس من السوء. فالجليس الصالح يعين صاحبه على الصفح وعلى العفو عمن أساء إليه، وعن الصبر على ما يصيبه من أذى من الآخرين، وبهذا يسلم صدره من الغل وغيره. قال ابن حبان رحمه الله: وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بمن؟ بالأخيار. ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ولهذا كما قيل في الأمثلة: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. وفي بعضها قال الصاحب ساحب. هذا الصاحب إما أن يسحبك أن يكون من أهل الخير فيسحبك إلى الخير، وإما أن يكون من أصدقاء السوء فيسحبك إلى ماذا؟ إلى السوء، نسأل الله السلامة. العاقل يا أحبة لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار والصحبة السيئة قطعة من النار، نسأل الله السلامة. ومن سعادة المرء قال كذلك: ولا يأتي بعهده. يقول كذلك معنا مثل ما ذكرنا عن ابن حبان رحمه الله، قال: لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. وإن من سعادة المرء

خيرا من حشرته، ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم كما في روضة العقلاء. وهذا كلام مهم وجميل من هذا العالم. السبب التاسع، معرفة أن مخالط الناس لن يسلم من أذاهم. أنت تخالط الناس بما أنك في هذه الدنيا، لابد أن تعيش وأن تمشي مع الناس وأن تذهب مع الناس وأن تجلس مع الناس، فلا بد بما أن هذا حالك مع الناس فلا بد من الصبر، فلا بد من ماذا؟ من الصبر عليهم وعلى أذاهم، وخاصة عندما تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا كنت من أهل الخير فإن بعض الناس قد يكونون لك ماذا؟ أعداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تقول أنا أعتزل الناس. طيب لو اعتزلت الناس وهذا اعتزل وهذا اعتزل الناس وهذا اعتزل الناس، من يفعل الخير أمام الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ماذا؟ أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سابتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن نفرت منهم يدركوك. قيل له: فما أصنع؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك، وخذ شيئا من لا شيء. اعفو واصفح، هذا المقصود، اعفو واصفح. قد يقول القائل: ألا أخذ حقي؟ خذ حقك، خذ حقك، ما يمنع، ولكن تأخذ حقك الذي لك بالطرق ماذا؟ الصحيحة. ولا تنسى فمن عفا وأصلح إيش؟ فأجره على من؟ أجره على الله. فالأجر الذي يكون على الله عز وجل والله خير لك من الدنيا وما فيها. كذلك قال الأحنف رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد، إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وما أكثرهم لا كثرهم الله. تجد بعض الناس يرى بين اثنين متخاصمين أن الآخر عفى عنه، قال: تعفو عنه، أنت جبان، أنت خائف، أنت كذا، خذ حقك، قم أضربه، اشتمه كذا. هذا هم الأوغاد الذي يقصدهم الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في المقدمة قد قال: من حسن قل خيرا أو إيش؟ أو اسم. إما أن تقول خيرا، وإما أن تسكت. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. وفي سيرة سلفنا الصالح الشيء الكثير، ومن صور سلامة الصدر مع ما لحقهم من أذى وتنكيل وسجن وتعذيب. فهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سجن وضرب وعذب رحمه الله، يقول في رسالته التي أرسلها لتلاميذه من السجن لما كان مسجونا، أرسل رسالة إلى تلاميذه معلما ومربيا لهم، قال رحمه الله: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، يعني الذي حصل ماذا لي، فتعلمون رضي الله عنكم إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطلا ولا ظاهرا.

ولا عندي عتب على أحد منهم. سبحان الله. آذوه وسبوه وشتموه وكذا وسجنوه وقال ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل. أخذ لهم العذر، بل أنظر من كلامه ماذا يقول عذرا لهم. قال إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا. فالأول مأجور مشكور، هذا المجتهد المصيب، والثاني المجتهد المخطئ. قال والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. انظروا إلى كلام هذا الإمام على ما لاقى من سجن ومن تعذيب ومن اتهام بالباطل، ومع ذلك يعفو عمن هذا. وهذا لا شك أن قدوته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي لنا. السبب العاشر من أسباب السعادة إفشاء السلام، من أسباب السعادة وانشراح الصدر إفشاء السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم، تمر من عند أخيك المسلم تسلم عليه. الآن والله بعض الناس يمر من عندك كأنه يمر من عند خشبة أو من عند عمود، يمر هذا رجل يمشي وهذا رجل يمشي، لا أحد منهم يسلم على الآخر، بل لو رأى رجل يعرفه يسلم عليه، إذا لم يعرفه لا يسلم عليه. لما؟ علينا أن نحافظ على هذا السلام. وهذا السلام ليس، بعض الناس يقول له يا أخي سلم السلام بلاش. لا، من قال لك إن السلام بلاش؟ السلام بأجر. وكما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، قال كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. أنت لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الحسنات؟ والحسنة بعشر أمثالها. لو سلمت في اليوم على عشرات الناس، على عشرات الناس، كم لك من الأجور؟ الأجور العظيمة. ومع ذلك يكون سببا من أسباب انشراح الصدر. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصرفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. أي تقص النفوس، إذا رأيته سلمت عليه، وإذا دخل في مجلس ليس فيه مكان توسع له في المجلس وتدعوه بماذا؟ بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إليه، يا أبو فلان، يا كذا يا كذا، من الأسماء التي يحبها. وقال ابن العربي رحمه الله قال من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة، فتتألف الكلمة وتعم المصلحة، وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين. كذلك السبب كم؟ الحادي عشر. السبب الحادي عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر الابتسامة والبشاشة. الابتسامة والبشاشة. بعض الناس إذا رأيت وجهه قد تسعد بلقائه، وبعض الناس إذا أتى عندك أو رأيت وجهه كأنك قتلت له قتلك، معبس الوجه ليلا ونهارا. لما؟ الابتسامة يا أحبة لها أثر حسن

آخرين صغار وكبير، كبار كبار. أنت الآن إذا دخل عليك رجل بشوش مبتسم ماذا يكون في صدرك؟ ها؟ ستكون يعني سال خير عليك هذا الرجل الذي دخل عليك، وستحس بالطمأنينة وبالراحة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسمت لأخيك إذا أخذت إيش؟ أخذت صدقة. قال ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء حي، وجه طليق، وكلام لين. هذا هو السبب. كم؟ ها؟ الثاني عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: ترك السؤال عما لا يعنيك، وترك تتبع أحوال الناس وعيوبهم. عن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. يقول ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما ولم يتعب قلبه فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى، إلى آخر ما قال. فلمن إذا اشتغلنا بالناس وبالكلام في الناس وبعيوب الناس ضاقت صدورنا وابتعدت عنا أسباب ماذا؟ أسباب انشراح الصدور. ما لك وما للناس؟ انظر إلى هذا يركب في مركبة قديمة، ما له وما له. انظر إلى هذا لون سيارته ليس جيدا، انظر إلى أثاثه، انظر إلى مسكنه، انظر إلى لبسه، ما لك وما له. هذا الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بماله أم بمالك؟ بماله هو. إذن اختار ما يريده هو. سكن في هذا البيت، هو الذي يدفع ماذا؟ قيمته وإيجاره، فما لك ومالك. إن أنت لم يعجبك هذا البيت ائتي له ببيت من مالك، أو اشتري له سيارة من حسابك الشكل الذي تريده، أو اصمت. فإن الكلام في الناس وانتقاد الناس ماذا؟ يميت القلب ويبعد عنك انشراح الصدر. ولهذا تجد بعض الناس نساء أو رجالا يذهبوا لزيارة أحدهم، فإذا خرج هل رأيتم بوية لون الجدار؟ أو رأيتم الأساس؟ هل رأيتم كذا؟ هل رأيتم كذا؟ ما لك يا أخي؟ ما لك وما للناس؟ هذا كل يعيش على ماذا؟ على قدر استطاعته. لا يريد منك إلا أن تسلم ماذا؟ أن يسلم من لسانك. فمن أسباب انشراح الصدور وسعة القلوب: اغمض عينك عن الناس، لا تكلم فيهم. لا يفهم من هذا أنه ليس هناك أمر بمعروف، لا، هذا ليس له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نتكلم عن خصوصيات الناس. السبب الثالث عشر: محبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين هذا يعينك على انشراح الصدر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن العربي رحمه الله: لا يكون القلب سليما إذا كان حسودا معجبا متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب لأخيك ما تحب. أنت تريد الخير في الدنيا، أتمنى الخير لأخي. ربي رزقك بمال، أتمنى أن جاري أو صديقي أو صاحبي يحصل له مثل ما حصل لي من الخير. هذا هو. أنا أتمنى الخير لنفسي.

من الخير لغيره. كذلك السبب كم؟ الرابع عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر ترك الاستماع للغيبة والنميمة والإنكار على مرتكبها، حتى يبقى قلب الإنسان سليما فنبتعد عن هذه المجالس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقال كذلك ابن الملك رحمه الله تعالى: والمعنى أنه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط على أحد منهم، وهذا تعليم للأمة. وعن الفضل بن أبي عياش قال: كنت جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل فقال: انظر. هذا أتى إلى وهب بن منبه في مجلسه وقال له: إني مررت بفلان، أنا جاي عندك، مررت بفلان وهو يشتمك سبك وأنا أسمعه. فغضب فقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك، فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم الذي نقل أنه شتمه، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافعه وأجلسه إلى جنبه كما في البداية والنهاية. هذا هو الذي ينبغي علينا، لا نصدق كل ما قيل، والذي ينقل إليك الكلام سينقل عنك، خذها قاعدة. الذي يأتيك بالنميمة سيأخذ منك الكلام ويذهب به إلى من؟ إلى غيرك. صحرة. السبب كم؟ الخامس عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: الإقلال من العتاب. الإقلال من إيش؟ من العتاب. بعض الناس كل ما قابلته في مجلس ينتقدك، تقوم انتقد، رأك يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا والله رأيت من كذا، أنا رأيت كذا، أنت في عزاء يأتي ينصحه في أمر قد مضى، أنت يوم العيد فرحان مع إخوانك ومبسوط وسعيد بعيد المسلمين يأتي ويقول أنا لي عتاب عليك. يا أخي المعاتب، أولا علينا أن نعلم أن المعاتب عليه أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه. الذي ينصحك لا شك أنه يحسن إليك ويحبك، ما نصحك إلا لمحبته. لكن من أراد أن يعاتب أخاه فليحسن اختيار الوقت. من أراد أن يعاتب أخاه ماذا؟ فليحسن اختيار الوقت واختيار ماذا؟ المكان. فلا يعاتب بحضرة أناس آخرين. جيت في مجلس والناس يجلسون يتكلمون وجلست وقلت: يا أبو فلان. قال لك: نعم. قلت: والله أنا عاتب عليك في أمر. تتكلم أمام الناس، هل سيقبل منك هذا؟ هذا الذي يثير الصدور والقلوب على الناس. فإذا لا يعاتب في حال فرح ولا تعاتب في حال حزن أو في حال انشغال، فإن الناس لن تقبل منك. وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت من أخيك عيبا، إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد قلته. إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد قلته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له: كيف أصنع؟ قال: تكلمي عنه أو تعرض به وتجعله في جملة الحديث. وهذا نوع من أنواع العتاب، نوع من أنواع العتاب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام حصل منهم كذا وكذا.

يا أحبنا أن من أتى ينصحك بأمر مهم فاعرف أنه ماذا؟ يحبك وهو صديق عزيز عليك، لأنه لا يحب أن يراك في هذا السفر، لكن أيضا هو عليه أن يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب، ويجمع هذا كله، هذه الأسباب كم؟ يجمعها كلها سبب مهم وهو العلم، وهو ماذا؟ وهو العلم. فالعلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. العلم الشرعي يوسع الصدر ويشرحه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحق والحبس. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فمن كان عنده العلم الشرعي الصحيح فإن كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي لم أذكرها، لأن هناك أسباب كثيرة ولكن أنا اختصرتها في هذه الأسباب، فإن صاحب العلم يعرفها جميعا ويكون من أوسع الناس انشراحا في صدره. وعلينا أن نعلم أن من ثمرات هذا الانشراح انشراح الصدر ما يحصل من النور، نور العلم والبصيرة والبدع، وأن العبد بسبب ذلك الانشراح والسعادة الذي عندك تكون قريبا من الله عز وجل. وأخيرا يا أحبة، الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره، كما مر معنا. الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره. أحد السلف كان أقرع الرأس، ما عنده شعر، أبرص البدن جلده فيه برص، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين. هل فيه شيء؟ هل في أحد عنده بلى مثل هذا الابتلاء؟ لا والله. رجل أقرع الرأس، ما عنده شعر، وأبرص الجلد، مرض البرص، وأعمى العينين، ومشلول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك؟ مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فقال: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انظر إلى قوة الإيمان وقوة تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. إذن هذا الرجل كيف كان صدره؟ منشرحا أم ضيقا؟ منشرحا. إذن السعادة وقوة الانشراح ليست في أجزاء البدن، في اليدين ولا في العينين ولا في القدمين، وإنما في الصدر، في القلب. ولهذا هذا الرجل الذي كان أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، كان منشرحا ماذا؟ صدره، وسعيدا قلبه. فلهذا ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. سبحان الله. وسع صدره أن يتحمل كل هذه الأمراض برحب الصدر وبالقلب الشاكر وباللسان الذاكر. وما ذاك إلا وما يحدث هذا الأمر إلا لمن رزقه الله باتباع الهدى وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.

0: قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يزيدنا من فضله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: ذكر واحد.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

لك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحسب

يا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

مثل نسوك أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

الأبواب وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

تنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عدة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول 43,400 هجرية في جامع التوبة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رحمن يا رحيم. أيها الأخوة الفضلاء، يطيب لي في هذه الليلة وفي هذا المسجد المبارك ضمن هذه السلسلة من الكلمات العلمية الدعوية والتي تتعلق بفضل العلم وطالب العلم، يطيب لي بادئ ذي بدر أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية على إقامة مثل هذه الكلمات والبرامج النافعة والمفيدة.

فإن موضوع الكلمة موضوع ذو شجون، وهو مطلب يطلبه طالب العلم ويقصده، وعنوان الكلمة والمحاضرة عدة طالب العلم. وهذا العنوان حينما أخذت ألملم محاور هذه الكلمة وجدت أن الموضوع يتشعب تشعبا كثيرا، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ومن نافلة القول أن نذكر بين يدي محاضرتنا هذه ونذكر كذلك بفضل العلم والحث على طلبه، لكن حسبنا هاهنا أن نقول إن العلم فضله عظيم وفضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. فسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله، من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله، رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية، مثمر للعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوه. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود، على أشرف مشهود به، وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته الأبرار. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ومبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به الخير، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما ضبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هاهنا الغبطة، وهو أن يتمنى مثله ولا يتمنى زوال ما هو عليه. وهكذا روضنا نذكر فضائل العلم ومآثره الحميدة لطالبنا المقام. وبعد هذه التوطية نجلس إلى محاضرتنا فنقول: إن طالب العلم في طريقه لطلب العلم وتحصيله يلزمه أمران. الأمر الأول: حلية وآداب يشرف ويتصف بها ويتميز عن أقرانه بما تكسوه وتجعله أكثر بهاء وتزيده خشية وتيسر عليه تحصيل العلم والانتفاع به.
وهذا ليس هاهنا حديثنا، وقد سبق في محاضرات وكلمات لمشايخ آخرين في ضمن هذا البرنامج عما يتعلق بالحلية. لكن الأمر الثاني الذي يلزم طالب العلم وهو عدة لا غنى له عنها، وهي شعاره وديدنه، هذه العدة، عدة طالب العلم. والعدة تعريفها كما قال صاحب المصباح المنير: العدة بالضم الاستعداد والتأهب، والعدة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك، والجمع عدد مثل غرف، وأعددته إعدادا هيئته وأحضرته، انتهى كلامه. والمقصود بالعدة هاهنا، بعدة طالب العلم هاهنا، أي ما يحتاجه طالب العلم ويصحبه من أمور وأدوات تبان طلبه للعلم وتحصيله، هذا هو المقصود بعدة طالب العلم. وهذه العدة في نظري تكمن في ستة أمور: الأمر الأول اغتنام الأوقات، والأمر الثاني الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليه، والأمر الثالث الكتب والمصادر العلمية، والأمر الرابع تدوين وتقييد الفوائد، والأمر الخامس المذاكرة والمدارسة، والأمر السادس ملازمة البحث والاطلاع. وسنتكلم عن هذه العدة وهذه الأمور الستة التي يحتاجها طالب العلم إبان طلبه وتحصيله للعلم بشيء من التفصيل، وإن كان كل واحدة منها تحتاج إلى محاضرة بكاملة. أولا اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله، فلا بد أن يعد طالب العلم نفسه لاغتنام الأوقات وعدم إهدارها والتفريط فيها، فإن العلم غذاء النفوس، ولا حياة بلا غذاء، ولا غذاء بدون المحافظة على الزمن. فيا طالب العلم، يا طالب العلم، اعلم أن الشح بالوقت علامة الرشد، فكن شحيحا بوقتك فإنه حياتك ورأس مالك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فبادر يا رعاك الله، فبادر في اغتنام الأوقات، واغتنم اللحظات والدقائق، وحاسب نفسك عليها محاسبة الشريك الشحيح. لما شح عامر بن القيس بوقته أجاب رجلا قال له: كلمني بقوله أمسك الشمس. كلمه رجل يريده فقال له: أمسك الشمس، ولا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا بحرصه على وقته وعدم ضياعه فيما لا نفع فيه. ولما شح الخليل بن أحمد بوقته رحمه الله قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ولما شح ابن عقيل بوقته اختار كف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضر، وآخر كان يستسف الفتيت ويقول: بين سفك الفتيت وأكل الخبز قراءة الخمسين آية، فيريد أن يستثمر الوقت. وكان بعضهم لحرصه على وقته إذا دخل الخلاء وضع القارئة عند باب الخلاء في الخارج يقرأ ويرفع صوته، وهو يسمع في داخل الخلاء يقضي حاجته حتى لا يضيع عليه الوقت. إن التشاغل بالدفاتر والمحابر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والكياسة. يا طالب

إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. حياتك أنفاس تعد، وكلما مضى نفس منها انقضت به جزءها. فلا تضع دقيقة من حياتك في غير إفادة أو استفادة. املأ وقتك واحرص عليه عن الاشتغال بركنات السباع التي تنقطع بها أوقات الرعاء. فلا تشغل وقتك فيما لا نفع فيه، وليكن شعارك الذي تدندن به دائما وتجعله نصف عينين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعليك أن تحرص على وقتك حرصا شديدا، واعلم أن ما مضى من الوقت لا يتجدد ولا يعود. فإذا انصرفت أوقاتك سدى عظم فواتك واشتدت حسراتك، ولا ينفعك حينها الندم والحسرة. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أيسر ما عليك يضيعه. احذر يا طالب العلم أن يضيع وقتك لأي عارض، أو تكون طيعا لأدنى قارف، إذا كان يؤذيك حر المصيف ولبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع. فأخذك للعلم قل في متى. كن ماضي العزيمة قوي الشكيمة، وطن نفسك على احتمال المشاق. فإن الهموم بقدر الهمم، ولا بد في جني الشهد من لسعات النحل. ولم تبلغ المجد حتى تلحق الصبر. فليضع طالب العلم لنفسه برنامجا يسعى على هدم منه إلى غايته، وليلزم نفسه خلاله بعدم ضياع الوقت في غير العلم ولوازمه. وليختر من ذلك ما يناسب حاله من ليل أو نهار. وكل طالب أدرى بنفسه وما يصلح لها. ومن طلاب العلم من يرتب برنامجه على حسب الصلوات، ومنهم من يرتبه من أول النهار لآخره، ومنهم من يقسمه بين الليل والنهار. وهذا يطول تفصيل الكلام فيه، لأن العلماء لهم كلام نفيس في هذا، ذكروه في كتب آداب الصلاة. فقد ذكر الإمام النووي أن من أفضل أوقات الحفظ وقتان: الوقت الأول بين المغرب والعشاء، والوقت الثاني قبل صلاة الفجر في آخر الليل. فإنك إن عجزت عن حفظ شيء فجرب في هذين الوقتين، وستجد في هذا نفعا كثيرا. وهكذا يضع طالب العلم ما يعلم أنه يسلم له، وما يدري من حاله أنه يلتزم به، ولا يتعارض مع مصالحه ومعاملاته. وعليه أن يلتزم ما ألزم به نفسه بقوة وصرامة، ولا يتهاون في ذلك قيد شعره. فإنه إذا تهاون بشيء قليل تبعه الصغير حتى ينخرم هذا البرنامج كله ويفرق عليه، ولا ينتفع بعد ذلك بشيء. فعليه أن يعود نفسه ويستمر على هذا البرنامج ولو كان قليلا، لكنه قليل دائم فيه خير كثير. وقد تمر على طالب العلم لحظات وفترات، ففي فترات يجد في نفسه النشاط والعزيمة والهمة، فينتفع في حفظ المتون وقراءة الكتب وتحصيل العلم على الشيوخ. وفي فترات قد تقل هذه الهمة وتفتر العزيمة، لكن لا ينقطع عن الطلب، بل يزال في صلة مع طلب العلم. وقد ذكر السلف ألوانا وأنواعا من علاج الفترة التي قد يمر بها طالب العلم، ولسنا هنا في صدد الحديث عن هذا الأمر. لكن كما قلنا

الذهاب والإياب في السيارة يستثمر هذا الوقت في مراجعة حفظه أو في السماع لبعض الكتب المسجلة ونحو ذلك، وهذا من تيسير أخذ العلم والانتفاع به ويشغل نفسه بهذه الأمور. والمقصود أن يتأقلم الطالب مع ما حوله من الظروف، لا أن يتأثر بالظروف، يتأقلم معها، لا يجعل هذه الظروف مانع له من تحصيل العلم، بل يتأقلم ويتعايش معه ويجد لنفسه مخرجا من هذه العوائق، ولا ينتظر حتى تتناسب مع هذه الظروف مع هدفه وما يطلبه، فإنها لا تستقيم في كل الأحوال. فاستمتع بها على عوض، وقد قيل في تفسير قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية هو مشي الرجل في الأرض لاهيا لا شغل له ولا عمل له، فارغا من هدف خاليا من غاية. فذلك ضد غايتك وخلاف هدفك يا طالب العلم، فاملأ وقتك بما فيه نفع وفائدة. ولو رحنا نذكر كيف كان السلف يملؤون أوقاتهم بالعلم وتحصيل والمجاهدة في ذلك لطالبنا المقام. وننبه ها هنا على أنه على طالب العلم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للقراءة وطلب العلم، لأن وضع الشيء في غير موضعه إضاعة للوقت وإهدار الوقت، إضاعة للوقت وإهدار للجهد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار، وهذا تضيف مع ما ذكره الإمام النووي في كتابه الفقيه والمتفقه. وهذه الكتب ربما نشير إليها وهي كتب نافعة تعينك في وضع برنامج وترتب لك كثيرا من الأمور في الوقت. وقال ابن جماعة رحمه الله من آداب المتعلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأفكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذه أن تجرب مثل هذه الأوقات فيها نفع عظيم، وتجد فتحا من الله عز وجل عليك ولك في هذه المسائل التي قد تستغلق. ونذكرها هنا كل هذا مع اللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار والتوبة والاجتهاد في الطاعة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف التي تكون خالية من الزخرف الشديدة وغيره لا يشغله فيها شيء. قال الغرف، وهذه الغرف قد وضعت الآن بعمادات شؤون المكتبات والمكتبات المركزية، يجعلون مقصورة غرفة صغيرة للباحث يجلس فيها وتهيئ له ويجلس يكتب فيها ويطالع ويراجع. أما أن يكون في مكان عام أو مكان فيه كذا أو مكان نزهة أو نحو ذلك فهذا لا يتأسى له في تحصيل العلم، وإنما قد يكون في قراءة بعض كتب الأدب والتراجم ونحو ذلك، فهذا يختلف. قال رحمه الله وكل موضع بعيد عن الملهيات. واحد يقرأ صحيح البخاري عند البقالة تصلح، أو في السوق ما يمكن، أو يتدارس المدارسة لها أماكنه، يبتعد عن أماكن اللهو والعبث. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والقدرة، تريد أن تحفظ وأنت جالس في جانب نهر أو سيل أو في البر في القدرة، تريد أن تحفظ مثلا لا يتيسر لك ذلك، ستجد صعوبة في هذا. قال ليس بمحمود الحفظ

بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وبزيج الأسواق. انتهى كلامه من كتابه القيم الفقيه والمتفقه. إذن حسبنا لهذا الأمر الأول العد الأول وهو اغتنام الأوقات، والكلام كما قلنا يطول وذو شجون في هذا الأمر، ولعل فيما ذكرنا كفاية وغنيه. الأمر الثاني من العدة التي يحتاجها طالب العلم الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليهم وملازمة الدرس. من أهم شروط طلب العلم أخذه عن الأشياخ، فالعلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياء والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، يقصد الشيخ. انتهى كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، لا سيما في ذلك العصر، في ذلك الزمان الذي كانوا يعتمدون على الضبط والمشافة، حيث لم يكن بعد نقط التنقيط بالحروف والكلمات ولا شفه، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى كثير، كما جاء في الحديث: من أعان صانعا فبطل بعض ضائعا، وهو تصحيف كما ذكر الدارقطني وغيره، يقع. ولذلك يلقن عن طريق الشيوخ وضبط الشيوخ له، فقد يأتي أحد يقرأه ولا يراه منصوطا، يقرأه على غير وجه، ويقع هذا كثيرا. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب المحرر. لقد كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم، منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب العلم، مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه وراء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله، قال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة فأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا، ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يحرص على أخذ العلم عن الشيوخ الثقات الأسباب، وممن عرفوا بلزوم السنة والذب عنها. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

كما في مجموع فتاواه، ومن له في الأمة لسان صدق بحيث يثنى عليه ويحمد في جميع جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم. فماذا نقول في الذي يأخذ عن من حب وعن النكرات والمجانين، خاصة عبر وسائل التواصل، يأخذ الفتوى لا يدري من هو المفتي، ولا يدري عن حاله، ولا يدري من يزكيها. لا تأخذ العلم إلا عن شخص عرف بالعلم والاستقامة، سلامة المنهج، ولزوم السنة والذب عنها. لا يؤخذ العلم عن المجاهيل. إن تكلم متكلم نقول: من هذا؟ ما مبلغه من العلم؟ من يزكيه من العلماء؟ من شيوخه؟ لا بد أن ينظر فيه. قال: انتبه إلى قولها هنا، وهو كلام في غاية التحرير والتخطيط. قال رحمه الله: العالم إذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم، حتى لو كان فصيحا بليغا، فلا يغتر بفصاحته وبلاغته فما معه من بيان. قال: حتى يشهد فيه غيره، يعني من أهل العلم، ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. وهذا هو ما يقال له التزكيه، وزكيه أهل العلم، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام، قال، في هاتين الحالتين، يعني حينما لا يزكى، على الإقدام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كيف يتصدق للعلم هو هذا الحال، ما زكاه ولا عرف عند العلماء؟ إذ كان ينبغي له، قال، أن يستفتي في نفسه غيره، ولم يفعل، يعني يطلب التفتي. وكل من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره، ولم يفعل. انتهى كلامه. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على كلام الشاطبي في السلسلة الصحيحة: هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم، بنصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء، خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا هذا؟ لا شك أنه سيقول له: ليس هذا عشق فدرجي، فهل من معتبر؟ قال: وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له لها هباء من الناس، ويخلف لها هباء من الناس، يعني ناس لا قيمة لهم، مجاهيل، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وهذا الحديث أخرجه البزار وصححه الشيخ، وهو من علامات النبوة، وقع هذا الأمر بكثرة، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الأمر نؤكد عليه، وهو الأخذ عن الشيوخ، الثقة وملازمته والاستفادة منه. ثالثا، من العدة التي يحتاجها طالب العلم الكتب والمصادر العلمية، وهذا الأمر يطول الحديث فيه، وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وعقدنا عدة دورات في هذا الأمر، أهمية الكتاب لطالب العلم، وسنحيل على بعضها بعد قليل. إن معرفة الباحث

إن معرفة الباحث وطالب العلم للمصادر والمراجع التي يستعين بها في بحثه أمر ضروري وأساسي في نجاح بحثه وعمقه وشموله، لأنها تضم المادة العلمية التي يقوم بحثه بها ويتكون منها ويعتمد عليها، فهي معين تعينه في بحثه وفي دراسته. وطالب العلم كتابه سلاحه، كتابه سلاحه. ولذلك نبين ها هنا حينما قلنا الكتب والمصادر العلمية، ما المقصود بالمصدر؟ قال هناك فرق بين المصدر والمرجع. المصدر هو كل كتاب تناول موضوعا معالجة شاملة عميقة، أو هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث يصبح أصلا لا يمكن لباحث في هذا العلم ودارس في هذا العلم الاستغناء عنه. فالجامع الصحيح للإمام البخاري يعد مصدرا، والمسند الصحيح الجامع للإمام مسلم مصدرا، وهكذا كتب السنن. بينما تعد كتب الأحاديث المختارة، أو بمعنى آخر كتب الأحاديث المجردة والمختصرة كالأربعين النووية وبلوغ المرام ورياض الصالحين وغيرها، تعد مراجع وليست مصادر، لأنها تنقل عن غيرها. ونحن ذلك نقول في باقي الفنون. ومن ثم كان المرجع ما هو؟ الكتاب الذي يستقي من غيره من الكتب، يأخذ من غيره من الكتب، وليس هو مصدر بذاته، إنما يأخذ من غيره. فالأربعين النووية جمعها من أحاديث موجودة في كتب السنة، وهكذا باقي الكتب. المرجع الكتاب الذي يستقي من غيره، فيتناول موضوعا أو جانبا من موضوع، فيبحث في دقائق مسائله ومقاصده. وبعض العلماء لا يفرق بين المصدر والمرجع، فيجعلها مترادفين أو يجعلهما مترادفين، ولا بأس في ذلك ولا مشاحة، لأن هذا مجرد اصطلاح، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليه فيمكن تقسيم أهم المصادر التي يحتاجها طالب العلم في طلبه للعلم، يحتاج إلى أنواع ثلاثة. الأول مصادر أساسية، والثاني مصادر تخصصية، والثالث مصادر مساندة أو فرعية. هذه مصادر العلم، إما أن يكون مصدر أساسي لا بد من وجوده عند كل طالب علم بخلاف تخصصه. بجميع التخصصات لا بد تكون هذه الكتب الأساسية موجودة عنده، سواء كان متخصصا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو غير ذلك من العلوم الشرعية. فلا بد أن تكون هذه المصادر الأساسية في مكتبته يرجع إليه. وهناك مصادر تخصصية يحتاجها المتخصص في تخصصه، وهي نوعان: مصادر تخصصية أساسية، ومصادر تخصصية فرعية. وهذه كلها تكلمنا عنها في دورة مدتها 3 أيام بالتفصيل في الجامعة الإسلامية في عمادة شؤون الطلاب، وكذلك في دورة كانت في دولة الكويت في هذا الموضوع، وربما تعود إليها بالتفصيل في بيان هذه الأمور: المصادر الأساسية التي يحتاجها طالب العلم، ولنا محاضرة اسمها بناء طالب العلم مكتبته الخاصة، كيف يبنيها ويعتني بالكتب. وطالب العلم يعرف بالكتب والعناية بها، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا حرص على الكتب بهذه الأنواع الثلاثة: الكتب الأساسية، والكتب التخصصية،

كتب البستان أو الفرعي. ولا يخفى على طالب العلم أهمية اقتناء كتب أهل العلم والإفادة منها لتكوين مكتبة يرجع إليها عند البحث والمطالعة في كلام أهل العلم. وحينما يبدأ طالب العلم في تأسيس مكتبته الخاصة فعليه أن يدرك هذه المرحلة، وهي مرحلة تكوين المكتبة التي يحتاجها تبان طلبه للعلم. وهذه المرحلة هي من أهم مراحل تكوين الشخصية المعرفية العلمية، وهي التي تعينه في التحصيل متى ما انتقى الكتب وأحسن الاختيار، فلا يكن فوضويا في هذا الباب، يجمع كتبا لا حاجة له بها ولن ينظر إليها إلا برهة. وهناك كتب مهمة أساسية تفتقر إليها مكتبته، وهذا نقص وعيب شديد، ويحصل على إثره خلل في التأصيل العلمي، خلل شديد في التأصيل العلمي. لذا فإنه يحسن لطالب العلم أن يكون مكتبة فيها أمات الكتب، ليصح أن يقال فيه إن لديه اكتفاء ذاتيا، ثم لينزل إلى مرتبة الحاجيات فالتحسينات. والعلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، فاقتني كتابين إلى ثلاثة من الأمات في كل فن كمرحلة تأسيسية، ومن فتح عليه فليستكثر ما شاء كما يشاء، ولا يكن همه التلذذ بجمع الكتب وهواية اقتنائها من غير دراية بما يصلح ويناسب وما يقدم وما يؤخر. ونشيرها هنا إلى بناء المكتبة إشارة يسيرة كما قلنا، يرجع إلى المحاضرة المفصلة لهذا. فالمكتبة كما قلنا التي يقتنيها كما قلنا كتب أساسية، وهذه على قسمين، الكتب الأساسية هي قسمان. قسم الأول كتب لا غنى عنها في مكتبة طالب العلم، والنوع الثاني كتب تخصصية يحتاجها في تخصصه، وتدخل الكتب التخصصية في الكتب الأساسية من هذا الوجه، مع أنها تنفرد عنه بوجه آخر، ولسنا ها هنا في صدد الحديث عن ذلك. فالحاصل أن طالب العلم يعتني بالكتب ويعتني بجمعها وانتقائها، ويرجع إلى المختصين في معرفة الكتب وأجودها، ولا يتعجل بشراء كتاب ثم يندم بعد ذلك أن هذه الطبعة التي اقتناها واشتراها من أسوأ الطبعات، وأن هناك طبعة أخرى أمثل منها وأفضل طبعة في هذا الموضوع وفي هذا أو لهذا الكتاب قد ذهبت ولم يشتري. ويحرص على السؤال قبل الشراء. وننبهها هنا إلى أن كثرة العلوم والمراجع بين يدي الباحث لا تنفعه إن لم يعينه الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلال. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر يا طالب العلم من دعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله العون والتسديد، وإياك أن يكون نصيبك الخذلان من هذا السبيل. فالله الله في الحرص على الكتب، فإنها سلاحك يا طالب العلم. ولكن كما قلنا ينتبه لما ذكرناه آنفا من العناية بالكتب وحسن اختيارها وانتقائها وعدم التعجل في شرائها. ومن كذلك أيضا عدة طالب العلم، نحاول الاختصار.

تدوين وتقييد الفوائد من الشيوخ والقراءة في الكتب، وهذا أمر يعين كثيرا، فلتجعل لك كراسا أو كشكولا كبيرا أو عدة دفاتر، والآن توجد برامج توضع على هذا الجهاز وقد ذكرنا هذا بالتفصيل، تدون فيها الفوائد وتبقى. توجد برامج خاصة بتدوين الفوائد، وهي تعينك هذه البرامج أن بسرعة تصل إليها ولو كثر. وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في محاضرتنا العام الماضي أو قبل العام عن اختصار الكتب وتدوين الفوائد بالتفصيل، وأطلنا في هذا. فطالب العلم من ثمرات قراءته للكتب وقراءته على الشيوخ هو التقييد، يقيم ما يجده من فوائد وضرر ونفائد حتى لا تذهب، فإن الحفظ مع مرور الزمن يتغير. حتى ذكر الكثير من أهل العلم أن قراءة الكتب قد لا يتحقق منها الفائدة المرجوة إلا بتقييد الفوائد، ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد قيودك في الحبال الواثقة. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. والإمام البخاري رحمه الله كان يشعل السراج فيكتب الفائدة ويهم بالنور ثم يستيقظ ويرجع يشعل السراج ويكتب الفائدة قرابة 20 مرة، يهم بالنوم وتخطر له الفوائد. وذلك هذه مرحلة عجيبة حينما يشتغل طالب العلم بالتدوين والكتاب وتحصيل الفوائد ودراسة على الشيوخ، يصبح العلم يجري في دمه، بل حتى يخالطه في منامه، وقد تأتيه بعض الفوائد يقيدها أثناء نومه، أشغلته مسألة ونام ولم يحرر الكلام فيها أو لم يتبين له وجه الصواب فيها، ثم ينام وهي عالقة في ذهنه سبحان الله، فيرى وهو نائم أن الفائدة هذه ترجع إلى كتاب كذا تجده، ارجع للشيخ فلان اسأله تجده، ترجع إلى كذا تجده. وهذا حينما يصبح ديدنه تدوين الفوائد والاشتغال بالعلم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائز مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه، قال: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائز وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، قال: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. وكم لجنا على فوائد مدونة. وأنا كنت يعني من موعد لهذا الموضوع كان علق في ذهني أشياء قرأتها لكني لم أدونها، فرجعت أبحث ذهب فوائد، لذلك تدوينها يبقى حفظا لها. قال ابن جماعة في وصيته لطالب العلم في كتابه تذكرة السامع: إذا شرح محفوظات المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة، ولا يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبط بها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. انتهى كلامه. وقال العلامة عبد السلام هارون رحمه الله: فإن الحكيم العربي كان يقول، وقوله

العلم قيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالحبال الواثقة. قال: وكثيرا ما يقرأ الإنسان شيئا فيعجبه ويظن أنه قد علق بذاكرته، فإذا هو في الغد قد ضاع منه وضاع معه مفتاحه، فانتهى إلى حيرة في استعادته واسترجاعه. انتهى كلامه. إذن هذا مهم، هو تقييد الفوائد، وتقييد الفوائد لها طرق متعددة ومتنوعة، تجدها في المحاضرة المذكورة ذكرناها بالتفصيل، وهي موجودة صوتا وصورة. ومن عدة طالب العلم مذاكرة العلم ومدارسته، وهذا أمر مهم جدا يحتاجه طالب العلم. لا ريب أن مذاكرة العلم من أهم الوسائل التي تعين طالب العلم في تحصيله طلبه. ولقد كان يحرص السلف، كان السلف يحرصون على مذاكرة العلم أشد الحرص، لعظم فوائد هذه المذاكرات وكبير نفعها، فإنها تشهد همة المشارك وتفيد القارئ المطالع. قال الإمام النووي رحمه الله: بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. قال: ومذاكرة حادث في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. وليكن في مذاكرته متحريا الإنفاق قاصدا الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. انتهى من شرحه في صحيح مسلم. فهذا يبين أهمية المذاكرة والمدارسة للعلم، فيأتي عند شيخه قد يذاكره. لذلك قال الإمام البخاري لتلميذه الترمذي: لقد أفدت منك أكثر مما أفدت مني. يتعجب الترمذي من كلام شيخه، قال: غفر الله كيف ذلك؟ قال: أحييت في علما. كان يذاكره، أحييت في علما بالمذاكرة. فالعلم تحيا مسائله بالمذاكرة والمراجعة، وهذا أمر قد يصل عنه طالب العلم، لا بد أن يذاكر. وكان بعض العلماء كلما كتب جزءا جمع أولاده وقرأه عليهم وأجازهم به يجمعه، وكان كثير الكتابة. ومما يعين على هذا مخالطة الحريصين على طلب العلم والمذاكرة والمذاكرة معهم وزيارتهم، مصاحبة كذلك الأشخاص الحريصين على طلب العلم له دور كبير في إشعال الحماس وعلو الهمة لطالب العلم. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وفي الحديث الآخر: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعلو همتك ويزداد علمك، فاحرص على مصاحبة العلماء وطلبة العلم، واحرص على زيارتهم ومذاكرة العلم معهم، فإن في مدارسة العلم ومناقشتي مع الزملاء فوائد كثيرة، منها رسوخ المادة العلمية وثباتها في الذهن، والحصول على معلومات جديدة أو تصحيح معلومات مغلوطة. حتى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامعة. ومن فوائد المذاكرة أيضا الشعور بلذة العلم وفضله، وتربية النفس على الجرأة في الكلام والتحلي بأدب الحوار، وتدعو إلى المزيد من القراءة والاطلاع، وغير ذلك من الفوائد. وهذه المذاكرة من فوائد تمنع الاستقلالية في الرأي.

حينما تعرف تظهر لك أمور غفلت عنها، وهذا كله من طريق المداخل. والإمام ابن القيم بلغ ما بلغ من العلم، ومع ذلك نراه ينقل في كتبه مذاكراته وسؤاله لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره كثير. حافظ ابن حجر ينقل عن شيخ العراق، والذهبي عن شيخ المزي، وغير ذلك. وللمذاكرة فوائد كثيرة يطول الكلام بشرحها وبيان طرائقها وتفصيلات يحتاجها طالب العلم، ليس ها هنا وقت بيانها بالتفصيل. فقد اشتهرت النسبة إلى الحافظ المزي رحمه الله قوله: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. والأمر السادس والأخير ملازمة البحث والاطلاع والجد في الطلب، وهذا ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، يكثر من البحث والقراءة وزيارة المكتبات والنظر في جديد الكتب والأبحاث والسؤال عنها، وكذلك كتابة الأبحاث والمسائل للإفادة، يستفيد هو منه وليس للنشر بادع لي بس. وقد كان هذا ديدنا للعلماء وهديا لهم. ومن ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. الآية الواحدة يرجع لك 100 تفسير. الآن اكتفينا بتفسير وتفسيرين الحمد لله، يرجع وكم يأتي له من الفقه والعلم حينما يراجع. وهكذا كان حال العلماء. قال رحمه الله: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم فأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرر وجهي في التراب حتى لا يرى نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله. وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. ولذلك على طالب العلم أن يكثر النظر في الكتب ويبني، ويكون عنده جلد في الاطلاع والبحث، يبحث لا يكل ولا يمل ولا يفتح. وهذه مرحلة يصل إليها بعد مراحل، هذه مرحلة تأتي بعد مراحل سبقت، يصل إلى هذا أنه يلازم البحث والاطلاع والتفتيش في كتب العلم. وقد ذكر الحافظ ابن الملقن في كتاب البدر المنير أنه رجع عنده على أثر بحث عنه، قال: مكثت 20 سنة وأنا أبحث عنه وفتش عنه 20 سنة عن أثر، قال: حتى وقفت عليه. ثم ذكره في البدر المنير. وذكر الحافظ ابن حجر كذلك أنه راجع في حديث من الأحاديث 10 أجزاء الحديثية يفتش عنه. انظر لك أن تتصور هذه العشرات كيف كان وضعها في أوراق ليست مثل الآن كتب، أوراق مغلفة بحبال مربوطة، فيفتح كل جزء وينظر فيه. كم أخذ ذلك من الوقت والجهد، ولا يكل ولا يمل. رحمهم الله ونفعنا الله بعلمه. ومن ذلك تكرار العلم ومداومة النظر فيه، فكثرة تكرار القراءة والمراجعة للمسألة أو الدرس أو الآية والحديث يقوي القدرة على الحفظ والفهم بسرعة. وقد نقل السخاوي في الضوء اللامع أن الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. ونقل أيضا عن بعض الشيوخ أنه قرأ أحدهم صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. وهذا ماذا يعني؟ أنه استظهره. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أعياك متن وصعب عليك حفظه فكرره حتى تستظهره، تستظهر ما فيه. من قرأه 100

أكثر من الناس استظهر ما فيه في جميع الأبواب الأحاديث مرت عليها. وبعد، فإن العلم حياة القلوب ونور الصدور وزكاة النفوس، فلنحرص جميعا على طلبه ولا يشغلنا عنه شاغل. ولا يقل العبد قد مضى سن طلب العلم، فإن العبد يطلب العلم حتى الموت. ولما رؤي الإمام أحمد رحمه الله يحمل معه المحبرة وسئل عن ذلك فقال: من المحبرة إلى المقبرة. وليكن العبد وقته في طلب العلم وتحصيله، ولا تشغله صوارف الدهر وزخارف الدنيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا ممن تعلموا العلم وعملوا به يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن فرطوا في العلم والتعليم والعمل. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولعل في هذا قدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تذكر كتابا في كيف اغتنم السلف الوقت؟ بارك الله فيكم. ممكن أن ترجع إلى كتاب الجامع لآداب الرأي والسامع للخطيب البغدادي وتجد يعني عجائب في هذا، وترجع إلى كتاب الإمام بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله كذلك. وهناك بعض المعاصرين كتب ولكنه خلص في هذا تخليصا غريبا، فأدخل بعض أهل البدع ورفع من شأنهم بحجة أنهم كانوا يعتنون بوقتهم. لكن من الكتب التي يمكن أن يستفاد منها كتاب توانع في طلب العلم وحفظ الوقت يرجع إليه، وكتاب أيضا معالم في طلب العلم من الكتب المعاصرة. لكن تجد هذا كما قلنا بكثرة في كتب آداب الطلب. ما هي أو ما هو أهم كتاب يحتاج إليه طالب العلم عن حديث في تكوين مكتبته؟ وهذا يختلف، يعني هذه الكتب التخصصية نحن قلنا أشرنا إليه أنها أساسية ومساندة. الكتب التخصصية أساسية ومساندة، فهو طالب حديث يحتاج أن تكون يقتني الكتب التخصصية، وهي أنواع ولسنا هنا في مجال تفصيل ذلك، ربما ترجع إلى المحاضرة تجد هذا بالتفصيل. قال أحسن الله إليكم، ما هي الأسباب المعينة في إخلاص النية أثناء الطريق إلى طلب العلم؟ أن يجدد نيته ويصحح دائما ولا ينصرف عن طلب العلم بما قد يأتيه من الشيطان ويصرفه عن طلب العلم. أنت تطلب العلم تريد الشهادة تريد كذا، لا يسعي إلى هذا. أنت تطلب العلم حتى يراك الشيوخ ويعرفوك، لا يسعي إلى هذا، يبادر ويسعى ويحرص ويجتهد، وكذلك يتعاهد نيته كما قال مجاهد رحمه الله، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم يقود إلى الخشية، يقود إلى اليقين، ويقود إلى فعل الطاعة، والشيطان لا يريدك أن تسلك العلم وأن تطلب العلم، إنما يريدك جاهدا أن تنصرف عن طلبه. متى يبدأ درسكم في المحرر؟ قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله سيعلن عنه، سيعلن عنه إن شاء الله في جامع الشهداء، وسيعلن كذلك عن درس الأدب المفرد في جامع قباء إن شاء الله قريبا كذا الدرسين. ما هي الطريقة الصحيحة للمذاكرة مع القريب؟

0: هذا يحتاج إلى محاضرة وفيه تفصيلات وتفريعات ليس ها هنا وقتها، لكن هو يحرص على من كان عنده همة في الطلب فيحرص يقرأ ويذاكر، يذاكر كذلك إن كان عنده بعض إخوته أو زوجه أو كذلك من معه في المسجد أو يذهب لبعض الشيوخ يسألهم، فهذا فيه مذاكرة لا يقصر من المذاكرة، يطرق كل باب فيه. المذاكرة جيدة تجعل طالب العلم حريصا على العلم ولا يبخل بوقته وجهده فيه. ولذلك أحذر تحذيرا كبيرا من عدم السعي لطلب العلم والاجتهاد فيه لوجود بعض يعني السبل الأخرى التي تيسرت اليوم، التسجيل للدروس أو إلقاءها مباشرة، فلا يريد أن يتعنى في الحضور والسماع والمشاركة، يقول يكفي أن أسمع صوتيا أو سجلتك، وهذا حينئذ قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فكم يجد من البركة ويجد من النماء في حفظه وعلمه، ومما يفتح الله عليه يفتح الله عليه فتوحا عجيبا وييسر له امورا بالسعي وحضور الدروس والانتظام بها وتقييد الفوائد، فلا يكلف ولا يستمع لصوت او لمن يزهده فيها. بارك الله فيك، نكتفي بهذه الاسئله ولعل في هذا القدر شفاء.
1: وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: يا عين صاد ذكر رحمة.

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت نسوت أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

صدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: السلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: الدرس العاشر.
2: لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان قد مر معنا في الدرس الماضي من دروس السيرة ما حصل من قريش، وكذلك تكلمنا عن الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهينا من ذكر تلكم الأساليب. واليوم إن شاء الله أو في هذا اليوم سنتكلم عن هجرة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة لما اشتد بهم الأذى واشتدت كذلك بهم الأذية من كفار قريش والاعتداء الجسدي كما ذكرنا والظلم الذي وقع عليهم، قالوا في تلك الظروف التي كانت بالنسبة لهم قاسية كان المسلمون يعانون ما يعانون، فنزلت عليهم أو نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام سورة الكهف، تلك السورة العظيمة التي أخبرت بقصة الفتية الذين فروا بدينهم من ظلم من ظلمهم، وكيف أنهم آووا إلى الكهف واحتموا من الكفار الذين آذوهم وكادوا يقتلونهم. هذه القصة كان فيها من التسلية للمؤمنين، وكان فيها أيضا إرشاد لهم إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه للخروج مما هم فيه من الأذية. ولهذا نجد أن قصة أصحاب الكهف ذكر الله فيها قوله سبحانه وتعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون

إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقالوا أيضا نزلت بعض السور المكية كسورة النحل وسورة الزمر التي كانت فيها الآيات التي تبين الهجرة وتبين أن أرض الله واسعة وأن المستضعفين من المؤمنين لهم مأوى ولهم حماية من أذى قريش إذا خرجوا وإذا هاجروا وسافروا، كقوله تعالى في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك نزلت سورة الكهف كما ذكرنا، وفيها أيضا ماذا؟ ما ذكره عن اعتزال أصحاب الكهف، وكذلك قول الله عز وجل في سورة الزمر أو الزمر: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآيات كلها كان فيها للمؤمنين ما يدلهم على الخروج وعلى الهجرة وعلى الفرار بدينهم من أذى قريش حتى لا يفتنوا في دينهم. فلما اشتدت الأذية واشتدت الاضطهادات، وكان هذا تقريبا في أواخر السنة الرابعة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، اشتدت الأذية وزادت وتفاقمت إلى أوساط السنة الخامسة. هنا بدأ المؤمنون رضي الله عنهم بالهجرة وخرجوا إلى الحبشة، فكانت أول هجرة لهم إلى الحبشة في رجب سنة 5 من النبوة. لا شك ولا ريب أن العلماء قد أجمعوا على أن الهجرة هجرتين، أن الهجرة هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية، وهذا كان إلى الحبشة قبل أن يهاجروا إلى المدينة. فخرج أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، قالوا أنه كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، وكان رئيسهم هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكانت معه زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. هذا الحديث مشهور، ونجده في كتب التاريخ وفي كتب السير يذكرونه، وأن عثمان وزوجته رقية هم أول من خرج وأول بيت هاجر. إلا أن هذا الحديث لا يصح، لأنه جاء من طريق بشر ابن موسى الخفاف وهو ضعيف، فلا يصح هذا الحديث. لهذا لما نجد في كتب السير أو في كتب التاريخ يذكرون أنهم خرجوا متسللين، أي هؤلاء الذين كانوا في الهجرة الأولى خرجوا متسللين سرا، فوفق الله عز وجل لهم ساعة وصولهم إلى الساحل في جدة سفينتين، وكانت هذه السفينتان خارجة للتجارة، فحملوهم إلى أرض الحبشة. وجاء في بعض الروايات أنهم أعطوهم شيئا من المال، يعني قرابة نصف الدينار، ثم خرجوا وبلغوا إلى الحبشة أو وصلوا إلى الحبشة. هذا الحديث ذكره غير ما واحد ومنهم ابن سعد في الطبقات، إلا أنه لا يصح، لأنه من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما مر معنا. الشاهد، وإن كانت تفاصيل هذه لا يصح فيها شيء أي في الهجرة الأولى، إلا أن الهجرة الأولى ثابتة، وقد ذكر العلماء أنها هجرتان، لهذا صح في البخاري، وسيأتي معنا من حديث أسماء بنت عميس ومن حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها هجرتان. وجاء أيضا من حديث عثمان بن عفان في صحيح البخاري أن رجلا قال له: يا عثمان قد هاجرت الهجرتين. فهي ثابتة، إلا أن تفاصيل الهجرة الأولى فيما يظهر لم

الصح فيها شيء. فذهبوا وهاجروا إلى الحبشة. لما وصلوا إلى هناك بلغ المؤمنين رضي الله عنهم الذين في الحبشة أن كفار قريش أسلموا ودخلوا في دين الله، فرجعوا من الحبشة إلى مكة. كيف أسلموا وما الذي حصل؟ هنا تأتي معنا قصة الغرانيق، وهي قصة مشهورة. خلاصة هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم حتى انتهى إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قالوا: فجرى على لسانه، وفي بعض الروايات سهى، وفي بعض الروايات أن الشيطان ألقى في قراءته تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى أو الشفاعة منها ترتجى. قالوا: فسمع مشركو مكة ذلك ففرحوا وسروا بذلك، فجاء أنهم سجدوا لما مدح النبي عليه السلام آلهتهم بزعمهم، فرحوا بذلك وسروا فسجدوا لما سمعوا تلكم الآيات. فأنزل الله على نبيه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه هي القصة المشهورة، قصة الغرانيق، وهي لها تعلق كبير بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا قد ذكرت لكم في أول دروسنا في السيرة ما يخص عصمة النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وأظن هنا عند قصة الغرانيق قد ذكرت أننا سنتكلم عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. هذه القصة، قصة الغرانيق، كثير من أهل السير والتاريخ يذكرونها، ونجد أن العلماء أيضا لهم عدة أقوال في يعني ما بين قبولها وبين ردها، وإن كان الصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب أنها قصة مردودة لا يصح فيها شيء، لكن سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. وقبل أن نذكرها وقبل أن نفصل فيها نتكلم عن عصمة بعد النبوة باختصار. ما هي العصمة وكيف أن الأنبياء عصموا؟ أولا نقول العصمة ما هي تعريفها باختصار. عصمة الأنبياء هو أن يحفظ الله بواطن الأنبياء وظواهرهم من التلبس بالكفر والكبائر من الذنوب، ولا يقرون على ما وقع منهم من صغار الذنوب، بل ينبههم الله سبحانه على ذلك ويتداركونه عليهم السلام بالتوبة والاستغفار. هذا تعريف العصمة باختصار. ولهذا أجمع العلماء على عصمة الأنبياء فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته، لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة. واختلف العلماء في الصغائر فقط، أما الكبائر كذلك أجمعوا على أن النبي أو الأنبياء لا تقع منهم كبائر. اختلفوا في الصغائر، فذهب جمهور أهل العلم بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء، يجوز أن يحصل من النبي أو بالأصح يتصور، وقال الجمهور من العلماء بجواز وقوع الصغائر منهم، لكن لا يصرون على هذا، لكنهم يتوبون عليهم السلام ويرجعون عنها كما سيأتي معنا. لهذا نجد أن الله تبارك وتعالى لا يذكر في القرآن شيئا عن نبي من الأنبياء إلا ويذكر ذلك مقرونا بالتوبة والاستغفار. فمثلا لما ذكر الله عز وجل ما حصل من آدم عليه السلام ومن زوجته، ذكر قولهم سبحانه وتعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لما أكلوا من الشجرة. كذلك نوح لما سأل ربه أن ينجي ابنه فقال: ربي إن ابني من أهلي، وبين الله له، قال بعد ذلك: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من

الخاسرين. وهكذا الخليل وهكذا موسى وهكذا داود عليه السلام، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك إلى آخر الآيات. إذن هذه هي العصمة، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم. إذن هذه القصة، قصة الغرانيق، جاء ذكرها بعد الهجرة الأولى. قالوا لما هاجر الصحابة إلى الحبشة سمعوا أن كفار مكة أسلموا. كيف أسلموا؟ جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة النجم فبلغ هذه الآيات: أفرأيتم اللات والعزى، ثم دخلت هذه الكلمات التي فيها نوع مدح لمن؟ لآلهتهم. ففرح المشركون بذلك وسجدوا، سجدوا فقالوا إذا هم أسلموا. فرجع الذين ماذا؟ هاجروا إلى الحبشة. أولا جاءت الآية الواردة في هذه المسألة وهي قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما معنى إلا إذا تمنى؟ تمنى هنا بمعنى قرأ، بمعنى قرأ وتلا، وهذا قول جمهور المفسرين. يعني وما أرسلنا من قبلك يا رسول الله من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ أو تلا القرآن ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في قراءته حتى يلبس على الناس. لكن الله عز وجل ماذا يصنع؟ فيمسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قالوا هذه الآية نزلت في هذه القصة، قصة الغرانيق. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فقرأ هذه أو ماذا أدخل هذه الكلمات ففرح الكفار فسجدوا. هذه القصة باختصار رويت من طرق موصولة مسندة من حديث ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت من طرق مرسلة. أما المسندة المرفوعة فهي ضعيفة لا يصح منها شيء، ضعيفة، بل في بعض أسانيدها ضعف شديد، في أسانيدها متروكين. وجاءت من طرق في أسانيدها متروكون، وجاءت من طرق أخرى من طريق ماذا؟ يعني مرسلة، جاءت عن 14 تابعيا: سعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وقتادة، وذكروا كثير. الشاهد هذه 14 طريقا المرسلة كلها ضعيف، لا يصح منها إلا رواية 4 من الذين أرسلوا: سعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وقتادة، هذه التي تصح، لكنها ضعيفة لأنها مرسلة. والمرسل كما هو معروف في عداد الحديث الضعيف لا يصح. ولهذا قد كفى الناس الشيخ الألباني عليه رحمة الله في رسالته العظيمة نصب المجانيق، هذه الرسالة التي ألفها الشيخ الألباني سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، بيّن الشيخ وجمع الطرق. مع هذا إلا أن العلماء اختلفوا عليهم رحمة الله في تلقي هذه الرواية أو في تلقي هذا الحديث. كيف اختلافهم هذا؟ منهم من رد الحديث وأنكره وقال إن صح فنستطيع أن نوجهه، وطائفة أخرى ردت الحديث وأنكرته مطلقا ما قبلته أبدا، وطائفة قبلت الحديث وقالت قد يكون صحيحا بمجموع الطرق لكن لا يفهم منه أنه يطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، له تأويل وله صرف عن ظاهره. وطائفة قبلت الحديث وأعملته على ظاهره. والصحيح الذي لا شك فيه حتى لا أطيل عليكم، القصة لا تصح، هي مردودة ضعيفة، لأن أسانيدها كلها كما ذكرت لكم مرسلة، أي الأسانيد التي صحت إنما هي مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف. وكذلك فيها مصادمة، فيها مصادمة صريحة للقرآن. لماذا؟ لأن القصة تفيد ماذا؟ تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات تكلم بهذه الكلمات وقال هذه العبارات التي فيها مدح.

تلك الغرانيق العلا والشفاعة منها ترتجى. وفي بعض الروايات وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذه الكلمات وهذا يستحيل، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام في تبليغه للقرآن وفي تبليغه للشرع. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يخاطب الشيطان، عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال الله وما كان له عليهم من سلطان، وقال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فإذا كان هذا في عباد الله الصالحين فكيف بالأنبياء؟ فكيف بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي قد ذكرنا أن ربه عصمه بإجماع العلماء، وأنه في تبليغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام معصوم؟ لهذا هذه القصة تصادم الآيات الصريحة الواضحة، مصادمة واضحة. يستحيل أن نقول أن الشيطان ألقى على لسان النبي فتلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك تصادم الآيات التي فيها أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. ثم الغريب في هذه القصة كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الكلمات ثم يقرأ الآيات التي تبين ما هم عليه من الباطل، والآيات التي فيها كما قال الله عز وجل في نفس السورة، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فكيف يقرأ عليهم ما يمدح آلهتهم ثم يقول لهم هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ إذن في هناك اضطراب وفي تناقض وعدم انسجام. إذن هذه القصة مردودة جملة وتفصيلا من حيث المتن وكذلك من حيث الإسناد، فلهذا علماء الإسلام ألفوا فيها وكتبوا فيها كثيرا، ومن المتقدمين من أنكرها بقوة كابن كثير، وقبله كذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء، وكذلك ابن الجوزي والقرطبي، وكذلك الشوكاني والشنقيطي عليه رحمة الله صاحب الأضواء، وابن العربي المالكي، والإمام الألباني في رسالته التي ذكرنا، وقبلهم من العلماء. وقد يقول قائل لماذا نجد بعض أهل العلم ذكر هذه القصة وسكت عليها، سكت عنها بمعنى ما وضح. بعضهم، أنا قد ذكرت لكم أن العلماء منهم من ردها مطلقا ومنهم من ردها ولكن قال إن صحت فجوابها كذا وكذا، يعني إن سلمنا بالتصحيح فلا تعارض لأن الجواب يكون كذا وكذا. ومنهم من قبلها أو من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها مع التأويل، ومنهم من قبلها ولم يؤولها، وهكذا. لهذا أنا أقول القصة لو جمعنا رواياتها فهي على ثلاثة أضرب من حيث الروايات. روايات فيها أن الشيطان هو الذي ألقى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قوله تلك الغرانيق العلا، يعني من الذي نطق هذه الكلمات؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي روايات أخرى أن الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات، هو الذي تكلم بتلك الكلمات وأدخلها في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم لكنه سهى، قال لقد سهوت، يعني ما عرفت أو ما علمت من الذي تكلمت به. إذن هي ماذا؟ رويت بثلاثة ألفاظ: الشيطان هو الذي ألقى على لسان الرسول، الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات، النبي صلى الله عليه وسلم سهى. وكل هذه الروايات موجودة وقد ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في رسالته. فيحمل كلام أهل العلم الذين ذكروا هذه القصة وسكتوا عليها أنهم يقصدون بذلك أن الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات وألقاها في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقصدون أبدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي تلفظ بها أي بلسانه. وهذا لا

بينه تعارض أبدا. يعني إذا سلمنا بهذا وقلنا أن الشيطان هو الذي ألقى تلكم الكلمات لا يعارض ما جاء في القرآن. الله عز وجل أخبر أن الشيطان يفعل هذا. إذا فسرنا التمني إلا إذا تمنى بمعنى قرأ وتلا فهو قول جمهور المفسرين، فإن صحت الرواية فلا تعارض. فلعل من ذكر هذه القصة من أهل العلم ولم يتطرق إلى ذكر الصحيح والضعيف فيها، سكت عنها، لعله يقصد هذا جزما. لماذا؟ لأن الآية تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني يحصل من الشيطان أن يلقي كلمات حتى يريد ماذا؟ يريد أن يلبس الحق بالباطل فيضلل الناس. لكن ماذا يصنع الله عز وجل؟ يخرج هذا الباطل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. إذا نحمل كلام أهل العلم الذين ذكروا هذه الرواية وسكتوا عنها، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه مختصر السيرة، وغيرهم من المتقدمين كالطبري وغيره من العلماء الذين ما ذكروا صحة الرواية من ضعفها، نحمل كلامهم على هذا لأنه يطابق ما جاء في الآية. أما الصحيح الذي ذكرناه أن القصة لا تثبت، وفيها نكارة، وفيها مصادمة لصريح القرآن، وفيها ما يدل على أنها باطلة. وقد ذكرت كثيرا من أهل العلم ممن أبطلوها وردوها. ويؤكد هذا البطلان أن الحديث الذي جاء في سجود المشركين موجود في الصحيحين، وهو حديث صحيح، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء من طريق ابن مسعود، وجاء من طريق أبي هريرة، وجاء أيضا من طريق ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إذن هذا ثابت في الصحيحين، ولم يأتي في الصحيحين هذه القصة المنكرة التي ذكرت خارج الصحيحين، بل ما ذكرت في الكتب التسعة أصلا، إنما ذكرت عند الطبري وعند البزار في مسنده، هم أشهر من ذكر هذه القصة. إذن حديث الصحيحين يدل على أن القصة فيها فقط أن الرسول قرأ سورة النجم فسجد المسلمون وسجد المشركون والجن والإنس كما جاء في الرواية. إذن قد يقول قائل لماذا سجد المشركون؟ لماذا سجد المشركون؟ بعضهم يقول عندما قرأت عليهم تلكم الآيات وفيها من العظمة وفيها من الخطاب لهذه الآلهة، أفرأيتم اللات والعزى، أن يخاطب الله عز وجل هؤلاء الذين لهم عقول، يقول لهم هل ترون هذه الآلهة ومنات الثالثة الأخرى، وقرأ عليهم هذه الآيات، وقرأ سبحانه، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى آخر سورة النجم. قالوا فكان من المشركين عندما سمعوا هذه الآيات أن ما استطاعوا أن يتحملوا، ونزلت عليهم هذه الآيات بقوة وشدة، فنزلت في قلوبهم الرهبة والخوف فسجدوا، سجدوا لهذا السبب. أكثر أهل العلم يذكر هذا، أكثر أهل العلم يذكرون أن سبب السجود لما قرأت عليهم هذه الآيات العظيمة في سورة النجم ما استطاعوا أن يتحملوا وسجدوا. هذا الكلام هو تخريج لبعض أهل العلم، ولا يوجد دليل صريح على هذا، لا يوجد، لا يعني في الكتاب ولا في السنة، إنما هو كلام لبعض أهل العلم الذين ردوا القصة. قالوا نحن نقول أن سجود المشركين سببه عندما نزلت عليهم هذه الآيات وسمعوها وفيها من العظمة سجدوا خوفا، أو سجدوا لما سمعوا، ما استطاعوا أن يتحملوا تلكم الآيات فسجدوا. هذا كما ذكرت لكم قول بعض أهل العلم، وهو تخريج وإن كان لا بأس به. وبعضهم ذكر ما قد ذكرناه، قالوا سجدوا لأن الشيطان ألقى، فلما ألقى الشيطان سجدوا، فالله عز وجل بعد ذلك نسخ قراءة الشيطان أو نسخ ما أدخله الشيطان. لكن هذا على القول بماذا؟ بتصحيح الرواية، وعلى القول أيضا بمن ذكر هذه القصة في كتبه من أهل العلم، فلا تعارض. لكن الصحيح أن القصة باطلة لا تصح، مردودة. طيب إذا عرفنا أن القصة لا تصح وأن

ذوع المسلمين من الحبشة بسبب هذه القصة لا يصح كذلك. فبعد ذلك اشتد الأذى أيضا بالمسلمين فهاجروا الهجرة الثانية، هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. هذه الهجرة الثانية إلى الحبشة كان فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الهجرة الأولى كما ذكرت لكم كانوا 12 رجلا، كانوا 12 رجلا وأربع من النسوة. أما الهجرة الثانية خرجوا وعددهم فوق 80، عددهم فوق 80. وجاءت قصة الذهاب أو اللقاء بملك الحبشة، القصة المشهورة، اللقاء بالنجاشي عليه رحمة الله، جاء في مسند أحمد من حديث ابن مسعود، وجاء عند ابن إسحاق من حديث أم سلمة، وجاء أيضا من حديث عمرو بن العاص نفسه الذي ذهب إلى هناك من أجل أن يعيد المسلمين. هاجر المسلمون الهجرة الثانية إلى الحبشة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى الأشعري. وهذا مشكل، ذكر أبي موسى في رواية ابن مسعود مشكلة، ولهذا بعضهم ضعف رواية ابن مسعود لأنه ذكر أبا موسى. قد يقول قائل: لماذا؟ ما هو وجه الإشكال إذا ذكر أبو موسى في الرواية؟ وجه الإشكال أنه قد جاء في الصحيحين أن أبا موسى خرج من اليمن، كان باليمن، فخرج كما ذكر عن نفسه قال: فخرجنا مهاجرين إليه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، وكانوا يعني عددهم 53 أو 52 رجلا من الأشاعرة من اليمن. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني هم ما خرجوا من مكة مهاجرين كما في رواية ابن مسعود. رواية ابن مسعود يذكر أن أبا موسى معهم خرج، وفي الصحيحين أن أبا موسى خرج من اليمن، لكن في طريقهم وهم في البحر ألقتهم السفينة في الحبشة، قال: ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. يعني لما حصل أن السفينة ألقتنا بالحبشة، هناك التقينا بجعفر وأصحابه كذلك، التقى بأصحابه، فماذا حصل؟ أقاموا معهم، أقاموا معهم في الحبشة. ثم بعد ذلك رجعوا إلى المدينة لما فتحت خيبر، لما فتحت خيبر، وسيأتي معنا في غزوة خيبر أن جعفر ومن معه من المؤمنين، جعفر ومن معه من المؤمنين كانوا بالحبشة، فرجعوا إلى المدينة في فتح خيبر. وسيأتي معنا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أبقدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر، وإن كان فيه ضعف لكن سيأتي معنا. الشاهد أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وكان معهم أبو موسى الأشعري. إذن أبو موسى ما خرج من مكة، ما خرج من مكة مهاجرا، وإنما جاء من اليمن، جاء من اليمن، فألقت بهم السفينة في الحبشة، فبقى مع الصحابة إلى أن هاجر إلى المدينة في سنة في السنة السابعة. بعد ذلك جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء أصحاب السفينة أن لهم هجرتين، لأن جاء في صحيح البخاري فقال: كان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة. فجاء في الرواية أن أسماء بنت عميس كانت عند حفصة، والحديث أيضا في الصحيحين، كانت عند حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت زائرة، وكانت قد هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، يعني كانت من أصحاب الهجرة إلى الحبشة. فدخل عمر بن الخطاب على حفصة وأسماء بنت عميس عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالوا له: أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية البحرية، يعني هل هي التي كانت في الحبشة؟ الحبشية البحرية وفي رواية البحيرية. فقالت أسماء: نعم. فقال لها عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسلم منكم، فغضبت، غضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل الله. وأيم والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف. يعني أسماء كأنها تريد أن تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما قاله عمر، فقالت: لن آكل ولن أشرب حتى أذكر ما قلته يا عمر لرسول الله، ونحن الذين كنا نؤذى ونخاف، يعني بسبب الهجرة إلى الحبشة حصل لنا الأذية وحصل لنا الخوف. فذهبت أسماء وقالت: وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وهذا هو الشاهد، جعل النبي عليه الصلاة والسلام للذين كانوا في السفينة وجاءوا بعد ذلك إلى المدينة، جعل لهم ماذا؟ جعل لهم هجرتين. ثم بعد ذلك هذا الحديث الصحيحين، وفيه أن أبا موسى الأشعري خرج من اليمن. إذن هذه الرواية، رواية ابن مسعود ذكر أبي موسى، لا يصح. نحن لا نضعف الرواية كلها كما صنع بعضهم، وإنما نقول زيادة أبي موسى كأن حصل فيها وهم، حصل فيها وهم من بعض الرواة. فجاءوا إلى النجاشي، جاءوا إلى النجاشي. ما الذي حصل عندما جاءوا إلى النجاشي؟ أولا، قبل أن نتكلم عن هذا، نذكر من هو النجاشي. النجاشي هذا رجل صالح، ورجل كان يعني عادلا في حكمه، واشتهر أيضا بالعدل. ولهذا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى الهجرة إلى الحبشة لأن هذا الرجل الذي هو النجاشي، واسمه أصحمة ابن بحر، قالوا كان عبدا صالحا لبيبا ذكيا، وكان مع ذلك عادلا عالما رضي الله عنه وأرضاه. هذا النجاشي اسمه أصحمة ابن بحر، وبعضهم يذكر أن اسمه مصحمة، وبعضهم يقول أصحم، وبالعربية معنى أصحم أو أصحمة معناه عطية، في العربية معناها عطية. وكلمة النجاشي إنما هي اسم للملك، يعني كقولك كسرى وهرقل، كل من تولى الحبشة يقال له النجاشي، كذلك كل من تولى الروم يقال له قيصر، وكل من تولى فارس يقال له كسرى، وكل من تولى مصر يقال له ماذا؟ فرعون، وكل من تولى الإسكندرية يقال له المقوقس، وكل من تولى اليمن يقال له كذلك تبع، وهكذا اليونان يقال له بطليموس، وكذلك الترك يقال له خاقان. إذن هذه أعلام لمن تولى الملك في تلكم البلاد. إذن النجاشي لأنه تولى الملك في الحبشة. هذا الرجل لما مات نعى النبي عليه الصلاة والسلام، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. إذن هو مات على الإسلام وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف حصل لهذا الرجل الملك وكيف تولى الملك؟ جاء بروايات صحيحة عند ابن إسحاق وعند غيره من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح هذا الرجل وقال: لا يزال يرى على قبره نور، لا يزال يرى على قبره نور. وجاء كما سنذكر في حديث أم سلمة الطويل أنه قال بعد أن مدح الصحابة ودافع عنهم وقال لهم ابقوا في الحبشة آمنين، قال: ما أخذ الله مني الرشوة أو الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه ولا أطيع الناس فيه،

ولا أطاع الناس في فأطيع الناس فيه. يعني قالوا هذه العبارات التي قالها النجاشي أن الله ما أخذ منه الرشوة، قالوا لأنه أباه، لأن أباه كان ملك، كان ملك قومه، كان ملك قومه، وكان له أخ من صلبه، وكان لأبي النجاشي، ما كان لأبي النجاشي إلا هذا النجاشي الذي هو أصحمه، كان ليس له إلا أصحمه، وكان هو ملك الحبشة أبوه. فلما قتل أبوه ملكوا أخاه، ملكوا أخاه يعني الذي هو عم النجاشي، صار ملكا على الحبشة، وكان له كثير من الأولاد، قرابة 12 رجلا من صلبه. النجاشي كان قريبا من عمه، وكان يدير أمره، وكان لبيبا حازما كما ذكرنا. الحبشة لما رأت ذلك ورأت قربه من عمه خافت، لأنهم ما يريدون أن يتولى النجاشي الملك، فقالوا نتخلص منه، يعني يريدون أن يتخلصوا من النجاشي. فماذا صنعوا؟ أخذوه وأرادوا أن يتخلصوا منه، فخرجوا به ووقفوا به في السوق وباعوه من تاجر من التجار، فأخذه هذا التاجر في سفينة ودفع فيه قرابة 600 أو 700 درهم، فانطلق به. في الليلة نفسها التي باعوا فيها هذا النجاشي قالوا أن الملك الذي هو عم النجاشي مات، خرج فأصابته صاعقة فقتلته، فجاءوا إلى أولاده من أجل أن يتولون الملك، فإذا بأولاده حمقى ليس فيهم أحد فيه خير يستطيع أن يتولى الملك في الحبشة، فاضطربوا وقالوا ماذا نصنع، بعنا النجاشي وعمه مات والأولاد لا يصلحون أن يكونون ماذا، لا لا لا ليس عندهم القدرة لأن يتولوا الملك. فقالوا وهم يخاطبون بعضهم، تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح، الذي لا يصلح أمر، أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره، يعني هذا الذي بعناه هو الذي سيتولى الملك ولا يصلح الأمر إلا به. فذهبوا يبحثون عنه، بحثوا عنه حتى وجدوا التاجر فأخذوا منه الغلام، أخذوا منه النجاشي هذا، فإذا به يقولون له ارجع، فأرجعوه وأعطوه الملك وصار ملكا، صار ملكا، مع أنهم في أول الأمر أرادوا أن يتخلصوا منه وفعلوا باعوه، لكن سبحان الله رجعوا يبحثون عنه وقالوا أنه لا يصلح إلا هو، فأتوا به وأخذوه من التاجر وأرجعوه على كرسي الملك وألبسوه وقالوا له أنت ملكنا، أنت الملك. لكن المشكلة أنهم ما ردوا للتاجر ماله، ما أعطوه المال، فدخل التاجر يشتكي إلى الملك الذي هو نفس الغلام الذي اشتراه، يقول له أيها الملك إني ابتعت غلاما فقبض مني الذين باعوه ثمنه ثم عدوا علي وأخذوا الغلام ونزعوه من يدي ولم يردوا علي مالي. فقالوا، فكان أول ما يعني ما أخبر بهذا ماذا قال لحاشيته؟ قال لهم لتردون عليه ماله أو لنجعلن يد غلامه في يده فليذهبن به حيث شاء، حيث شاء. يعني قال لهم هذا النجاشي اعطوه ماله وإلا سنأخذ الغلام ونعطيها الغلام، وهو نفس الغلام، هو نفس الملك، هو الغلام. فقالوا هي أول قضية يقضي فيها، فكان فيه من الصلابة والحكمة والعدل، فأعطوه ماذا لهذا التاجر المال وردوا له ماله. فقال هنا المقصود عندما قال ما أخذ الله مني الرشوة فآخذ الرشوة حين رد علي ملكي، وما أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه. إذن هذا النجاشي باختصار لما دخلوا عليه الصحابة رضي الله عنهم، أو لما هاجروا إلى الحبشة، قريش أخافها هذا الأمر وشعرت أن الحبشة ستكون مأوى للمؤمنين، فأرسلوا رجلين، عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وفي رواية عبد الله بن أبي ربيعة، أرسلوا معهم هدايا، قالوا اذهبوا إلى النجاشي وخذوا هذه الهدايا وأخبروه بما حصل من المسلمين وكيف أنهم لجأوا إليك فاطردهم. فذهب عمرو بن العاص وذهب عمارة بن الوليد. فقول أم سلمة

تخبر كذلك عما حصل في هذه الهجرة، تقول: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه. إذن هذا دليل على ما قلناه في الدرس الماضي، أن الأذية حصلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه. يعني كل الأدلة التي ذكرناها فيها الضرب لرسول الله أو الاعتداء عليه أو شتمه أو كان أكثره واشتد عليه بعد موت عمه، لأن أم سلمة هنا تقول: وكان في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره. ثم قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. إذن أرشدهم إلى الخروج إلى الحبشة. خرجوا أرسالا رضي الله عنهم. قالت أم سلمة: فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا ولم نخشى فيها ظلما. فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. إذن في رواية عبد الله ابن أبي ربيعة، وفي رواية أنه عمار بن الوليد. فجمعوا له الهدايا ولبطارقته يعني الحاشية، فلم يدعوا رجلا إلا هيئوا له هدية على حدة، كل رجل من البطارقة جعلوا له هدية خاصة حتى يقفون معهم في أذية المؤمنين وإخراجهم من الحبشة. وقالوا لهما، أي قالوا لعمرو بن العاص، قريش قالت لهم: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا إليه هداياه، فإن استطعتم أن يردوهم عليكم قبل أن يكلمهم ففعلوا. فقدمت أو قدم عمرو بن العاص ومعه عمار بن الوليد، ففعلوا هذا الفعل. ثم قالوا لمن؟ قالوا للبطارقة: إننا قدمنا إلى هنا إلى هذا الملك. لماذا؟ قالوا: لأن في يعني هناك من قومنا، وهم من سفهائنا، هكذا يقولون، من سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم أو قومهم ليردوهم، يعني يردوهم إلى مكة. فكانوا يكلمون البطارقة ويثيرون هذه الحاشية حتى تقف معهم ضد المؤمنين رضي الله عنهم. فلما دخل على النجاشي، أي عمرو بن العاص ومن معه، سجدا للنجاشي، ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. فقال له عمرو بن العاص في بعض الروايات: إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. وفي بعض الروايات قال: فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له: أيها الملك، إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، وقد لجأوا إلى بلادك، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم، آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم، فإنهم أعلى بهم عينا فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. يعني يريد أن يقول له عمرو بن العاص أنهم ليسوا على ديننا وليسوا على دينك، وهم من قومنا، ونحن آباؤهم وأعمامهم وعشائرهم، نحن أعلم بهم، فلو تردهم إلينا. فماذا صنع النجاشي؟ لحكمته ولعدله ما طاوع عمرو بن العاص وقال: أين هم؟ خذهم. غضب فقال لعمر: لا لعمر الله، لا أردهم عليهم، أي على قريش، حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا
ما يقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم. ثم بعد ذلك في بعض الروايات أيضا كما في مغازي موسى بن عقبة أنهم أشاروا عليه بأن يردهم، فقال لا والله حتى أسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه. وهذا كما ذكرت لكم من عدله ومن حكمته، ما تعجل في الحكم، قال ائتوني بهم أسمع منهم وأرى ما عندهم ثم بعد ذلك أحكم فيهم. فقال فأين هم؟ فقال في أرضك، فبعث إليهم. فبعث إليهم، ففي بعض الروايات أن جعفر بلغه الخبر فقال لأصحابه أنا خطيبكم اليوم، يعني لا تتكلموا أنا الذي سأتكلم إذا دخلنا على النجاشي. وفي رواية قال جعفر لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم. وفي بعض الروايات أنهم اجتمعوا لما أرسل إليهم النجاشي، اجتمعوا المؤمنون الذين هناك وعلى رأسهم جعفر، اجتمعوا فقالوا وماذا نقول؟ فقالوا نقول والله ما نعرف، وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن من ذلك ما كان، يعني لن نخبي ولن نوري ولن، إنما سنقول ما نعتقده وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا على النجاشي كان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فسلم ولم يسجد، فقالوا له ما لك لا تسجد للملك. هذا أول شيء تعجبوا منه، أن التحية المعروفة عند النجاشي لم يفعلها جعفر، وهي السجود للملك. وفي رواية أخرى فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا، فقال لهم أي النجاشي أيها الرهط ألا تحدثوني؟ ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم؟ تعجب النجاشي، يقول القوم إذا جاءوني من مكة قريش وغيرهم إذا جاءوني يسجدون لي إذا دخلوا علي، إذا دخلوا علي، وأنتم دخلتم ولم تحيوني بهذه التحية. وفي بعض الروايات أن عمرو بن العاص وعمار بن الوليد هم الذين أثاروا الملك، فقالوا إنهم لا يسجدون لك، يخاطبون النجاشي يقولون له إنهم لا يسجدون لك، يريدون أن يؤكدون له أنهم ما هم على دين قومه، ما هم على دين قوم النجاشي ولا على دين قوم قريش، لأن قريش إذا جاء أحدهم يسجد للنجاشي. لهذا قال جعفر في رواية أخرى فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك، أي الذين حوله من العلماء والرهبان يقولون لجعفر ومن معه اسجدوا للملك، تعجبوا أنهم ما سجدوا. فقال جعفر رضي الله عنه إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. وفي رواية قال جعفر وأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا، يعني ما نسجد لك ولا يجوز لنا، وإنما فعلنا ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أن تحية أهل الجنة هي السلام. فقال النجاشي وما ذاك؟ قال النجاشي وما ذاك؟ وفي رواية يقول النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. فقال جعفر رضي الله عنه إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. وفي رواية أخرى يقول جعفر إن الله بعث فينا رسولا وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من بعده اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. النجاشي أعجب بقوله، هكذا جاء في بعض الروايات، قال فأعجب النجاشي قوله فقال من جاءكم بهذا؟ النجاشي يقول من جاءكم بهذا؟ فقال جعفر جاءنا به رجل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه

بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه وعرفنا كلام الله، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله وراودونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. في رواية أخرى يقول جعفر: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار، يستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحلل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الأرحام ونحمي الجوار، ونصلي لله عز وجل، ونصوم له ولا نعبد غيره. فدعانا إلى الله، في رواية أخرى: فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام. فصدقناه، هكذا يقول جعفر، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده لا شريك له، ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا ليفتنونا عن ديننا، ويردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذا كلام جعفر رضي الله عنه وأرضاه، ما أجمله من كلام، ما أجمله من كلام. فماذا قال النجاشي؟ فقال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به؟ يعني ألا تقرأ علي شيئا مما جاء به هذا الرسول؟ فقرأ عليه صدرا من ماذا؟ من كاف ها يا عين صاد من سورة مريم. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم كما جاء في الرواية، وفي رواية: حين سمعوا ما تلا عليهم، يعني لما سمعوا هذه الآيات وسمعوا كذلك ما أنزل الله عز وجل على نبيه، بكى النجاشي وبكى من حوله. فماذا قال النجاشي بعد أن سمع هذه الآيات؟ قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكات التي جاء به موسى، انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، ولأخبرنه أنهم يزعمون أن الآلهة التي يعبدها، أي النجاشي عيسى بن مريم، يقصد أن الآلهة التي يعبد، أي النجاشي، ما هي الآلهة التي يعبد؟ عيسى بن مريم. فيريد أن يقول عمرو بن العاص: أني سأذكر للنجاشي أنهم لا يعتقدون ما تعتقده في عيسى بن مريم. عبد الله بن أبي ربيعة مع أنه كان على الشرك، أخذته الرأفة فقال لعمرو بن العاص: لا تفعل، فإنهم وإن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حقا. فقال عمرو: والله لأفعلن، والله لأفعلن، يعني يقول هذه هي الطريقة الوحيدة التي سأستأصل بها خضراء المؤمنين، فسيعذبهم النجاشي إذا عرف ما هي عقيدتهم في عيسى عليه السلام. لما كان من الغد دخل عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عنه. فبعث لهم، بعث قال: ائتوني بهم. فقال لهم: ماذا تقولون في

الله الملك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. فلما دخلوا قال النجاشي: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ وفي رواية: فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ فقال جعفر ومن معه: نقول كما قال الله تعالى، هو كلمته وروحه ألقاها، هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر، التي لم يمسها بشر، لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. فقال في رواية: فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم، في بعض الروايات قبل أن يبكي وقبل أن يقول سألهم: وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. أفيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. فقال: وما الإسلام؟ فتكلم معه جعفر. فلما قال عقيدتهم رضي الله عنه في موسى أو في مريم، في عيسى بن مريم، قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا، وفي رواية: ولا وزن هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لآتيته حتى أكون أنا الذي أحمل عليه، وفي رواية: وأوضئه. ثم أمر بهدية الآخرين فردت إليهما، يعني الهدايا التي جاء بها عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة أو عمار بن الوليد، ردها، قال: خذوا هداياكم. في رواية قال: حتى أقبل نعليه، امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لنا بطعام وكسوة، وأمر بالهدايا التي جاء بها عمرو، فقال: رد على هذين هديتهما. فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك، والله إن هذا لمن المشكاه التي خرج منها أمر موسى. فدخلوا عليه وعنده بطارقته، فقال كما ذكرت لكم: ما تقولون في عيسى؟ فذكروا هذا. في بعض الروايات قال: فأنتم شيوم في الأرض. الشيوم هم الآمنون في الأرض. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ثلاث مرات. وفي رواية قال: ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلا منكم. الدبر هو الذهب، وبعضهم فسر الدبر الجبل من الذهب، فكأنه يقول: لو كان لي هذا من الذهب على أني أؤذي رجلا منكم ما آذيت رجلا منكم ولو كان لي هذا من الذهب. فخرج عمرو بن العاص ومن معه كما جاء في الرواية مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، ثم أقاموا رضي الله عنهم مع خير جار في خير دار. لكن حصل لما كان المؤمنون هناك نشبت حرب بين هذا الملك النجاشي وبين رجل آخر من الحبشة أراد أن ينازعه الملك. قال المؤمنون: فوالله ما علمنا أو ماذا قد نزل، حزنا حزما شديدا. لماذا؟ لأنهم خافوا أن هذا الرجل الذي من الحبشة يغلب النجاشي، فما يدرون كيف سيصير أمرهم. يقول جعفر ومن معه: فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي. فخرج إليه سائرا، فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون؟ فقال الزبير، وكان من أحدثنا سنا، الزبير بن العوام كان معهم وكان أصغرهم سنا، قال: أنا الذي سأخرج. فخرج رضي الله عنه حتى يرى ما الذي يحصل في هذه المعركة، لكن الله أظهر النجاشي، ففرح المسلمون أشد الفرح بذلك، لأنهم خافوا إذا انتصر من هذا الرجل الذي هو من الحبشة أن يعود عليهم أو تعود عليهم الأذية، ولا يدرون كيف سيكون حالهم مع هذا الرجل. فانتصر النجاشي ففرحوا بذلك. في بعض الروايات حسنها بعض أهل العلم أن عمرو بن العاص أسلم، لكنه سار جعفر بهذا، قال له: لا تخبر أحد، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الروايات

0: استنكرها كثير من أهل العلم ورأوا أنها لا تصح. والسبب في ذلك أنه سيأتي معنا كيفية إسلام عمرو بن العاص. ثم بعد ذلك بقى المؤمنون في الحبشة إلى السنة السابعة، وسيأتي معنا إذا ذكرنا غزوة خيبر. النجاشي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة في المدينة، وجاء في بعض الروايات أنه كتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأشكل هذا على بعض أهل العلم، أشكل كيف أنه قد أسلم وقد صلى عليه وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل الكتب وجاء إليه الوفود قالوا أرسل إليه كتاب يدعوه إلى الإسلام، فكيف هذا؟ سيأتي معنا أن النجاشي الذي كتب له النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو النجاشي الذي حصل معه الحوار مع جعفر بن أبي طالب، وليس هو النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سيأتي معنا إن شاء الله إذا تكلمنا عن الكتب والوفود التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله الأسبوع القادم سنتكلم عن إسلام عمر بن الخطاب وإسلام حمزة بن أبي طالب، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

فقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت

تك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة

أمت لسوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

ربنا فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الأول.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون

به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة نشرع في هذه المذاكرة العلمية في شرح حائية الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ أذكر بأمرين اثنين يتعلقان بهذه الدورة وهي ضرورة العناية من جميع الإخوة الحاضرين بالالتزام بما تنص عليه الجهات المعنية بخصوص الاحتياطات اللازمة في هذه الجائحة. نسأل الله جل وعلا أن يدفع وأن يرفع هذا البلاء عن جميع بلاد المسلمين، إن ربنا لسميع الدعاء. والأمر الثاني متعلق أيضا حين انتهاء الدرس أو اللقاء بالانصراف كما هو معتاد من غير تزاحم أو نحو ذلك مما قد يسبب إشكالا لدى الجهات المختصة، وفقكم الله وسددكم. وهذه الحائية أحسب الوقت هذه الحائية ذكرني إذا ما ظنيت هذه الحائية الكلام عن هذا المؤلف الذي سنشرحه من جهتين قبل البدء في شرح أبياتها. الناحية الأولى أو النقطة الأولى متعلقة بالمؤلف نفسه، متعلقة بالمؤلف نفسه. وهذه الحائية أو هذا النظم هو عبارة عن قصيدة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. والدليل على هذا أن الإمام الناظم قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم وقول من لم ندرك ممن بلغنا قوله، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. فهو ينص رحمه الله على ما أدركه من مشايخ العلم وأئمة السنة في عصره وفي وقته، ولا شك أن إمام أهل السنة في ذلك الوقت هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. هكذا ورد النص في نسخة النظم التي أخرجها الإمام الآجري في الشريعة وفي نسخة ابن شاهين في كتابه اللطيف في شرح مذاهب أهل السنة، وهي كذلك في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، لكن جاء في آخر نسخة ابن البنا التي شرح عليها هذا النظم في كتابه الأصول المجردة، قال: هذا مذهب أحمد بن حنبل ومذهب أبي رحمهم الله وإيانا. وفي نسخة العلو للحافظ الذهبي رحمه الله، لأنه ذكر القصيدة هناك وأسندها، قال في خاتمته أو في خاتمة النظم: هذا قول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. في هذه النسخة ليس فيها التنصيص على الإمام أحمد، لكنه يدخل في جملة من ذكره بقوله شيوخنا وقول شيوخنا. وفي نسخة كتاب العرش للحافظ الذهبي رحمه الله أنه قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول من لقيناهم من أهل العلم وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. عموما هذا

الألفاظ تدل على معنى واحد، وهو أن هذا النظم يشتمل أو هو على اعتقاد أئمة أهل العلم وأئمة السنة، وعلى رأسهم في ذلكم العصر الإمام أحمد رحمه الله، وتلميذه الإمام أبو داود، ومن كان معهم في ذلكم القرن أو في ذلكم الزمان ممن أدركهم ابن أبي داود وممن لم يدرك من أهل العلم، وهو مذهب أهل الحق عموما. هذا النظم بارك الله فيكم تضمن أبياتا عظيمة باعتقاد أهل السنة، وبخاصة فيما جرى حينها من الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم من أهل الأهواء والبدع، مما سيرد بيانه بإذن الله تعالى. ثم إن هذا النظم ثابت النسبة للإمام أبي داود ابن أبي داود أبي بكر ابن أبي داود للأدلة التالية: أولا، أن جمعا من تلامذة الإمام أبي بكر ابن أبي داود أثبتها له، أثبت جمع من أهل العلم من طلاب وتلامذة أبي بكر ابن أبي داود أثبتوا هذا النظم للإمام ابن أبي داود. قال الإمام الآجري وهو من طلابه في كتابه الشريعة، قال في خاتمة الشريعة: قال: وقد كان أبو بكر ابن أبي داود أنشدنا قصيدة قالها في السنة، وهذا موضعها، يعني سأذكرها الآن، فأنا أذكرها ليزداد أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله تعالى. ثم ساقها رحمه الله. وجاء في كتابي آخر كتابي اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للحافظ أبي حفص بن شاهين، وهو من طلابه أيضا، قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته، وجعلها محنته، ثم ساقها رحمه الله. فهذان من طلابه وهما من أئمة العلم يثبتانها له بالإسناد. الأمر الثاني، أن جمعا من الحفاظ قد روى هذه القصيدة بسنده إلى الإمام أبي بكر ابن أبي داود. من هؤلاء الحفاظ الحافظ ابن البناء أبو علي الحسن بن أحمد المتوفى سنة 71 بعد 400 من الألف، قال في خاتمة شرحه للنظم: وقد رواه من طريق أبي طالب محمد بن علي ابن أبي الفتح عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن أبي بكر بن أبي داود، فساقها بتمامها. كذلك القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة 26 و500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في طبقات الحنابلة، وقد ساقها من طريق عبيد الله الفقيه وهو الإمام ابن أبي بطة، فقال: أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه، ثم ساقها. ثالثا، الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبي، فقد أسندها رحمه الله في كتابه العلوم وفي مختصره، وكذلك هي في السير من طريق الحسين بن علي بن عبد الله الطناجيري عن أبي حفص عمر بن عثمان بن شاهين، قال: قال شيخنا أبو بكر عبد الله بن سليمان هذه القصيدة وجعلها محنته، فساقها بتمامها. والطناجيري هذا هو راوي كتاب اللطيف

لشرح مذاهب أهل السنة لأبي حفص بن شاهين. فقول بعض المعاصرين من تكلم حول هذه القصيدة وقال أنه ذكرت في كتاب اللطيف لابن شاهين وألحقها أحد النساخ المتأخرين، هكذا يقول أنه ألحقها أحد النساخ المتأخرين، هذا القول غير صحيح، لم تلحق بكتاب اللطيف من إلحاق بعض النساخ، بل هي من كتاب اللطيف، أوردها الحافظ ابن شاهين في خاتمة كتابه. والدليل على هذا رواية الحافظ الذهبي رحمه الله لهذه القصيدة من طريق راوية اللطيف عن الإمام من؟ ابن شاهين رحمه الله، من طريق ابن شاهين عن شيخه أبي بكر ابن أبي داود. وكونه أرجعها إلى آخر الكتاب لا تعني أنها ملحقة، كونه أوردها في آخر الكتاب لا يعني أنها ملحقة، فكذلك هي وردت في آخر الشريعة للآجري، فهل يقال أيضا إنها ملحقة؟ الشريعة للآجري ليس كذلك. الأمر الثالث مما يدل على إثبات هذه النسخة أو هذه القصيدة للإمام أبي بكر أن الذهبي رحمه الله قال في العلو بعد أن أسندها: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة. لم أقف عليه في المطبوع من الإبانة، ولعل المراد هو ما نقله أو ساقه الإمام ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، فالله أعلم. وفي كتاب العرش له بعد أن جاء وذكر جملة من أبياتها قال أن الذهبي روى هذا الاعتقاد والإجماع عنه غير واحد منهم ابن بطة للإبانة والآجري وصنف كذلك شرحا، وساقها رحمه الله الذهبي أعني بالتامة في موضع آخر من كتابه العرش لكنها غير مسندة. وأورد أيضا طرفا ناسبا إياها لأبي بكر بن أبي داود، طرفا من الأبيات أورد طرفا منها أبو بكر لأبي بكر بن أبي داود الحافظ محمد ابن محمد ابن علي الطائي المتوفى سنة 55 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الأربعين الطائية، في الأربعين الطائية. كل هذا الذي ذكرناه يثبت صحة نسبة هذا النوم لناظمه الإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله. يجب أن يكون ليس أي كتاب يوجد في الأسواق أو أي مخطوط تقع عليه عينك أو يدك يعتبر صحيح النسبة إلى من كتب في غلافه أنه له. ثمة طرائق لإثبات صحة النسبة، فثمة كتب مطبوعة لا تصح نسبتها إلى مؤلفها، ومن ذلك كتاب ما يتعلق بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحكام تمني الموت، وهذا لا يصح نسبته إلى الإمام المجدد رحمه الله لما فيه من اعتقادات تنافي ما سطره الإمام في كتاب التوحيد وفي كتبه النافعة الأخرى. وهكذا اعتنى أهل العلم بهذا النظم كثيرا كما أشار إلى هذا الذهبي فيما تقدم وشرحوا الآجري وابن بطة.

وغيره وابن البنا كما تقدم أيضا وكتابه مطبوع في مجلد أو في رسالة لطيفة. وتوسع العلامة السفاريني رحمه الله الحنبلي في شرحه في كتابه لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية وهو أوسع شروحها فيما أعلم والله أعلم، وهو مطبوع أيضا وغيرهم من أهل العلم. الأمر الثاني ما يتعلق بالمؤلف، ما يتعلق بمؤلف النظم. هذا الإمام قد ترجم له جماعة من الحفاظ وأثنى عليه جمع منهم وعلى أنه واسع الحفظ. قال الخطيب في تاريخ بغداد: رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا، وسمعه من علماء ذلك الوقت، فسمع بخراسان والجبال وأصفهان، ثم ذكر جملة من المدن والمواطن والمواقع، ثم قال: واستوطن بغداد، وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وكان فهما عالما حافظا. ووثقه الإمام الدارقطني رحمه الله، وفي لفظ للدارقطني قال: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث. أما تلميذه ابن شاذان أحد رواة هذا النظم فقال: قدم أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان فسألوه أن يحدثهم فقال: ما معي أصل، يعني أحدثكم من كتاب. قالوا: ابن أبي داود وأصل، يعني يحدث أيضا من أصل، يعني ما يحفظ. قال: فأثاروني فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث. ذكر هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في السير. وفيه أيضا أن تلميذه ابن شاهين قال: أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما عمي ويقعد دونه بدرجة ابنه معمر بيده كتاب فيقول له: حديث كذا، فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس، أي كاملا. أثنى عليه جماعات كما قلت من أهل العلم. قال الحافظ أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: الحافظ الإمام ببغداد في وقته عالم متفق عليه، إمام ابن إمام، له كتاب المصابيح، شارك أباه بمصر والشام في شيوخه، وعدد جملة منهم، ثم قال: واحتج به من صنف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصفهاني، وكان يقال: وأئمة ثلاثة في زمان واحد، ابن أبي داود ببغداد، وابن خزيمة بنيسابور، وابن أبي حاتم بالري. أما الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال: الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد صاحب التصانيف، ثم ترجم له. وبعد أن ذكر أنه أخطأ رحمه الله في نقل نقله عنه، قال الذهبي معلقا على هذا الخطأ: قد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ ولا يخطئ.

0: ولا يسهو. والرجل فمن كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفاظ رحمه الله. وفي الميزان ميزان الاعتدال لما ذكره وترجم له قال وما ذكرته إلا لأنزهه. إلا لماذا؟ لأنزهه، أي مما قيل فيه. وفي العلو قال رحمه الله بعد أن سرد القصيدة كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وهنا إيراد وجوابه. قد يقول قائل كيف التوفيق بين ما ذكرته من ثناءات لبعض الحفاظ والعلماء وبين ما جاء في الكامل لابن عدي رحمه الله أن ابن عدي قال سمعت علي بن عبد الله الداهلي قال سمعت أحمد بن محمد بن عمرو بن كركرة قال سمعت علي بن الحسين بن الجنيد قال سمعت أبا داود السجستاني يقول ابني عبد الله كذاب. قال ابن صاعد كفانا ما قال فيه أبوه، كفانا يعني أمره ما قاله فيه من أبوه، انتهى من الكامل لابن عدي. الجواب عن هذا أقول قال الحافظ ابن عدي رحمه الله في ختم ترجمة ابن أبي داود من الكامل قال هو مقبول عند أصحاب الحديث، هو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه فلا أدري إيش تبين له منه، فلا أدري إيش تبين له إيش منه، يعني ما الذي تبين لأبي داود فقال في ابنه هذا، انتهى. وقد أفاض العلامة المحقق الناقد عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمامي رحمه الله أفاض في الدفاع عن الإمام أبي بكر ابن أبي داود فيما قيل فيه إن كان من حيث قول أبيه أو مما رمي بالنصب، فأفاض في الدفاع عنه رحمه الله فأحسن وأنصف. فمما قاله ناقدا ما أورده ابن عدي في الكامل وعلى تعليق ابن صاعد قال رحمه الله الداهري الذي يروي عنه من؟ ابن عدي. قال الداهري وابن كركرة أو كركرة لم أجد لهما ذكرا في غير هذا الموضع. وقول ابن صاعد ما قال فيه أبوه إن أراد هذه الكلمة يعني كذاب، فإن كانت بلغته بلغت ابن صاعد، فإن كانت بلغته بهذا السند يعني سند ابن عدي فلا نعلمه ثابتا، وإن كان له مستند آخر فما هو، وإن أراد كلمة أخرى فما هي، إلى أن قال فالكلمة لم تثبت أو لم تثبت الكلمة. ثم قال وقال ابن عدي سمعت عبدان يقول سمعت أبا داود السجستاني يقول ومن البلاء أن عبد الله يعني ابنه يطلب القضاء. قال الشيخ المعلمي كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، فلما طلب القضاء يعني ابنه كره ذلك. ومن الجائز إن صح أنه قال كذاب قال إن ما يكون أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء. أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء والقيام بحقوقه. قال الشيخ المعلمي: ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من ابنه تقصيرا أن يبالغ في تقريعه، أن يبالغ في تقريعه. انتهى كلام الشيخ. وثمة توجيه آخر، طيب ثمة توجيه آخر قاله الذهبي رحمه الله، قال: قلت لعل قول أبيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن. نسأل الله السلامة من عثرة الشباب. ثم إنه شاخ ورعوى ولزم الصدق والتقى. قال محمد بن عبد الله بن الشخير: كان ابن أبي داود زاهدا ناسكا، صلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان أو أكثر. انتهى كلامه. الخلاصة أن الإمام أبا بكر بن أبي داود إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا نظم ثابت له. قال شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في قف الجني الداني، قال: وما أحسن ما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبد الله ابن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية، فذكرها، أي ذكر جملة من ذلك. توفي رحمه الله 316 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وله 86 غفر الله لنا وله. نقف عند هذا كما أشار الإخوة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرادة
2: يا عين صاد ذكر

ناصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت نزلت أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا.
2: صلى الله الدرس الأول عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا رب العالمين. وبعد، أيها الفضلاء،

نبدأ بعون الله تعالى من خلال هذه الدروس العلمية وهذا البرنامج الذي تفضلت وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة مأجورة بفسحه والسماح بالمشاركة فيه. فنبدأ بعون الله بكتاب الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد. ولا ريب أن مدارسة كتب السنة والعناية بها مطلب عظيم، فينبغي لطالب العلم بل وللمسلم أن يحرص على العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها ومدارستها والنظر فيها، ففي هذا خير عظيم وأجر كبير، وهو خير ما اشتغل فيه المشتغلون وتفرغ له المتفرغون، فملأوا أوقاتهم بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في أحواله وسيرته وشمائله وسنته الشريفة. وهذا لا ريب أنه باب خير عظيم كما تقدم. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب القيم من كتب الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد، لا بد أن نقدم بين يدي الكتاب بمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكان، وهذه المقدمة هي مدخل للكتاب وللتعريف فيه، فإننا نحتاج أن نعرف منزلة هذا الكتاب وقيمته العلمية بين كتب ومصنفات أهل العلم في السنة، فإن معرفة قيمة الشيء تزيد من العناية فيه والاهتمام به. ومن نافلة القول أن نبدأ بترجمة موجزة للإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لكن جرت العادة في مثل هذا الكتاب أن يعرف بالمؤلف والمؤلف، ثم ندلف بعد ذلك إلى الكتاب والنظر فيما تضمنه من نصوص عظيمة جليلة. الإمام البخاري ترجم له كثير من أهل العلم تراجم حافلة، وذكروا وصنفوا مصنفات في سيرته وشمائله رحمه الله، وبعض هذه الكتب لا يزال موجودا يتناقله العلماء كابرا عن كابر، وبعضها في عداد الكتب المفقودة حتى الآن. ومن أشهر هذه المصنفات في سيرة الإمام البخاري رحمه الله كتاب شمائل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ألفه تلميذه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري، وكان ملازما له في الحضر والسفر. لكن هذا الكتاب مع الأسف الشديد قد فقد، ولكن مادته أغلبها تناقلها أهل العلم في كتب أخرى تعرضت لسيرة الإمام البخاري ومناقبه رحمه الله. فهو يذكر أمورا جليلة عظيمة، بل إن الفربري راوية البخاري الجامع الصحيح ينقل عنه فوائد في روايته لجامعه الصحيح، ينقل فوائد عن أبي جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق.

نثرها في روايته للجامع الصحيح للإمام البخاري. ومن المصادر التي عرفت بالإمام البخاري كتاب تاريخ بخارى، تاريخ بخارى لغنجار الصغير، وهو محمد بن أحمد المعروف بغنجار الصغير، ألف كتابا وهو من علماء القرن الخامس الهجري، ألف كتابا في ترجمة الإمام البخاري وتراجم علماء بخارى كلهم، لكنه توسع في ترجمة الإمام البخاري في كتابه هذا وذكر أمورا تفرد بها وهي مهمة تضيء لنا شيئا من سيرة هذا الإمام ومناقبه ومآثره رحمه الله. وهذا الكتاب أيضا مع الأسف في عداد الكتب المفقودة حتى الآن، لكن العلماء نقلوا كثيرا من نصوصه في كتبهم التي ترجمت للإمام البخاري. ومن المصادر المهمة في ترجمة الإمام البخاري مصدر متقدم ألفه الإمام الكبير أبو أحمد ابن عدي الجرجاني المتوفى سنة 365 للهجرة، وسماه أسامي شيوخ الإمام البخاري في الصحيح الذين روى عنهم في الصحيح، قدم له بترجمة وإن كانت موجزة لكنها متقنة ودقيقة وفيها نقول عزيزة خاصة قرب عهده من الإمام البخاري، فبينه وبين وفاة الإمام البخاري ما يربو على 25 عاما تقريبا، فيروي عن البخاري رحمه الله بواسطة رجل واحد، والكتاب ولله الحمد طبع أخيرا. ومن المصادر المهمة في ترجمة الإمام البخاري كتاب كتبه أبو الوليد الباجي وسماه التعديل والتجريح لمن خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح، وفي مقدمة كتابه ترجمة تميل إلى الطول قليلا للإمام البخاري، وذكر فيها فوائد خاصة من فوائده في كتابه هذا أنه يعقب على المواضع التي ينقلها من الكتب الأخرى مثل كتاب وراق البخاري وكتاب ابن عدي وغيرها التي ترجمت من البخاري، ويعلق وينكت نكت نفيسة جدا في ترجمته للإمام البخاري. كذلك من المصادر في ترجمة الإمام البخاري مقدمة الحافظ ابن حجر لفتح الباري هدي الساري، فقد ترجم ترجمة موجزة للإمام البخاري، وكذلك نجد قبل هذا نجد ترجمة مطولة ومتقنة ومحررة أوردها الإمام الكبير الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463 من الهجرة، ترجمة للإمام البخاري ترجمة مطولة محررة متقنة نفيسة فيها نفائس، ونقل عن المصادر المتقدمة وذكر أمورا مهمة تضيء لنا الكثير من حياة هذا الإمام الكبير رحمه الله. أورد هذه الترجمة في كتابه تاريخ بغداد، في كتابه الحافل تاريخ بغداد، فقد ترجم فيه للإمام محمد بن إسماعيل البخاري كما قلنا ترجمة حافلة وافية، وهو من المصادر المتقدمة، وخاصة أنه يسوق كل ما يذكره عن الإمام البخاري بأسانيده، وهو مفيد في معرفة ترجمة هذا الإمام الكبير. وكذلك ترجم له الحافظ الذهبي في كتاب السير أعلام النبلاء وأطال وذكر فوائد عديدة، وكذلك أيضا في كتابه تاريخ الإسلام

الإمام أطال أكثر وذكر فوائد قيمة، وترجم له العجلوني في مجلد ضخم في كتاب سماه الكوكب الدراري أو الكواكب الدراري في ترجمة الإمام البخاري، وهو مطبوع قريبا. ومن الكتب المعاصرة المهمة في ترجمة الإمام البخاري كتاب سيرة الإمام البخاري، سيرة الإمام البخاري الذي ألفه العلامة عبد السلام المبارك فري رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين، ومن أتقن طبعاته الطبعة التي طبعتها دار عالم الفوائد، مطبوع في مجلدين حافلين، ترجم له ترجمة وافية. هذه بعض المصادر التي ترجمت للإمام البخاري، وهناك مصادر كثيرة جدا ترجمت للإمام، لكن لعل فيما ذكرت هي الكتب المهمة في هذا. ثم نعود بعد ذلك، إن قدمنا إلى هذه المصادر، نذكر شيئا طرفا من سيرته وشمائله رحمه الله. الإمام البخاري هو الإمام الكبير محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، هذا نسبه رحمه الله. وبردزبة جده ضبطها الحافظ ابن حجر هكذا بردزبة قال، وهو الأشهر، وقد جزم به ابن ماكولة في كتابه الإكمال، وضبطت غير ذلك كما تجد هذا مبسوطا في كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدمشقي أطال في ذلك. والده إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة رحمه الله كان من أهل العلم والفضل، وقد ترجم له البخاري نفسه في كتابه التاريخ الكبير، فقال إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة أبو الحسن الجعفي، رأى حماد بن زيد صافح ابن المبارك بكلتا يديه، ذكر له هذه المنقبة أن والده رأى حماد بن زيد يصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه، وهذه منقبة، فهو أدرك حماد بن زيد ورأى ابن المبارك وجماعة، فكان من أهل العلم والفضل، وكان تاجرا ورعا رحمه الله، حتى ذكر عنه أحمد بن حفص وهو من علماء ما وراء النهر كما قال الحافظ الذهبي، قال أحمد بن حفص أنه سمع إسماعيل والد البخاري حين حضره الموت قال بأنه كسب مالا كثيرا من تجارته، قال ولا أعلم فيه درهما من حرام ولا من شبهة قط، قال أحمد بن حفص فاستحييت من نفسي. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يملك 1000 درهم، يعني 1,000,000 تقريبا، فكان تاجرا، لكنه كان يتحرى الحلال ورعا في ماله بعيدا عن الحرام وعما فيه شبهة. وأما والدته فكانت من النساء الصالحات، وقد ذكر عنها أن البخاري لما ولد وهو صغير فقد بصره، فأخذت تبكي وتكثر من الدعاء، ففي ليلة وهي نائمة رأت إبراهيم الخليل عليه السلام

السلام يقول لها: يا هذه، قد رد الله بصر ولدك بكثرة دعائك أو بكائك. فاستيقظت فوجدت بصره قد رد إليه. وهذه الكرامة ذكرها اللالكائي في كتابه أصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في فصل الكرامات ذكرها من الكرامات للإمام البخاري ووالدته. وكانت كما مضى عليه نساء المسلمين قديما من العناية بتربية الأبناء والاهتمام بتعليمهم ودفعهم للعلم والحرص عليه، فكانت حريصة على تعليم ابنها. وهذا ينقل عن جماعة من السلف كذلك، كما حصل مع سفيان الثوري ووالدته والإمام أحمد وغيرهم. والإمام البخاري نشأ في بيئة علمية حريصة على العلم وطلبه، وكان منذ صغره شغفا بالعلم، بدت عليه علامات النبوغ والفهم والحفظ والذكاء. فبعد أن أتم حفظ القرآن جلس في مجالس الكتاب على الطريقة القديمة التي كان يدرس بها حتى بلغ العاشرة. قال بعد أن دخل في 11 من عمره ذهب يطلب العلم عن أهل بلده. قال فدخل إلى شيخه الداخلي، قال وكان يقول في الدرس، لأن البخاري قال: حبب إلي حفظ الحديث وأنا صغير وأنا في 10 من عمري. فحضر درس شيخه الداخلي وهو ابن 11 سنة تقريبا، فسمعه يقول للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم يسوق سندا. فقال له الإمام البخاري: سفيان، أو قال له أبو الزبير لم يروي، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي. قال فانتهرني وأمرني أن لا أتكلم. قال فقلت: ارجع للأصل، إلى أصل كتابك الذي دونت فيه هذه الأسانيد. قال فدخل ثم خرج وقال: كيف هو يا غلام، كيف هو يا غلام؟ قال: هو الزبير ابن عدي، وليس أبو الزبير، الزبير ابن عدي عن إبراهيم. قال فأخذ القلم مني وأحكم كتابه. سأله وراقه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: كم كان عمرك حين رددت عليه؟ قال: 11 سنة. ابنه 11 سنة، في هذا السن فتح الله عليه، فكان يتعقب ويحفظ الأسانيد ويعرف الصحيح من المعل والسابق من اللاحق، وله معرفة تامة في هذا، حتى كان شيوخه يهابونه ويحسبون له. ولذلك قال شيخ محمد بن سلام الكندي: كلما دخل علي هذا الصبي، يقصد البخاري، تحيرت والتبس علي أمر الحديث ولا أزال خائفا. انتهى كلامه. ومما يذكر أيضا وقد رواه وراقه عنه، قال: سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخر يقولان، كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام كانوا هم يحضرون.

يكتبون ما يسمعوه من حديث شيوخهم، وهو يحضر ولا يكتب شيئا، وفعل ذلك أياما. قال فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب، يعني تذهب معنا إلى المشايخ وتأخذ عنهم ولكن لا نراك تكتب شيئا، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما قال لهم إنكما قد أكثرتما علي وألححتما فأعرضا علي ما كتبتما. قال فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث، الذي كتبوه 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر غيب، هم يكتبون وهو قرأها عن ظهر غيب أم لا عليه، حتى جعلنا نحكم كتابنا من حفظه، يصححون كتابهم من حفظه رحمه الله. هذا وهو لا يزال غلام حدث. ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقال وراقه أيضا كنت في مجلس الفريابي، شيخ البخاري وهو محمد بن يوسف الفريابي المتوفى 212 للهجرة، وأدركه البخاري وهو حدث في 17 و16، لأنه لما توفي كان عمر البخاري 18 سنة. فقال الفريابي حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان. من هو سفيان؟ معروف لديه، لكن هذا أبو عروة وأبو الخطاب وأبو حمزة من هم؟ فقال البخاري على بديهته مباشرة وهو لا يزال صبيا، أبو عروة معمر بن راشد الصنعاني، وأبو الخطاب قتادة ابن دعامة السدوسي، وأبو حمزة هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا يدل على حفظه. قال وكان الثوري، سفيان هنا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الذي روى عن أبي عروة وروى هذا الإسناد السابق. قال البخاري وكان الثوري فعولا لذلك، يعني يكثر من تكنية المشهورين أو يكني المشهورين للإغراب، وهذا يفعله سفيان الثوري أحيانا في الأسانيد. قال وراقه أيضا وسمعته يقول، الإمام البخاري، واسمع هذا عجيب، ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاع به، وقد ذكروا له قصصا في هذا كثيرا، حتى إن بعضهم جاء إلى البخاري وقال له، وكان معروفا بعلم الحديث، ماذا أعددت لي وقد قدمت إليكم؟ قال لم، ليس عندي شيء، ما أعددت شيء. قال فبدأ يملي على البخاري والبخاري يصحح له حتى سكت، ثم قال كيف ينتفع بك؟ فأملى عليه البخاري أحاديث. قال ابن عدي حدثني محمد ابن أحمد القومسي، سمعت محمد ابن خميرويه، سمعت محمد ابن إسماعيل يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وهذا بالنسبة لهذه 100,000 حديث هو بعدد الروايات، فالحديث الواحد عن الصحابي الواحد يحفظه من أكثر من وجوه عدة، عشرات الرواة، وهكذا كثرت الأحاديث على هذا السبيل. ومن أقواله رحمه الله قال تأملت يوما فنظرت، هكذا تأملت ساعة في حديث أنس فحصرت وهو يتأمل أكثر من 30 راو عنه،

يروون عن أنس بن مالك حصرهم في ساعة واحدة، وهذا يدل على سعة حفظه. ولذلك يقول بعضهم قال الكولدان قال ما رأيت مثل محمد ابن إسماعيل كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعه فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة، وهو كان يحفظ الشيء من مرة الواحد. وهذا كما هو مشهور في القصة التي ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ونقل عن ابن عدي أنه سمع جماعة من المشايخ يقولون لما قدم الإمام البخاري إلى بغداد أراد المحدثون والشيوخ في بغداد أن يمتحنوه ويختبروه، فدعوا 10 أشخاص وكل شخص أعطوه حديثا، وهذا الحديث الذي أعطوه إسناد مركب فيه متن لحديث آخر، إسناد مركب لمتن حديث آخر، فهكذا فعلوا مع 10 وقالوا حتى يطمئن المجلس تبدأ بسؤال البخاري عن هذه الأحاديث. فلما اجتمع الناس في المجلس وحضر الناس من أهل خراسان وبغداد وغيرهم ليسمعوا الحديث عن هذا الإمام الكبير واطمأن المجلس بأهله، قام هؤلاء فسأل الأول عن الحديث المركب فقال البخاري لا أعرفه، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى 10 وهو يقول لا أعرفه، ففهم الحاضرون أنه قد فهم أن هذه الأحاديث وعرف حاله، عرفوا قدره أن هذه الحديث لا تعرف بهذه الأسانيد وبهذه المتون لأنها مركبة بغير طريقة، مركبة الأسانيد والمتون كذلك لأسانيد غير أسانيدها التي رويت بها. ثم لما فرغ قال للأول قلت كذا والصواب كذا، أرجع الإسناد أو المتن إلى الإسناد الصحيح، حتى أتى على 10 جميعا. قال الحافظ ابن حجر نقل عن شيخه العراقي زين الدين العراقي قال وليس العجب أنه يعرف الخطأ فيقول لا أعرفه، ولكن العجب كيف أنه حفظ الخطأ ورده كما هو من أول مرة، يعني عرف القائل الأول ماذا قال ورد عليه، هذا العجب من أول مرة، وهذا يدل على حفظه وتمكنه ورسوخه. قال رحمه الله كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كلهم يقول الإيمان قول وعمل، وكان رحمه الله رأسا في الذكاء ورأسا في العلم والورع والعبادة، يرون أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح كما ذكرنا و200,000 حديث غير صحيح، وكان واسع المعرفة غزير العلم. روي عنه أنه قال خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث في 16 سنة وما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت وصليت 2 ركعتين، هذا في جامعه الصحيح. لقد كان الإمام البخاري رحمه الله لا يجارى ولا يبارى في حفظ الحديث سواء سندا أو متنا، إضافة إلى تمييزه للصحيح من الضعيف والسقيم، فجمع بين المهارة والبراعة في الفن وقوة الحفظ، وقد دخل مرة سمرقند وحصل له امتحان أيضا كما حصل له في بغداد. وقد دخل الإمام البخاري غمار التصنيف وهو حدث السن منذ حداثة سنه، حيث كان أول مصنف يصنفه هو عندما بلغ 18 وهو كتابه الكبير التاريخ الكبير، وهذا الكتاب كتاب التاريخ الكبير

كتاب يترجم فيه للرواة وحملة العلم وحملة السنة، وقد ترجم فيه لأربعين ألف راوي. ولذلك لما رأى هذا الكتاب شيخه إسحاق ابن راهوية العالم الكبير والإمام الكبير تعجب من هذا الكتاب، شد العجب وأعجب به، فأخذ الكتاب وذهب به إلى أمير البلد في خراسان وقال له: ألا أريك أيها الأمير سحرا؟ ألا أريك سحرا؟ تعجب من طريقة هذا الإمام وهو 18 سنة يؤلف هذا المصنف العظيم التاريخ الكبير. قال: فأراه كتاب التاريخ الكبير، فتعجبوا من صنيعه وشهدوا له بالعلم والإمامة. وصنف أيضا وهو في 18 كتاب قضايا الصحابة والتابعين، وله كتاب كذلك تاريخ الأوسط والصغير والأدب المفرد كما يأتي الحديث عنه مفصلا، والقراءة خلف الإمام وبر الوالدين وخلق أفعال العباد، كتاب الضعفاء، كتاب الجامع الكبير والمسند الكبير والتفسير الكبير، وكتاب الكنى وأسماء الصحابة، وغيرها من المصنفات الزاخرة التي تدل على علمه وإمامته وعظيم مكانته وعلو قدره رحمه الله. وقد أخذ الإمام البخاري عن جماعة من كبار أهل عصره من أهل العلم، وارتحل في طلب الحديث رحلة واسعة، فحصل عن شيوخ كبار روى عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة من الحفاظ، وروى عنه كذلك تتلمذ عليه خلق من الحفاظ. قد ذكر الفربري أنه حضر مجلس البخاري في روايته للبخاري ما يربو عن 100,000 يسمعون كتاب الصحيح للإمام البخاري. ومن أشهر تلامذته الإمام مسلم والإمام الترمذي والرازيان أبو زرعة وأبو حاتم الرازي وغيرهم كثير. وأما ثناء العلماء عليه فهو كثير، فقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه وتلامذته، فأثنى عليه شيوخه الذين أخذ عنهم أثنوا عليه ثناء عاطف، وكذلك أقرانه الذين كانوا يطلبون العلم معه ويشاركونه في الرحلة والأخذ عن أهل العلم، وكذلك تلامذته. ولو ذكرنا ذلك لطال الوقت، ويكفي كما قلنا أن نشير في هذه الترجمة إشارة حتى يتبين لنا من خلالها جلالة هذا الإمام الكبير ومدى رسوخه وعلو قدره رحمه الله. توفي الإمام البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر 56 و200، وعاش 62 سنة إلا 13 يوما. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة، وجزاه عما قدم لهذه الأمة كل خير، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الأمر الأول الذي قدمنا له. بعد ذلك ندرف للكلام عن كتابنا، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. كتب الآداب وسيأتي عنها الحديث

في المسألة الثالثة، كتب الآداب هي الكتب المفردة المشتملة على الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الآداب الشرعية مرتبة على الأبواب، هذه تسمى كتب الآداب، وقد اعتنى بها العلماء عناية كبيرة وصنفوا فيها قديما عددا من المصنفات، من ذلك كتاب الأدب للإمام الكبير أبو بكر لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 من الهجرة، وهو أول كتاب ألف في الأدب في هذا الباب، كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة، وقد كان مخطوطا ومخطوطته توجد في المكتبة الظاهرية حتى طبع قريبا في مجلد، وهو كتاب قيم جليل، وقد نظر فيه الإمام البخاري بلا ريب وسيأتي ذلك، واستفاد منه في كتاب الأدب المفرد، استفاد من كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة، وكتابه قد تضمن عددا من الأحاديث قدرها 644 حديثا تقريبا، وأما الأبواب فبلغ بها 90 بابا في كتاب الأدب، وهذا كتاب الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الأدب، وهو أول كتاب صنف في هذا الباب الأدب، ويروي بالأسانيد وأسانيده عالية، وللكتاب مزايا لسنا في صدد بيان ذلك بالتفصيل وما أشرنا لعله كاف في هذا. ومن الكتب كذلك كتاب الآداب النبوية، الآداب النبوية للحافظ حميد بن زنجوية المتوفى سنة 251 من الهجرة، وهذا الكتاب لا يزال مفقودا، وقد ذكره بعض العلماء، ذكره المقريزي في كتاب المقفى الكبير، وذكره كذلك أيضا ابن العماد الحنبلي في كتاب شذرات الذهب، وأشار إليه الزركلي في كتابه الأعلام، لكن لا يوجد له مخطوط ولا يوجد حتى الآن، والأيام حبلى بالمفاجآت، ربما يظهر كما ظهر غيره من الكتب التي ظن أنها فقدت ثم وجدت بعد ذلك. ومن الكتب في الأدب كتاب الأدب للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 من الهجرة، له كتاب الأدب، وابن أبي الدنيا اعتنى في باب الآداب والزهد والرقاق اعتنى بها عناية خاصة، وله رسائل عديدة في هذا. من هذه الرسائل كتاب، من هذه الرسائل كتابه الأدب، لكنه لا يوجد حتى الآن، وقد ذكره الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة أبي بكر بن أبي الدنيا. ومن الكتب كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة لابن جرير الطبري، آداب الحميدة والأخلاق النفيسة للإمام الكبير المفسر الحافظ محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 من الهجرة، وهو أيضا في عداد الكتب المفقودة، والذهبي الإمام الحافظ الذهبي يقول إنه مقدم لكتابه مراتب العلماء، مراتب أو ترتيب العلماء. نعم. ومن الكتب أيضا كتاب أدب النفوس للحافظ أبو بكر الآجري المتوفى 360 من الهجرة، وهو مطبوع، طبع جزء حديثي طبع قريبا. ومن الكتب أيضا كتاب الآداب للحافظ البيهقي المتوفى سنة 458 كتاب الآداب، وقد ذكر بعض العلماء أنه مستخرج على كتاب الأدب المفرد للبخاري، هو مستخرج على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو مطبوع متداول. ومن الكتب المهمة في هذا الباب كتاب الحافظ الكبير أحمد
علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 من الهجرة، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب قيم جدا في بابه، وقد طبع عدة مرات في مجلدين. ومن الكتب أيضا، والكتب كثيرة، كتاب أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي، وقد جرده من الأسانيد وضمنه كثيرا من الأشعار والقصص والحكايات، وهو مطبوع. والماوردي متوفى سنة 450 من الهجرة. ومنها أيضا كتاب الأدب للحافظ مؤرخ دمشق الحافظ الكبير المحدث هبة الله بن عساكر الدمشقي، له كتاب اسمه الأدب، ذكره هو بنفسه في كتاب تاريخ دمشق. وكذلك من الكتب المهمة جدا في هذا الباب والتي ينصح بها طلبة العلم كتاب الآداب الشرعية، آداب الشرعية والمصالح المرعية لابن مفلح الحنبلي، وهو كتاب نفيس قيم اعتنى فيه بالآداب الشرعية ونقل فيه كثيرا من كتب عن كتب السلف. وابن مفلح متوفى سنة 763 من الهجرة. وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة الماتعة. نأتي إلى كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. أولا اسم الكتاب الأدب المفرد، هكذا طبع الأدب المفرد بهذا العنوان. فهل سمى البخاري كتابه بهذا الاسم أم لا؟ ننظر. إن الإمام البخاري قد ضمن صحيحه كتابا للأدب، وهو الكتاب 78 من صحيحه ضمن الصحيح كتاب الأدب، لكنه لم يكتفي بذلك حتى أفرد للأدب كتابا غير الكتاب الذي أورده في صحيحه. ويبدو أن كتاب الأدب، أن اسم هذا الكتاب كتاب الأدب، هو اسمه هكذا كتاب الأدب بدون كلمة المفرد الأدب، كتاب الأدب. وقد سماه بهذا الاسم كتاب الأدب، أول من رأيته سماه بهذا الخطيب البغدادي، وسبق أن ذكرنا أن له عناية بترجمة الإمام البخاري، سماه كتاب الأدب ولم يذكر كلمة المفرد. وكذلك الحافظ الذهبي تبع الخطيب البغدادي وسماه بهذه التسمية كتاب الأدب وغيره. فلفظة المفرد تكون وصفا للكتاب لا اسما له، وصف أريد بها التمييز عن كتاب الأدب في جامعه الصحيح، فهو يكون وصف. إذن اسم الكتاب الأدب، وأما المفرد فهي وصف له. حتى إننا نجد بعض المخرجين والذين اعتنوا بتخريج الأحاديث، ومن أبرزهم الحافظ الزيلعي، إذا خرج حديثا في كتابه نصب الراية ماذا يقول؟ وهذا ذكره في مواضع كثيرة، يقول رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب، هكذا في كتابه المفرد في الأدب. وهذا يؤكد أنه وصف وليس اسما للكتاب. وهذا ذكره الزيلعي في مواضع عدة في تخريج نصب الراية، وكذلك في تخريج لأحاديث الكشاف. إذن اسم الكتاب هو كتاب الأدب للبخاري، وما طبع هنا خطأ، والذي طبع في جميع الطبعات كتاب الأدب، هذا وصف. نعم، كتاب الأدب للإمام البخاري، والمفرد يكون وصفا. ننتقل للمسألة الثانية المتعلقة بكتاب الأدب المفرد، منزلة كتابه ومنهجه فيه. لا ريب أن هذا الكتاب من كتب الحديث المهمة لعظم مكانة مؤلفها. المؤلف هو الإمام الكبير والحافظ النحرير وأمير المؤمنين.

في الحديث البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. وموضوع الكتاب هو في الآداب، الآداب الشرعية، وسيأتي بيان ذلك، أهمية الأدب والآداب الشرعية وعظم مكانتها، سيأتي الكلام عنه مفصلا ربما في الدرس القادم إن شاء الله. لذلك قال الحافظ ابن حجر: وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة والأدب. انتهى كلامه. وقال العلامة المعلمي رحمه الله في تقديمه لكتاب فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد، قال: من أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. والإمام البخاري كالشمس في رابعة النهار شهرة، وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة. وكتابه هذا، أعني الأدب المفرد، هو بعد كتابه الجامع الصحيح أولى كتبه بأن يعتنى به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد السلام المبارك فوري رحمه الله واصفا الكتاب في كتابه سيرة الإمام البخاري، قال: وهذا كتاب يعلم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب. هذا قوله، وخاصة في أيامنا هذه حينما تكاد الحضارة الإسلامية المتبقية أن تنجرف وراء التيار الأوروبي المتحلل، حتى إن المثقف بالثقافة الأوروبية يتخلى عن التأدب مع أبويه واحترامهما اتباعا لشهواته وأهوائه، والناس بأمس الحاجة إلى مطالعة هذا الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام قيم. أما عن منهجه وشرطه فيه، جمع الإمام البخاري في هذا الكتاب جل الآداب التي أمر بها أو أمر وحبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك. وأيضا في كتابه بين الأمور المنهي عنها، كالنهي عن كثرة الضحك والظلم والكذب والشبع دون الجار إلى غير ذلك. وهو لا يقسم كتابه هذا إلى عدة كتب ثم إلى أبواب كما يفعل في الصحيح. هو قال كتاب الأدب وما تحته كلها أبواب، ولكنها أبواب مختلفة، وكل باب يندرج تحته عدة أحاديث. وأحيانا يفعل الإمام مثل ما يفعل في الصحيح من إيراد الحديث في أكثر من موضع، فهناك مثلا حديث تحاج الجنة والنار أورده الإمام في باب الكبر، وأيضا في باب البغي. ويذكر أيضا في كتابه الأحاديث المرفوعة ويعتني بها، فهو يعتني بالأحاديث المرفوعة في الأصل، وقد يذكر بعض الموقوفات عن الصحابة وإن نزل فينزل في الرواية عن كبار التابعين. ولذلك يندر في كتابه ذكره للمقاطيع، والمقاطيع هي أقوال وأفعال التابعين ومن بعدهم. كذلك يترجم للأبواب، يترجم كل باب يورد تحته أحاديث، وهذا الباب يترجم له، والترجمة هي عنوان الباب، عنوان الباب، وهي تدل على ما تضمنه الباب من أحاديث تحته. والتراجم عنده في كتابه الأدب المفرد ليست كما هي في كتابه الجامع الصحيح،

0: توجد فيه تراجم خفية إلا قليل. والتراجم المرسلة وسعت الكلام يوجد قليل أيضا. التراجم الظاهرة عنده على نوعين أو على ثلاثة أنواع. أن يترجم، امسك الكتاب الآن حتى تقرأ لنا أن يترجم التراجم الظاهرة. الطريقة الأولى أن تكون الترجمة مطابقة لما تضمنه الباب، مطابقة، فيترجم للحديث هو ترجمة الباب. عندنا مثال، انظر حديث 17، اقرأ الباب، حديث 17.
1: قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح
0: بغير الله. عندنا انظر، عفوا، ارجع إلى باب من لا يرحم لا يرحم. باب من لا يرحم لا يرحم في أول الكتاب، باب من لا يرحم لا يرحم، اقرأ، هذا سيأتي الباب الذي ذكرناه. المطابقة أن تكون المطابقة موافقة، مطابقة كلية. اقرأ حديث باب من لا يرحم لا يرحم، كم الحديث فيه؟ شوف الفهرس، باب من لا يرحم لا يرحم.

0: ما وجد واحد؟ فهرس الحديث من لا يرحم لا يرحم. شوف فهرس الحديث، كم؟ 53. 53، انظر اقرأ الباب، هنا تكون الترجمة مطابقة. اقرأ.
1: صلى الله عليكم. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
0: نفس الترجمة، حديث هو الترجمة للباب. هذا يسميه العلماء مطابقة كلية، أخذ الحديث وجعله عنوانا للترجمة. الثاني أن تكون المطابقة جزئية ليست كلية، وهو الحديث 17، ارجع إليها الآن. حديث 17، اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه.
0: هذا محل الشاهد، وهي جزء من الحديث جعله عنوانا للباب، وهذه تكون مطابقة جزئية، وهو ضمن التراجم الظاهر، ما فيه خفاء. جزء من الحديث جعله ترجمة للباب، أو تكون النوع الثالث، تكون ترجمة الباب مأخوذة مما يدل عليه الحديث، معنى الحديث، وهذا أكثر منه أيضا. انظر الحديث العاشر، حديث العاشر.
1: قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال: حدثنا قبيصة قال:
0: ما هو الباب؟ باب جزاء الوالدين. طيب الحديث.
1: قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح.

0: عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
1: إذن هو أخذه بالمعنى أو ما دل عليه الحديث، هذا جزاه. ثم أورد بعده كذلك بعض الأحاديث. هذه التراجم الظاهرة هي التي غلبت على كتابه الأدب المفرد، أما التراجم الاستنباطية أو الخفية فهي قليلة وستأتي معنا عند شرحنا للكتاب، وأما التراجم المرسلة فأقل منها كذلك، وعددها تقريبا 4 أحاديث. يقول باب ويسكت، لا يترجم، لا فقط باب ولا يذكر ترجمة للباب، ثم يورد حديثا، وغالبا تكون تتمة للباب الذي سبقه، تتمة للباب الذي سبقه، ويختلف معاه، يختلف عن الباب الذي سبقه من حيث المعنى والحكم، من حيث المعنى والحكم. وأنت واجد في هذا الكتاب أن عدد أبوابه كثيرة، 644 بابا في هذا الكتاب الأدب المفرد، مقارنة بعدد الأحاديث، الأحاديث عدده 1322 حديثا حسب ترقيب محمد فؤاد عبد البار، فعدد الأحاديث أقل من عدد الأبواب، لأن الباب يتضمن أحاديث، الأبواب كثيرة. فهذا الأمر وهو كثرة الأبواب وقلة عدد الأحاديث فيها، فتجد أن الباب قاصر يقتصر فيه كثيرا على حديث أو حديثين، وإن زاد وصل إلى 5 أحاديث فقط في الباب ولا يتجاوز ذلك. كثرة الأبواب تدل على ماذا؟ تدل على أمرين: كثرة البخاري لأبواب كتابه، يعني في كتاب ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة شيخه، كم عدد الأبواب؟ 90 بابا. وفي كتاب البخاري في الأدب كم عدد الأبواب؟ 644 بابا. فعلى ماذا يدل هذا؟ يدل على أمرين. الأمر الأول على فقه الإمام البخاري، فقه يدل على فقه الإمام البخاري، وأنه يأخذ الأحاديث ويعنون لها حسب الفقه الذي يرتضيه. والأمر الثاني ما هو؟ قد ذكرناه لبعض الطلاب، ها ما هو الأمر الثاني؟ ما شيخ مهدي؟ قلنا إن كثرة الأبواب ها يدل ماذا؟ لا، ويقلل يكثر الأبواب يدل على أمرين. أمر الأول قلنا بأنه يدل على فقه الإمام البخاري، والأمر الثاني يدل على ماذا؟ ها كثرة إيراد الأحاديث، ها كيف؟ نعم، ها أين الأمر الثاني؟ ها استنباط الأحوال دل على فقه، قلنا هذا يدل على فقه، ها هو كثرة الأبواب تدل على فقه المحدث، وكذلك كثرة الأبواب تدل على انتقاء الإمام للأحاديث، ها انتقاء، على جودة انتقاء الإمام للأحاديث، جودة انتقاء الإمام للأحاديث، فهو ينتقي في الأبواب، ويضطر لهذا الانتقاء أن يبوب لها. وقلنا إن البخاري يحفظ كم حديث؟ مخزونه الحديث كم؟ 600,000 حديث، يحفظ 600,000 حديث، ألف من هذه 600 كتابه الجامع الصحيح، وألف منها كتبه الأخرى، منها كتاب الأدب المفرد، فيدل على انتقاء.

بقائه وجودته لهذه الأحاديث. كذلك الإمام البخاري يحرص في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح، فإن لم يجد أخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي يرى أن رواتها المضعفين ممن لم يجمع على ضعفه وترك حديثه وأن ضعفه منجبر، وربما أخرج الحديث الصحيح ثم أعقبه ببعض الأحاديث الضعيفة، وذلك لكون الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في الحديث الصحيح. وقد يكرر بعض الأحاديث في كتابه، لكنه لا يفعل ذلك إلا لنكتة في الإسناد أو المتن، سيأتي معنا. وهذا فعله في جامع الصحيح وفعله في كتابه. فمن المناهج العامة في تصنيف علماء الحديث لكتبهم الابتعاد عن التكرار، فلا تجدهم يكررون الأحاديث. والإمام البخاري إن كرر الحديث كما سيأتي معنا عند قراءة الكتاب يكرره إما لزيادة في المتن أو في الإسناد، إما زيادة في المتن في هذا كرره لزيادة في لفظه أو زيادة في إسناده، زيادة راوي تبين لنا ما قد يشكل في الحديث. كذلك قد يشير إلى الخلاف في بعض الأحاديث من حيث الرفع والوقف، وقد يفسر الغريب أحيانا، وربما نقل كذلك تفسير الغريب عن بعض علماء اللغة والحديث كأبي عبيد وأضرابه. وتارة قد يسمي بعض الرواة المكنين، المكنين يبينهم، المكنين يبينهم. والبخاري في كتابه هذا لم يشترط الصحة، وهو يعنى بأحاديث الأدب والفضائل، ولذلك فإن فيه بعض الأحاديث انتقدها بعض العلماء وقالوا بعدم صحة أسانيدها، وفي أحاديث كثيرة تفرد بإخراجها لا توجد في الكتب الستة، وليست كل أحاديثه مرفوعة كما تقدم، هذا الغالب عليه، ففيها آثار موقوفة على الصحابة وأخرى قليلة مقطوعة على التابعين. قال الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله: وكتابه الأدب المفرد يشتمل على حديث زائد عما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة. وعليه فإن الكتاب فيه أحاديث وآثار صحيحة وضعيفة، وقد بين ذلك العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تقسيمه للكتاب إلى صحيح وضعيف، بين ذلك في مقدمته، فقال: بلغت فيه، يعني في الكتاب، الأحاديث المرفوعة والموقوفة 1322 حديثا أو وأثرا بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بينما بلغ عدد أحاديث أدب صحيحه، حديث كتاب الأدب التي في صحيحه 256 حديثا، وهنا عندنا زيادة كبيرة في الأحاديث عما في كتابه الأدب في الصحيح. قال: ولم أرى فيه من الآثار الموقوفة شيئا إلا ما قد يأتي عرضا في بعض الأحاديث المرفوعة، وهذه كلها قد أسندها في 128 بابا، وعدد أبواب الأدب المفرد، هذا عن كتابه الجامع الصحيح. أما الأدب المفرد تقدم معنا أن عدد أبوابه 644 بابا. قال: وبعد فرز الأحاديث والآثار الضعيفة صار عددها في هذا الصحيح، يعني في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الأدب المفرد 559 بابا و994 حديثا وأثرا، وفي الضعيف 190 بابا و219 حديثا وأثرا. قال: وبهذا يظهر أهمية الأدب المفرد من جهة غزارة مادته أولا، وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة، وقلة الضعيفة ثانيا، أي بنسبة 3/4 مقابل ربع الكتاب تقريبا. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي بيان هذه الأحاديث ودراستها عند شرحنا الكتاب إن شاء الله. عناية العلماء بكتاب الأدب المفرد للبخاري: رواياته ونسخه. روى الكتاب عن مصنفه تلميذه أبو الخير أحمد ابن محمد

0: ابن الجليل، وهكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن الجليل بالجيم، فقد تجد هذا اسمه ابن الخليل في بعض كتب التراجم، وهذا خطأ، كما هو موجود في تاريخ بغداد وموجود أيضا في السير وغيرها. البزار هذا راوي الكتاب المتوفى سنة 322 من الهجرة.
1: أعطني الكتاب لحظة.
0: مع الأسف الشديد كتب السنة تطبع وتتداول وتتناقل ويتكرر طباعتها، لكنها لا يذكر على طرة غلاف الكتاب الراوي. راوي الكتاب أين هو؟ من روى لنا هذا الكتاب عن الإمام البخاري؟ من هو؟ فلا بد من ذكر راوي البخاري، راوي الكتاب على الغلاف، لتوثيق الكتاب ومعرفته، لأن بعض الكتب قد يكون لها عدد من الرواة، فلا ينفع أن تأتي باسم الكتاب دون ذكر الراوي لهذا الكتاب. أما نسخ الكتاب الخطية فالعتيق منها نادر، العتيق منها القديم منها نادر، يعني لا يوجد من النسخ إلا في القرن الحادي عشر تقريبا وما بعد، قبل ذلك أغلبها غير موجود، وهذه النسخ متأخرة ولا عيب فيها، بشرط أن تكون منقولة من أصل صحيح محكم. العيب إذا كانت منقولة من أصل غير صحيح وغير محكم سقيم، وبعض هذه النسخ منقولة نقلا مميزا من أصل صحيح محكم، وجلها نسخ متأخرة كما قلنا منقول عن أصول قديمة. وقد ذكر صاحب كتاب الفهرش الفهرس الشامل 19 نسخة خطية للكتاب في خزائن المكتبات، وذكر أين هي موجودة. والكتاب طبع آخر طبع لا على 10 نسخ خطية، أين التسعة الأخرى؟ أين باقي النسخ وهي موجودة متوافرة؟ أما طبعات الكتاب فالحديث عنه يطول، وحسبنا من القلادة بما حاط المعصم كما قيل. طبعات الكتاب كثيرة، طبع طبعة قديمة وهي الطبعة التركية في عام 1304 من الهجرة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. وهذه الطبعة نادرة الوجود، وتغني عنها طبعة مكتبة الآداب المصرية التي طبعت عام 1400، وهي اعتمدت على الطبعة الهندية القديمة العتيقة والطبعة التركية. والطبعة التركية ميزتها أنهم اعتمدوا في ذلك الوقت على 3 نسخ خطية بخلاف الطبعات التي طبعت بعد ذلك. ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات، منها طبعة جيدة طبعها الشيخ فضل الله الجيلاني التي اعتمدها في شرحه، في شرحه للأدب المفرد، قال بأنه اعتمد على طبعتين سابقتين التركية والهندية وهما من أنفس الطبعات القديمة. ثم وكذلك أضاف إليه 4 نسخ خطية، وهذه النسخ كلها من الهند وهي جيدة نوعا ما، هذه الطبعة لا بأس بها إن كان فيها بعض الأخطاء والخلل، لكنها تكون طبعة مميزة في ذلك الوقت. ويعاب عليها أنه لم يشر إلى الفروقات بين النسخ، ما أشار إلى الفروقات بين النسخ وميز ذلك. ثم طبع بعد ذلك طبعة محب الدين الخطيب بعناية محمد فؤاد عبد الباقي وترقيمه لها، وهي المعروفة بالطبعة السلفية، وهي نسخة غير مخدومة على النسخ الخطية وعلى طبعات سابقة، ولذلك وقع فيها كثير من الأخطاء والسقط والتحريف الشيء الكثير. ثم طبع بعد ذلك بعناية العلامة الألباني رحمه الله، وقسمه إلى صحيح وضعيف، الناشر مكتبة الدليل في عام 1418 للهجرة، واعتمد على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي على ما فيها من أخطاء، فالأخطاء نفسها تكررت في طبعته، ويبدو

الشيخ رحمه الله كان جهده فقط في الحكم على أحاديث الكتاب وبيان درجتها وليس متن الكتاب وضبط نفسه. ثم طبعت المعارف بعناية سمير الزهيري بعد بسنة وهي عام 1419 من الهجرة، واعتمد على نسختين خطيتين، وقد كانت في وقتها يعتبر طبعة مميزة، ولكنها للأسف لم تخدم خدمة جيدة، لم يخدم الكتاب خدمة تليق به من حيث مقابلة النسخ وتحرير الألفاظ والعناية بالكتاب، فكانت دون المأمول. ثم طبع بعد ذلك طبعة قيمة وهي طبعة مكتبة الخانجي، طبعت عام 1423 هجرية على 5 نسخ خطية، مع الاعتماد أيضا على طبعتي الآداب والصديق وهي جيدة بالجملة وفيها أخطاء. ثم طبع طبعة تعد حتى الآن من أفضل الطبعات وهي هذه الطبعة بتحقيق علي عبد المقصود رمضان، قابلها على 10 نسخ خطية وفيها بعض العيوب سيأتي الإشارة إليه عند شرحنا للكتاب، لكن هي حتى الآن من أفضل الطبعات من حيث العناية بالمتن والمقابلة بين المخطوطات وكذلك الجهد المبذول في تخريج الأحاديث. أما شروح الكتاب فقد قام ليس للكتاب شروح كثيرة، قام بشرح الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله في كتاب فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، وهو شرح نافع ضمنه الكثير من الفوائد والفرائض، وطبع في مجلدين قديما في المطبعة السلفية، ويتميز الشرح بتعليقات مفيدة في السند والمتن، لكن يؤخذ عليه كما قلنا لم يبين فروقات النسخ وترك بعض الأحاديث دون شرح أو بيان. ومن شروح الكتاب كتاب رش البرد شرح الأدب المفرد للدكتور محمد لقمان السلفي، وطبع في الرياض الطبعة 3، وقد شرح فيه جميع أحاديث الكتاب، وهو أشبه بتعليقات من رؤوس القلم، أشبه بالحاشية، شرح لمفردات المتن وذكر بعض الفوائد العامة، ولم يتطرق إلى تخريج الأحاديث وبيان الإشكالات في الأسانيد والمتون ودراسة للحديث والصناعة والعناية بالصناعة الحديثية. ومع هذا أيضا في الشرح كثير من الأخطاء وبعض التأويلات العقدية التي وافق فيها مذهب الأشاعرة. من الشروح أيضا شرح صحيح الأدب المفرد للشيخ حسين العوايشة، وطبع في 3 مجلدات، واقتصر على شرح الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله في تقسيمه إلى أحاديث الكتاب، وهو شرح مطول مفيد بالجملة، يكثر الشارح من النقول ويؤخذ عليه ترك عددا من الأحاديث من أحاديث الكتاب تبع الشيخ الألباني رحمه الله في تضعيفها، فلم يشرحها ولم يبين عللها. ولذلك جاء أيضا ترتيب الكتاب فيه فرق عما هو رتبه البخاري، فالأحاديث التي فيها ضعف والأبواب يحذفها ثم يتبعها بأبواب أخرى، وهذا يخالف من فهم الكتاب وفهم ما تضمنه الكتاب من نصوص وطريقة البخاري فيه. كذلك في الكتاب أخطاء في المتن لأنه اعتمد على الطبعة السلفية التي اعتمد عليها الشيخ الألباني، كذلك عدم التزام المنهج العلمي، أحيانا ينقل بواسطة، ينقل عن فضل الله الصمد وقد يكون النقل من فتح الباري ولا يرجع إليه. وهناك شروح أخرى أغلبها مفرق، هي ليست شروح يعني كتبها، إنما هي مفرغة من دروس صوتية لبعض المشايخ وطلبة العلم، هذه بعض الشروح. وهناك أيضا من ترجم لرجاله وانتقى السخاوي منه أحاديث بعنوان 40 حديثا، وألفت رسالة علمية، رسالة ماجستير زوائد كتاب الأدب المفرد على الكتب 6، ونوقشت في جامعة أم القرآن.

0: وألف كتاب أيضا زوائد الأدب المفرد على الصحيحين لأبي عبد الرحمن محمد بن محمود الإسكندري، نشرته دار ابن حزم. وهناك بعض الدراسات التربوية حول كتاب الأدب المفرد، هذا بالنسبة لما يتعلق بعناية العلماء وطلبة العلم الباحثين بكتاب الأدب المفرد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي طبعة أحسن لمتن الكتاب؟
0: ذكرنا هذا قريبا، ذكرنا أن هذه الطبعة لمتن الكتاب هي من أفضل الطبعات على ما يؤخذ عليها حتى الآن للكتاب، هذه الطبعة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: أي شرح أسهل للطلاب المبتدئين؟
0: شرح لماذا؟ الكتاب؟ يعني هو لا يوجد، هو شرح رش البرد، يعني تعليق يصلح للقراءة في المساجد وكذا، لكن ينتبه لما أخذ عليه تعليق. كذلك شرح الشيخ العوايشة طيب، لا بأس بالجملة، طيب على ما أخذ عليه، نبهنا عليه آنفا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تعيدون حفظكم الله معنى الترجمة المرسلة.
0: معنى
1: الترجمة المرسلة؟
0: الترجمة المرسلة هي أن يذكر صاحب الكتاب، يذكر بابا دون أي كلام، دون أي كلام. عندك باب هنا، اقرأ في الأخير. هذا مثال مثلا، اقرأ.
1: أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: باب. قال حدثنا
0: هكذا باب، ما في ترجمة، باب. ثم ماذا ذكر بعده؟
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
0: سفيان. هذه هي التراجم المرسلة، يرسل كلمة باب ولا يتبعه بكلام، يعني يترجم لهذا الباب، ينص عليه بأنه كذا في كذا. نعم.
2: وللاستماع إلى الشرح المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات،
0: هناك سؤال،
2: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
3: ذكر رحمة

ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لزوف أخرى يحيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة.

0: بعنوان سبل انشراح الصدر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب عام 45 و400 هجرية بجامع التوحيد بحي الفضيلة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكذلك في هذه المحاضرة التي أعدت لهذه الليلة وهي من أسباب انشراح الصدر أو سبل انشراح الصدر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لا شك أن الكل يبحث عن السعادة، جميع الناس يبحث عن السعادة ويبحث، بل قد يبذل الغالي والرخيص لنيل السعادة وانشراح الصدر، بل إن الأنبياء قد طلبوها هذه السعادة وهذا الانشراح. الأنبياء قد طلبوها بل وسعوا إليها وأقصدوا بها السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية وهي السعادة التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة. ولا تكون هذه السعادة إلا لعباد الله المؤمنين، هذه السعادة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ومنه دعاء موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي وسعه بالنور والإيمان والحكمة حتى أتحمل الأذى بكل أنواعه القولي والفعلي. فإن انشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى راحة ونعيم ويسر. وكذلك مما امتن الله عز وجل به وذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، بل إن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن مما امتن به عليه أن شرح الله صدرك، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذه يا أحبة نعمة عظيمة، انشراح الصدر نعمة عظيمة، من حازها وعمل بأسبابها فقد فاز في الدنيا والآخرة. من حازها حصل على انشراح الصدر وفعل أسبابها وعمل بأسبابها، لأن انشراح الصدر والسعادة لها أسباب، لها أسباب. فمن حصل هذه الأسباب وفعل بها فلا شك أنه قد فاز في الدنيا والآخرة. قال ابن حزم رحمه الله كما ذكر عنه في الجواب الكافي: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. أي رأى الناس كلهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب، فهذا يسعى من أجل الأكل والشرب، وهذا يسعى لنفسه من أجل التجارة والكسب، وهذا يسعى على نفسه من أجل النكاح، وهذا يسعى على نفسه في اللغو وفي اللعب وغير ذلك. يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، أي ضد السعادة وضد انشراح الصدر. وإنما الإقبال على الله وحده والإيثار لمرضاته على كل شيء. فهذا هو من أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى انشراح الصدر، فهو السعي إلى مرضاة الله عز وجل. بل قد علق الله تعالى النجاة والفوز يوم القيامة بسلامة القلوب. علق الله عز وجل الفوز والنجاة يوم القيامة بسلامة القلوب، بقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ فما هو القلب السليم؟ والقلب السليم هو القلب السالم من محبطات الأعمال وسيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم، القلب السليم، وهو القلب السالم من محبطات الأعمال الشرك وما يقرب من الشرك، وكذلك من سيء الأعمال الغل والحقد والحقد والحسد. لا تجتمع في قلب امرئ حسد وبغض وحقد ويريد أن يكون قلبه ماذا؟ منشرحا وسعيدا. لا يأتي ذلك، لا يأتي ذلك. لن تكون من أصحاب السعادة، ولن تكون من أسباب أو من الذين انشرحت صدورهم وأنت ماذا؟ وأنت تحمل الحقد والغلة والبغضاء على الناس كما سيأتي معنا. إذن هذا هو القلب السليم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. فالقلب الذي لا يعرف ولا يفرق بين الخير والشر هذا ليس قلبا سليما. وأهل العلم قد قسموا هذا وقالوا أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب المريض، والقلب ماذا؟ الميت. فالقلب السليم الذي كان معنا قبل قليل، والقلب المريض هو الذي يجمع الحياة ويجمع ماذا؟ الموت، الذي يكون عنده أعمال صالحة وخير وعنده ماذا؟ سيئات. يعمل الصالح ويعمل الطالح، يعمل الخير ويعمل الشر، فذاك قلب مريض. وأما القلب الميت الذي لا يعرف الخير، القلب الميت الذي لا يعرف الخير، نسأل الله السلامة. وسئل ابن سيرين رحمه الله: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله في خلقه، كما في تفسير القرطبي. بل يا أحبة، كان من كان قبلنا من السلف الصالح يهتمون بهذا القلب، يهتمون بهذا القلب،

لأنه بسبب صلاح القلوب تصلح ماذا؟ الجوارح. بسبب صلاح القلوب تصلح الجوارح ويكون سببا في دخول الجنة إن شاء الله. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد ماذا؟ كل الجسد يفسد، ألا وهي القلب. قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله قال: وقال الفخر الرازي: خصص القلب بالذكر لأنه محل لأصول الأعمال، ولذا ذكره في معرض الذنب فإنه آثم قلبه، وفي معرض المدح وجلت قلوبهم، ويشهد لما قاله قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله: ثم قست قلوبكم، وقوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم، وقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونحو ذلك. ومما يدل على أن المراد بالصدور وما فيها هي ماذا؟ القلوب. إذا ذكرت الصدور وسعادة الصدور وانشراح الصدور فإنما المراد به ماذا؟ القلب. فهذا القلب وهذا المضغى الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إن صلح فصلح سائر أو صلحت الجوارح جميعا. فإن كان فالقلب كما قال أهل العلم، القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، وكل ملك لا بد له من ماذا؟ من جنود. كل ملك لا بد له من جنود يأتمرون بأمره. فالقلب هو ملك الجوارح، فإن الجوارح تأتمر بأمر ماذا؟ القلوب. ولهذا إن صلح القلب صلحت الجوارح، وإن فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب أساس صلاح الجسد كله، وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده. فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح. وعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير، وكان من أصحاب علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، أخبرني عن أعمال الصحابة ماذا قال. كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولماذا؟ قال: لسلامة صدورهم. وعن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، كما في سير أعلام النبلاء. انظر إلى أبي دجانة رضي الله عنه ماذا يقول. يقول: فكنت من الأعمال التي عنده، وقال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. وهذا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. هذا هو التربية، هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون ما لا يعنيهم فصلحت قلوبهم وأعمالهم. كذلك عن قاسم الجوعي رحمه الله.

ala hasanatina wa lam tadhhab ila ghayrina. Kadhalika salimul qalbi min afdalin nas inda Allah azza wa jalla. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه. يقول الرسول صدوق اللسان نعرفه، الصادق نعرفه يا رسول الله. فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، فكيف أكون سليم الصدر وكيف أكون منشرح الصدر ليعيش مطمئنا سعيدا مثل هؤلاء؟ كيف أصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعين في حياتهم وهم قد عاشوا سعداء وكانوا ممن شرح الله صدورهم؟ ولا شك أن لسلامة الصدر وانشراحه أسبابا، سلامة الصدر وانشراحه أسبابا، ولعلي أختصرها وأذكرها ذكرا مختصرا مع بعض أدلتها أو مع بعض شواهدها. فمن أسباب انشراح الصدر أو أولها التوحيد والإخلاص. من أسباب انشراح الصدر وسعادة الصدر التوحيد والإخلاص، وعلى حسب كمال التوحيد وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل ومن يرد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد وهو الإخلاص من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. فإذا أردت أن تكون منشرح الصدر سعيدا فحقق التوحيد. ولا شك يا أحبة أن التوحيد والإخلاص هما أصل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله الإخلاص في اللغة ترك الرياء، وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الشوك، يعني يخلطه الرياء والسمعة المكدر لصفاء التوحيد. والإخلاص هو الإحسان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه أيضا من أراد أن يكون سعيدا منشرح الصدر كما ذكرت فعليه أن يحقق أولا التوحيد والإخلاص. قال عز بن عبد السلام رحمه الله الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص، لا تعمل الأعمال من أجل الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن تريد أمرا من الدنيا أو تريد أن تتصدر هذه المجالس، كل هذا مما يقدح في التوحيد ويضيق عليك صدرك

عليك صدرك. لأنه من كان عمله للناس ومن أجل الناس فإنه مضطر إلى أن يفعل العمل لأجل الناس ويترك العمل لأجل الناس، فهذا لم يكن أعماله ماذا؟ خالصة. فلهذا لا تجد قلبه ماذا؟ منشرحا سعيدا، لأنه يراقب من؟ لأنه يراقب الناس، فتجده مهموما مغموما. إن راقب تجده قبل الفعل ينظر من يراه، من يستمع له، من ينظر إليه، فتجده لا يعمل العمل لله عز وجل، فلا يكون العمل قد وقر في صدره وفي قلبه. هذه الأعمال لا تزيد من الإيمان، هذه الأعمال مراقبة الناس لا تزيد من الإيمان، لأنها ليست طاعة بل هذه مهلكة، هذه الأعمال مهلكة تهلك صاحبها في نار جهنم نسأل الله السلامة. مراقبة الناس والعمل للناس والفعل بالرياء كل هذا يهلك صاحبه يوم القيامة. ولهذا تجد الناس تجده يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ويصلي مع المسلمين، وقد يقوم الليل مع الناس، عفوا قد يقوم الليل لا يراه الناس، ومع ذلك يقول أنا لست ماذا؟ لست سعيدا. نعم لست سعيدا، لأن أعمالك ليست لمن؟ لا لله، وإنما هي لمن؟ هي للناس، فأجرك من عند ماذا؟ من عند الناس نسأل الله السلامة. إذن السبب الأول لانشراح الصدر ما هو؟ التوحيد والإخلاص. السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له، رضا العبد بما قسمه الله له. إذا رضيت أيها المسلم بما رضيه الله، بما قدره الله عز وجل وبما قسمه الله عز وجل لك، فإنك ستعيش في سعادة. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. انظر وصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وارض بما قسم الله لك تكن مالا، تكن من أغنى الناس. هذه السعادة، وهذا انشراح الصدر بأنني قد رضيت بما قسمه الله عز وجل لي، رضيت بما قسمه الله عز وجل لي. وارض بما قسم الله لك أي بما أعطاك الله من رزق، ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا، فالكون يسير بمن؟ بحكمة من؟ بحكمته سبحانه. الكون يسير بحكمة الله عز وجل. تكن من أغنى الناس، كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل؟ كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل وغيري قد يكون عنده الكثير؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، أن يملأ الله قلبك ويديك غنى، يملأ الله قلبك ويديك غنى. لأن من رضي بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم، والغني والغنى غنى ماذا؟ غنى الناس. هذا هو يا أحبة، هذا هو يا أحبة، ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. فإذا رضيت بما قسمه الله عز وجل تكن أغنى الناس قناعة، تراقب الناس هنا وهنا، هذا حصل على كذا، وهذا يحصل من المرتبات على كذا، وهذا يسكن في كذا، وهذا يركب في كذا، هل سينشرح صدرك؟ سينشرح صدرك؟ لم ينشرح. ستعيش في ماذا؟ في هم وفي غم. ارضى بما قسمه الله عز وجل لك.

قال المناوي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير تعليقا على قوله وأسألك الرضا بالقضاء، قال رحمه الله: أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح، وأعلم أن كل قضاء قضيته لي خير فلي فيه خير. هذا هو كما قال أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله قال: أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره. وقال أيضا: إن الرضا ينزل عليه السكينة، أي على ماذا؟ على قلبه، التي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. سكينة، من الذي أنزلها عليه؟ الله عز وجل. ما هو السبب على نزول السكينة عليه؟ الرضا. رضيت بما قسمه الله عز وجل فأنزل عليك ماذا؟ السكينة. فنزلت السكينة على قلبك فاطمأن وانشرح، فاطمأن وانشرح. وكذلك قال أيضا رحمه الله أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. هذا الرضا يجعل قلبك ماذا؟ سليما من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج التالكين. إذن هذا السبب كم الثاني، وهو ما هو؟ الرضا بما قسمه الله. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله على كل حال، دوام ذكر الله على كل حال. والكلام على هذا يطول، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الكلام مختصر. وفي كل موطن تذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. وعكسها ماذا؟ الغفلة. فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل تسبب الضيقة، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره قراءة القرآن وتدبره. من ذكر الله أنواع: الأذكار، الصلاة، من ضمنها قراءة القرآن، فهو الدواء. قراءة القرآن وتدبره فهو الدواء لكل داء. ما من داء يصيبك إلا والقرآن شفاء له، فهو الدواء لكل داء. والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وماذا؟ وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن من هنا، وننزل من القرآن، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. ليس التبعيضية هنا، ليس المقصود من القرآن أي بعض من القرآن، لا، وإنما كما قال هي بيان الجنس. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية.

وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد ركبه. لكلام شيخ الإسلام ابن القيم يقول: وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليس كل أحد يشفى أو يستشفى بالقرآن الكريم، ولكن بعض دون ماذا؟ دون بعض. قال: وإذا أحسن العليل التداوي به، إذا أحسن العليل أي المريض التداوي به ووضعه على دائه بماذا؟ بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. الداء لا يستطيع القرآن. إن كنت معتقدا ومؤمنا ومصدقا بأن كتاب الله عز وجل دواء من كل داء فإنك تشفى بإذن الله عز وجل، تشفى بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه كما في زاد المعاد. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. لكن الناس قد غفلت عن هذا، وقد غفلت عن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل للقلوب وللأبدان، فتجده يسعى هنا وهنا، يذهب إلى الأماكن التي يريد أن يطلب فيها الشفاء، وهذا مباح ليس فيه شيء. لكنه إذا أراد أن يعود إلى القرآن يجعل القرآن من باب ماذا؟ التجربة. يأتي إلى القرآن ويقال له: جرب القرآن. جرب ماذا؟ القرآن. جرب تقرأ على نفسك، جرب الرقية. إذن هو ذهب إلى القرآن من باب ماذا؟ من باب التجربة، لم يذهب للقرآن الكريم من باب الاعتقاد الجازم ومن باب الإيمان الصادق الذي يعلم أن القرآن شفاء. ومن الذي قال أن القرآن فيه شفاء؟ هو الله عز وجل. الله عز وجل الذي قال لنا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن شفاء. قال المناوي رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون، ولله حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. هذا كنز من الكنوز القرآن، وكذلك الأرض فيها ماذا؟ كنوز. هل جميع الناس حصلوا على هذه الكنوز التي في الأرض؟ لا، كذلك القرآن ليس كل الناس توفق إليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كلام عظيم لهذا الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي ختم القرآن في ركعة، ختم القرآن كاملا في ماذا؟ في ركعة واحدة. قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالقرآن. ولهذا يقول رحمه الله رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم. القلوب لو كانت طاهرة نقية تقية ما شبعت من كلام الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون بعضهم في يوم وبعضهم في ليلة في ركعة واحدة وبعضهم في ثلاثة أيام وبعضهم في سبع. لما؟ لأن القلوب تعلقت ماذا؟ تعلقت بالقرآن، وكل قلب وبما تعلق. بعض الناس الآن يرى أن هذا الفعل صعب، لا ليس بصعب. انظر إلى قلوب

في هذا الزمان وفي هذا الوقت تعلقت بماذا؟ بهذه الأجهزة. تعلقت بهذه الأجهزة. قد يقوم الرجل من نومه في نصف الليل فأول ما يفتح يفتح ماذا؟ الجهاز. قد يقوم قبل صلاة الفجر فأول ما يفتح ماذا؟ الجوال أو الجهاز. قد يذهب إلى عمله فتصادفه الإشارة حمراء فيقف فيفتح ماذا؟ جهازه. قد يكون عنده وقت مقتطع في عمله فيكون على جهازه. قد يجلس مع أولاده فيكون على جهازه. كذلك الصحابة كل وقت من هذه الأوقات التي ذكرتها كلما حصل لهم وقت يسير كانوا مع ماذا؟ كانوا مع القرآن. فلهذا ختموا وقرأوا وقرأوا في كتاب الله عز وجل. الرابع من أسباب انشراح الصدر الصدقة يا أحبة تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب. داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. وأنت قد تكون مريض ماذا؟ قد تكون مريض القلب، فأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فالصدقة وهي سبب من أسباب ماذا؟ انشراح الصدر، وسبب من أسباب سعادته. الصلاة السبب كم؟ الخامس. السبب الخامس من أسباب السعادة وانشراح الصدر الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عبادة جليلة فيها تصفو الروح من الكدر والمنغصات النفسية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه لتفريج همومه، فهو وحده القادر على إزالة الهم. مهما سعيت وذهبت يمينا وشمالا فلن يزيل همك والغم الذي عندك إلا الله عز وجل. وكذلك ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى فاللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه أمر داخل في عموم قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه، أي قيل له إن أخاك مات وهو في سفر فاسترجع ابن عباس، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق، ابتعد عن الطريق فأناخ أي نزل أو أجلس راحلته فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا حال من؟ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حال الصحابة من بعده وحال التابعين من بعدهم. فعلينا أن نحسن الاتباع إن أردنا سلامة الصدر. السبب السادس

حسن الظن، حسن الظن بالناس، حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. علينا إذا أردنا أن صدورنا تنشرح وصدورنا تكون سعيدة، علينا أن نحسن الظن بالناس. وإذا سمعنا كلاما علينا أن نحمله على ماذا؟ على أحسن المحامل، لعله يريد خيرا، لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، من الخير لا من الشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ماذا؟ إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. سمعت كلمة من أخيك المسلم لا تظن أنها شر ولا تظن أنها سوء وأنت تجد لها مخرجا في الخير، لعله قال كذا، لعله يريد كذا. وكم من مريد للخير لم يصب، لعله أراد خيرا، هو أراد الخير لكنه لم يصب الخير. فنحن نعذره ونحمل كلامه على محمل ماذا؟ على محمل الخير. لذا علينا التماس الأعذار وإطالة العثراء والتغاضي عن الزلات. قال محمد بن عبد الله الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها ماذا؟ في التغافل، كما عند البيهقي. إذن علينا أن نحمل محامل الناس وكلام الناس على حسن الظن، وأن نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس. لا نقول: لا هو أراد كذا، نعرفه يريد الشر، نعرفه أصلا هو حاسدنا، نعرفه أصلا هو لا يريدنا أن نعمل كذا وكذا، نعرفه لا يريدنا أن نكون أحسن منه، نعرفه ولا يريدنا كذا وكذا وكذا. لما؟ فهل هذا الذي يسوء الظن بالناس هل سيكون سعيد القلب منشرح الصدر؟ لا، سيكون مهموما، في كل وقت يفكر، بل قد يتمادى ويقول: إن شاء الله سأنتقم منه، والله لا أردها لك، والله كذا. يسبح هذا تفكيره. فالناس ذهبت بسعادة الصدور وانشراح الصدور والقلوب وهو ما زال مهموما مهموما. السبب كم؟ السبب السابع الإيمان بالقدر. الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره سبب من أسباب ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. فإن العبد وإن الإنسان إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة من عند من؟ من عند الله عز وجل، مقسومة من عند الله، مقطوبة من عند الله، أن هذا رزقك، أن هذا رزقك الذي رزقك الله عز وجل به، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك ماذا؟ دينارا واحدا. ثق تماما. إذا أتاك ملك الموت وقبض روحك ليس لك في الدنيا شيء، انتهى رزقك. ماذا؟ رزقك انتهي. فلو عرفت هذا وأيقنت هذا فإنك لن تجد في قلبك حسدا لأي أحد، لن تحسد أي أحد. إذا عرفت أن ما كان لك من الرزق فتأخذه قبل أن تموت، فلما الهم؟ ولما النكد؟ ولما الحزن؟ ولما البغض؟ لما؟ من أجل أمور الدنيا. الدنيا قسمها الله، خلقك الله في هذه الدنيا وسيعطيك الله عز وجل ما

رِزْقَكَ وَلَمْ تَمُوتَ إِلَّا وَقَدْ قَضَى رِزْقُكَ الَّذِي فِي الدُّنْيَا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك؟ فقال: على التوكل، أي على التوكل على الله. ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال، بنيت أمري على أربع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، علمت أن رزقي لا يأكله ماذا؟ غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فلم اشتغل لغيري، فلم أشتغل لغيره، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، أي بالعمل، وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيثما كنت فأنا مستحي منه، كما في سير إعلام النبلاء. هذا هو الإنسان والشاهد معنا: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت ماذا؟ رزقك لن يأخذه، ثق تماما. تعيش سنة، سنتين، 70 سنة، إلى 80، إلى 90، إلى 100، إلى 110، رزقك لن يأكله من؟ أيوة. كنت غنيا أو كنت فقيرا لن تأخذ إلا ما رزقك الله عز وجل. نعم، افعل الأسباب، افعل الأسباب وسيرزقك الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لابد أن يكون عندك هذا اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة، الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. السبب الثامن: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. إذن السبب الثامن من أسباب السعادة ومن أسباب انشراح الصدر: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خفيفة. وهذا والله وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للمثل الجليس الصالح والجليس من السوء. فالجليس الصالح يعين صاحبه على الصفح وعلى العفو عمن أساء إليه، وعن الصبر على ما يصيبه من أذى من الآخرين، وبهذا يسلم صدره من الغل وغيره. قال ابن حبان رحمه الله: وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، صحبة الأشرار تورث سوء الظن بمن؟ بالأخيار. ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم، فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ولهذا كما قيل في الأمثلة: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت، وفي بعضها قال الصاحب ساحب. هذا الصاحب إما أن يسحبك أن يكون من أهل الخير فيسحبك إلى الخير، وإما أن يكون من أصدقائك.

يسوء فيسحبك إلى ماذا؟ إلى السوء، نسأل الله السلامة. العاقل يا أحبة لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار والصحبة السيئة قطعة من النار، نسأل الله السلامة. ومن سعادة المرء قال كذلك ولا يفي بعهده، يقول كذلك معنا مثل ما ذكرنا عن ابن حبان رحمه الله، قال لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. وإن من سعادة المرء خصالا أربعا، إن من سعادة المرء خصالا أربعا، من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة، أن تكون زوجته ماذا؟ زوجته موافقة، وأولاده أبرارا، وإخوانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده، وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم كما في روضة العقلاء. وهذا كلام مهم وجميل من هذا العالم. السبب التاسع، معرفة أن مخالط الناس لن يسلم من أذاهم. أنت تخالط الناس بما أنك في هذه الدنيا، لابد أن تعيش وأن تمشي مع الناس وأن تذهب مع الناس وأن تجلس مع الناس، فلا بد بما أن هذا حالك مع الناس فلا بد من الصبر، فلا بد من ماذا؟ من الصبر عليهم وعلى أذاهم، وخاصة عندما تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا كنت من أهل الخير فإن بعض الناس قد يكونون لك ماذا؟ قد يكونون لك ماذا؟ أعداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تقول أنا أعتزل الناس، طيب لو اعتزلت الناس وهذا اعتزل الناس، من يفعل الخير أمام الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ماذا؟ أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سابقتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن نفرت منهم يدركوك. قيل له: فما أصنع؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك، وخذ شيئا من لا شيء، اعفو واصفح. هذا المقصود، اعفو واصفح. قد يقول قائل: ألا أخذ حقي؟ خذ حقك ما يمنع، ولكن تأخذ حقك الذي لك بالطرق ماذا؟ الصحيحة. ولا تنسى فمن عفا وأصلح إيش؟ فأجره على من؟ أجره على الله. فالأجر الذي يكون على الله عز وجل والله خير لك من الدنيا وما فيها. كذلك قال الأحنف رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وما أكثرهم لا تكرههم الله. تجد بعض الناس يرى بين اثنين متخاصمين أن الآخر عفى عنه، قال: تعفو عنه، أنت جبان، أنت خائف، أنت كذا، خذ حقك، قم أضربه، اشتمه كذا. هذا هم الأوغاد الذي يقصدهم الأحنف.

والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في المقدمة قد قال من حسن قل خيرا أو إيش أو اسمع إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. وفي سيرة سلفنا الصالح الشيء الكثير، ومن صور سلامة الصدر مع ما لحقهم من أذى وتنكيل وسجن وتعذيب. فهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سجن وضرب وعذب رحمه الله، يقول في رسالته التي أرسلها لتلاميذه من السجن لما كان مسجونا، أرسل رسالة إلى تلاميذه معلما ومربيا لهم، قال رحمه الله: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، يعني الذي حصل ماذا لي، فتعلمون رضي الله عنكم إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطلا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم. سبحان الله، آذوه وسبوه وشتموه وكذا وسجنوه، وقال: ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل. أخذ لهم العذر، بل أنظر من كلامه ماذا يقول عذرا لهم، قال: إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، هذا المجتهد المصيب، والثاني المجتهد المخطئ، قال: والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. انظروا إلى كلام هذا الإمام على ما لاقى من سجن ومن تعذيب ومن اتهام بالباطل، ومع ذلك يعفو عمن هذا. وهذا لا شك أن قدوته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي لنا. السبب العاشر من أسباب السعادة إفشاء السلام، من أسباب السعادة وانشراح الصدر إفشاء السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. تمر من عند أخيك المسلم تسلم عليه. الآن والله بعض الناس يمر من عندك كأنه يمر من عند خشبة أو من عند عمود، يمر هذا رجل يمشي وهذا رجل يمشي، لا أحد منهم يسلم على الآخر، بل لو رأى رجل يعرفه يسلم عليه، إذا لم يعرفه لا يسلم عليه. لماذا؟ علينا أن نحافظ على هذا السلام. وهذا السلام ليس، بعض الناس يقول له: يا أخي سلم السلام بلاش. لا، من قال لك إن السلام بلاش؟ السلام بأجر. وكما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، قال: كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله، 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30. أنت لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الحسنات؟ والحسنة بعشر أمثالها. لو سلمت في اليوم على عشرات الناس، على عشرات الناس، كم لك من الأجور؟ الأجور عظيمة. ومع ذلك يكون سببا من أسباب انشراح الصدر. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك من ولد أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. أي تصفو النفوس.

رأيته سلمت عليه، وإذا دخل في مجلس ليس فيه مكان توسع له في المجلس وتدعوه بماذا؟ بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إليه، يا أبو فلان، يا كذا يا كذا، من الأسماء التي يحبها. وقال ابن العربي رحمه الله، قال: من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة، فتتألف الكلمة وتعم المصلحة، وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين. كذلك السبب كم؟ الحادي عشر. السبب الحادي عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: الابتسامة والبشاشة. الابتسامة والبشاشة. بعض الناس إذا رأيت وجهه قد تسعد بلقائه، وبعض الناس إذا أتى عندك أو رأيت وجهه كأنك قتلت له قتيل، معبس الوجه ليلا ونهارا. لما؟ الابتسامة يا أحب لها أثر حسن على الآخرين، صغارا وكبيرا، كبارا كبارا. أنت الآن إذا دخل عليك رجل بشوش مبتسم، ماذا يكون في صدرك؟ ها؟ ستكون يعني سال خير عليك هذا الرجل الذي دخل عليك، وستحس بالطمأنينة وبالراحة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسمت لأخيك إذا أخذت إيش؟ أخذت صدقة. قال ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. هذا هو السبب. كم؟ ها؟ الثاني عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: ترك السؤال عما لا يعنيك، وترك تتبع أحوال الناس وعيوبهم. عن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. يقول ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى، إلى آخر ما قال. فلما إذا اشتغلنا بالناس وبالكلام في الناس وبعيوب الناس ضاقت صدورنا وابتعدت عنا أسباب ماذا؟ أسباب انشراح الصدور. ما لك وما للناس؟ انظر إلى هذا يركب في مركبة قديمة، ما لك وما لك. انظر إلى هذا لون سيارته ليس جيدا، انظر إلى أثاثه، انظر إلى مسكنه، انظر إلى لبسه، ما لك وما لك. هذا الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بماله أم بمالك؟ بماله هو. إذن اختار ما يريده هو. سكن في هذا البيت، هو الذي يدفع ماذا؟ قيمته وإيجاره. فما لك وماله. إن أنت لم يعجبك هذا البيت، ائتي له ببيت من مالك، أو اشتري له سيارة من حسابك الشكل الذي تريده، أو اصمت. فإن الكلام في الناس وانتقاد الناس ماذا؟ يميت القلب ويبعد عنك انشراح الصدر. ولهذا تجد بعض الناس نساء أو رجالا يذهبوا لزيارة أحدهم، فإذا خرج هل رأيتم بوية لون الجدار؟ أو رأيتم الأثاث؟ هل رأيتم كذا؟ هل رأيتم كذا؟ ما لك يا أخي، ما لك وما للناس. هذا كل يعيش على ماذا؟ على قدر استطاعته. لا يريد منك إلا أن تسلم ماذا؟ أن يسلم من لسانه. فمن أسباب انشراح الصدور وسعة القلوب: اغمض عينك
عن الناس لا تكلم فيها. لا يفهم من هذا أنه ليس هناك أمر بمعروف، لا، هذا ليس له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نتكلم عن خصوصيات الناس. السبب الثالث عشر، محبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين هذا يعينك على انشراح الصدر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن العربي رحمه الله: لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا، حسودا، معجبا، متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب لأخيك ما تحب منه. أنت تريد الخير في الدنيا، أتمنى الخير لأخيك. ربي رزقك بمال، أتمنى أن جاري أو صديقي أو صاحبي يحصل له مثل ما حصل لي من الخير. هذا هو، أنا أتمنى الخير لنفسي وأتمنى الخير لغيري. كذلك السبب كم؟ الرابع عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: ترك الاستماع للغيبة والنميمة والإنكار على مرتكبها، حتى يبقى قلب الإنسان سليما فنبتعد عن هذه المجالس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقال كذلك ابن الملك رحمه الله تعالى: والمعنى أنه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط على أحد منهم، وهذا تعليم للأمة. وعن الفضل بن أبي عياش قال: كنت جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل فقال: انظر. هذا أتى إلى وهب بن منبه في مجلسه وقال له: إني مررت بفلان، أنا جاي عندك، مررت بفلان وهو يشتمك سبك وأنا أسمعه. فغضب فقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك، فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم الذي نقل أنه شتم، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافعه وأجلسه إلى جنبه كما في البداية والنهاية. هذا هو الذي ينبغي علينا، لا نصدق كل ما قيل، والذي ينقل إليك الكلام سينقل عنك، خذها قاعدة. الذي يأتيك بالنميمة سيأخذ منك الكلام ويذهب به إلى من؟ إلى غيرك. صحرة. السبب كم؟ الخامس عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: الإقلال من العتاب. الإقلال من إيش؟ من العتاب. بعض الناس كل ما قابلته في مجلس ينتقدك، تقوم انتقد، رأى يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا والله رأيت من كذا، أنا رأيت كذا، أنت في عزاء يأتي يصحب في أمر قد مضى، أنت يوم العيد فرحان مع إخوانك ومبسوط وسعيد بعيد المسلمين يأتي ويقول أنا لي عتاب عليك. يا أخي المعاتب، أولا علينا أن نعلم أن المعاتب عليه أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه. الذي ينصحك لا شك أنه يحسن إليه ويحبك، ما نصحك إلا لمحبته. فلكن من أراد أن يعاتب أخاه فليحسن اختيار الوقت. من أراد أن يعاتب أخاه ماذا؟ فليحسن اختيار الوقت واختيار ماذا؟ المكان. فلا يعاتب بحضرة أناس آخرين. جيت في مجلس والناس يجلسون يتكلمون وجلست وقلت: يا أبو فلان

قال لك نعم، قلت والله أنا عاتب عليك في أمر، تتكلم أمام الناس، هل سيقبل منك هذا؟ هذا الذي يثير الصدور والقلوب على الناس. فإذا لا يعاتب في حال فرح، ولا تعاتب في حال حزن أو في حال انشغال، فإن الناس لن تقبل منك. وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت من أخيك عيبا، إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خذته. إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد خذته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له: كيف أصنع؟ قال: تكلمي عنه أو تعرض به وتجعله في جملة الحديث. وهذا نوع من أنواع العتاب، نوع من أنواع العتاب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام حصل منهم كذا وكذا. لكن يا أحبنا، أن من أتى ينصحك بأمر مهم فاعرف أنه ماذا؟ يحبك، وهو صديق عزيز عليك، لأنه لا يحب أن يراك في هذا الخطر. لكن أيضا هو عليه أن يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب، ويجمع هذا كله، هذه الأسباب كم؟ يجمعها كلها سبب مهم، وهو العلم. وهو ماذا؟ وهو العلم. فالعلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. العلم الشرعي يوسع الصدر ويشرحه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحق والحبس. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فمن كان عنده العلم الشرعي الصحيح، فإن كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي لم أذكرها، لأن هناك أسباب كثيرة ولكن أنا اختصرتها في هذه الأسباب، فإن صاحب العلم يعرفها جميعا ويكون من أوسع الناس انشراحا في صدره. وعلينا أن نعلم أن من ثمرات هذا الانشراح، انشراح الصدر، ما يحصل من النور، نور العلم والبصيرة والهدى، وأن العبد بسبب ذلك الانشراح والسعادة الذي عندك تكون قريبا من الله عز وجل. وأخيرا يا أحبة، الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره، كما مر معنا. الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره. أحد السلف كان أقرع الرأس، أقرع الرأس، ما عنده شعر، أبرص البدن، جلده فيه برص، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين. هل فيه شيء؟ هل في أحد عنده بلى مثل هذا الابتلاء؟ لا والله. الرجل أقرع الرأس، ما عنده شعر، وأبرص الجلد، مرض البرص، وأعمى العينين، ومشلول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فقال: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انظر إلى قوة الإيمان وقوة تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. إذن هذا الرجل كيف كان

0: فلهذا ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي أعطاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. سبحان الله، وسع صدره أن يتحمل كل هذه الأمراض برحب الصدر وبالقلب الشاكر وباللسان الذاكر. وما ذاك إلا وما يحدث هذا الأمر إلا لمن رزقه الله باتباع الهدى وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يزيدنا من فضله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يا عين صاد ذكر

عطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا

بشرا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَرَبِّهِ

ما فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عدة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول عام 43,400 هجرية في جامع التوبة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رحمن يا رحيم. أيها الإخوة الفضلاء، يطيب لي في هذا

الليلة وفي هذا المسجد المبارك ضمن هذه السلسلة من الكلمات العلمية الدعوية والتي تتعلق بفضل العلم وطالب العلم. يطيب لي بالي أبي بدر أن أتوجع بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية على إقامة مثل هذه الكلمات والبرامج النافعة والمفيدة. وبعد، فإن موضوع الكلمة موضوع ذو شجون، وهو مطلب يطلبه طالب العلم ويقصده، وعنوان الكلمة والمحاضرة عدة طالب العلم. وهذا العنوان حينما أخذت ألملم محاور هذه الكلمة وجدت أن الموضوع يتشعب تشعبا كثيرا، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يعرف كله. ومن نافلة القول أن نذكر بين يدي محاضرتنا هذه ونذكر كذلك بفضل العلم والحث على طلبه، لكن حسبنا هاهنا أن نقول إن العلم فضله عظيم وفضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. فسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله، من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله، رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية، مثمر للعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود، على أشرف مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته الأبرار. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ومبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به الخير، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما ضبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هاهنا الغبطة، وهو أن يتمنى مثله ولا يتمنى زوال ما هو عليه. وهكذا روضنا نذكر فضائل

ومآثره الحميدة لطال بنا المقام. وبعد هذه التوبئة نجلس إلى محاضرتنا فنقول إن طالب العلم في طريقه لطلب العلم وتحصيله يلزمه أمران: الأمر الأول حلية وآداب يشرف ويتصف بها ويتميز عن أقرانه بما تكسوه وتجعله أكثر بهاء وتزيده خشية وتيسر عليه تحصيل العلم والانتفاع به. وهذا ليس هاهنا حديثنا، وقد سبق في محاضرات وكلمات لمشايخ آخرين في ضمن هذا البرنامج عما يتعلق بالحلية. لكن الأمر الثاني الذي يلزم طالب العلم، وهو عدة لا غنى له عنها، وهي شعاره وديدنه، هذه العدة، عدة طالب العلم. والعدة تعريفها كما قال صاحب المصباح المنير: العدة بالضم الاستعداد والتأهب. والعدة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك، والجمع عدد مثل غرف، وأعددته إعدادا هيئته وأحضرته، انتهى كلامه. والمقصود بالعدة هاهنا، بعدة طالب العلم هاهنا، أي ما يحتاجه طالب العلم ويصحبه من أمور وأدوات إبان طلبه للعلم وتحصيله. هذا هو المقصود بعدة طالب العلم. وهذه العدة في نظري تكمن في ستة أمور: الأمر الأول اغتنام الأوقات، والأمر الثاني الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليها، والأمر الثالث الكتب والمصادر العلمية، والأمر الرابع تدوين وتقييد الفوائد، والأمر الخامس المذاكرة والمدارسة، والأمر السادس ملازمة البحث والاطلاع. وسنتكلم عن هذه العدة وهذه الأمور الستة التي يحتاجها طالب العلم إبان طلبه وتحصيله للعلم بشيء من التفصيل، وإن كان كل واحدة منها تحتاج إلى محاضرة بكاملة. أولا اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله. فلا بد أن يعد طالب العلم نفسه لاغتنام الأوقات وعدم إهدارها والتفريط فيها، فإن العلم غذاء النفوس، ولا حياة بلا غذاء، ولا غذاء بدون المحافظة على الزمن. فيا طالب العلم، يا طالب العلم، اعلم أن الشح بالوقت علامة الرشد، فكن شحيحا بوقتك، فإنه حياتك ورأس مالك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فبادر يا رعاك الله، فبادر في اغتنام الأوقات، واغتنم اللحظات والدقائق، وحاسب نفسك عليها محاسبة الشريك الشحيح. لما شح عامر بن القيس بوقته أجاب رجلا قال له: كلمني بقوله أمسك الشمس. كلمه رجل يريده، فقال له: أمسك الشمس، ولا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا بحرصه على وقته وعدم ضياعه فيما لا نفع فيه. ولما شح الخليل بن أحمد بوقته رحمه الله قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ولما شح ابن عقيل بوقته اختار كف الكعك وتحسيه بالماء على الحب لأجل ما بينهما من تفاوت المضر. وآخر كان يستشف الفتيتة ويقول:

بين كف الفتيل وأكل الخبز قراءة الخمسين آية، فيريد أن يستثمر الوقت. وكان بعضهم لحرصه على وقته إذا دخل الخلاء وضع القارئة عند باب الخلاء في الخارج يقرأ ويرفع صوته وهو يسمع في داخل الخلاء يقضي حاجته حتى لا يضيع عليه الوقت. إن التشاغل بالدفاتر والمحابر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والكياسة. يا طالب العلم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. حياتك أنفاس تعد، وكلما مضى نفس منها انقضت به جزءا. فلا تضع دقيقة من حياتك في غير إفادة أو استفادة. املأ وقتك واحرص عليه عن الاشتغال بمحونات السباع التي تنقطع بها أوقات الرعاع. فلا تشغل وقتك فيما لا نفع فيه، وليكن شعارك الذي تدندن به دائما وتجعله نصف عينيك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعليك ان تحرص على وقتك حرصا شديدا، واعلم ان ما مضى من الوقت لا يتجدد ولا يعود. فإذا انصرفت أوقاتك سدى عظم فواتك واشتدت حسراتك، ولا ينفعك حينها الندم والحسرة. والوقت أنفس ما عليك بحفظه، وأراه أيسر ما عليك يضيعه. احذر يا طالب العلم أن يضيع وقتك لأي عارض، أو تكون طيعا لأدنى خارج. إذا كان يؤذيك حر المصيف ولبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل في متى. كن ماضي العزيمة قوي الشكيمة، وطن نفسك على احتمال المشاق. فإن الهموم بقدر الهمم، ولا بد في جني الشهد من لسعات النحل، ولم تبلغ المجد حتى تلحق الكبرى. فليضع طالب العلم لنفسه برنامجا يسعى على هدم منه إلى غايته، وليلزم نفسه خلاله بعدم ضياع الوقت في غير العلم ولوازمه. وليختر من ذلك ما يناسب حاله من ليل أو نهار، وكل طالب أدرى بنفسه وما يصلح لها. ومن طلاب العلم من يرتب برنامجه على حسب الصلوات، ومنهم من يرتبه من أول النهار لآخره، ومنهم من يقسمه بين الليل والنهار. وهذا يطول تفصيل الكلام فيه، لأن العلماء لهم كلام نفيس في هذا، ذكروه في كتب آداب الطلب. فقد ذكر الإمام النووي أن من أفضل أوقات الحفظ وقتان: الوقت الأول بين المغرب والعشاء، والوقت الثاني قبل صلاة الفجر في آخر الليل. فإنك إن عجزت عن حفظ شيء فجرب في هذين الوقتين، وستجد في هذا نفعا كثيرا. وهكذا يضع طالب العلم ما يعلم أنه يسلم له، وما يدري من حاله أنه يلتزم به، ولا يتعارض مع مصالحه ومعاملاته. وعليه أن يلتزم ما ألزم به نفسه بقوة وصرامة، ولا يتهاون في ذلك قيد شعره. فإنه إذا تهاون بشيء قليل تبعه الصغير حتى ينخرم هذا البرنامج كله ويفرق عليه، ولا ينتفع بعد ذلك بشيء. فعليه أن يعود نفسه ويستمر على هذا البرنامج ولو كان قليلا، لكنه قليل دائم فيه خير كثير. وقد تمر على طالب العلم لحظات وفترات

ففي فترات يجد في نفسه النشاط والعزيمة والهمة، فينتفع في حفظ المتون وقراءة الكتب وتحصيل العلم على الشيوخ. وفي فترات قد تقل هذه الهمة وتفتر العزيمة، لكن لا ينقطع عن الطلب، بل يزال في صلة مع طلب العلم. وقد ذكر السلف ألوانا وأنواعا من علاج الفترة التي قد يمر بها طالب العلم، ولسنا هنا في صدد الحديث عن هذا الأمر، لكن كما قلنا ننبه بعض التنبيهات التي لا غنى عنها في الكلام عن عدة طالب العلم. والحاصل أن طالب العلم عليه أن يعتني بوقته وأن ينظمه وأن يملأه بالأولى والأنفع، وأن يأخذ نفسه بالمحافظة عليه بجد وقوة وعزيمة. فيجب على الطالب أن يراعي ترتيب ذلك في برنامجه، فيملأ ذلك بما يناسبه، فلا يخلي برنامجه من مادة للسماع، خاصة في الذهاب والإياب في السيارة، يستثمر هذا الوقت في مراجعة حفظه أو في السماع لبعض الكتب المسجلة ونحو ذلك. وهذا من تيسير أخذ العلم والانتفاع به، ويشغل نفسه بهذه الأمور. والمقصود أن يتأقلم الطالب مع ما حوله من الظروف، لا أن يتأثر بالظروف، يتأقلم معها، لا يجعل هذه الظروف مانع له من تحصيل العلم، بل يتأقلم ويتعايش معه ويجد لنفسه مخرجا من هذه العوائق، ولا ينتظر حتى تتناسب مع هذه الظروف مع هدفه وما يطلبه، فإنها لا تستقيم في كل الأحوال. فاستمتع بها على عوض، وقد قيل في تفسير قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية هو مشي الرجل في الأرض لاهيا لا شغل له ولا عمل له، فارغا من هدف، خاليا من غاية. فذلك ضد غايتك وخلاف هدفك يا طالب العلم. فاملأ وقتك بما فيه نفع وفائدة. ولو رحنا نذكر كيف كان السلف يملؤون أوقاتهم بالعلم وتحصيل والمجاهدة في ذلك لطالبنا المقام. ننبه هنا أنه على طالب العلم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للقراءة وطلب العلم، لأن وضع الشيء في غير موضعه إضاعة للوقت وإهدار له، إضاعة للوقت وإهدار للجهد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار. وهذا تضيف مع ما ذكره الإمام النووي في كتابه الفقيه والمتفقه. وهذه الكتب ربما نشير إليها، وهي كتب نافعة تعينك في وضع برنامج وترتب لك كثيرا من الأمور في الوقت. وقال ابن جماعة رحمه الله: من آداب المتعلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأفكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذه أن تجد مثل هذه الأوقات فيها نفع عظيم، وتجد فتحا من الله عز وجل عليك ولك في هذه المسائل التي قد تستغلق. ونذكرها هنا كل هذا مع اللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار والتوبة والاجتهاد في الطاعة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف التي تكون خالية من الزخرف الشديد وغيره، لا يشغل فيها شيء. قال الغرف، وهذه الغرف قد وضعت الآن بعمادات شؤون المسلمين.

المكتبات المركزية يجعلون مقصورة غرفة صغيرة للباحث يجلس فيها وتهيئ له ويجلس يكتب فيها ويطالع ويراجع. أما أن يكون في مكان عام أو مكان فيه كذا أو مكان نزهة أو نحو ذلك فهذا لا يتأسى له في تحصيل العلم، وإنما قد يكون في قراءة بعض كتب الأدب والتراجل ونحو ذلك، فهذا يختلف. قال رحمه الله: وكل موضع بعيد عن المنهيات. واحد يقرأ صحيح البخاري عند البقالة تصلح، أو في السوق ما يمكن، أو يتدارس معه، المدارسة لها أماكنه، يبتعد عن أماكن اللهو والعبث. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة، تريد أن تحفظ وأنت جالس بجانب نهر أو سيل أو في البر في الخضرة، تريد أن تحفظ منه لا يتيسر لك ذلك، ستجد صعوبة في هذا. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وبزيج الأصوات. انتهى كلامه من كتابه القيم الفقيه والمتفقه. إذن حسبنا لهذا الأمر الأول العدة الأولى، وهو اغتنام الأوقات، والكلام كما قلنا يطول وذو شجون في هذا الأمر، ولعل فيما ذكرنا كفاية وغنية. الأمر الثاني من العدة التي يحتاجها طالب العلم الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليهم وملازمة الدرس. من أهم شروط طلب العلم أخذه عن الأشياء، فالعلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار، تأمن من العثار والزلل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، يقصد الشيخ. انتهى كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، لا سيما في ذلك العصر، في ذلك الزمان الذي كانوا يعتمدون على الضبط والمشافه، حيث لم يكن بعد نقط التنقيط للحروف والكلمات ولا شفه، فتتصحف الكلمه بما يحيل المعنى هذا كثير، كما جاء في الحديث: من اعان صانعا فبطل بعض ضائعا، وهو تصحيف كما ذكر الدارقطني وغيره يقع. ولذلك يلقن عن طريق الشيوخ وضبط الشيوخ له، فقد يأتي أحد يقرأه ولا يراه منصوصا، يقرأه على غير وجهه، ويقع هذا كثيرا. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب المحرر. لقد كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم، منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب العلم، مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعرف وعمل، ويكون معه وراء. انتهى كلامه رحمه الله.

وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة فأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يحرص على أخذ العلم عن الشيوخ الثقات الأسباب وممن عرفوا بلزوم السنة والذب عنها. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه: ومن له في الأمة لسان صدق بحيث يثنى عليه ويحمد في جميع جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء يعني بالعلم فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم. فماذا نقول في الذي يأخذ عن من حبه وعن النكرات والمجانين خاصة عبر وسائل التواصل؟ يأخذ الفتوى لا يدري من هو المفتي ولا يدري عن حاله ولا يدري من يغشيها. لا تأخذ العلم إلا عن شخص عرف بالعلم والاستقامة سلامة المنهج ولزوم السنة والذب عنه. لا يؤخذ العلم عن المجاهيل. إن تكلم متكلم نقول: من هذا؟ ما مبلغه من العلم؟ من يزكيه من العلماء؟ من شيوخه؟ لا بد أن ينظر فيه. قال: انتبه إلى قول هؤلاء، وهو كلام في غاية التحرير والتأصيل. قال رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء يعني بالعلم فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم، حتى لو كان فصيحا بليغا فلا يغتر بفصاحته وبلاغته فما معه من بيان. قال: حتى يشهد فيه غيره يعني من أهل العلم ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. وهذا هو ما يقال له التزكية، وزكيه أهل العلم، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام قال في هاتين الحالتين يعني حينما لا يزكى على الإقدام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كيف يتصدق للعلم هو هذا حاله ما زكاه ولا عرف عند العلماء؟ إذ كان ينبغي له قال أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، يعني يطلب التفتي. وكل من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل. انتهى كلامه. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على كلام الشاطبي في السلسلة الصحيحة: هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم بنصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا هذا؟ لا شك أنه سيقول له: ليس هذا عشق فجرني، فهل من معتبر؟ قال: وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم:
ينزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له لها هباء من الناس يعني ناس لا قيمة لهم، مجانين، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وهذا الحديث أخرجه البزار وصححه الشيخ، وهو من علامات النبوة، وقع هذا الأمر بكثرة. والله المستعان، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الأمر نؤكد عليه، وهو الأخذ عن الشيوخ الثقة وملازمتهم والاستفادة منه. ثالثا، من العدة التي يحتاجها طالب العلم الكتب والمصادر العلمية، وهذا الأمر يطول الحديث فيه، وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وعقدنا عدة دورات في هذا الأمر، أهمية الكتاب لطالب العلم، وسنحيل على بعضها بعد قليل. إن معرفة الباحث وطالب العلم للمصادر والمراجع التي يستعين بها في بحثه أمر ضروري وأساسي في نجاح بحثه وعمقه وشموله، لأنها تضم المادة العلمية التي يقوم بحثه بها ويتكون منها ويعتمد عليها، فهي معين تعينه في بحثه وفي دراسته. وطالب العلم كتابه سلاحه. ولذلك نبين ها هنا حينما قلنا الكتب والمصادر العلمية، ما المقصود بالمصدر؟ وهل هناك فرق بين المصدر والمرجع؟ المصدر هو كل كتاب تناول موضوعا وعالجه معالجة شاملة عميقة، أو هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث أصبح أصلا لا يمكن لباحث في هذا العلم ودارس في هذا العلم ما الاستغناء عنه. فالجامع الصحيح للإمام البخاري يعد مصدرا، والمسند الصحيح الجامع للإمام مسلم مصدرا، وهكذا كتب السنن. بينما تعد كتب الأحاديث المختارة، أو بمعنى آخر كتب الأحاديث المجردة والمختصرة كالأربعين النووية وبلوغ المرام ورياض الصالحين وغيرها، تعد مراجع وليست مصادر، لأنها تنقل عن غيرها. ونحن ذلك نقول في باقي الفنون. ومن ثم كان المرجع ما هو؟ الكتاب الذي يستقي من غيره من الكتب، يأخذ من غيره من الكتب، وليس هو مصدر بذاته، إنما يأخذ من غيره. الأربعين النووية جمعها من أحاديث موجودة في كتب السنة، وهكذا باقي الكتب. المرجع الكتاب الذي يستقي من غيره، فيتناول موضوعا أو جانبا من موضوع، فيبحث في دقائق مسائله ومقاصده. وبعض العلماء لا يفرق بين المصدر والمرجع، فيجعلها مترادفين أو يجعلهما مترادفين، ولا بأس في ذلك ولا مشاحة، لأن هذا مجرد اصطلاح، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليه فيمكن تقسيم أهم المصادر التي يحتاجها طالب العلم في طلبه للعلم، يحتاج إلى أنواع ثلاثة. الأول مصادر أساسية، والثاني مصادر تخصصية، والثالث مصادر مساندة أو فرعية. هذه مصادر العلم، إما أن يكون مصدر أساسي لا بد من وجوده عند كل طالب علم بخلاف تخصصه. بجميع التخصصات ما بد تكون هذه الكتب الأساسية موجودة عنده، سواء كان متخصصا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو غير ذلك من العلوم الشرعية.

فلا بد أن تكون هذه المصادر الأساسية في مكتبته يرجع إليه. وهناك مصادر تخصصية يحتاجها المتخصص في تخصصه، وهي نوعان: مصادر تخصصية أساسية ومصادر تخصصية فرعية. وهذه كلها تكلمنا عنها في دورة مدتها 3 أيام بالتفصيل في الجامعة الإسلامية في عمادة شؤون الطلاب، وكذلك في دورة كانت في دولة الكويت في هذا الموضوع، فربما تعود إليها بالتفصيل في بيان هذه الأمور: المصادر الأساسية التي يحتاجها طالب العلم، ولنا محاضرة اسمها بناء طالب العلم مكتبته الخاصة كيف يبنيها ويعتني بالكتب. وطالب العلم يعرف بالكتب والعناية بها، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا حرص على الكتب بهذه الأنواع الثلاثة: الكتب الأساسية والكتب التخصصية والكتب المساندة أو الفرعية. ولا يخفى على طالب العلم أهمية بناء كتب أهل العلم والإفادة منها لتكوين مكتبة يرجع إليها عند البحث والمطالعة في كلام أهل العلم. وحينما يبدأ طالب العلم في تأسيس مكتبته الخاصة فعليه أن يدرك هذه المرحلة، وهي مرحلة تكوين المكتبة التي يحتاجها تبان طلبه للعلم. وهذه المرحلة هي من أهم مراحل تكوين الشخصية المعرفية العلمية، وهي التي تعينه في التحصيل متى ما انتقى الكتب وأحسن الاختيار، فلا يكن فوضويا في هذا الباب، يجمع كتبا لا حاجة له بها ولن ينظر إليها إلا برهة. وهناك كتب مهمة أساسية تفتقر إليها مكتبته، وهذا نقص وعيب شديد، ويحصل على إثره خلل في التأصيل العلمي، خلل شديد في التأصيل العلمي. لذا فإنه يحسن بطالب العلم أن يكون مكتبة فيها أمات الكتب، ليصح أن يقال فيه إن لديه اكتفاء ذاتيا، ثم لينزل إلى مرتبة الحاجيات فالتحسينات. والعلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، فاقتني كتابين إلى 3 من الأمات في كل فن كمرحلة تأسيسية، ومن فتح عليه فليستكثر ما شاء كما يشاء، ولا يكن همه التلذذ بجمع الكتب وهواية اصطناعها من غير دراية بما يصلح ويناسب وما يقدم وما يؤخر. ونشيرها هنا إلى بناء المكتبة إشارة يسيرة كما قلنا يرجع إلى المحاضرة المفصلة لهذا. فالمكتبة كما قلنا التي يقتنيها كما قلنا كتب أساسية، وهذه على قسمين، الكتب الأساسية هي قسمان: قسم الأول كتب لا غنى عنها في مكتبة طالب العلم، والنوع الثاني كتب تخصصية يحتاجها في تخصصه، وتدخل الكتب التخصصية في الكتب الأساسية من هذا الوجه، مع أنها تنفرد عنه بوجه آخر، ولسنا هنا في صدد الحديث عن ذلك. فالحاصل أن طالب العلم يعتني بالكتب ويعتني بجمعها وانتقائها، ويرجع إلى المختصين في معرفة الكتب وأجودها، ولا يتعجل بشراء كتاب ثم يندم بعد ذلك أن هذه الطبعة التي اقتناها واشتراها من أسوأ الطبعات، وأن هناك طبعة أخرى أمثل منها وأفضل طبعة في هذا الموضوع أو لهذا الكتاب قد ذهبت ولم يشتريها.

الكتب إلا حيرة وضلال. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر يا طالب العلم من دعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله العون والتخفيف، وإياك أن يكون نصيبك الخذلان من هذا السبيل. فالله الله في الحرص على الكتب فإنها سلاحك يا طالب العلم. ولكن كما قلنا ينتبه لما ذكرناه آنفا من العناية بالكتب وحسن اختيارها وانتقائها وعدم التعجل في شرائها. ومن كذلك أيضا عدة طالب العلم، نحاول الاختصار هنا، تدوين وتقييد الفوائد من الشيوخ والقراءة في الكتب. وهذا أمر يعين كثيرا، فلتجعل لك كراسا أو كشكولا كبيرا أو عدة دفاتر. والآن توجد برامج توضع على هذا الجهاز، وقد ذكرنا هذا بالتفصيل، تدون فيها الفوائد وتبقى. توجد برامج خاصة بتدوين الفوائد، وهي تعينك هذه البرامج أن بسرعة تصل إليها ولو كثرت. وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في محاضرتنا العام الماضي أو قبل العام عن اختصار الكتب وتدوين الفوائد بالتفصيل، وأطلنا في هذا. فطالب العلم من ثمرات قراءته للكتب وقراءته على الشيوخ هو التقييد، يقيم ما يجده من فوائد وضرر ونفائس حتى لا تذهب. فإن الحفظ مع مرور الزمن يتغير، حتى ذكر الكثير من أهل العلم أن قراءة الكتب قد لا يتحقق منها الفائدة المرجوة إلا بتقييد الفوائد. ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالحبال الواثقة. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. والإمام البخاري رحمه الله كان يشعل السراج فيكتب الفائدة ويهم بالنور، ثم يستيقظ ويرجع يشعل السراج ويكتب الفائدة قرابة 20 مرة، يهم بالنوم وتخطر له الفوائد. وذلك هذه مرحلة عجيبة حينما يشتغل طالب العلم بالتدوين والكتاب وتحصيل الفوائد دراسة عن الشيوخ، يصبح العلم يجري في دمه، بل حتى يخالطه في منامه. وقد تأتيه بعض الفوائد يقيدها أثناء نومه، أشغلته مسألة ونام ولم يحرر الكلام فيها أو لم يتبين له وجه الصلاة فيها، ثم ينام وهي عارقة في ذهنه سبحان الله، فيرى وهو نائم أن الفائدة هذه ارجع إلى كتاب كذا تجده، ارجع للشيخ فلان اسأله تجده، ترجع إلى كذا تجده. وهذا حينما يصبح زيدنه تدوين الفوائد والاشتغال بالعلم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائب مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه، قال: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. قال: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. وكم لدنا على فوائد مدونة. وأنا كنت يعني حين موعد لهذا الموضوع كان علق في ذهني أشياء قرأتها لكني لم أدونها، فرجعت أبحث ذهب فوائد، لذلك تدوينها يبقى حفظا لها. قال ابن جماعة في وصيته لطالب العلم في كتابه تذكرة السامع:

إذا شرح مكتوباته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المخطوطات مع المطالعة الداعمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة، ولا يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبط بها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. انتهى كلامه. وقال العلامة عبد السلام هارون رحمه الله: فإن الحكيم العربي كان يقول، وقوله حق، العلم قيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالعباد الواثقة. قال: وكثيرا ما يقرأ الإنسان شيئا فيعجبه ويظن أنه قد علق بذاكرته، فإذا هو في الغد قد ضاع منه وضاع معه مفتاحه، فانتهى إلى حيرة في استعادته واسترجاع. انتهى كلامه. إذن هذا مهم، هو تقييد الفوائد، وتقييد الفوائد لها طرق متعددة ومتنوعة، تجدها في المحاضرة المذكورة ذكرناها بالتفصيل، وهي موجودة صوتا وصورة. ومن عدة طالب العلم مذاكرة العلم ومدارسته، وهذا أمر مهم جدا يحتاجه طالب العلم. لا ريب أن مذاكرة العلم من أهم الوسائل التي تعين طالب العلم في تحصيله طلبه. ولقد كان يحرص السلف، كان السلف يحرصون على مذاكرة العلم أشد الحرص، لعظم فوائد هذه المذاكرات وكبير نفعها، فإنها تشهد همة المشارك وتفيد القارئ المطالع. قال الإمام النووي رحمه الله: بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. قال: ومذاكرة حادث في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام. وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. انتهى من شرحه في صحيح مسلم. فهذا يبين أهمية المذاكرة والمدارسة للعلم، فيأتي عند شيخه قد يذاكره. لذلك قال الإمام البخاري لتلميذه الترمذي: لقد أفدت منك أكثر مما أفدت مني. يتعجب الترمذي من كلام شيخه، قال: غفر الله لك، كيف ذلك؟ قال: أحييت في علما. كان يذاكره، أحييت في علما بالمذاكرة. فالعلم تحيا مسائله بالمذاكرة والمراجعة، وهذا أمر قد يصل عنه طالب العلم، لا بد أن يذاكر. وكان بعض العلماء كلما كتب جزءا جمع أولاده وقرأه عليهم وأجازهم به يجمعه، وكان كثير الكتابة. ومما يعين على هذا مخالطة الحريصين على طلب العلم والمذاكرة معهم وزيارتهم، مصاحبة كذلك الأشخاص الحريصين على طلب العلم له دور كبير في إشعال الحماس وعلو الهمة لطالب العلم. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. أخرجه البيهقي في الشعب، في شعب الإيمان. وفي الحديث الآخر: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعلو همتك ويزداد علمك، فاحرص على مصاحبة العلماء وطلبة العلم، واحرص على زيارتهم ومذاكرة العلم معهم، فإن في مدارسة العلم ومناقشة مع

فوائد كثيرة، منها رسوخ المادة العلمية وثباتها في الذهن والحصول على معلومات جديدة أو تصحيح معلومات مغلوطة، حتى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: ذاكر بعلمك تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك، أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع. ومن فوائد المذاكرة أيضا الشعور بلذة العلم وفضله وتربية النفس على الجرأة في الكلام والتحلي بأدب الحوار، وتدعو إلى المزيد من القراءة والاطلاع وغير ذلك من الفوائد. وهذه المذاكرة من فوائد تمنع الاستقلالية في الرأي، فحينما تعرف تظهر لك أمور غفلت عنها، وهذا كله من طريق المذاكرة. والإمام ابن القيم بلغ ما بلغ من العلم، ومع ذلك نراه ينقل في كتبه مذاكراته وسؤاله لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره كثير. حافظ ابن حجر ينقل عن شيخ العراق، والذهبي عن شيخ المزي، وغير ذلك. وللمذاكرة فوائد كثيرة يطول الكلام بشرحها وبيان طرائقها وتفصيلات يحتاجها طالب العلم، ليس ها هنا وقت بيانها بالتفصيل. فقد اشتهرت النسبة إلى الحافظ المزي رحمه الله قوله: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. والأمر السادس والأخير ملازمة البحث والاطلاع والجد في الطلب، وهذا ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، يكثر من البحث والقراءة وزيارة المكتبات والنظر في جديد الكتب والأبحاث والسؤال عنها، وكذلك كتابة الأبحاث والمسائل للإفادة، يستفيد هو منها وليس للنشر بادئ البحث. وقد كان هذا ديدنا للعلماء وهديا لهم. ومن ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. الآية الواحدة يرجع لك 100 تفسير. الآن اكتفينا بتفسير وتفسيرين الحمد لله، يرجع وكم يأتي له من الفقه والعلم حينما يراجع. وهكذا كان حال العلماء. قال رحمه الله: ربما طلعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم فأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة نحوها وأمرغ وجهي في التراب حتى لا يرى نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله. وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. ولذلك على طالب العلم أن يكثر النظر في الكتب ويدمج، ويكون عنده جلد في الاطلاع والبحث، يبحث لا يكل ولا يمل ولا يفقه. وهذه مرحلة يصل إليها بعد مراحل، هذه مرحلة تأتي بعد مراحل سبقت، يصل إلى هذا أنه لازم البحث والاطلاع والتفتيش في كتب العلم. وقد ذكر الحافظ ابن الملقن في كتاب البدر المنير أنه رجع عند على أثر بحث عنه، قال: مكثت 20 سنة وأنا أبحث عنه وفتش عنه 20 سنة عن أثر، قال: حتى وقفت عليه. ثم ذكره في البدر المنير. وذكر الحافظ ابن حجر كذلك أنه راجع في حديث من الأحاديث 10 أجزاء الحديث يفتش عنه. انظر لك أن تتصور هذه العشرات كيف كان وضعها في أوراق ليست مثل الآن كتب، أوراق مغلفة بحبال مربوطة، فيفتح كل جزء وينظر فيه. كم أخذ ذلك من الوقت والجهد، ولا يكل ولا يمل. رحمهم الله ونفعنا الله بعلمه. ومن ذلك تكرار العلم ومداومة النظر فيه، فكثرة تكرار القراءة والمراجعة للمسألة.

الدرس أو الآية والحديث يقوي القدرة على الحفظ والفهم بسرعة. وقد نقل السخاوي في الضوء اللامع أن الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. ونقل أيضا عن بعض الشيوخ أنه قرأ أحدهم صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. وهذا ماذا يعني؟ أنه استظهره. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أعياك مثلي وصعب عليك حفظه فكرره حتى تستظهره. تستظهر ما فيه، من قرأه 100 مرة استظهر ما فيه في جميع الأبواب الأحاديث مرت عليك. وبعد، فإن العلم حياة القلوب ونور الصدور وزكاة النفوس، فلنحرص جميعا على طلبه ولا يشغلنا عنه شاغل. ولا يقل العبد قد مضى سن طلب العلم، فإن العبد يطلب العلم حتى الموت. ولما رؤي الإمام أحمد رحمه الله يحمل معه المحبرة وسئل عن ذلك فقال: من المحبرة إلى المقبرة. وليكن العبد وقته في طلب العلم وتحصيله، ولا تشغله صوارف الدهر وزخارف الدنيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا ممن تعلموا العلم وعملوا به يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن فرطوا في العلم والتعليم والعمل. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولعل في هذا قدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا.

0: يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تذكر كتابا لكيف اغتنم السلف الوقت؟ بارك الله فيكم. ممكن أن ترجع إلى كتاب الجامع لآداب الرأي والسامع للخطيب البغدادي وتجد يعني عجائب فيها، وترجع إلى كتاب الإمام عبد البر جامع بيان العلم وفضله كذلك. وهناك بعض المعاصرين كتب ولكنه خلط في هذا تخليطا غريبا، فأدخل بعض أهل البدع ورفع من شأنهم بحجة أنهم كانوا يعتنون بوقتهم. لكن من الكتب التي يمكن أن يستفاد منها كتاب توانع في طلب العلم وحفظ الوقت يرجع إليه، وكتاب أيضا معالم في طلب العلم من الكتب المعاصرة. لكن تجد هذا كما قلنا بكثرة في كتب آداب الطلب. ما هي أو ما هو أهم كتاب يحتاج أو يحتاج إليه طالب العلم الحديث في تكوين مكتبته؟ وهذا يختلف، يعني هذه الكتب التخصصية نحن قلنا أشرنا إليها أنها أساسية ومساندة. الكتب التخصصية أساسية ومساندة، فهو طالب حديث يحتاج أن تكون يقتني الكتب التخصصية، وهي أنواع ولسناها هنا في مجال تفصيل ذلك، ربما ترجع إلى المحاضرة تجد هذا بالتفصيل. قال أحسن الله إليكم، ما هي الأسباب المعينة في إخلاص النية أثناء الطريق إلى طلب العلم؟ أن يجدد نيته ويصحح دائما ولا ينصرف عن طلب العلم بما قد يأتيه من الشيطان ويصرفه عن طلب العلم. أنت تطلب العلم تريد الشهادة تريد كذا، لا يسعي إلى هذا. أنت تطلب العلم حتى يراك الشيوخ ويعرفوك، لا يسعي إلى هذا، يبادر ويسعى ويحرص ويجتهد، وكذلك يتعاهد نيته كما قال مجاهد رحمه الله، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم يقود إلى الخشية ويقود إلى اليقين ويقود إلى فعل الطاعة، والشيطان لا يريدك أن تسلك العلم وأن تطلب العلم، إنما يريدك جاهدا أن تنصرف عن طلبه. متى يبدأ درسكم في المحرر؟ قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله سيعلن عنه إن شاء الله في جامع الشهداء، وسيعلن كذلك عن درس الأدب المفرد في جامع قباء إن شاء الله قريبا كلا الدرسين. ما هي الطريقة الصحيحة للمذاكرة مع القريب؟ كنا هذا يحتاج إلى محاضرة وفيه تفصيلات وتفريعات ليس ها هنا وقتها، لكن هو يحرص على من كان عنده همة في الطلب فيحرص يقرأ ويذاكر، يذاكر كذلك إن كان عنده بعض إخوته أو زوجه أو كذلك من معه في المسجد، أو يذهب لبعض الشيوخ يسألهم، فهذا فيه مذاكرة، لا يفصل من المذاكرة، يطرق كل باب فيه. المذاكرة جيدة تجعل طالب العلم حريصا على العلم ولا يبخل بوقته وجهده فيه. ولذلك أحذر تحذيرا كبيرا من عدم السعي لطلب العلم والاجتهاد فيه، لوجود بعض يعني السبل الأخرى التي تيسرت اليوم، التسجيل للدروس أو إلقاءها مباشرة، فلا يريد أن يتعنى في الحضور والسماع والمشاركة، يقول يكفي أن أسمع صوتيا أو سجلتك، وهذا حينئذ قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فكم يجد من البركة ويجد من النماء في فضله وعلمه، ومما يفتح الله عليه فتوحا عجيبا وييسر له أمورا. السعي وحضور الدروس والانتظام بها وتقييد الفوائد، فلا يكلف ولا يستمع لصوت او لمن يزهده فيها. بارك الله فيكم، نكتفي بهذه الاسئله. ولعل في هذا القدر كفاية.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: يا عين صاد ذكرى.

ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

بِكُفْرِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

فمن أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن ينفع به الجميع. السلام على رسول الله وأشهد أن لا
1: الدرس
2: إله
1: العاشر
2: له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد، كان قد مر معنا في الدرس الماضي من دروس السيرة ما حصل من قريش، وكذلك تكلمنا عن الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهينا من ذكر تلكم الأساليب. واليوم إن شاء الله، أو في هذا اليوم، سنتكلم عن هجرة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة لما اشتد بهم الأذى واشتدت كذلك بهم الأذية من كفار قريش والاعتداء الجسدي كما ذكرنا والظلم الذي وقع عليهم، قالوا في تلك الظروف التي كانت بالنسبة لهم قاسية كان المسلمون يعانون ما يعانون، فنزلت عليهم أو نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام سورة الكهف، تلك السورة العظيمة التي أخبرت بقصة الفتية الذين فروا بدينهم من ظلم من ظلمهم، وكيف أنهم آووا إلى الكهف واحتموا من الكفار الذين آذوهم وكادوا يقتلونهم. هذه القصة كان فيها من التسلية للمؤمنين، وكان فيها أيضا إرشاد لهم إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه للخروج مما هم فيه من الأذية. ولهذا نجد أن قصة أصحاب الكهف ذكر الله فيها قوله سبحانه وتعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقالوا أيضا نزلت بعض السور المكية كسورة النحل وسورة الزمر التي كانت فيها الآيات التي تبين الهجرة وتبين أن أرض الله واسعة وأن المستضعفين من المؤمنين لهم مأوى ولهم حماية من أذى قريش إذا خرجوا وإذا هاجروا وسافروا، كقوله تعالى في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك نزلت سورة الكهف كما ذكرنا، وفيها أيضا ماذا؟ ما ذكره عن اعتزال أصحاب الكهف، وكذلك قول الله عز وجل في سورة الزمر أو الزمر: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآيات كلها كان فيها للمؤمنين ما يدلهم على الخروج وعلى الهجرة وعلى الفرار بدينهم من أذى قريش حتى لا يفتنوا في دينهم. فلما اشتدت الأذية واشتدت الاضطهادات، وكان هذا تقريبا في أواخر السنة الرابعة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، اشتدت الأذية وزادت وتفاقمت إلى أوساط السنة الخامسة. هنا بدأ المؤمنون رضي الله عنهم بالهجرة وخرجوا إلى الحبشة، فكانت أول هجرة لهم إلى الحبشة في رجب سنة 5 من النبوة. لا شك ولا ريب أن العلماء قد أجمعوا على أن الهجرة هجرتين، أن الهجرة هجرتان: هجرة أولى وهجرة ثانية، وهذا كان إلى الحبشة قبل أن يهاجروا إلى المدينة. فخرج أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، قالوا أنه كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، وكان رئيسهم هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكانت معه زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. هذا الحديث مشهور، ونجده في كتب التاريخ وفي كتب السير يذكرونه، وأن عثمان وزوجته رقية هم أول من خرج وأول بيت هاجر. إلا أن هذا الحديث لا يصح، لأنه جاء من طريق بشر ابن موسى الخفاف وهو ضعيف، فلا يصح.

الحديث. لهذا لما نجد في كتب السير أو في كتب التاريخ يذكرون أنهم خرجوا متسللين، أي هؤلاء الذين كانوا في الهجرة الأولى خرجوا متسللين سرا، فوفق الله عز وجل لهم ساعة وصولهم إلى الساحل في جدة سفينتين، وفق الله لهم سفينتين، وكانت هذه السفينتان خارجة للتجارة، فحملوهم إلى أرض الحبشة. وجاء في بعض الروايات أنهم أعطوهم شيء من المال، أعطوهم شيئا من المال يعني قرابة النصف الدينار، ثم خرجوا وبلغوا إلى الحبشة أو وصلوا إلى الحبشة. هذا الحديث ذكره غير ما واحد ومنهم ابن سعد في الطبقات، إلا أنه لا يصح لأنه من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما مر معنا. الشاهد وإن كانت تفاصيل هذه لا يصح فيها شيء أي في الهجرة الأولى، إلا أن الهجرة الأولى ثابتة، وقد ذكر العلماء أنها هجرتان، لهذا صح في البخاري وسيأتي معنا من حديث أسماء بنت عميس ومن حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها هجرتين، ذكر أنها هجرتان. وجاء أيضا من حديث عثمان بن عفان في صحيح البخاري أن رجلا قال له يا عثمان قد هاجرت الهجرتين، قد هاجرت الهجرتين، فهي ثابتة، إلا أن تفاصيل الهجرة الأولى فيما يظهر لم يصح فيها شيء. فذهبوا وهاجروا إلى الحبشة، لما وصلوا إلى هناك بلغ المؤمنين رضي الله عنهم الذين في الحبشة أن كفار قريش أسلموا ودخلوا في دين الله، فرجعوا من الحبشة إلى مكة. كيف أسلموا وما الذي حصل؟ هنا تأتي معنا قصة الغرانيق، وهي قصة مشهورة. خلاصة هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم حتى انتهى إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا فجرى على لسانه، وفي بعض الروايات سهى، وفي بعض الروايات أن الشيطان ألقى في قراءته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى أو الشفاعة منها ترتجى، قالوا فسمع مشركو مكة ذلك ففرحوا وسروا بذلك، فجاء أنهم سجدوا لما مدح النبي عليه السلام آلهتهم بزعمهم، فرحوا بذلك وسروا فسجدوا لما سمعوا تلكم الآيات. فأنزل الله على نبيه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه هي القصة المشهورة، قصة الغرانيق، وهي لها تعلق كبير بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا قد ذكرت لكم في أول دروسنا في السيرة ما يخص عصمة النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وأظن هنا عند قصة الغرانيق قد ذكرت أننا سنتكلم عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. هذه القصة، قصة الغرانيق، كثير من أهل السير والتاريخ يذكرونها، ونجد أن العلماء أيضا لهم عدة أقوال في يعني ما بين قبولها وبين ردها، وإن كان الصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب أنها قصة مردودة لا يصح فيها شيء، لكن سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. وقبل أن نذكرها وقبل أن نفصل فيها نتكلم عن عصمة بعد النبوة باختصار، ما هي العصمة وكيف أن الأنبياء عصموا. أولا نقول العصمة ما هي تعريفها باختصار، عصمة الأنبياء هو أن يحفظ الله بواطن الأنبياء وظواهرهم من التلبس بالكفر والكبائر من الذنوب، ولا يقرون على ما وقع منهم من صغار الذنوب، بل ينبههم الله سبحانه على ذلك ويتداركونه عليهم السلام بالتوبة والاستغفار. هذا تعريف العصمة باختصار. ولهذا أجمع العلماء على عصمة
الأنبياء فيما يخبرون فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته، لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة. واختلف العلماء في الصغائر فقط، أما الكبائر كذلك أجمعوا على أن النبي أو الأنبياء لا تقع منهم كبائر. اختلفوا في الصغائر، فذهب جمهور أهل العلم بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء. يجوز أن يحصل من النبي، أو بالأصح يتصور، وقال الجمهور من العلماء بجواز وقوع الصغائر منهم، لكن لا يصرون على هذا، لكنهم يتوبون عليهم السلام ويرجعون عنها كما سيأتي معنا. لهذا نجد أن الله تبارك وتعالى لا يذكر في القرآن شيئا عن نبي من الأنبياء إلا ويذكر ذلك مقرونا بالتوبة والاستغفار. فمثلا لما ذكر الله عز وجل ما حصل من آدم عليه السلام ومن زوجته، ذكر قولهم سبحانه وتعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لما أكلوا من الشجرة. كذلك نوح لما سأل ربه أن ينجي ابنه فقال ربي إن ابني من أهلي، وبين الله له، قال بعد ذلك قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا الخليل، وهكذا موسى، وهكذا داود عليه السلام، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك إلى آخر الآيات. إذن هذه هي العصمة، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم. إذن هذه القصة، قصة الغرانيق، جاء ذكرها بعد الهجرة الأولى. قالوا لما هاجر الصحابة إلى الحبشة سمعوا أن كفار مكة أسلموا. كيف أسلموا؟ جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة النجم فبلغ هذه الآيات: أفرأيتم اللات والعزى، ثم دخلت هذه الكلمات التي فيها نوع مدح لمن؟ لآلهتهم. ففرح المشركون بذلك وسجدوا، فقالوا إذا هم أسلموا. فرجع الذين ماذا؟ هاجروا إلى الحبشة. أولا جاءت الآية الواردة في هذه المسألة، وهي قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما معنى إلا إذا تمنى؟ تمنى هنا بمعنى قرأ وتلا، وهذا قول جمهور المفسرين. يعني وما أرسلنا من قبلك يا رسول الله من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ أو تلا القرآن ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في قراءته حتى يلبس على الناس. لكن الله عز وجل ماذا يصنع؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قالوا هذه الآية نزلت في هذه القصة، قصة الغرانيق. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، فقرأ هذه أو ماذا أدخل هذه الكلمات، ففرح الكفار فسجدوا. هذه القصة باختصار رويت من طرق موصولة مسندة من حديث ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت من طرق مرسلة. أما المسندة المرفوعة فهي ضعيفة، لا يصح منها شيء، ضعيفة، بل في بعض أسانيدها ضعف شديد، في أسانيدها متروكين. وجاءت من طرق في أسانيدها متروكون، وجاءت من طرق أخرى من طريق ماذا؟ يعني مرسلة، جاءت عن 14 تابعيا: سعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وقتادة، وذكروا كثير. الشاهد هذه 14 طريقا المرسلة كلها ضعيف، لا يصح منها إلا رواية 4 من الذين أرسلوا: سعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وقتادة، هذه التي تصح، لكنها ضعيفة لأنها مرسلة، والمرسل كما هو معروف في عداد الحديث الضعيف لا يصح.

ولهذا قد كفى الناس الشيخ الألباني عليه رحمة الله في رسالته العظيمة نصب المجانيق، هذه الرسالة التي ألفها الشيخ الألباني سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، بين الشيخ وجمع الطرق. مع هذا إلا أن العلماء اختلفوا عليهم رحمة الله في تلقي هذه الرواية أو في تلقي هذا الحديث. كيف اختلافهم هذا؟ منهم من رد الحديث وأنكره وقال إن صح سنستطيع أن نوجهه، وطائفة أخرى ردت الحديث وأنكرته مطلقا ما قبلته أبدا، وطائفة قبلت الحديث وقالت قد يكون صحيحا بمجموع الطرق لكن لا يفهم منه أنه يطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، له تأويل وله صرف عن ظاهره، وطائفة قبلت الحديث وأعملته على ظاهره. والصحيح الذي لا شك فيه حتى لا أطيل عليكم، القصة لا تصح، هي مردودة ضعيفة، لأن أسانيدها كلها كما ذكرت لكم مرسلة، أي الأسانيد التي صحت إنما هي مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف. وكذلك فيها مصادمة، فيها مصادمة صريحة للقرآن. لماذا؟ لأن القصة تفيد ماذا تفيد؟ تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات تكلم بهذه الكلمات وقال هذه العبارات التي فيها مدح، تلك الغرانيق العلا والشفاعة منها ترتجى، وفي بعض الروايات وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذه الكلمات وهذا يستحيل، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام في تبليغه للقرآن وفي تبليغه للشرع. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يخاطب الشيطان، عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال الله وما كان له عليهم من سلطان، وقال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فإذا كان هذا في عباد الله الصالحين فكيف بالأنبياء؟ فكيف بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي قد ذكرنا أن ربه عصمه بإجماع العلماء، وأنه في تبليغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام المعصوم؟ لهذا هذه القصة تصادم الآيات الصريحة الواضحة، مصادمة واضحة، يستحيل أن نقول أن الشيطان ألقى على لسان النبي فتلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك تصادم الآيات التي فيها أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. ثم الغريب في هذه القصة كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الكلمات ثم يقرأ الآيات التي تبين ما هم عليه من الباطل، والآيات التي فيها كما قال الله عز وجل في نفس السورة قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف يقرأ عليهم ما يمدح آلهتهم ثم يقول لهم هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ إذن في هناك اضطراب وفي تناقض وعدم انسجام. إذن هذه القصة مردودة جملة وتفصيلا من حيث المتن وكذلك من حيث الإسناد، فلهذا علماء الإسلام ألفوا فيها وكتبوا فيها كثيرا، ومن المتقدمين من أنكرها بقوة كابن كثير، وقبله كذلك القاضي عياض في كتابه الشفاء، وكذلك ابن الجوزي والقرطبي، وكذلك الشوكاني والشنقيطي عليه رحمة الله صاحب الأضواء، وابن العرب المالكي، والإمام الألباني في رسالته التي ذكرنا، وقبلهم من العلماء. وقد يقول قائل لماذا نجد بعض أهل العلم ذكر هذه القصة وسكت عليها، سكت عنها بمعنى ما وضح بعضهم. أنا قد ذكرت لكم أن العلماء منهم من ردها مطلقا ومنهم من ردها ولكن قال إن صحت فجوابها كذا وكذا، يعني إن سلمنا بالتصحيح فلا تعارض لأن الجواب يكون كذا وكذا، ومنهم من قبلها

الذي تكلم بتلك الكلمات، هو الذي تكلم بتلك الكلمات وأدخلها في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم لكنه سهى، قال لقد سهوت، يعني ما عرفت أو ما علمت ما الذي تكلمت به. إذن هي ماذا؟ رويت بثلاثة ألفاظ: الشيطان هو الذي ألقى على لسان الرسول، الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات، النبي صلى الله عليه وسلم سهى. وكل هذه الروايات موجودة، وقد ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في رسالته. فيحمل كلام أهل العلم الذين ذكروا هذه القصة وسكتوا عليها أنهم يقصدون بذلك أن الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات وألقاها في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقصدون أبدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي تلفظ بها، أي بلسانه. وهذا لا يوجد بينه تعارض أبدا. يعني إذا سلمنا بهذا وقلنا أن الشيطان هو الذي ألقى تلكم الكلمات، لا يعارض ما جاء في القرآن. الله عز وجل أخبر أن الشيطان يفعل هذا. إذا فسرنا التمني، إلا إذا تمنى بمعنى قرأ وتلا، وهو قول جمهور المفسرين، فإن صحت الرواية فلا تعارض. فلعل من ذكر هذه القصة من أهل العلم ولم يتطرق إلى ذكر الصحيح والضعيف فيها، سكت عنها، لعله يقصد هذا جزما. لماذا؟ لأن الآية تقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني يحصل من الشيطان أن يلقي كلمات حتى يريد ماذا؟ يريد أن يلبس الحق بالباطل فيضلل الناس. لكن ماذا يصنع الله عز وجل؟ يخرج هذا الباطل، فيمسخ الله ما يلقي الشيطان. إذن نحمل كلام أهل العلم الذين ذكروا هذه الرواية وسكتوا عنها، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه مختصر السيرة، وغيره من المتقدمين كالطبري وغيره من العلماء الذين ما ذكروا صحة الرواية من ضعفها، نحمل كلامهم على هذا لأنه يطابق ما جاء في الآية. أما الصحيح الذي ذكرناه أن القصة لا تثبت، وفيها نكارة، وفيها مصادمة لصريح القرآن، وفيها ما يدل على أنها باطلة. وقد ذكرت كثيرا من أهل العلم ممن أبطلوها وردوها. ويؤكد هذا البطلان أن الحديث الذي جاء في سجود المشركين موجود في الصحيحين، وهو حديث صحيح، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء من طريق ابن مسعود، وجاء من طريق أبي هريرة، وجاء أيضا من طريق ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إذن هذا ثابت في الصحيحين، ولم يأتي في الصحيحين هذه القصة المنكرة التي ذكرت خارج الصحيحين، بل ما ذكرت في الكتب التسعة أصلا، إنما ذكرت عند الطبري وعند البزار في مسنده، هم أشهر من ذكر هذه القصة. إذن حديث الصحيحين يدل على أن القصة فيها فقط أن الرسول قرأ سورة النجم فسجد المسلمون وسجد المشركون والجن والإنس كما جاء في الرواية. إذن قد يقول قائل: لماذا سجد المشركون؟ لماذا سجد المشركون؟ بعضهم يقول: عندما قرأت عليهم تلكم الآيات وفيها من العظمة وفيها من الخطاب لهذه الآلهة، أفرأيتم اللات والعزى، أن يخاطب الله عز وجل هؤلاء الذين لهم عقول، يقول لهم: هل ترون هذه الآلهة ومنات الثالثة الأخرى؟ وقرأ عليهم هذه الآيات، وقرأ سبحانه، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى آخر سورة النجم. قالوا: فكان من المشركين عندما سمعوا هذه الآيات أن ما استطاعوا أن يتحملوا، ونزلت عليهم هذه الآيات بقوة وشدة، فنزلت في قلوبهم الرهبة والخوف فسجدوا، سجدوا لهذا السبب. أكثر أهل العلم يذكر هذا، أكثر أهل العلم يذكرون أن سبب السجود لما قرأت عليهم هذه الآيات العظيمة في سورة النجم ما استطاعوا أن يتحملوا وسجدوا. هذا الكلام هو تخريج لبعض أهل العلم، ولا يوجد دليل

صريح على هذا، لا يوجد لا يعني في الكتاب ولا في السنة، إنما هو كلام لبعض أهل العلم الذين ردوا القصة، قالوا نحن نقول أن سجود المشركين سببه عندما نزلت عليهم هذه الآيات وسمعوها وفيها من العظمة، سجدوا خوفا أو سجدوا لما سمعوا، ما استطاعوا أن يتحملوا تلكم الآيات فسجدوا. هذا كما ذكرت لكم قول بعض أهل العلم، وهو تخريج وإن كان لا بأس به. وبعضهم ذكر ما قد ذكرناه، قالوا سجدوا لأن الشيطان ألقى، فلما ألقى الشيطان سجدوا، فالله عز وجل بعد ذلك نسخ قراءة الشيطان أو نسخ ما أدخله الشيطان. لكن هذا على القول بماذا؟ بتصحيح الرواية، وعلى القول أيضا بمن ذكر هذه القصة في كتبه من أهل العلم، فلا تعارض، لكن الصحيح أن القصة باطلة لا تصح، مردودة. طيب، إذا عرفنا أن القصة لا تصح، وأن رجوع المسلمين من الحبشة بسبب هذه القصة لا يصح كذلك، فبعد ذلك اشتد الأذى أيضا بالمسلمين، فهاجروا الهجرة الثانية، هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. هذه الهجرة الثانية إلى الحبشة كان فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الهجرة الأولى كما ذكرت لكم كانوا 12 رجلا، كانوا 12 رجلا وأربع من النسوة. أما الهجرة الثانية خرجوا وعددهم فوق 80، عددهم فوق 80. وجاءت قصة الذهاب أو اللقاء بملك الحبشة، القصة المشهورة، اللقاء بالنجاشي عليه رحمة الله، جاء في مسند أحمد من حديث ابن مسعود، وجاء عند ابن إسحاق من حديث أم سلمة، وجاء أيضا من حديث عمرو بن العاص نفسه الذي ذهب إلى هناك من أجل أن يعيد المسلمين. هاجر المسلمون الهجرة الثانية إلى الحبشة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى الأشعري. وهذا مشكل، ذكر أبي موسى في رواية ابن مسعود مشكلة، ولهذا بعضهم ضعف رواية ابن مسعود لأنه ذكر أبا موسى. قد يقول قائل: لماذا؟ ما هو وجه الإشكال إذا ذكر أبو موسى في الرواية؟ وجه الإشكال أنه قد جاء في الصحيحين أن أبا موسى خرج من اليمن، كان باليمن، فخرج كما ذكر عن نفسه قال: فخرجنا مهاجرين إليه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، وكانوا يعني عددهم 53 أو 52 رجلا من الأشاعرة من اليمن. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني هم ما خرجوا من مكة مهاجرين كما في رواية ابن مسعود. رواية ابن مسعود يذكر أن أبا موسى معهم خرج، وفي الصحيحين أن أبا موسى خرج من اليمن، لكن في طريقهم وهم في البحر ألقتهم السفينة في الحبشة. قال: ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، يعني لما حصل أن السفينة ألقتنا بالحبشة هناك التقينا بجعفر وأصحابه كذلك، التقى بأصحابه، فماذا حصل؟ أقاموا معهم، أقاموا معهم في الحبشة. ثم بعد ذلك رجعوا إلى المدينة لما فتحت خيبر، لما فتحت خيبر، وسيأتي معنا في غزوة خيبر أن جعفر ومن معه من المؤمنين، جعفر ومن معه من المؤمنين كانوا بالحبشة، فرجعوا إلى المدينة في فتح خيبر. وسيأتي معنا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أبقدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر، وإن كان فيه ضعف لكن سيأتي معنا. الشاهد أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وكان معهم أبو موسى الأشعري. إذن أبو موسى ما خرج من مكة، ما خرج من مكة مهاجرا، وإنما جاء من اليمن، جاء من اليمن، فألقت بهم السفينة في الحبشة، فبقى مع الصحابة إلى أن هاجر إلى المدينة في السنة السابعة. بعد ذلك جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء أصحاب السفينة أن

هم هجرتين، لأن جاء في صحيح البخاري فقال كان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة. فجاء في الرواية أن أسماء بنت عميس كانت عند حفصة، والحديث أيضا في الصحيحين، كانت عند حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت زائرة، وكانت قد هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، يعني كانت من أصحاب الهجرة إلى الحبشة. فدخل عمر بن الخطاب على حفصة وأسماء بنت عميس عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالوا له: أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية البحرية، يعني هل هي التي كانت في الحبشة؟ الحبشية البحرية، وفي رواية البحيرية. فقالت أسماء: نعم. فقال لها عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت، غضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل الله. وأيم والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف. يعني أسماء كأنها تريد أن تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما قاله عمر، فقالت: لن آكل ولن أشرب حتى أذكر ما قلته يا عمر لرسول الله، ونحن الذين كنا نؤذى ونخاف، يعني بسبب الهجرة إلى الحبشة حصل لنا الأذية وحصل لنا الخوف. فذهبت، ذهبت أسماء وقالت: وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وهذا هو الشاهد، جعل النبي عليه الصلاة والسلام للذين كانوا في السفينة وجاءوا بعد ذلك إلى المدينة، جعل لهم ماذا؟ جعل لهم هجرتين. ثم بعد ذلك هذا الحديث الصحيحين، وفيه أن أبا موسى الأشعري خرج من اليمن. إذن هذه الرواية، رواية ابن مسعود، ذكر أبي موسى لا يصح. نحن لا نضعف الرواية كلها كما صنع بعضهم، وإنما نقول زيادة أبي موسى كأن حصل فيها وهم، حصل فيها وهم من بعض الرواة. فجاءوا إلى النجاشي، جاءوا إلى النجاشي. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل عندما جاءوا إلى النجاشي؟ أولا قبل أن نتكلم عن هذا نذكر من هو النجاشي. النجاشي هذا رجل صالح، ورجل كان يعني عادلا في حكمه، واشتهر أيضا بالعدل، ولهذا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى الهجرة إلى الحبشة لأن هذا الرجل الذي هو النجاشي واسمه أصحم ابن بحر، قالوا كان عبدا صالحا لبيبا ذكيا، وكان مع ذلك عادلا عالما رضي الله عنه وأرضاه. هذا النجاشي اسمه أصحم ابن بحر، وبعضهم يذكر أن اسمه مصحمة، وبعضهم يقول أصحم، وبالعربية معنى أصحم أو أصحمة معناه عطية، العربية معناها عطية. وكلمة النجاشي إنما هي اسم للملك، يعني كقولك كسرى وهرقل، كلما تولى الحبشة يقال له النجاشي، كذلك كلما تولى الروم يقال له قيصر، وكلما تولى فارس يقال له كسرى، وكلما تولى مصر يقال له ماذا؟ فرعون، وكلما تولى الإسكندرية يقال له المقوقس، وكل من تولى اليمن يقال له كذلك تبع، وهكذا اليونان يقال له بطليموس، وكذلك الترك يقال له خاقان. إذن هذه أعلام، أعلام لمن تولى الملك في تلكم البلاد. إذن النجاشي لأنه تولى الملك في الحبشة. هذا الرجل

لما مات نعى النبي عليه الصلاة والسلام، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. إذن هو مات على الإسلام وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف حصل لهذا الرجل الملك وكيف تولى الملك؟ جاء بروايات صحيحة عند ابن إسحاق وعند غيره من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح هذا الرجل وقال: لا يزال أو لا يزال يرى على قبره نور، لا يزال يرى على قبره نور. وجاء كما سنذكر في حديث أم سلمة الطويل أنه قال بعد أن مدح الصحابة ودافع عنهم وقال لهم ابقوا في الحبشة آمنين، قال: ما أخذ الله مني الرشوة أو الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه ولا أطيع الناس فيه، ولا أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه. يعني قالوا هذه العبارات التي قالها النجاشي أن الله ما أخذ منه الرشوة، قالوا لأنه أباه، لأن أباه كان ملك، كان ملك قومه، كان ملك قومه، وكان له أخ من صلبه، وكان لأبي النجاشي، ما كان لأبي النجاشي إلا هذا النجاشي الذي هو أصحمه، كان ليس له إلا أصحمه، وكان هو ملك الحبشة أبوه. فلما قتل أبوه ملكوا أخاه، ملكوا أخاه يعني الذي هو عم النجاشي، صار ملكا على الحبشة، وكان له كثير من الأولاد، قرابة 12 رجلا من صلبه. النجاشي كان قريبا من عمه، وكان يدير أمره، وكان لبيبا حازما كما ذكرنا. الحبشة لما رأت ذلك ورأت قربه من عمه خافت، لأنهم ما يريدون أن يتولى النجاشي الملك، فقالوا نتخلص منه، يعني يريدون أن يتخلصوا من النجاشي. فماذا صنعوا؟ أخذوه وأرادوا أن يتخلصوا منه، فخرجوا به ووقفوا به في السوق وباعوه من تاجر من التجار، فأخذه هذا التاجر في سفينة ودفع فيه قرابة 600 أو 700 درهم، فانطلق به. في الليلة نفسها التي باعوا فيها هذا النجاشي قالوا أن الملك الذي هو عم النجاشي مات، خرج فأصابته صاعقة فقتلته، فجاءوا إلى أولاده من أجل أن يتولون الملك، فإذا بأولاده حمقى ليس فيهم أحد فيه خير يستطيع أن يتولى الملك في الحبشة، فاضطربوا وقالوا: ماذا نصنع؟ بعنا النجاشي وعمه مات، والأولاد لا يصلحون أن يكونوا ماذا؟ لا ليس عندهم القدرة لأن يتولوا الملك. فقالوا وهم يخاطبون بعضهم: تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح، الذي لا يصلح أمر، أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره، يعني هذا الذي بعناه هو الذي سيتولى الملك ولا يصلح الأمر إلا به. فذهبوا يبحثون عنه، بحثوا عنه حتى وجدوا التاجر فأخذوا منه الغلام، أخذوا منه النجاشي هذا، فإذا به يقولون له ارجع، فأرجعوه وأعطوه الملك وصار ملكا، صار ملكا، مع أنهم في أول الأمر أرادوا أن يتخلصوا منه وفعلوا باعوه، لكن سبحان الله رجعوا يبحثون عنه وقالوا أنه لا يصلح إلا هو، فأتوا به وأخذوه من التاجر وأرجعوه على كرسي الملك وألبسوه وقالوا له: أنت ملكنا، أنت الملك. لكن المشكلة أنهم ما ردوا للتاجر ماله، ما أعطوه المال، فدخل التاجر يشتكي إلى الملك الذي هو نفس الغلام الذي اشتراه، يقول له: أيها الملك، إني ابتعت غلاما فقبض مني الذين باعوه ثمنه، ثم عدوا علي وأخذوا الغلام ونزعوه من يدي ولم يردوا علي مالي. فقالوا، فكان أول ما يعني ما أخبر بهذا ماذا قال لحاشيته؟ قال لهم: لتردون عليه ماله أو لنجعلن يد غلامه في يده فليذهبن به حيث شاء، حيث شاء. يعني قال لهم هذا النجاشي: اعطوه ماله وإلا سنأخذ الغلام ونعطيها الغلام، وهو نفس الغلام، هو نفس

هو الغلام. فقالوا هي أول قضية يقضي فيها، فكان فيه من الصلابة والحكمة والعدل، فأعطوه ماذا لهذا التاجر المال وردوا له ماله. فقالوا هنا المقصود عندما قال ما أخذ الله مني الرشوة فآخذ الرشوة حين رد علي ملكي، وما أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه. إذن هذا النجاشي باختصار لما دخلوا عليه الصحابة رضي الله عنهم، أو لما هاجروا إلى الحبشة، قريش أخافها هذا الأمر وشعرت أن الحبشة ستكون مأوى للمؤمنين، فأرسلوا رجلين عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وفي رواية عبد الله بن أبي ربيعة، أرسلوا معهم هدايا، قالوا اذهبوا إلى النجاشي وخذوا هذه الهدايا وأخبروه بما حصل من المسلمين وكيف أنهم لجأوا إليك فاطردهم. فذهب عمرو بن العاص وذهب عمارة بن الوليد، تقول أم سلمة وهي تخبر كذلك عما حصل في هذه الهجرة، تقول لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه. إذن هذا دليل على ما قلناه في الدرس الماضي، أن الأذية حصلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه. يعني كل الأدلة التي ذكرناها فيها الضرب لرسول الله أو الاعتداء عليه أو شتمه أو كان أكثره واشتد عليه بعد موت عمه، لأن أم سلمة هنا تقول وكان في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره. ثم قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. إذن أرشدهم إلى الخروج إلى الحبشة، خرجوا أرسالا رضي الله عنهم. قالت أم سلمة فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ولم نخشى فيها ظلما. فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. إذن في رواية عبد الله ابن أبي ربيعة وفي رواية أنه عمار بن الوليد، فجمعوا له الهدايا ولبطارقته يعني الحاشية، فلم يدعوا رجلا إلا هيئوا له هدية على حدة، كل رجل من البطارقة جعلوا له هدية خاصة حتى يقفون معهم في أذية المؤمنين وإخراجهم من الحبشة. وقالوا لهما، أي قالوا لعمرو بن العاص، قريش قالت لهم ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا إليه هداياه، فإن استطعتم أن يردوهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. فقدمت أو قدم عمرو بن العاص ومعه عمار بن الوليد، ففعلوا هذا الفعل. ثم قالوا لمن؟ قالوا للبطارقة إننا قدمنا إلى هنا إلى هذا الملك. لماذا؟ قالوا لأن في يعني هناك من قومنا وهم من سفهائنا، هكذا يقولون من سفهائنا، فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم، فبعثنا قومهم أو قومهم ليردوهم، يعني يردوهم إلى مكة. فكانوا يكلمون البطارقة ويثيرون هذه الحاشية حتى تقف معهم ضد المؤمنين رضي الله عنهم. فلما دخل على النجاشي، أي عمرو بن العاص ومن معه، سجدا للنجاشي، ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. فقال له عمرو بن العاص في بعض الروايات إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك، وفي بعض الروايات قال فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه وقد لجأ

إلى بلادك، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم، فإنهم أعلى بهم عينا، فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. يعني يريد أن يقول له عمرو بن العاص أنهم ليسوا على ديننا وليسوا على دينك، وهم من قومنا ونحن آباؤهم وأعمامهم وعشائرهم، نحن أعلم بهم، فلو تردهم إلينا. فماذا صنع النجاشي؟ لحكمته ولعدله ما طاوع عمرو بن العاص وقال أين هم خذهم، غضب، فقال لعمر لا لعمر الله لا أردهم عليهم، لا أردهم عليهم أي على قريش، حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم، قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري، فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم. ثم بعد ذلك في بعض الروايات أيضا كما في مغازي موسى بن عقبة أنهم أشاروا عليه بأن يردهم، فقال لا والله حتى أسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه. وهذا كما ذكرت لكم من عدله ومن حكمته، ما تعجل في الحكم، قال ائتوني بهم أسمع منهم وأرى ما عندهم ثم بعد ذلك أحكم فيهم. فقال فأين هم؟ فقال في أرضك، فبعث إليهم. فبعث إليهم، ففي بعض الروايات أن جعفر بلغه الخبر فقال لأصحابه أنا خطيبكم اليوم، يعني لا تتكلموا، أنا الذي سأتكلم إذا دخلنا على النجاشي. وفي رواية قال جعفر لا يتكلم منكم أحد، أنا خطيبكم اليوم. وفي بعض الروايات أنهم اجتمعوا لما أرسل إليهم النجاشي، اجتمعوا المؤمنون الذين هناك وعلى رأسهم جعفر، اجتمعوا فقالوا وماذا نقول؟ فقالوا نقول والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن من ذلك ما كان، يعني لن نخبي ولن نوري ولن، إنما سنقول ما نعتقده وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا على النجاشي كان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فسلم ولم يسجد، فقالوا له ما لك لا تسجد للملك؟ هذا أول شيء تعجبوا منه، أن التحية المعروفة عند النجاشي لم يفعلها جعفر، وهي السجود للملك. وفي رواية أخرى فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا، فقال لهم أي النجاشي أيها الرهط ألا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم؟ تعجب النجاشي، يقول القوم إذا جاءوني من مكة قريش وغيرهم إذا جاءوني يسجدون لي إذا دخلوا علي، وأنتم دخلتم ولم تحيوني بهذه التحية. وفي بعض الروايات أن عمرو بن العاص وعمار بن الوليد هم الذين أثاروا الملك، فقالوا إنهم لا يسجدون لك، يخاطبون النجاشي يقولون له إنهم لا يسجدون لك، يريدون أن يؤكدون له أنهم ما هم على دين قومه، ما هم على دين قوم النجاشي ولا على دين قوم قريش، لأن قريش إذا جاء أحدهم يسجد للنجاشي. لهذا قال جعفر في رواية أخرى فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك، أي الذين حوله من العلماء والرهبان يقولون لجعفر ومن معه اسجدوا للملك، تعجبوا أنهم ما سجدوا. فقال جعفر رضي الله عنه إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. وفي رواية قال جعفر وأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام وأمرنا بذلك فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا، يعني ما نسجد لك ولا يجوز لنا، وإنما فعلنا ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أن تحية أهل الجنة هي السلام. فقال النجاشي وما ذاك؟ قال النجاشي وما ذاك؟ وفي رواية يقول النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية

ولا نصرانية. فقال جعفر رضي الله عنه: إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. وفي رواية أخرى يقول جعفر: إن الله بعث فينا رسولا، وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، من بعده اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. النجاشي أعجب بقوله، هكذا جاء في بعض الروايات، قال: فأعجب النجاشي قوله، فقال: من جاءكم بهذا؟ أن النجاشي يقول: من جاءكم بهذا؟ فقال جعفر: جاءنا به رجل من أنفسنا، قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه وعرفنا كلام الله، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله وراودونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. في رواية أخرى يقول جعفر: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار، يستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحلل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الأرحام ونحمي الجوار، ونصلي لله عز وجل، ونصوم له، ولا نعبد غيره. فدعانا إلى الله، في رواية أخرى، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه، هكذا يقول جعفر، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده لا شريك له، ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذا كلام جعفر رضي الله عنه وأرضاه، ما أجمله من كلام، ما أجمله من كلام. فماذا قال النجاشي؟ فقال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به؟ يعني ألا تقرأ علي شيئا مما جاء به هذا الرسول؟ فقرأ عليه صدرا من ماذا؟ من كاف ها يا عين صاد من سورة مريم. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم كما جاء في الرواية. وفي رواية: حين سمعوا ما تلا عليهم، يعني لما سمعوا هذه الآيات وسمعوا كذلك ما أنزل الله عز وجل على نبيه، بكى النجاشي وبكى من حوله. فماذا قال النجاشي بعد أن سمع هذه الآيات؟ قال: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء به موسى، انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، ولأخبرنه أنهم يزعمون أن الآلهة التي يعبدها، أي النجاشي عيسى بن مريم،

يقصد أن الآلهة التي يعبد أي النجاشي، ما هي الآلهة التي يعبد؟ عيسى بن مريم. فيريد أن يقول عمرو بن العاص أني سأذكر للنجاشي أنهم لا يعتقدون ما تعتقده في عيسى بن مريم. عبد الله بن أبي ربيعة مع أنه كان على الشرك أخذته الرأفة فقال لعمرو بن العاص لا تفعل، فإنهم وإن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حقا. فقال عمرو والله لأفعلن، والله لأفعلن، يعني يقول هذه هي الطريقة الوحيدة التي سأستأصل بها خضراء المؤمنين، فسيعذبهم النجاشي إذا عرف ما هي عقيدتهم في عيسى عليه السلام. لما كان من الغد دخل عليه فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل إليهم فسلهم عنه. فبعث لهم، بعث قال ائتوني بهم. فقال لهم ماذا تقولون في عيسى، ماذا تقولون في عيسى. في بعض الروايات أنهم اجتمعوا أي المؤمنين رضي الله عنهم، اجتمعوا وخاطبوا بعضهم بعضا، فقال المؤمنون لبعضهم ماذا تقولون في عيسى إن هو سألكم عنه. فقالوا نقول والله الذي قاله الله فيه والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه. في بعض الروايات قال عمرو يا أيها الملك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم، وفي رواية أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. فلما دخلوا قال النجاشي ما يقول صاحبكم في ابن مريم، وفي رواية فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه. فقال جعفر ومن معه نقول كما قال الله تعالى هو كلمته وروحه ألقاها، هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر، التي لم يمسها بشر، لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. فقال في رواية فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم، في بعض الروايات قبل أن يبكي وقبل أن يقول سألهم وما دينكم، أنصارى أنتم؟ قالوا لا. أفيهود أنتم؟ قالوا لا. قال فعلى دين قومكم؟ قالوا لا. قال فما دينكم؟ قالوا الإسلام. فقال وما الإسلام؟ فتكلم معه جعفر. فلما قال عقيدتهم رضي الله عنه في موسى أو في مريم، في عيسى بن مريم، قال فرفع عودا من الأرض ثم قال يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا، وفي رواية ولا وزن هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم والله لولا ما أنا فيه من الملك لآتيته حتى أكون أنا الذي أحمل عليه، وفي رواية وأوضئه، ثم أمر بهدية الآخرين فردت إليهما. يعني الهدايا التي جاء بها عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة أو عمار بن الوليد، ردها قال خذوا هداياكم. في رواية قال حتى أقبل نعليه، امكثوا في أرضي ما شئتم، وأمر لنا بطعام وكسوة، وأمر بالهدايا التي جاء بها عمرو، فقال ردوا على هذين هديتهما. فقال والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك، والله إن هذا لمن المشكاه التي خرج منها أمر موسى. فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال كما ذكرت لكم ما تقولون في عيسى، فذكروا هذا. في بعض الروايات قال فأنتم شيوم في الأرض، الشيوم هم الآمنون في الأرض، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم ثلاث مرات. وفي رواية قال ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلا منكم. الدبر هو الذهب، وبعضهم فسر الدبر الجبل من الذهب، فكأنه يقول لو كان لي هذا من الذهب على أني أؤذي رجلا منكم ما آذيت رجلا منكم ولو كان لي هذا من الذهب. فخرج عمرو بن العاص ومن معه كما جاء في الرواية مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، ثم أقاموا رضي الله عنهم مع خير جار في خير دار.

0: لكن حصل لما كان المؤمنون هناك نشبت حرب بين هذا الملك النجاشي وبين رجل آخر من الحبشة أراد أن ينازعه الملك. قال المؤمنون: فوالله ما علمنا أو ماذا قد نزل حزنا حزما شديدا. لماذا؟ لأنهم خافوا أن هذا الرجل الذي من الحبشة يغلب النجاشي، فما يدرون كيف سيصير أمرهم. يقول جعفر: ومن معه فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرا. فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون؟ فقال الزبير، وكان من أحدثنا سنا، الزبير بن العوام كان معهم وكان أصغرهم سنا، قال: أنا الذي سأخرج. فخرج رضي الله عنه حتى يرى ما الذي يحصل في هذه المعركة، لكن الله أظهر النجاشي، ففرح المسلمون أشد الفرح بذلك، لأنهم خافوا إذا انتصر من هذا الرجل الذي هو من الحبشة أن يعود عليهم أو تعود عليهم الأذية، ولا يدرون كيف سيكون حالهم مع هذا الرجل. فانتصر النجاشي ففرحوا بذلك. في بعض الروايات حسنها بعض أهل العلم أن عمرو بن العاص أسلم، لكنه سار جعفر بهذا، قال له: لا تخبر أحد، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الروايات استنكرها كثير من أهل العلم ورأوا أنها لا تصح، والسبب في ذلك أنه سيأتي معنا كيفية إسلام عمرو بن العاص. ثم بعد ذلك بقى المؤمنون في الحبشة إلى السنة السابعة، وسيأتي معنا إذا ذكرنا غزوة خيبر. النجاشي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة في المدينة، وجاء في بعض الروايات أنه كتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأشكل هذا على بعض أهل العلم، أشكل كيف أنه قد أسلم وقد صلى عليه، وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل الكتب وجاء إليه الوفود قالوا أرسل إليه كتاب يدعوه إلى الإسلام، فكيف هذا؟ سيأتي معنا أن النجاشي الذي كتب له النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو النجاشي الذي حصل معه الحوار مع جعفر بن أبي طالب، وليس هو النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سيأتي معنا إن شاء الله إذا تكلمنا عن الكتب والوفود التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله الأسبوع القادم سنتكلم عن إسلام عمر بن الخطاب وإسلام حمزة بن أبي طالب، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com. ذكر رحمة

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: 400 وألف هجرية إلى يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نشرع في هذه المذاكرة العلمية في شرح حائية الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ أذكر بأمرين اثنين يتعلقان بهذه الدورة، وهي ضرورة العناية من جميع الإخوة الحاضرين بالالتزام بما تنص عليه الجهات المعنية بخصوص الاحتياطات اللازمة في هذه الجائحة. نسأل الله جل وعلا أن يدفع وأن يرفع هذا البلاء عن جميع بلاد المسلمين، إن ربنا لسميع الدعاء. والأمر الثاني متعلق أيضا حين انتهاء الدرس أو اللقاء بالانصراف كما هو معتاد من غير تزاحم أو نحو ذلك، مما قد يسبب إشكالا لدى الجهات المختصة، وفقكم الله وسددكم. وهذه الحائية أحسب الوقت هذه الحائية ذكرني إذا ما ظنت، هذه الحائية الكلام عن هذا المؤلف الذي سنشرحه من جهتين قبل البدء في شرح أبياتها. الناحية الأولى أو النقطة الأولى متعلقة بالمؤلف نفسه، متعلقة بالمؤلف نفسه. وهذه الحائية أو هذا النظم هو عبارة عن قصيدة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. والدليل على هذا أن الإمام الناظم قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم وقول من لم ندرك ممن بلغنا قوله، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. فهو ينص رحمه الله على ما أدركه من مشايخ العلم وأئمة السنة في عصره وفي وقته. ولا شك أن إمام أهل السنة في ذلك الوقت هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. هكذا ورد النص في نسخة النظم التي أخرجها الإمام الآجري في الشريعة، وفي نسخة ابن شاهين في كتابه اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة، وهي كذلك في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. لكن جاء في آخر نسخة ابن البنا التي شرح عليها هذا النظم في كتابه الأصول المجردة، قال: هذا مذهب أحمد بن حنبل ومذهب أبي رحمهم الله وإيانا. وفي نسخة العلو للحافظ الذهبي رحمه الله، لأنه ذكر القصيدة

ذاك وأسندها، قال في خاتمته أو في خاتمة النظم: هذا قول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال عنهم أو فمن قال غير ذلك فقد كذب. في هذه النسخة ليس فيها التنصيص على الإمام أحمد، لكنه يدخل في جملة من ذكره بقوله شيوخنا وقول شيوخنا. وفي نسخة كتاب العرش للحافظ الذهبي رحمه الله أنه قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول من لقيناهم من أهل العلم وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. عموما هذه الألفاظ تدل على معنى واحد، وهو أن هذا النظم يشتمل أو هو على اعتقاد أئمة أهل العلم وأئمة السنة وعلى رأسهم في ذلكم العصر الإمام أحمد رحمه الله وتلميذه الإمام أبو داود ومن كان معهم في ذلكم القرن أو في ذلكم الزمان ممن أدركهم ابن أبي داود وممن لم يدرك من أهل العلم، وهو مذهب أهل الحق عموما. هذا النظم بارك الله فيكم تضمن أبياتا عظيمة في اعتقاد أهل السنة، وبخاصة فيما جرى حينها من الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم من أهل الأهواء والبدع، مما سيرد بيانه بإذن الله تعالى. ثم إن هذا النظم ثابت النسبة للإمام أبي داود ابن أبي داود أبي بكر ابن أبي داود للأدلة التالية: أولا أن جمعا من تلامذة الإمام أبي بكر ابن أبي داود أثبتها له، أثبت جمع من أهل العلم من طلاب وتلامذة أبي بكر ابن أبي داود أثبتوا هذا النظم للإمام ابن أبي داود. قال الإمام الآجري وهو من طلابه في كتابه الشريعة، قال في خاتمة الشريعة: قال وقد كان أبو بكر ابن أبي داود أنشدنا قصيدة قالها في السنة وهذا موضعها، يعني سأذكرها الآن، فأنا أذكرها ليزداد أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله تعالى. ثم ساقها رحمه الله. وجاء في كتاب آخر كتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للحافظ أبي حفص بن شاهين وهو من طلابه أيضا، قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته ثم ساقها رحمه الله. فهذان من طلابه وهما من أئمة العلم يثبتانها له بالإسناد. الأمر الثاني أن جمعا من الحفاظ قد روى هذه القصيدة بسنده إلى الإمام أبي بكر ابن أبي داود. من هؤلاء الحفاظ الحافظ ابن البناء أبو علي الحسن بن أحمد المتوفى سنة 71 بعد 400 من الألف، قال في خاتمة شرحه للنظم: وقد رواه من طريق أبي طالب محمد بن علي ابن أبي الفتح عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن أبي بكر بن أبي داود فساقها بتمامها. كذلك القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة 26 و500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في طبقات الحنابلة

فقد ساقها من طريق عبيد الله الفقيه وهو الإمام ابن أبي بطة، فقال أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه ثم ساقها. ثالثا الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبي، فقد أسندها رحمه الله في كتابه العلوم وفي مختصره، وكذلك هو أو هي في السير من طريق الحسين بن علي بن عبد الله الطناجيري عن أبي حفص عمر بن عثمان بن شاهين قال: قال شيخنا أبو بكر عبد الله بن سليمان هذه القصيدة وجعلها محنته فساقها بتمامها. والطناجيري هذا هو راوي كتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة لأبي حفص بن شاهين، فقول بعض المعاصرين من تكلم حول هذه القصيدة وقال أنه ذكرت في كتاب اللطيف لابن شاهين وألحقها أحد النساخ المتأخرين، هكذا يقول أنه ألحقها أحد النساخ المتأخرين، هذا القول غير صحيح، لم تلحق بكتاب اللطيف من إلحاق بعض النساخ، بل هي من كتاب اللطيف، أوردها الحافظ ابن شاهين في خاتمة كتابه. والدليل على هذا رواية الحافظ الذهبي رحمه الله لهذه القصيدة من طريق راوية اللطيف عن الإمام من؟ ابن شاهين رحمه الله، من طريق ابن شاهين عن شيخه أبي بكر ابن أبي داود. وكونه أرجعها إلى آخر الكتاب لا تعني أنها ملحقة، كونه أوردها في آخر الكتاب لا يعني أنها ملحقة، فكذلك هي وردت في آخر الشريعة للآجري، فهل يقال أيضا إنها ملحقة في الشريعة للآجري؟ ليس كذلك، ليس كذلك. الأمر الثالث مما يدل على إثبات هذه النسخة أو هذه القصيدة للإمام أبي بكر أن الذهبي رحمه الله قال في العلوم بعد أن أسندها: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة. لم أقف عليه في المطبوع من الإبانة، ولعل المراد هو ما نقله أو ساقه الإمام ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، فالله أعلم. وفي كتاب العرش له بعد أن جاء وذكر جملة من أبياتها قال أن الذهبي روى هذا الاعتقاد والإجماع عنه غير واحد منهم ابن بطة للإبانة والآجري وصنف كذلك شرحا وساقها رحمه الله الذهبي أعني بالتامة في موضع آخر من كتابه العرش لكنها غير مسندة. وأورد أيضا طرفا ناسبا إياها لأبي بكر بن أبي داود طرفا من الأبيات، أورد طرفا منها أبو بكر لأبي بكر بن أبي داود الحافظ محمد ابن علي الطائي المتوفى سنة 55 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الأربعين الطائية، في الأربعين الطائية. كل هذا الذي ذكرناه يثبت صحة نسبة هذا النوم لناظمه الإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله. يجب أن يكون ليس أي كتاب يوجد في الأسواق أو أي مخطوط

تقع عليه عينك أو يدك يعتبر صحيح النسبة إلى من؟ إلى من كتب في غلافه أنه له. ثمة طرائق لإثبات صحة النسبة، فثمة كتب مطبوعة لا تصح نسبتها إلى مؤلفها، ومن ذلك كتاب ما يتعلق بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أحكام تمني الموت، وهذا لا يصح نسبته إلى الإمام المجدد رحمه الله لما فيه من اعتقادات تنافي ما سطره الإمام في كتاب التوحيد وفي كتبه النافعة الأخرى. وهكذا اعتنى أهل العلم بهذا النظم كثيرا، كما أشار إلى هذا الذهبي فيما تقدم، وشرحوا الآجري وابن بطة وغيرهم وابن البنا كما تقدم أيضا، وكتابه مطبوع في مجلد أو في رسالة لطيفة. وتوسع العلامة السفاريني رحمه الله الحنبلي في شرحه في كتابه لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية، وهو أوسع شروحها فيما أعلم والله أعلم، وهو مطبوع أيضا، وغيرهم من أهل العلم. الأمر الثاني ما يتعلق بالمؤلف، ما يتعلق بمؤلف النظم. هذا الإمام قد ترجم له جماعة من الحفاظ وأثنى عليه جمع منهم وعلى أنه واسع الحفظ. قال الخطيب في تاريخ بغداد: رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا، وسمعه من علماء ذلك الوقت، فسمع بخراسان والجبال وأصفهان، ثم ذكر جملة من المدن والمواطن والمواقع، ثم قال: واستوطن بغداد، وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وكان فهما عالما حافظا. ووثقه الإمام الدارقطني رحمه الله، وفي لفظ للدارقطني قال: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث. أما تلميذه ابن شاذان أحد رواة هذا النظم فقال: قدم أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان فسألوه أن يحدثهم، فقال: ما معي أصل، يعني أحدثكم من كتاب. قالوا: ابن أبي داود وأصل، يعني يحدث أيضا من أصل، يعني ما يحفظ. قال: فأثاروني فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث. ذكر هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، وفيه أيضا أن تلميذه ابن شاهين قال: أملى علينا ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما عمي ويقعد دونه بدرجة ابنه معمر بيده كتاب، فيقول له: حديث كذا، فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس، أي كاملا. أثنى عليه جماعات كما قلت من أهل العلم. قال الحافظ أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: الحافظ الإمام ببغداد في وقته عالم متفق عليه، إمام ابن إمام، له كتاب المصابيح، شارك أباه بمصر والشام في شيوخه.

وعدد جملة منهم ثم قال: واحتج به من صنف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصفهاني، وكان يقال: وأئمة ثلاثة في زمان واحد: ابن أبي داود ببغداد، وابن خزيمة بنيسابور، وابن أبي حاتم بالري. أما الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال: الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد صاحب التصانيف، ثم ترجم له. وبعد أن ذكر أنه أخطأ رحمه الله في نقل نقله عنه، قال الذهبي معلقا على هذا الخطأ: قد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله، وله خطأ، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو. والرجل فمن كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفاظ رحمه الله. وفي الميزان، ميزان الاعتدال، لما ذكره وترجم له قال: وما ذكرته إلا لأنزهه. إلا لماذا؟ لأنزهه، أي مما قيل فيه. وفي العلوم قال رحمه الله بعد أن سرد القصيدة: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وهنا إيراد وجوابه. قد يقول قائل: كيف التوفيق بين ما ذكرته من ثناءات لبعض الحفاظ والعلماء وبين ما جاء في الكامل لابن عدي رحمه الله، أن ابن عدي قال: سمعت علي بن عبد الله الداهري قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمرو بن كركرة قال: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: ابني عبد الله كذاب. قال ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه. كفانا يعني أمره، ما قاله فيه من؟ أبوه. انتهى من الكامل لابن عدي. الجواب عن هذا أقول: قال الحافظ ابن عدي رحمه الله في ختم ترجمة ابن أبي داود من الكامل، قال: هو مقبول عند أصحاب الحديث، هو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه فلا أدري إيش تبين له منه، فلا أدري إيش تبين له إيش منه، يعني ما الذي تبين لأبي داود فقال في ابنه هذا. انتهى. وقد أفاض العلامة المحقق الناقد عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله، أفاض في الدفاع عن الإمام أبي بكر ابن أبي داود فيما قيل فيه، إن كان من حيث قول أبيه أو مما رمي بالنصب، فأفاض في الدفاع عنه رحمه الله، فأحسن وأنصف. فمما قاله ناقدا ما أورده ابن عدي في الكامل وعلى تعليق ابن صاعد، قال رحمه الله: الداهري الذي يروي عنه من؟ ابن عدي. قال الداهري وابن كركرة أو كركرة: لم أجد لهما ذكرا في غير هذا الموضع. وقول ابن صاعد ما قال فيه أبوه، إن أراد هذه الكلمة يعني كذاب، فإن كانت بلغته، بلغت ابن صاعد، فإن كانت بلغته بهذا السند يعني سند ابن عدي

0: فلا نعلمه ثابتا، وإن كان له مستند آخر فما هو، وإن أراد كلمة أخرى فما هي، إلى أن قال فالكلمة لم تثبت، أو لم تثبت الكلمة. ثم قال وقال ابن عدي سمعت عبدان يقول، سمعت أبا داود السجستاني يقول ومن البلاء أن عبد الله يعني ابنه يطلب القضاء. قال الشيخ المعلم كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، فلما طلبه طلب القضاء يعني ابنه كره ذلك. ومن الجائز إن صح أنه قال كذاب، قال إنما يكون أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء، أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء والقيام بحقوقه. قال الشيخ المعلمي ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من ابنه تقصيرا أن يبالغ في تقريعه، أن يبالغ في تقريعه. انتهى كلام الشيخ. وثمة توجيه آخر، طيب ثمة توجيه آخر قاله الذهبي رحمه الله، قال قلت لعل قول أبيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن. نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، ثم إنه شاخ ورعوى ولزم الصدق والتقى. قال محمد بن عبد الله بن الشخير كان ابن أبي داود زاهدا ناسكا، صلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان أو أكثر. انتهى كلامه. الخلاصة أن الإمام أبا بكر بن أبي داود إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا نظم ثابت له. قال شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في قطف الجني الداني قال وما أحسن ما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبد الله ابن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية، فذكرها، أي ذكر جملة من ذلك. توفي رحمه الله 16300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وله 86 سنة. غفر الله لنا وله. نقف عند هذا كما أشار الإخوة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: يا عين قاد ذكر

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

يمثل زوجها يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر

يَعْدُ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: حتى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم جميعا.
2: صلى الله الدرس الأول عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا رب العالمين. وبعد، أيها الفضلاء، نبدأ بعون الله تعالى من خلال هذه الدروس العلمية وهذا البرنامج الذي تفضلت وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة مأجورة بفسحه والسماح بالمشاركة فيه، فنبدأ بعون الله بكتاب الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد. ولا ريب أن مدارسة كتب السنة والعناية بها مطلب عظيم، فينبغي لطالب العلم بل وللمسلم أن يحرص على العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها ومدارستها والنظر فيها، ففي هذا خير عظيم وأجر كبير، وهو خير ما اشتغل فيه المشتغلون وتفرغ له المتفرغون، فملأوا أوقاتهم بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في أحواله وسيرته وشمائله وسنته الشريفة. وهذا لا ريب أنه باب خير عظيم كما تقدم. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب القيم من كتب الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد، لا بد أن نقدم بين يدي الكتاب بمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكاني، وهذه المقدمة هي مدخل للكتاب وللتعريف فيه، فإننا نحتاج أن نعرف منزلة هذا الكتاب وقيمته العلمية بين كتب ومصنفات أهل العلم في السنة، فإن معرفة قيمة الشيء تزيد من العناية فيه والاهتمام به. ومن نافلة القول أن نبدأ بترجمة موجزة للإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لكن جرت العادة في مثل هذا الكتاب أن يعرف بالمؤلف والمؤلف، ثم ندلف بعد ذلك إلى الكتاب والنظر فيما تضمنه من نصوص عظيمة جليلة. الإمام البخاري ترجم له كثير من أهل العلم تراجم حافلة،

وذكروا وصنفوا مصنفات في سيرته وشمائله رحمه الله. وبعض هذه الكتب لا يزال موجودا يتناقله العلماء كابرا عن كابر، وبعضها في عداد الكتب المفقودة حتى الآن. ومن أشهر هذه المصنفات في سيرة الإمام البخاري رحمه الله كتاب شمائل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ألفه تلميذه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري، وكان ملازما له في الحضر والسفر. لكن هذا الكتاب مع الأسف الشديد قد فقد، ولكن مادته أغلبها تناقلها أهل العلم في كتب أخرى تعرضت لسيرة الإمام البخاري ومناقبه رحمه الله. فهو يذكر أمورا جليلة عظيمة، بل إن الفربري راوية البخاري الجامع الصحيح ينقل عنه فوائد في روايته لجامعه الصحيح، ينقل فوائد عن أبي جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق نثرها في روايته للجامع الصحيح للإمام البخاري. ومن المصادر التي عرفت بالإمام البخاري كتاب تاريخ بخارى، تاريخ بخارى لغنجار الصغير، وهو محمد بن أحمد المعروف بغنجار الصغير، ألف كتابا وهو من علماء القرن الخامس الهجري، ألف كتابا في ترجمة الإمام البخاري وتراجم علماء بخارى كلهم، لكنه توسع في ترجمة الإمام البخاري في كتابه هذا وذكر أمورا تفرد بها وهي مهمة تضيء لنا شيئا من سيرة هذا الإمام ومناقبه ومآثره رحمه الله. وهذا الكتاب أيضا مع الأسف في عداد الكتب المفقودة حتى الآن، لكن العلماء نقلوا كثيرا من نصوصه في كتبهم التي ترجمت للإمام البخاري. ومن المصادر المهمة في ترجمة الإمام البخاري مصدر متقدم ألفه الإمام الكبير أبو أحمد ابن عدي الجرجاني المتوفى سنة 365 للهجرة، وسماه أسامي شيوخ الإمام البخاري في الصحيح الذين روى عنهم في الصحيح، قدم له بترجمة وإن كانت موجزة لكنها متقنة ودقيقة وفيها نقول عزيزة، خاصة قرب عهده من الإمام البخاري، فبينه وبين وفاة الإمام البخاري ما يربو على 25 عاما تقريبا. فيروي عن البخاري رحمه الله بواسطة رجل واحد، والكتاب ولله الحمد طبع أخيرا. ومن المصادر المهمة في ترجمة الإمام البخاري كتاب كتبه أبو الوليد الباجي وسماه التعديل والتجريح لمن خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح، وفي مقدمة كتابه ترجمة تميل إلى الطول قليلا للإمام البخاري، وذكر فيها فوائد خاصة من فوائده في كتابه هذا أنه يعقب على المواضع التي ينقلها من الكتب الأخرى مثل كتاب وراق البخاري وكتاب ابن عدي وغيرها التي ترجمت للبخاري، ويعلق وينكت نكت نفيسة جدا في ترجمته للإمام البخاري. كذلك من المصادر في ترجمة الإمام البخاري مقدمة

حافظ بن حجر لفتح الباري هدي الساري، فقد ترجم ترجمة موجزة للإمام البخاري، وكذلك نجد قبل هذا نجد ترجمة مطولة ومتقنة ومحررة أوردها الإمام الكبير الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463 من الهجرة، ترجمة للإمام البخاري ترجمة مطولة محررة متقنة نفيسة فيها نفائس، ونقل عن المصادر المتقدمة وذكر أمورا مهمة تضيء لنا الكثير من حياة هذا الإمام الكبير رحمه الله. أورد هذه الترجمة في كتابه تاريخ بغداد، في كتابه الحافل تاريخ بغداد، فقد ترجم فيه للإمام محمد بن إسماعيل البخاري كما قلنا ترجمة حافلة وافية، وهو من المصادر المتقدمة، وخاصة أنه يسوق كل ما يذكره عن الإمام البخاري بأسانيده، وهو مفيد في معرفة ترجمة هذا الإمام الكبير. وكذلك ترجم له الحافظ الذهبي في كتاب السير أعلام النبلاء وأطال، وذكر فوائد عديدة، وكذلك أيضا في كتاب تاريخ الإسلام أطال أكثر وذكر فوائد قيمة، وترجم له العجلوني في مجلد ضخم في كتاب سماه الكوكب الدراري أو الكواكب الدراري في ترجمة الإمام البخاري، وهو مطبوع قريبا. ومن الكتب المعاصرة المهمة في ترجمة الإمام البخاري كتاب سيرة الإمام البخاري، سيرة الإمام البخاري الذي ألفه العلامة عبد السلام المبارك فوري رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين، ومن أتقن طبعاته الطبعة التي طبعتها دار عالم الفوائد، مطبوع في مجلدين حافلين، ترجم له ترجمة وافية. هذه بعض المصادر التي ترجمت للإمام البخاري، وهناك مصادر كثيرة جدا ترجمت للإمام، لكن لعل فيما ذكرت هي الكتب المهمة في هذا. ثم نعود بعد ذلك، إن قدمنا إلى هذه المصادر، نذكر شيئا طرفا من سيرته وشمائله رحمه الله. الإمام البخاري هو الإمام الكبير محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، هذا نسبه رحمه الله. وبردزبة جده ضبطها الحافظ ابن حجر هكذا بردزبة قال، وهو الأشهر، وقد جزم به ابن ماكولة في كتابه الإكمال، وضبطت غير ذلك كما تجد هذا مبسوطا في كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدمشقي أطال في ذلك. والده إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة رحمه الله كان من أهل العلم والفضل، وقد ترجم له البخاري نفسه في كتابه التاريخ الكبير، فقال إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة أبو الحسن الجعفي، رأى حماد بن زيد صافح بن المبارك بكلتا يديه، ذكر له هذه المنقبة أن والده رأى حماد بن زيد يصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه، وهذه منقبة، فهو أدرك حماد بن زيد وراء بن المبارك وجماعة، فكان من أهل العلم والفضل

من شبهة قط. قال أحمد بن حفص: فاستحييت من نفسي. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يملك 1000 درهم، يعني 1,000,000 تقريبا، فكان تاجرا، لكنه كان يتحرى الحلال ورعا في ماله بعيدا عن الحرام وعما فيه شبهة. وأما والدته فكانت من النساء الصالحات، وقد ذكر عنها أن البخاري لما ولد وهو صغير فقد بصره، فأخذت تبكي وتكثر من الدعاء. ففي ليلة وهي نائمة رأت إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لها: يا هذه، قد رد الله بصر ولدك بكثرة دعائك أو بكائك. فاستيقظت فوجدت بصره قد رد إليه. وهذه الكرامة ذكرها اللالكائي في كتابه أصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في فصل الكرامات ذكرها من الكرامات للإمام البخاري ووالدته. وكانت كما مضى عليه نساء المسلمين قديما من العناية بتربية الأبناء والاهتمام بتعليمهم ودفعهم للعلم والحرص عليه، فكانت حريصة على تعليم ابنها. وهذا ينقل عن جماعة من السلف كذلك، كما حصل مع سفيان الثوري ووالدته والإمام أحمد وغيرهم. والإمام البخاري نشأ في بيئة علمية حريصة على العلم وطلبه، وكان منذ صغره شغفا بالعلم، بدت عليه علامات النبوغ والفهم والحفظ والذكاء. فبعد أن أتم حفظ القرآن جلس في مجالس الكتاب على الطريقة القديمة التي يدرس كان يدرس بها حتى بلغ 10. قال: بعد أن دخل في 11 من عمره ذهب يطلب العلم عن أهل بلده. قال: فدخل إلى شيخه الداخلي، قال: وكان يقول في الدرس، لأن البخاري قال: حبب إلي حفظ الحديث وأنا صغير وأنا في 10 من عمري. فحضر درس شيخه الداخلي وهو ابن 11 سنة تقريبا، فسمعه يقول للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم يسوق سندا. فقال له الإمام البخاري: سفيان، أو قال له أبو الزبير لم يروي، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي. قال: فانتهرني وأمرني أن لا أتكلم. قال: فقلت: ارجع للأصل، إلى أصل كتابك الذي دونت فيه هذه الأسانيد. قال: فدخل ثم خرج وقال: كيف هو يا غلام، كيف هو يا غلام؟ قال: هو الزبير ابن عدي، وليس أبو الزبير، الزبير ابن عدي عن إبراهيم. قال: فأخذ القلم مني وأحكم كتابه. سأله وراقه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: كم كان عمرك حين رددت عليه؟ قال: 11 سنة، ابن 11 سنة في هذا السن فتح الله عليه، فكان يتعقب ويحفظ الأسانيد ويعرف الصحيح من المعل والسابق من اللاحق، وله معرفة تامة في هذا حتى

كان شيوخه يهابونه ويحسبون له. ولذلك قال شيخ محمد بن سلام الكندي: كلما دخل علي هذا الصبي، يقصد البخاري، تحيرت والتبس علي أمر الحديث ولا أزال خائفا. انتهى كلامه. ومما يذكر أيضا وقد رواه وراق عنه قال: سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخر يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، كانوا هم يحضرون ويكتبون ما يسمعوه من حديث شيوخهم، وهو يحضر ولا يكتب شيئا، وفعل ذلك أياما. قال: فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، يعني تذهب معنا إلى المشايخ وتأخذ عنهم ولكن لا نراك تكتب شيئا، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما قال لهم: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فأعرضا علي ما كتبتما. قال: فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث، الذي كتبوه 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر غيب، هم يكتبون وهو قرأها عن ظهر غيب أم لا عليه، حتى جعلنا نحكم كتابنا من حفظه، يصححون كتابهم من حفظه رحمه الله. هذا وهو لا يزال غلام حدث. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقال وراقه أيضا: كنت في مجلس الفريابي شيخ البخاري وهو محمد بن يوسف الفريابي المتوفى 212 للهجرة، وأدركه البخاري وهو حدث في 17 و16، لأنه لما توفي كان عمر البخاري 18 سنة. فقال الفريابي: حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان. من هو سفيان؟ معروف لديه، لكن هذا أبو عروة وأبو الخطاب وأبو حمزة من هم؟ فقال البخاري على بديهته مباشرة وهو لا يزال صبيا: أبو عروة معمر بن راشد الصنعاني، وأبو الخطاب قتادة ابن دعامة السدوسي، وأبو حمزة هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. وهذا يدل على حفظه. قال: وكان الثوري، سفيان هنا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الذي روى عن أبي عروة وروى هذا الإسناد السابق. قال البخاري: وكان الثوري فعولا لذلك، يعني يكثر من تكنية المشهورين أو يكني المشهورين للإغراب، وهذا يفعله سفيان الثوري أحيانا في الأسانيد. قال وراقه أيضا: وسمعته يقول، الإمام البخاري، واسمع هذا عجيب: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاع به. وقد ذكروا له قصصا في هذا كثيرة، حتى إن بعضهم جاء إلى البخاري وقال له، وكان معروفا بعلم الحديث: ماذا أعددت لي وقد قدمت إليكم؟ قال: لم، ليس عندي شيء، ما أعددت شيء. قال: فبدأ يملي على البخاري والبخاري يصحح له حتى سكت، ثم قال: كيف ينتفع بك؟ فأملى عليه البخاري أحاديث. قال ابن عدي: حدثني محمد ابن أحمد

قومتي سمعت محمد ابن خمي رويه سمعت محمد ابن إسماعيل يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وهذا بالنسبة لهذه 100,000 حديث هو بعدد الروايات، فالحديث الواحد عن الصحابي الواحد يحفظه من أكثر من وجوه عدة، عشرات الرواة. وهكذا كثرت الأحاديث على هذا السبيل. ومن أقواله رحمه الله قال تأملت يوما فنظرت، هكذا تأملت ساعة في حديث أنس فحصرت وهو يتأمل أكثر من 30 راو عنه يروون عن أنس بن مالك، حصرهم في ساعة واحدة. وهذا يدل على سعة حفظه. ولذلك يقول بعضهم قال الكولداني قال ما رأيت مثل محمد ابن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعه فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة، وهو كان يحفظ الشيء من مرة الواحدة. وهذا كما هو مشهور في القصة التي ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ونقل عن ابن عدي أنه سمع جماعة من المشايخ يقولون لما قدم الإمام البخاري إلى بغداد أراد المحدثون والشيوخ في بغداد أن يمتحنوه ويختبروه، فدعوا 10 أشخاص وكل شخص أعطوه حديثا، وهذا الحديث الذي أعطوه إسناد مركب فيه متن لحديث آخر، إسناد مركب لمتن حديث آخر. فهكذا فعلوا مع 10 وقالوا حتى يطمئن المجلس تبدأ بسؤال البخاري عن هذه الأحاديث. فلما اجتمع الناس في المجلس وحضر الناس من أهل خراسان وبغداد وغيرهم ليسمعوا الحديث عن هذا الإمام الكبير واطمأن المجلس بأهله، قام هؤلاء فسأل الأول عن الحديث المركب فقال البخاري لا أعرفه، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى 10 وهو يقول لا أعرفه. ففهم الحاضرون أنه قد فهم أن هذه الأحاديث وعرف حاله، عرفوا قدره أن هذه الحديث لا تعرف بهذه الأسانيد وبهذه المتون لأنها مركبة بغير طريقة، مركبة الأسانيد والمتون كذلك لأسانيد غير أسانيدها التي رويت بها. ثم لما فرغ قال للأول قلت كذا والصواب كذا، أرجع الإسناد أو المتن إلى الإسناد الصحيح، حتى أتى على 10 جميعا. قال الحافظ ابن حجر نقل عن شيخ العراقي زين الدين العراقي قال وليس العجب أنه يعرف الخطأ فيقول لا أعرفه، ولكن العجب كيف أنه حفظ الخطأ ورده كما هو من أول مرة، يعني عرف القائل الأول ماذا قال ورد عليه، هذا العجب من أول مرة. وهذا يدل على حفظه وتمكنه ورسوخه. قال رحمه الله كتبت عن 1,080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وكان رحمه الله رأسا في الذكاء ورأسا في العلم والورع والعبادة، يرون أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح كما ذكرنا ومئتي ألف حديث غير صحيح، وكان واسع المعرفة غزير العلم. روي عنه أنه قال خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث في 16 سنة وما وضعت فيه حديثا

اغتسلت وصليت ركعتين. هذا في جامعه الصحيح. لقد كان الإمام البخاري رحمه الله لا يجار ولا يبارى في حفظ الحديث سواء سندا أو متنا، إضافة إلى تمييزه للصحيح من الضعيف والسقيم، فجمع بين المهارة والبراعة في الفن وقوة الحفظ. وقد دخل مرة سمرقند وحصل له امتحان أيضا كما حصل له في بغداد. وقد دخل الإمام البخاري غمار التصنيف وهو حدث السن منذ حداثة سنه، حيث كان أول مصنف يصنفه هو عندما بلغ 18، وهو كتابه الكبير التاريخ الكبير. وهذا الكتاب كتاب التاريخ الكبير هو كتاب يترجم فيه للرواة وحملة العلم وحملة السنة. وقد ترجم فيه 40,000 راوي. ولذلك لما رأى هذا الكتاب شيخه إسحاق ابن راهوية العالم الكبير والإمام الكبير تعجب من هذا الكتاب، شد العجب وأعجب به، فأخذ الكتاب وذهب به إلى أمير البلد في خراسان وقال له: ألا أريك أيها الأمير سحرا؟ ألا أريك سحرا؟ تعجب من طريقة هذا الإمام وهو 18 سنة يؤلف هذا المصنف العظيم التاريخ الكبير. قال: فأراه كتاب التاريخ الكبير، فتعجبوا من صنيعه وشهدوا له بالعلم والإمامة. فصنف أيضا وهو في 18 كتاب قضايا الصحابة والتابعين، وله كتاب كذلك تاريخ الأوسط والصغير والأدب المفرد كما يأتي الحديث عنه مفصلا، والقراءة خلف الإمام وبر الوالدين وخلق أفعال العباد، كتاب الضعفاء، كتاب الجامع الكبير والمسند الكبير والتفسير الكبير، وكتاب الكنى وأسماء الصحابة، وغيرها من المصنفات الزاخرة التي تدل على علمه وإمامته وعظيم مكانته وعلو قدره رحمه الله. وقد أخذ الإمام البخاري عن جماعة من كبار أهل عصره من أهل العلم، وارتحل في طلب الحديث رحلة واسعة، فحصل عن شيوخ كبار روى عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة من الحفاظ، وروى عنه كذلك تتلمذ عليه خلق من الحفاظ. قد ذكر الفربري أنه حضر مجلس البخاري في روايته للبخاري ما يربع 100,000 يسمعون كتاب الصحيح للإمام البخاري. ومن أشهر تلامذته الإمام مسلم والإمام الترمذي والرازيان أبو زرعة وأبو حاتم الرازي وغيرهم كثير. وأما ثناء العلماء عليه فهو كثير، فقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه وتلامذته، فأثنى عليه شيوخه الذين أخذ عنهم، أثنوا عليه ثناء عاقب، وكذلك أقرانه الذين كانوا يطلبون العلم معه ويشاركونه في الرحلة والأخذ عن أهل العلم، وكذلك تلامذته. ولو ذكرنا ذلك لطال الوقت، ويكفي كما قلنا أن نشير في هذه الترجمة إشارة حتى يتبين لنا من خلالها جلالة هذا الإمام الكبير ومدى رسوخه وعلو قدره رحمه الله. توفي الإمام البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة

سنة 56 وعاش 62 سنة إلا 13 يوما. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة وجزاه عما قدم لهذه الأمة كل خير، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الأمر الأول الذي قدمنا له. بعد ذلك ندرف للكلام عن كتابنا، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. كتب الأدب، وسيأتي عنها الحديث في المسألة الثالثة. كتب الأدب هي الكتب المفردة المشتملة على الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الآداب الشرعية، مرتبة على الأبواب، هذه تسمى كتب الآداب، وقد اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، وصنفوا فيها قديما عددا من المصنفات. من ذلك كتاب الأدب للإمام الكبير أبو بكر، لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 من الهجرة، وهو أول كتاب ألف في الأدب في هذا الباب، كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة، وقد كان مخطوطا ومخطوطته توجد في المكتبة الظاهرية حتى طبع قريبا في مجلد، وهو كتاب قيم جليل، وقد نظر فيه الإمام البخاري بلا ريب، وسيأتي ذلك، واستفاد منه في كتاب الأدب المفرد، استفاد من كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة. وكتابه قد تضمن عددا من الأحاديث، قدرها 644 حديثا تقريبا، وأما الأبواب فبلغ بها 90 بابا في كتاب الأدب. وهذا كتاب الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الأدب، وهو أول كتاب صنف في هذا الباب الأدب، ويروي بالأسانيد، وأسانيده عالية، وللكتاب مزايا لسنا في صدد بيان ذلك بالتفصيل، وما أشرنا لعله كاف في هذا. ومن الكتب كذلك كتاب الآداب النبوية، الآداب النبوية للحافظ حميد بن زنجوية المتوفى سنة 251 من الهجرة، وهذا الكتاب لا يزال مفقودا، وقد ذكره بعض العلماء، ذكره المقريزي في كتاب المقفى الكبير، وذكره كذلك أيضا ابن العماد الحنبلي في كتابه شبرات الذهب، وأشار إليه الزركلي في كتابه الأعلام، لكن لا يوجد له مخطوط ولا يوجد حتى الآن، والأيام حبلى بالمفاجآت، ربما يظهر كما ظهر غيره من الكتب التي ظن أنها فقدت ثم وجدت بعد ذلك. ومن الكتب في الأدب كتاب الأدب للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 من الهجرة، له كتاب الأدب، وابن أبي الدنيا اعتنى في باب الآداب والزهد والرقاق، اعتنى بها عناية خاصة، وله رسائل عديدة في هذا. من هذه الرسائل كتاب، من هذه الرسائل كتابه الأدب، لكنه لا يوجد حتى الآن، وقد ذكره الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة أبي بكر بن أبي الدنيا. ومن الكتب كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة لابن جرير الطبري، آداب الحميدة والأخلاق النفيسة للإمام الكبير المفسر الحافظ محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 311 من الهجرة، وهو أيضا في عداد الكتب المفقودة. والذهبي الإمام الحافظ الذهبي يقول إنه مقدم لكتابه مراتب العلماء

مراتب أو ترتيب العلماء. نعم. ومن الكتب أيضا كتاب أدب النفوس للحافظ أبو بكر الآجري، متوفى 360 من الهجرة، وهو مطبوع، طبع جزء حديثي طبع قريبا. ومن الكتب أيضا كتاب الآداب للحافظ البيهقي، المتوفى 458، كتاب الآداب، وقد ذكر بعض العلماء أنه مستخرج على كتاب الأدب المفرد للبخاري، هو مستخرج على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو مطبوع متداول. ومن الكتب المهمة في هذا الباب كتاب الحافظ الكبير أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى 463 من الهجرة، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب قيم جدا في بابه، وقد طبع عدة مرات في مجلدين. ومن الكتب أيضا، والكتب كثيرة، كتاب أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي، وقد جرده من الأسانيد وضمنه كثيرا من الأشعار والقصص والحكايات، وهو مطبوع، والماوردي متوفى 450 من الهجرة. ومنها أيضا كتاب الأدب للحافظ مؤرخ دمشق الحافظ الكبير المحدث هبة الله بن عساكر الدمشقي، له كتاب اسمه الأدب، ذكره هو بنفسه في كتاب تاريخ دمشق. وكذلك من الكتب المهمة جدا في هذا الباب والتي ينصح بها طلبة العلم كتاب الآداب الشرعية، آداب الشرعية والمصالح المرعية لابن مفلح الحنبلي، وهو كتاب نفيس قيم اعتنى فيه بالآداب الشرعية ونقل فيه كثيرا من كتب عن كتب السلف، وابن مفلح متوفى 763 من الهجرة، وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة المافعة. نأتي إلى كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. أولا اسم الكتاب الأدب المفرد، هكذا طبع الأدب المفرد بهذا العنوان، فهل سمى البخاري كتابه بهذا الاسم أم لا؟ ننظر. إن الإمام البخاري قد ضمن صحيحه كتابا للأدب، وهو الكتاب 78 من صحيحه ضمن الصحيح كتاب الأدب، لكنه لم يكتفي بذلك حتى أفرد للأدب كتابا غير الكتاب الذي أورده في صحيحه. ويبدو أن كتاب الأدب، أن اسم هذا الكتاب كتاب الأدب، هو اسمه هكذا كتاب الأدب بدون كلمة المفرد الأدب، كتاب الأدب، وقد سماه بهذا الاسم كتاب الأدب أول من رأيته سماه بهذا الخطيب البغدادي، وسبق أن ذكرنا أن له عناية بترجمة الإمام البخاري، سماه كتاب الأدب ولم يذكر كلمة المفرد. وكذلك الحافظ الذهبي تبع الخطيب البغدادي وسماه بهذه التسمية كتاب الأدب وغيره. فلفظة المفرد تكون وصفا للكتاب لا اسما له، وصف أريد بها التمييز عن كتاب الأدب في جامعه الصحيح، فهو يكون وصف، إذن اسم الكتاب الأدب، وأما المفرد فهي وصف له. حتى إننا نجد بعض المخرجين والذين اعتنوا بتخريج الأحاديث، ومن أبرزهم الحافظ الزيلعي، إذا خرج حديثا في كتابه نصب الراية ماذا يقول؟ وهذا ذكره في مواضع كثيرة، يقول رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب، هكذا في كتابه المفرد في الأدب، وهذا يؤكد أنه وصف وليس اسما للكتاب. وهذا ذكره الزيلعي في مواضع عدة في تخريج

نصب الراية، وكذلك في تخريجه لأحاديث الكشاف. إذن اسم الكتاب هو كتاب الأدب للبخاري، وما طبع هنا خطأ، والذي طبع في جميع الطبعات كتاب الأدب، هذا وصف. نعم، كتاب الأدب للإمام البخاري، والمفرد يكون وصفا. ننتقل للمسألة الثانية المتعلقة بكتاب الأدب المفرد، منزلة كتابه ومنهجه فيه. لا ريب أن هذا الكتاب من كتب الحديث المهمة لعظم مكانة مؤلفها. المؤلف هو الإمام الكبير والحافظ النحرير وأمير المؤمنين في الحديث، البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. وموضوع الكتاب هو في الآداب، الآداب الشرعية، وسيأتي بيان ذلك، أهمية الأدب والآداب الشرعية وعظم مكانتها، سيأتي الكلام عنه مفصلا ربما في الدرس القادم إن شاء الله. لذلك قال الحافظ ابن حجر: وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة والأدب. انتهى كلامه. وقال العلامة المعلم رحمه الله في تقديمه لكتاب فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد، قال: من أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. والإمام البخاري كالشمس في رابعة النهار شهرة، وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة. وكتابه هذا، أعني الأدب المفرد، هو بعد كتابه الجامع الصحيح أولى كتبه بأن يعتنى به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد السلام المبارك فوري رحمه الله واصفا الكتاب في كتابه سيرة الإمام البخاري، قال: وهذا كتاب يعلم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب، هذا قوله، وخاصة في أيامنا هذه حينما تكاد الحضارة الإسلامية المتبقية أن تنجرف وراء التيار الأوروبي المتحلل، حتى إن المثقف بالثقافة الأوروبية يتخلى عن التأدب مع أبويه واحترامهما اتباعا لشهواته وأهوائه، والناس بأمس الحاجة إلى مطالعة هذا الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام قيم. أما عن منهجه وشرطه فيه، جمع الإمام البخاري في هذا الكتاب جل الآداب التي أمر بها أو أمر وحبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك. وأيضا في كتابه بين الأمور المنهي عنها، كالنهي عن كثرة الضحك والظلم والكذب والشبع دون الجار إلى غير ذلك. وهو لا يقسم كتابه هذا إلى عدة كتب ثم إلى أبواب كما يفعل في الصحيح. هو قال: كتاب الأدب وما تحته كلها أبواب، ولكنها أبواب مختلفة، وكل باب يندرج تحته عدة أحاديث. وأحيانا يفعل الإمام مثل ما يفعل في الصحيح من إيراد الحديث في أكثر من موضع، فهناك مثلا حديث تحاج الجنة والنار أورده الإمام في باب الكبر، وأيضا في باب البغي. ويذكر أيضا في كتابه الأحاديث المرفوعة

0: ويعتني بها، وهو يعتني بالأحاديث المرفوعة في الأصل، وقد يذكر بعض الموقوفات عن الصحابة وإن نزل فينزل في الرواية عن كبار التابعين، ولذلك يندر في كتابه ذكره للمقاطيع، والمقاطيع هي أقوال وأفعال التابعين ومن بعدهم. كذلك يترجم للأبواب، يترجم كل باب يورد تحته أحاديث، وهذا الباب يترجم له، والترجمة هي عنوان الباب، عنوان الباب، وهي تدل على ما تضمنه الباب من أحاديث تحته. والتراجم عنده في كتابه الأدب المفرد ليست كما هي في كتابه الجامع الصحيح، التراجم عنده تراجم ظاهرة، تراجم يغلب عليه التراجم الظاهرة، لأن التراجم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تراجم الأبواب التي يترجمها العلماء، علماء السنة، علماء الحديث في كتبهم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: التراجم الظاهرة، والتراجم الخفية، والتراجم المرسلة. فنجد أن البخاري في كتاب الأدب المفرد يكثر من التراجم الظاهرة، ولا يوجد فيه تراجم خفية إلا قليل. والتراجم المرسلة، وسيأتي الكلام عنه، يوجد قليل أيضا. التراجم الظاهرة عنده على نوعين أو على ثلاثة أنواع: أن يترجم، امسك الكتاب الآن حتى تقرأ لنا، أن يترجم التراجم الظاهرة. الطريقة الأولى أن تكون الترجمة مطابقة لما تضمنه الباب، مطابقة، فيترجم للحديث هو ترجمة الباب. عندنا مثال، انظر حديث 17، اقرأ الباب، حديث 17.
1: قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح
0: ما عندنا. انظر، عفوا، ارجع إلى باب من لا يرحم لا يرحم، باب من لا يرحم لا يرحم في أول الكتاب، باب من لا يرحم لا يرحم، اقرأ، هذا سيأتي الباب الذي ذكرناه. المطابقة أن تكون المطابقة موافقة، مطابقة كلية. اقرأ حديث باب من لا يرحم لا يرحم، كم الحديث فيه؟ شوف الفهرس، باب من لا يرحم لا يرحم، ها ما وجد واحد؟ فهرس الأحاديث من لا يرحم لا يرحم، شوف فهرس الحديث. كم؟ 53، 53. انظر، اقرأ الباب، هنا تكون الترجمة مطابقة، اقرأ.
1: بسم الله عليكم. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
0: نفس الترجمة، الحديث هو الترجمة للباب، هذا يسميه العلماء مطابقة كلية، أخذ الحديث وجعله عنوانا للترجمة. الثاني أن تكون المطابقة جزئية ليست كلية، وهو الحديث 17، ارجع إليها الآن، حديث

0: السابع عشر اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه.
0: هذا محل الشاهد، وهي جزء من الحديث جعله عنوانا للباب، وهذه تكون مطابقة جزئية وهو ضمن التراجم الظاهر، ما فيه خفاء. جزء من الحديث جعله ترجمة للباب، أو تكون النوع الثالث تكون ترجمة الباب مأخوذة مما يدل عليه الحديث، معنى الحديث، وهذا أكثر منه أيضا. انظر الحديث العاشر.
1: قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال
0: ما هو الباب؟ باب جزاء الوالدين. طيب الحديث.
1: قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
0: إذن هو أخذه بالمعنى أو ما دل عليه الحديث، هذا جزاؤه. ثم أورد بعده كذلك بعض الأحاديث. هذه التراجم الظاهرة هي التي غلبت على كتابه الأدب المفرد، أما التراجم الاستنباطية أو الخفية فهي قليلة وستأتي معنا عند شرحنا للكتاب، وأما التراجم المرسلة فأقل منها كذلك، وعددها تقريبا 4 أحاديث. يقول: باب، ويسكت، لا يترجم له، فقط باب ولا يذكر ترجمة للباب، ثم يورد حديثا، وغالبا تكون تتمة للباب الذي سبقه، تتمة للباب الذي سبقه، ويختلف معه، يختلف عن الباب الذي سبقه من حيث المعنى والحكم، من حيث المعنى والحكم. وأنت واجد في هذا الكتاب أن عدد أبوابه كثيرة، 644 بابا في هذا الكتاب الأدب المفرد، مقارنة بعدد الأحاديث. الأحاديث عدده 1322 حديثا حسب ترقيب محمد فؤاد عبد الباقي، فعدد الأحاديث أقل من عدد الأبواب، لأن الباب يتضمن أحاديث، الأبواب كثيرة. فهذا الأمر وهو كثرة الأبواب وقلة عدد الأحاديث فيها، فتجد أن الباب قاصر يقتصر فيه كثيرا على حديث أو حديثين، وإن زاد وصل إلى 5 أحاديث فقط في الباب ولا يتجاوز ذلك. كثرة الأبواب تدل على ماذا؟ تدل على أمرين: كثرة البخاري لأبواب كتابه، يعني في كتاب ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة شيخه، كم عدد الأبواب؟ 90 بابا. وفي كتاب البخاري في الأدب كم عدد الأبواب؟ 644 بابا. فعلى ماذا يدل هذا؟ يدل على أمرين. الأمر الأول على فقه الإمام البخاري، فقه يدل على فقه الإمام البخاري، وأنه يأخذ الأحاديث ويعنون لها حسب الفقه الذي يرتضيه. والأمر الثاني ما هو؟ قد ذكرناه لبعض الطلاب. ما هو الأمر الثاني؟ ما شيخ مهدي؟ قلنا إن كثرة الأبواب يدل ماذا؟ لا، ويقلل ويكثر الأبواب يدل على أمرين. الأمر الأول قلنا بأنه

يدل على فقه الإمام البخاري، والأمر الثاني يدل على ماذا؟ ها؟ كثرة إيراد الأحاديث. ها كيف؟ نعم. ها أين الأمر الثاني؟ ها استنباط الأحوال دل على فقه، قلنا هذا يدل على فقه. ها هو كثرة الأبواب تدل على فقه المحدث، وكذلك كثرة الأبواب تدل على انتقاء الإمام للأحاديث. ها انتقاء، على جودة انتقاء الإمام للأحاديث، جودة انتقاء الإمام للأحاديث، فهو ينتقي في الأبواب، ويضطر لهذا الانتقاء أن يبوب لها. وقلنا إن البخاري يحفظ كم حديث، مخزون الحديث كم؟ 600,000 حديث، يحفظ 600,000 حديث، ألف من هذه 600 كتابه الجامع الصحيح، وألف منها كتبه الأخرى، منها كتاب الأدب المفرد، فيدل على انتقائه وجودته لهذه الأحاديث. كذلك الإمام البخاري يحرص في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح، فإن لم يجد أخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي يرى أن رواتها المضعفين ممن لم يجمع على ضعفه وترك حديثه، وأن ضعفه منجبر، وربما أخرج الحديث الصحيح ثم أعقبه ببعض الأحاديث الضعيفة، وذلك لكون الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في الحديث الصحيح. وقد يكرر بعض الأحاديث في كتابه، لكنه لا يفعل ذلك إلا لنكتة في الإسناد أو المتن، سيأتي معنا، وهذا فعله في جامع الصحيح وفعله في كتابه. فمن المناهج المعامة في تصنيف علماء الحديث لكتبهم الابتعاد عن التكرار، فلا تجدهم يكررون الأحاديث. والإمام البخاري إن كرر الحديث كما سيأتي معنا عند قراءة الكتاب يكرره إما لزيادة في المتن أو في الإسناد، إما زيادة في المتن في هذا كرره لزيادة في لفظه، أو زيادة في إسناده، زيادة راوي تبين لنا ما قد يشكل في الحديث. كذلك قد يشير إلى الخلاف في بعض الأحاديث من حيث الرفع والوقف، وقد يفسر الغريب أحيانا، وربما نقل كذلك تفسير الغريب عن بعض علماء اللغة والحديث كأبي عبيد وأضرابه، وتارة قد يسمي بعض الرواة المكنين، المكنين يبينهم، المكنين يبينهم. والبخاري في كتابه هذا لم يشترط الصحة، وهو يعنى بأحاديث الأدب والفضائل، ولذلك فإن فيه بعض الأحاديث انتقدها بعض العلماء وقالوا بعدم صحة أسانيدها، وفيه أحاديث كثيرة تفرد بإخراجها لا توجد في الكتب الستة، وليست كل أحاديثه مرفوعة كما تقدم، هذا الغالب عليه، ففيها آثار موقوفة على الصحابة وأخرى قليلة مقطوعة على التابعين. قال الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله: وكتابه الأدب المفرد يشتمل على حديث زائد عما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة. وعليه فإن الكتاب فيه أحاديث وآثار صحيحة وضعيفة، وقد بين ذلك العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تقسيمه للكتاب إلى صحيح وضعيف، بين ذلك في مقدمته، فقال: بلغت فيه، يعني في الكتاب، الأحاديث المرفوعة والموقوفة 1322 حديثا أو وأثرا بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بينما بلغ عدد أحاديث أدب صحيحه، حديث كتاب الأدب التي في صحيحه 256 حديثا، وهنا عندنا زيادة كبيرة في الأحاديث عما في كتاب الأدب في الصحيح.
قال: ولم أرى فيه من الآثار الموقوفة شيئا إلا ما قد يأتي عرضا في بعض الأحاديث المرفوعة، وهذه كلها قد أسندها في 128 بابا وعدد أبواب الأدب المفرد، هذا عن كتابه الجامع الصحيح. أما الأدب المفرد تقدم معنا أن عدد أبوابه 644 بابا. قال: وبعد فرز الأحاديث والآثار الضعيفة صار عددها في هذا الصحيح، يعني في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الأدب المفرد، 559 بابا و994 حديثا وأثرا، وفي الضعيف 190 بابا و219 حديثا وأثرا. قال: وبهذا يظهر أهمية الأدب المفرد من جهة غزارة مادته أولا، وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة، وقلة الضعيفة ثانيا، أي بنسبة 3/4 مقابل ربع الكتاب تقريبا. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي بيان هذه الأحاديث ودراستها عند شرحنا الكتاب إن شاء الله. عناية العلماء بكتاب الأدب المفرد للبخاري، رواياته ونسخه. روى الكتاب عن مصنفه تلميذه أبو الخير أحمد ابن محمد ابن الجليل، وهكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن الجليل بالجيم، فقد تجد هذا اسمه ابن الخليل في بعض كتب التراجم، وهذا خطأ، كما هو موجود في تاريخ بغداد وموجود أيضا في السير وغيرها. البزار هذا راوي الكتاب، المتوفى سنة 322 من الهجرة. أعطني الكتاب لحظة. مع الأسف الشديد كتب السنة تطبع وتتداول وتتناقل ويتكرر طباعتها، لكنها لا يذكر على طرة غلاف الكتاب الراوي. راوي الكتاب أين هو؟ من روى لنا هذا الكتاب عن الإمام البخاري؟ من هو؟ فلا بد من ذكر راوي البخاري، راوي الكتاب على الغلاف، لتوثيق الكتاب ومعرفته، لأن بعض الكتب قد يكون لها عدد من الرواة، فلا ينفع أن تأتي باسم الكتاب دون ذكر الراوي لهذا الكتاب. أما نسخ الكتاب الخطية فالعتيق منها نادر، العتيق منها القديم منها نادر، يعني لا يوجد من النسخ إلا في القرن الحادي عشر تقريبا وما بعد، قبل ذلك أغلبها غير موجود، وهذه النسخ متأخرة ولا عيب فيها، بشرط أن تكون منقولة من أصل صحيح محكم. العيب إذا كانت منقولة من أصل غير صحيح وغير محكم سقيم. وبعض هذه النسخ منقولة نقلا مميزا من أصل صحيح محكم، وجلها نسخ متأخرة كما قلنا منقول عن أصول قديمة. وقد ذكر صاحب كتاب الفهرش الفهرس الشامل 19 نسخة خطية للكتاب في خزائن المكتبات، وذكر أين هي موجودة. والكتاب طبع آخر طبع لا على 10 نسخ خطية، أين التسعة الأخرى؟ أين باقي النسخ وهي موجودة متوافرة؟ أما طبعات الكتاب فالحديث عنه يطول، وحسبنا من القلادة بما حاط المعصم كما قيل. طبعات الكتاب كثيرة، طبع طبعة قديمة وهي الطبعة التركية في عام 1304 من الهجرة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، وهذه الطبعة نادرة الوجود، وتغني عنها طبعة مكتبة الآداب المصرية التي طبعت عام 1400، وهي اعتمدت على الطبعة الهندية القديمة العتيقة والطبعة التركية. والطبعة التركية ميزتها أنهم اعتمدوا في ذلك الوقت على 3 نسخ خطية بخلاف الطبعات التي طبعت بعد ذلك. ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات، منها طبعة جيدة طبعها الشيخ فضل الله الجيلاني.

اعتمدها في شرحه للأدب المفرد، قال بأنه اعتمد على طبعتين سابقتين التركية والهندية وهما من أنفس الطبعات القديمة، ثم وكذلك أضاف إليه 4 نسخ خطية، وهذه النسخ كلها من الهند وهي جيدة نوعا ما، هذه الطبعة لا بأس بها إن كان فيها بعض الأخطاء والخلل لكنها تكون طبعة مميزة في ذلك الوقت. ويعاب عليها أنه لم يشر إلى الفروقات بين النسخ، ما أشار إلى الفروقات بين النسخ وميز ذلك. ثم طبع بعد ذلك طبعة محب الدين الخطيب بعناية محمد فؤاد عبد الباقي وترقيمه لها، وهي المعروفة بالطبعة السلفية، وهي نسخة غير مخدومة على النسخ الخطية وعلى طبعات سابقة، ولذلك وقع فيها كثير من الأخطاء والسقط والتحريف الشيء الكثير. ثم طبع بعد ذلك بعناية العلامة الألباني رحمه الله وقسمه إلى صحيح وضعيف، الناشر مكتبة الدليل في عام 1418 للهجرة، واعتمد على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي على ما فيها من أخطاء، فالأخطاء نفسها تكررت في طبعته. ويبدو أن الشيخ رحمه الله كان جهده فقط في الحكم على أحاديث الكتاب وبيان درجتها وليس متن الكتاب وضبط نفسه. ثم طبعت المعارف بعناية سمير الزهيري بعدها بسنة وهي عام 1419 من الهجرة، واعتمد على نسختين خطيتين، وقد كانت في وقتها يعتبر طبعة مميزة، ولكنها للأسف لم تخدم خدمة جيدة، لم يخدم الكتاب خدمة تليق به من حيث مقابلة النسخ وتحرير الألفاظ والعناية بالكتاب، فكانت دون المأمول. ثم طبع بعد ذلك طبعة قيمة وهي طبعة مكتبة الخانجي، طبعت عام 1423 هجرية على 5 نسخ خطية مع الاعتماد أيضا على طبعتي الآداب والصديق، وهي جيدة بالجملة وفيها أخطاء. ثم طبعة طبعة تعد حتى الآن من أفضل الطبعات وهي هذه الطبعة بتحقيق علي عبد المقصود رمضان، قابلها على 10 نسخ خطية وفيها بعض العيوب سيأتي الإشارة إليه عند شرحنا للكتاب، لكن هي حتى الآن من أفضل الطبعات من حيث العناية بالمتن والمقابلة بين المخطوطات وكذلك الجهد المبذول في تخريج الأحاديث. أما شروح الكتاب فقد قام ليس للكتاب شروح كثيرة، قام بشرح الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله في كتابه فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، وهو شرح نافع ضمنه الكثير من الفوائد والفرائض، وطبع في مجلدين قديما في المطبعة السلفية، ويتميز الشرح بتعليقات مفيدة في السند والمتن، لكن يؤخذ عليه كما قلنا لم يبين فروقات النسخ وترك بعض الأحاديث دون شرح أو بيان. ومن شروح الكتاب كتاب رش البرد شرح الأدب المفرد للدكتور محمد لقمان السلفي، وطبع في الرياض الطبعة الثالثة، وقد شرح فيه جميع أحاديث الكتاب، وهو أشبه بتعليقات من رؤوس القلم، أشبه بالحاشية، شرح لمفردات المتن وذكر بعض الفوائد العامة، ولم يتطرق إلى تخريج الأحاديث وبيان الإشكالات في الأسانيد والمتون ودراسة للحديث والصناعة والعناية بالصناعة الحديثية. ومع هذا أيضا في الشرح كثير من الأخطاء وبعض التأويلات العقدية التي وافق فيها مذهب الأشاعرة. من الشروح أيضا شرح صحيح الأدب المفرد للشيخ حسين العوايشة، وطبع في 3 مجلدات، واقتصر على شرح الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله في تقسيمه إلى أحاديث الكتاب، وهو شرح مطول مفيد بالجملة، يكثر الشارح من النقول ويؤخذ عليه.

0: قطاع في المتن لأنه اعتمد على الطبعة السلفية التي اعتمد عليها الشيخ الألباني. كذلك عدم التزام المنهج العلمي أحيانا ينقل بواسطة، ينقل عن فضل الله السمد، وقد يكون النقل من فتح الباري ولا يرجع إليه. وهناك شروح أخرى أغلبها مفرغ، هي ليست شروح يعني كتبها، إنما هي مفرغة من دروس صوتية لبعض المشايخ وطلبة العلم. هذه بعض الشروح. وهناك أيضا من ترجم لرجاله وانتقى السخاوي منه أحاديث بعنوان 40 حديثا. وألفت رسالة علمية، رسالة ماجستير، زوائد كتاب الأدب المفرد على الكتب الستة، ونوقشت في جامعة أم القرى. وألف كتاب أيضا زوائد الأدب المفرد على الصحيحين لأبي عبد الرحمن محمد بن محمود الإسكندري، نشرته دار ابن حزم. وهناك بعض الدراسات التربوية حول كتاب الأدب المفرد. هذا بالنسبة لما يتعلق بعناية العلماء وطلبة العلم الباحثين بكتاب الأدب المفرد، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي طبعة أحسن لمتن الكتاب؟
0: ذكرنا هذا قريبا، ذكرنا أن هذه الطبعة لمتن الكتاب هي من أفضل الطبعات على ما يؤخذ عليها حتى الآن للكتاب، هذه الطبعة.
1: حسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أي شرح أسهل للطلاب المبتدئين؟
0: شرح لماذا؟ الكتاب؟ يعني هو لا يوجد، هو شرح رش البرد، يعني تعليق يصلح للقراءة في المساجد وكذا، لكن ينتبه لما أخذ عليه تعليق. كذلك شرح الشيخ العوايشة طيب، لا بأس بالجملة، طيب على ما أخذ عليه، نبهنا عليه آنفا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تعيدون حفظكم الله معنى الترجمة المرسلة.
0: معنى
1: الترجمة المرسلة؟
0: الترجمة المرسلة هي أن يذكر صاحب الكتاب، يذكر بابا دون أي كلام، دون أي كلام. عندك باب هنا، اقرأ في الأخير.

0: هذا مثال مثلا. اقرأ.
1: أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: باب. قال حدثنا
0: هكذا باب ما في ترجمة، باب ثم ماذا ذكر بعده؟
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
0: سفيان. هذه هي التراجم المرسلة، يرسل كلمة باب ولا يتبعه بكلام، يعني يترجم لهذا الباب، ينص عليه بأنه كذا في كذا. نعم.
2: وللاستماع إلى الشرح المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
0: هناك سؤال،
2: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
3: ذكر رحمة

قد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمت

أن اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سبل انشراح الصدر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب عام 45 و400 هجرية بجامع التوحيد بحي الفضيلة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكذلك في هذه المحاضرة التي أعدت لهذه الليلة وهي من أسباب انشراح الصدر أو سبل انشراح الصدر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لا شك أن الكل يبحث عن السعادة، جميع الناس يبحث عن السعادة ويبحث، بل قد يبذل الغالي والرخيص لنجي السعادة وانشراح الصدر، بل إن الأنبياء قد طلبوها هذه السعادة وهذا الانشراح. الأنبياء قد طلبوها بل وسعوا إليها وأقصدوا بها السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية وهي السعادة التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة، ولا تكون هذه السعادة إلا لعباد الله المؤمنين. هذه السعادة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ومنه دعاء موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي وسعه بالنور والإيمان والحكمة حتى أتحمل الأذى بكل أنواعه القولي والفعلي. فإن انشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى راحة ونعيم ويسر. وكذلك ممن امتن الله عز وجل به وذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، بل إن النبي إن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن مما امتن به عليه أن شرح الله صدرك، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذه يا أحبة نعمة عظيمة، انشراح الصدر نعمة عظيمة، من حازها وعمل بأسبابها فقد فاز في الدنيا والآخرة. من حازها حصل على انشراح الصدر وفعل أسبابها وعمل بأسبابها، لأن انشراح

الصبر والسعادة لها أسباب، لها أسباب، فمن حصل هذه الأسباب وفعل بها فلا شك أنه قد فاز في الدنيا والآخرة. قال ابن حزم رحمه الله كما ذكر عنه في الجواب الكافي: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. أي رأى الناس كلهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب، فهذا يسعى من أجل الأكل والشرب، وهذا يسعى لنفسه من أجل التجارة والكسب، وهذا يسعى على نفسه من أجل النكاح، وهذا يسعى على نفسه في اللغو وفي اللعب وغير ذلك. يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، أي ضد السعادة وضد انشراح الصدر. وإنما الإقبال على الله وحده والإيثار لمرضاته على كل شيء. فهذا هو من أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى انشراح الصدر، فهو السعي إلى مرضات الله عز وجل. بل قد علق الله تعالى النجاة والفوز يوم القيامة بسلامة القلوب، علق الله عز وجل الفوز والنجاة يوم القيامة بسلامة القلوب بقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ فما هو القلب السليم؟ والقلب السليم هو القلب السالم من محبطات الأعمال وسيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم، القلب السليم، وهو القلب السالم من محبطات الأعمال الشرك وما يقرب من الشرك، وكذلك من سيء الأعمال الغل والحقد والحقد والحسد. لا تجتمع في قلب امرئ حسد وبغض وحقد ويريد أن يكون قلبه ماذا؟ منشرحا وسعيدا. لا يأتي ذلك، لا يأتي ذلك. لن تكون من أصحاب السعادة، ولن تكون من أسباب أو من الذين انشرحت صدورهم وأنت ماذا؟ وأنت تحمل الحقد والغلة والبغضاء على الناس كما سيأتي معنا. إذن هذا هو القلب السليم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. فالقلب الذي لا يعرف ولا يفرق بين الخير والشر هذا ليس قلبا سليما. وأهل العلم قد قسموا هذا وقالوا أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب المريض، والقلب ماذا؟ الميت. فالقلب السليم الذي كان معنا

قليل. والقلب المريض هو الذي يجمع الحياة ويجمع ماذا؟ الموت، الذي يكون عنده أعمال صالحة وخير وعنده ماذا؟ سيئات. يعمل الصالح ويعمل الطالح، يعمل الخير ويعمل الشر، فذاك قلب مريض. وأما القلب الميت الذي لا يعرف الخير، القلب الميت الذي لا يعرف الخير، نسأل الله السلامة. وسئل ابن سيرين رحمه الله: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله في خلقه، كما في تفسير القرطبي. بل يا أحبة، كان من كان قبلنا من السلف الصالح يهتمون بهذا القلب، يهتمون بهذا القلب. لماذا؟ لأنه بسبب صلاح القلوب تصلح ماذا؟ الجوارح. بسبب صلاح القلوب تصلح الجوارح، ويكون سببا في دخول الجنة إن شاء الله. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد ماذا؟ كل الجسد يفسد، ألا وهي القلب. قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله قال: وقال الفخر الرازي: خصص القلب بالذكر لأنه محل لأصول الأعمال، ولذا ذكره في معرض الذنب فإنه آثم قلبه، وفي معرض المدح وجلت قلوبهم. ويشهد لما قاله قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله: ثم قست قلوبكم، وقوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم، وقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونحو ذلك. ومما يدل على أن المراد بالصدور وما فيها هي ماذا؟ القلوب. إذا ذكرت الصدور وسعادة الصدور وانشراح الصدور فإنما المراد به ماذا؟ القلب. فهذا القلب وهذا المضغى الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو إن صلح فصلح سائر أو صلحت الجوارح جميعا. فإن كان فالقلب كما قال أهل العلم، القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، وكل ملك لا بد له من ماذا؟ من جنود. كل ملك لا بد له من جنود يأتمرون بأمره. فالقلب هو ملك الجوارح، فإن الجوارح تأتمر بأمر ماذا؟ القلوب. ولهذا إن صلح القلب صلحت الجوارح، وإن فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب أساس صلاح الجسد كله، وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده. فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح. وعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير، وكان من أصحاب علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، اخبرني عن أعمال الصحابة. ماذا قال؟ كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولماذا؟ قال: لسلامة صدورهم. وعن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين.

مسلمين سليما كما في سير علم النبلاء. انظر إلى أبي دجانة رضي الله عنه ماذا يقول. يقول: فكنت من الأعمال التي عنده، قال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. وهذا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، ترك ما لا يعنيه. هذا هو التربية، هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون ما لا يعنيهم، فصلحت قلوبهم وأعمالهم. كذلك عن قاسم الجوعي رحمه الله تعالى قال: أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأقصر طرق الجنة ثلاث الصدق. أقصر ماذا؟ طرق الوصول إلى الجنة ودخول الجنة سلامة ماذا؟ لو سلمت صدورنا ما أكسبنا الناس، ولا تكلمنا في الناس، ولا عملنا بالنميمة، وبهذا حافظنا على ماذا؟ على حسناتنا، ولم تذهب إلى غيرنا. كذلك سليم القلب من أفضل الناس عند الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه. يقول الرسول: صدوق اللسان نعرفه، الصادق نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فكيف أكون سليم الصدر؟ وكيف أكون منشرح الصدر ليعيش مطمئنا سعيدا مثل هؤلاء؟ كيف أصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعين في حياتهم وهم قد عاشوا سعداء وكانوا ممن شرح الله صدورهم؟ ولا شك أن لسلامة الصدر وانشراحه أسبابا. سلامة الصدر وانشراحه أسبابا، ولعلي أختصرها وأذكرها ذكرا مختصرا مع بعض أدلتها أو مع بعض شواهدها. فمن أسباب انشراح الصدر أو أولها التوحيد والإخلاص. من أسباب انشراح الصدر وسعادة الصدر التوحيد والإخلاص. وعلى حسب كمال التوحيد، وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته، يكون انشراح صدر صاحبه، يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد وهو الإخلاص من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. فإذا أردت أن تكون منشرح الصدر سعيدا فحقق التوحيد، فحقق التوحيد. ولا شك يا أحبة أن التوحيد والإخلاص هما أصل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: الإخلاص في

ترك الرياء، وفي الاصطلاح تخليط القلب عن شائبة الشوق، يعني يخلطه الرياء والسمعة المكدر لصفاء التوحيد، المكدر لصفاء التوحيد. والإخلاص والإحسان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه أيضا من أراد أن يكون سعيدا منشرح الصدر كما ذكرت، فعليه أن يحقق أولا التوحيد والإخلاص. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص. لا تعمل الأعمال من أجل الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن تريد أمرا من الدنيا أو تريد أن تتصدر هذه المجالس، كل هذا مما يقدح في التوحيد ويضيق عليك صدرك لأنه من كان عمله للناس ومن أجل الناس فإنه مضطر إلى أن يفعل العمل لأجل الناس ويترك العمل لأجل الناس، فهذا لم يكن أعماله ماذا؟ خالصة. فلهذا لا تجد قلبه ماذا؟ منشرحا سعيدا، لأنه يراقب من؟ لأنه يراقب الناس، فتجده مهموما مغموما. إن راقب تجده قبل الفعل ينظر من يراه، من يستمع له، من ينظر إليه، فتجده لا يعمل العمل لله عز وجل، فلا يكون العمل قد وقر في صدره وفي قلبه. هذه الأعمال لا تزيد من الإيمان، هذه الأعمال مراقبة الناس لا تزيد من الإيمان، لأنها ليست طاعة بل هذه مهلكة، هذه الأعمال مهلكة تهلك صاحبها في نار جهنم نسأل الله السلامة. مراقبة الناس والعمل للناس والفعل بالرياء، كل هذا يهلك صاحبه يوم القيامة. ولهذا تجد الناس تجده يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ويصلي مع المسلمين، وقد يقوم الليل مع الناس قد يقوم الليل لا يراه الناس، ومع ذلك يقول أنا لست ماذا؟ لست سعيدا. نعم لست سعيدا، لأن أعمالك ليست لمن؟ لا لله، وإنما هي لمن؟ هي لله، فأجرك من عند ماذا؟ من عند الناس نسأل الله السلامة. إذن السبب الأول لانشراح الصدر ما هو؟ التوحيد والإخلاص. السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له، رضا العبد بما قسمه الله له. إذا رضيت أيها المسلم بما رضيه الله، بما قدره الله عز وجل وبما قسمه الله عز وجل لك، فإنك ستعيش في سعادة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. انظر الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وارض بما قسم الله لك تكن ماذا؟ تكن من أغنى الناس. هذه هي السعادة، وهذا انشراح الصدر بأنني قد رضيت بما قسمه الله عز وجل لي، رضيت بما قسمه الله عز وجل لي. وارض بما قسم الله لك، أي بما أعطاك الله من رزق، ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا، فالكون يسير بمن؟ بحكمة من؟ بحكمته سبحانه. الكون يسير بحكمة الله عز وجل.

جل تكون من أغنى الناس، كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل؟ كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل وغيري قد يكون عنده الكثير؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، أي يملأ الله قلبك ويديك غنى، يملأ الله قلبك ويديك غنى، لأن من رضي بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم، والغني والغنى غنى ماذا؟ غنى الناس. هذا هو يا أحبة، هذا هو يا أحبة، ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. فإذا رضيت بما قسمه الله عز وجل تكن أغنى الناس، قناعة، تراقب الناس هنا وهنا، هذا حصل على كذا وهذا يحصل من المرتبات على كذا، وهذا يسكن في كذا وهذا يركب في كذا، هل سينشرح صدرك؟ سينشرح صدرك؟ لم ينشرح. ستعيش في ماذا؟ في هم وفي غم. ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. قال المناوي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير تعليقا على قوله: وأسألك الرضا بالقضاء، قال رحمه الله: أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وقاطر منشرح، وأعلم أن كل قضاء قضيته لي خير فلي فيه خير. هذا هو كما قال أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله قال: أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره. وقال أيضا: إن الرضا ينزل عليه السكينة، أي على ماذا؟ على قلبه، الذي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. سكينة، من الذي أنزلها عليه؟ الله عز وجل. ما هو السبب على نزول السكينة عليه؟ الرضا. رضيت بما قسمه الله عز وجل فأنزل عليك ماذا؟ السكينة. فنزلت السكينة على قلبك فاطمأن وانشرح، فاطمأن وانشرح. وكذلك قال أيضا رحمه الله: أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. هذا الرضا يجعل قلبك ماذا؟ سليما من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك: وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين. إذا هذا السبب كم الثاني، وهو ما هو؟ الرضا بما قسمه الله. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله على كل حال، دوام ذكر الله على كل حال. والكلام على هذا يطول، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الكلام مختصر. وفي كل موطن تذكر الله عز وجل، في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وعكسها ماذا؟ الغفلة. فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل تسبب الضيقة، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره قراءة القرآن وتدبره. من ذكر الله أنواع: الأذكار، الصلاة، من ضمنها قراءة القرآن، فهو الدواء. قراءة القرآن وتدبره فهو الدواء.
ما من داء يصيبك إلا والقرآن شفاء له. فهو الدواء لكل داء، والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وماذا؟ وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن من هنا، وننزل من القرآن، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، ليس التبعيضية هنا، ليس المقصود من القرآن أي بعض من القرآن، لا، وإنما كما قال هي بيان الجنس. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد، ركز لكلام شيخ الإسلام ابن القيم، يقول: وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليس كل أحد يشفى أو يستشفى بالقرآن الكريم، ولكن بعض دون ماذا؟ دون بعض. قال: وإذا أحسن العليل التداوي به، إذا أحسن العليل أي المريض التداوي به ووضعه على دائه بماذا؟ بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء أبدا. الداء لا يستطيع القرآن. إن كنت معتقدا ومؤمنا ومصدقا بأن كتاب الله عز وجل دواء من كل داء، فإنك تشفى بإذن الله عز وجل، تشفى بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه، والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه كما في زاد المعاد. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. لكن الناس قد غفلت عن هذا، وقد غفلت عن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل للقلوب وللأبدان، فتجده يسعى هنا وهنا، يذهب إلى الأماكن التي يريد أن يطلب فيها الشفاء، وهذا مباح ليس فيه شيء. لكنه إذا أراد أن يعود إلى القرآن يجعل القرآن من باب ماذا؟ التجربة. يأتي إلى القرآن ويقال له: جرب القرآن. جرب ماذا؟ القرآن. جرب تقرأ على نفسك، جرب الرقية. إذن هو ذهب إلى القرآن من باب ماذا؟ من باب التجربة، لم يذهب للقرآن الكريم من باب الاعتقاد الجازم ومن باب الإيمان الصادق الذي يعلم أن القرآن شفاء. ومن الذي قال أن القرآن فيه شفاء؟ هو الله عز وجل، الله عز وجل الذي قال لنا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن شفاء. قال المناوي رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون، ولله حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. هذا كنز من الكنوز، القرآن. وكذلك الأرض فيها ماذا؟ كنوز.

حصلوا على هذه الكنوز التي في الأرض؟ لا، كذلك القرآن ليس كل الناس توفق إليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كلام عظيم لهذا الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي ختم القرآن في ركعة، ختم القرآن كاملا في ماذا؟ في ركعة واحدة. قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالقرآن. ولهذا يقول رحمه الله رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم. القلوب لو كانت طاهرة نقية تقية ما شبعت من كلام الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون بعضهم في يوم وبعضهم في ليلة في ركعة واحدة وبعضهم في ثلاثة أيام وبعضهم في سبع. لما؟ لأن القلوب تعلقت ماذا؟ تعلقت بالقرآن. وكل قلب وبما تعلق. بعض الناس الآن يرى أن هذا الفعل صعب، صعب. لا، ليس بصعب. انظر إلى قلوبنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت، تعلقت بماذا؟ بهذه الأجهزة، تعلقت بهذه الأجهزة. قد يقوم الرجل من نومه في نصف الليل، فأول ما يفتح ماذا؟ الجهاز. قد يقوم قبل صلاة الفجر، فأول ما يفتح ماذا؟ الجوال أو الجهاز. قد يذهب إلى عمله فتصادفه الإشارة حمراء، فيقف فيفتح ماذا؟ جهازه. قد يكون عنده وقت مقتطع في عمله فيكون على جهازه. قد يجلس مع أولاده فيكون على جهازه. كذلك الصحابة، كل وقت من هذه الأوقات التي ذكرتها، كلما حصل لهم وقت يسير كانوا مع ماذا؟ كانوا مع القرآن. فلهذا ختموا وقرأوا في كتاب الله عز وجل. الرابع من أسباب انشراح الصدر الصدقة يا أحبة، تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب. داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. وأنت قد تكون مريض ماذا؟ قد تكون مريض القلب، فأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فالصدقة وهي سبب من أسباب ماذا؟ انشراح الصدر، وسبب من أسباب سعادته. الصلاة السبب كم؟ الخامس. السبب الخامس من أسباب السعادة وانشراح الصدر الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عبادة جليلة فيها قصف الروح من الكدر والمنغصات النفسية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه لتفريج همومه، فهو وحده القادر على إزالة الهم. مهما سعيت وذهبت يمينا وشمالا فلن يزيل همك والغم الذي عندك إلا الله عز وجل. وكذلك ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فاللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه أمر

وهو في سفر فاسترجع ابن عباس أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم تنحى عن الطريق ابتعد عن الطريق فأناخ أي نزل أو أجلس راحلته فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا حال من؟ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك حال الصحابة من بعده وحال التابعين من بعدهم. فعلينا أن نحسن الاتباع إن أردنا سلامة الصدر. السبب السادس حسن الظن. حسن الظن بالناس، حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. علينا إذا أردنا أن صدورنا تنشرح وصدورنا تكون سعيدة علينا أن نحسن الظن بالناس. وإذا سمعنا كلاما علينا أن نحمله على ماذا؟ على أحسن المحامل، لعله يريد خيرا، لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، من الخير لا من الشر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ماذا؟ إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. سمعت كلمة من أخيك المسلم لا تظن أنها شر ولا تظن أنها سوء وأنت تجد لها مخرجا في الخير، لعله قال كذا، لعله يريد كذا. وكم من مريد للخير لم يصب، لعله أراد خيرا، هو أراد الخير لكنه لم يصب الخير. فنحن نعذره ونحمل كلامه على محمل ماذا؟ على محمل الخير. لذا علينا التماس الأعذار وإطالة العثرات والتغاضي عن الزلات. قال محمد بن عبد الله الخزاعي سمعت عثمان بن زائدة يقول العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال فحدثت به أحمد بن حنبل فقال العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها ماذا؟ في التغافل كما عند البيهقي. إذن علينا أن نحمل محامل الناس وكلام الناس على حسن الظن وأن نحسن الظن بالناس. نحسن الظن بالناس، لا نقول لا هو أراد كذا، نعرفه يريد الشر، نعرفه أصلا هو حاسدنا، نعرفه أصلا هو لا يريدنا أن نعمل كذا وكذا، نعرفه لا يريدنا أن نكون أحسن منه، نعرفه لا يريدنا كذا وكذا وكذا. لما؟ فهل هذا الذي يسوء الظن بالناس هل سيكون سعيد القلب منشرح الصدر؟ لا، سيكون مهموما في كل وقت يفكر، بل قد يتمادى ويقول إن شاء الله سأنتقم منه، والله لا أردها لك، والله كذا، يسبح هذا تذكيره. فالناس ذهبت بسعادة الصدور وانشراح الصدور والقلوب وهو ما زال مهموما. السبب كم؟ السابع. السبب السابع الإيمان بالقدر. الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره سبب من أسباب ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. فإن العبد وإن الإنسان إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة من عند من؟ من عند الله عز وجل، مقسومة من عند الله، مكتوبة من عند الله، أن هذا رزقك، أن هذا رزقك الذي رزقك الله عز وجل به، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا

لك ماذا؟ دينارا واحدا. ثق تماما، ثق تماما، إذا أتاك ملك الموت وقبض روحك ليس لك في الدنيا شيء، انتهى رزقك. ماذا؟ رزقك انتهي. فلو عرفت هذا وأيقنت هذا فإنك لن تجد في قلبك حسدا لأي أحد، لن تحسد أي أحد، إذا عرفت أن ما كان لك من الرزق ستأخذه قبل أن تموت. فلما الهم؟ ولما النكد؟ ولما الحزن؟ ولما البغض؟ لما؟ من أجل أمور الدنيا. الدنيا قسمها الله، خلقك الله في هذه الدنيا وسيعطيك الله عز وجل ما لك، ولم تموت إلا وقد قضى رزقك الذي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك؟ فقال: على التوكل، أي على التوكل على الله. ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال، بنيت أمري على أربع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، علمت أن رزقي لا يأكله ماذا؟ غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فلم أشتغل لغيره، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، أي بالعمل، وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيثما كنت فأنا مستحي منه، كما في سير إعلام النبلاء. هذا هو الإنسان والشاهد معنا: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت ماذا؟ رزقك لن يأخذه، ثق تماما. تعيش سنة، سنتين، 70 سنة، إلى 80، إلى 90، إلى 100، إلى 110، رزقك لن يأكله من؟ كنت غنيا أو كنت فقيرا لن تأخذ إلا ما رزقك الله عز وجل. نعم، افعل الأسباب، افعل الأسباب وسترزقك الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لابد أن يكون عندك هذا اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة، الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. السبب الثامن: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. إذن السبب الثامن من أسباب السعادة ومن أسباب انشراح الصدر: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناقش الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناقش الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا والله وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للمثل الجليس الصالح والجليس من السوء. فالجليس الصالح يعين صاحبه على الصفح وعلى العفو عمن أساء إليه، وعن الصبر على ما يصيبه من أذى من الآخرين، وبهذا يسلم صدره من الغل وغيره. قال ابن حبان رحمه الله: وصحبة الأشرار تورث

الظن بالأخيار. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بمن؟ بالأخيار. ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ولهذا كما قيل في الأمثلة: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. وفي بعضها قال الصاحب ساحب. هذا الصاحب إما أن يسحبك أن يكون من أهل الخير فيسحبك إلى الخير، وإما أن يكون من أصدقاء السوء فيسحبك إلى ماذا؟ إلى السوء، نسأل الله السلامة. العاقل يا أحبة لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار والصحبة السيئة قطعة من النار، نسأل الله السلامة. ومن سعادة المرء قال كذلك: ولا يأتي بعهده. يقول كذلك معنا مثل ما ذكرنا عن ابن حبان رحمه الله، قال: لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. وإن من سعادة المرء خصالا أربعا، إن من سعادة المرء خصالا أربعا: من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة، أن تكون زوجته ماذا؟ زوجته موافقة، وأولاده أبرارا، وإخوانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده. وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من حشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم كما في روضة العقلاء. وهذا كلام مهم وجميل من هذا العالم. السبب التاسع: معرفة أن مخالط الناس لن يسلم من أذاهم. أنت تخالط الناس بما أنك في هذه الدنيا، لابد أن تعيش وأن تمشي مع الناس وأن تذهب مع الناس وأن تجلس مع الناس، فلا بد بما أن هذا حالك مع الناس فلا بد من الصبر، فلا بد من ماذا؟ من الصبر عليهم وعلى أذاهم، وخاصة عندما تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا كنت من أهل الخير فإن بعض الناس قد يكونون لك ماذا؟ قد يكونون لك ماذا؟ أعداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تقول أنا أعتزل الناس. طيب لو اعتزلت الناس وهذا اعتزل الناس، من يفعل الخير أمام الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ماذا؟ أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه. إن سابقتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن نفرت منهم يدركوك. قيل له: فما أصنع؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك، وخذ شيئا من لا شيء. اعفو واصفح، هذا المقصود، اعفو واصفح. قد يقول قائل: ألا أخذ حقي؟ خذ حقك ما يمنع، ولكن تأخذ حقك الذي لك بالطرق ماذا؟ الصحيحة. ولا تنسى فمن عفا وأصلح.

فأجره على من؟ أجره على الله. فالأجر الذي يكون على الله عز وجل والله خير لك من الدنيا وما فيها. كذلك قال الأحنف رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد، إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وما أكثرهم لا كثرهم الله. تجد بعض الناس يرى بين اثنين متخاصمين أن الآخر عفى عنه، قال: تعفو عنه، أنت جبان، أنت خائف، أنت كذا، خذ حقك، قم أضربه، اشتمه، كذا. هذا هم الأوغاد الذي يقصدهم الأحنف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في المقدمة قد قال: من حسن قل خيرا أو إيش؟ أو اسمع، إما أن تقول خيرا، وإما أن تسكت. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. وفي سيرة سلفنا الصالح الشيء الكثير، ومن صور سلامة الصدر مع ما لحقهم من أذى وتنكيل وسجن وتعذيب. فهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سجن وضرب وعذب رحمه الله، يقول في رسالته التي أرسلها لتلاميذه من السجن لما كان مسجونا، أرسل رسالة إلى تلاميذه معلما ومربيا لهم، قال رحمه الله: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، يعني الذي حصل ماذا لي، فتعلمون رضي الله عنكم إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطلا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم. سبحان الله، آذوه وسبوه وشتموه وكذا وسجنوه، وقال: ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل. أخذ لهم العذر، بل أنظر من كلامه ماذا يقول عذرا لهم. قال: إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، هذا المجتهد المصيب، والثاني المجتهد المخطئ. قال: والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. انظروا إلى كلام هذا الإمام على ما لاقى من سجن ومن تعذيب ومن اتهام بالباطل، ومع ذلك يعفو عمن هذا. وهذا لا شك أن قدوته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي لنا. السبب العاشر من أسباب السعادة إفشاء السلام، من أسباب السعادة وانشراح الصدر إفشاء السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. تمر من عند أخيك المسلم تسلم عليه. الآن والله بعض الناس يمر من عندك كأنه يمر من عند خشبة أو من عند عمود، يمر هذا رجل يمشي وهذا رجل يمشي، لا أحد منهم يسلم على الآخر، بل لو رأى رجل يعرفه يسلم عليه، إذا لم يعرفه لا يسلم عليه. لما؟ علينا أن نحافظ على هذا السلام. وهذا السلام ليس، بعض الناس يقول له: يا أخي سلم السلام بلاش. لا، من قال لك إن السلام بلاش؟ السلام بأجر. وكما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، قال: كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله.

20 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. أنت لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الحسنات؟ والحسنة بعشر أمثالها. لو سلمت في اليوم على عشرات الناس، على عشرات الناس، كم لك من الأجور؟ الأجور عظيمة، ومع ذلك يكون سببا من أسباب انشراح الصدر. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصرفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليك. أي تصف النفوس، إذا رأيته سلمت عليه، وإذا دخل في مجلس ليس فيه مكان توسع له في المجلس وتدعوه بماذا؟ بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إليه: يا أبو فلان، يا كذا يا كذا، من الأسماء التي يحبها. وقال ابن العربي رحمه الله، قال: من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة، فتتألف الكلمة وتعم المصلحة، وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين. كذلك السبب كم؟ الحادي عشر. السبب الحادي عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: الابتسامة والبشاشة. الابتسامة والبشاشة. بعض الناس إذا رأيت وجهه قد تسعد بلقائه، وبعض الناس إذا أتى عندك أو رأيت وجهه كأنك قتلت له قتيل، معبس الوجه ليلا ونهارا. لما؟ الابتسامة يا أحب لها أثر حسن على الآخرين، صغار وكبار، كبار كبار. أنت الآن إذا دخل عليك رجل بشوش مبتسم، ماذا يكون في صدرك؟ ها؟ ستكون يعني سال خير عليك هذا الرجل الذي دخل عليك، وتحس بالطمأنينة وبالراحة. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسمت لأخيك إذا أخذت إيش؟ أخذت صدقة. قال ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. هذا هو السبب كم؟ ها؟ الثاني عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: ترك السؤال عما لا يعنيك، وترك تتبع أحوال الناس وعيوبهم. عن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. يقول ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس، مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى، إلى آخر ما قال. فلمن إذا اشتغلنا بالناس وبالكلام في الناس وبعيوب الناس ضاقت صدورنا وابتعدت عنا أسباب ماذا؟ أسباب انشراح الصدور. ما لك وما للناس؟ انظر إلى هذا يركب في مركبة قديمة، ما لك وما لك. انظر إلى هذا لون سيارته ليس جيدا، انظر إلى أثاثه، انظر إلى مسكنه، انظر إلى لبسه، ما لك وما لك. هذا الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بماله أم بمالك؟ بماله هو. إذن اختار ما يريده هو. سكن في هذا البيت، هو الذي يدفع ماذا؟ قيمته وإيجاره. فما لك ومالك. إن أنت لم يعجبك هذا البيت ائت له ببيت

مالك، أو اشتري له سيارة من حسابك الشكل الذي تريده، أو اصمت. فإن الكلام في الناس وانتقاد الناس ماذا؟ يميت القلب ويبعد عنك انشراح الصدر. ولهذا تجد بعض الناس نساء أو رجالا يذهب لزيارة أحدهم، فإذا خرج هل رأيتم بوية لون الجدار؟ أو رأيتم الأساس؟ هل رأيتم كذا؟ هل رأيتم كذا؟ ما لك يا أخي؟ ما لك وما للناس؟ هذا كل يعيش على ماذا؟ على قدر استطاعته، لا يريد منك إلا أن تسلم ماذا؟ أن يسلم من لسانه. فمن أسباب انشراح الصدور وسعة القلوب اغمض عينك عن الناس، لا تكلم فيهم. لا يفهم من هذا أنه ليس هناك أمر بمعروف، لا، هذا ليس له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نتكلم عن خصوصيات الناس. السبب الثالث عشر، محبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين هذا يعينك على انشراح الصدر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن العربي رحمه الله: لا يكون القلب سليما إذا كان حسودا، حسودا معجبا متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب لأخيك ما تحب، أنت تريد الخير في الدنيا، أتمنى الخير لأخيك. رب رزقك بمال، أتمنى أن جاري أو صديقي أو صاحبي يحصل له مثل ما حصل لي من الخير. هذا هو، أنا أتمنى الخير لنفسي وأتمنى الخير لغيري. كذلك السبب كم؟ الرابع عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر، ترك الاستماع للغيبة والنميمة والإنكار على مرتكبها، حتى يبقى قلب الإنسان سليما فنبتعد عن هذه المجالس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقال كذلك ابن الملك رحمه الله تعالى: والمعنى أنه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط على أحد منهم، وهذا تعليم للأمة. وعن الفضل بن أبي عياش قال: كنت جالسا مع وهب بن منبه، فأتاه رجل فقال: انظر. هذا أتى إلى وهب بن منبه في مجلسه وقال له: إني مررت بفلان، أنا جاي عندك، مررت بفلان وهو يشتمك سبك وأنا أسمعه. فغضب فقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك، فما درحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم الذي نقل أنه شتم، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافعه وأجلسه إلى جنبه كما في البداية والنهاية. هذا هو الذي ينبغي علينا، لا نصدق كل ما قيل، والذي ينقل إليك الكلام سينقل عنك، خذها قاعدة. الذي يأتيك بالنميمة سيأخذ منك الكلام ويذهب به إلى من؟ إلى غيرك. فاحرص. السبب كم؟ الخامس عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر، الإقلال من العتاب. الإقلال من إيش؟ من العتاب. بعض الناس كل ما قابلته في مجلس ينتقدك، تقوم انتقد، رأى يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا والله رأيت من كذا، أنا رأيت كذا، أنت في عزاء يأتي يصحب في أمر قد مضى، أنت يوم العيد فرحان مع إخوانك ومبسوط وسعيد بعيد المسلمين يأتي

لنا ليعتاب عليك يا أخي. المعاتب أولا علينا أن نعلم أن المعاتب عليه أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه. الذي ينصحك لا شك أنه يحسن إليك ويحبك، ما نصحك إلا لمحبته. فلكن من أراد أن يعاتب أخاه فليحسن اختيار الوقت. من أراد أن يعاتب أخاه ماذا؟ فليحسن اختيار الوقت واختيار ماذا؟ المكان. فلا يعاتب بحضرة أناس آخرين. جيت في مجلس والناس يجلسون يتكلمون وجلست وقلت يا أبو فلان، قال لك نعم، قلت والله أنا عاتب عليك في أمر، تتكلم أمام الناس، هل سيقبل منك هذا؟ هذا الذي يثير الصدور والقلوب على الناس. فإذا لا يعاتب في حال فرح، ولا تعاتب في حال حزن أو في حال انشغال، فإن الناس لن تقبل منك. وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت من أخيك عيبا، ركز، إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خنته. إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد خنته، وإن قلته لغيره فقد ارتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له: كيف أصنع؟ قال: تكلمي عنه أو تعرض به وتجعله في جملة الحديث. وهذا نوع من أنواع العتاب، نوع من أنواع العتاب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام حصل منهم كذا وكذا. لكن يا أحبنا، أن من أتى ينصحك بأمر مهم فاعرف أنه ماذا؟ يحبك، وهو صديق عزيز عليك، لأنه لا يحب أن يراك في هذا الخطر. لكن أيضا هو عليه أن يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب، ويجمع هذا كله، هذه الأسباب كم؟ يجمعها كلها سبب مهم، وهو العلم. وهو ماذا؟ وهو العلم. فالعلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. العلم الشرعي يوسع الصدر ويشرحه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحق والحبس. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فمن كان عنده العلم الشرعي الصحيح فإن كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي لم أذكرها، لأن هناك أسباب كثيرة ولكن أنا اختصرتها في هذه الأسباب، فإن صاحب العلم يعرفها جميعا ويكون من أوسع الناس انشراحا في صدره. وعلينا أن نعلم أن من ثمرات هذا الانشراح، انشراح الصدر، ما يحصل من النور، نور العلم والبصيرة والهدى، وأن العبد بسبب ذلك الانشراح والسعادة الذي عندك تكون قريبا من الله عز وجل. وأخيرا يا أحبة، الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره، كما مر معنا. الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره. أحد السلف كان أقرع الرأس، ما عنده شعر، أبرص البدن، جلده فيه برص، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين. هل فيه شيء؟ هل في أحد عنده بلى مثل هذا الابتلاء؟ لا والله. رجل أقرع الرأس، ما عنده شعر، وأبرص الجلد، مرض البرص، وأعمى العينين، ومشلول القدمين واليدين، وكان يقول:

0: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك؟ مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فقال: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انظر إلى قوة الإيمان وقوة تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. إذن هذا الرجل كيف كان صدره؟ منشرحا أم ضيقا؟ منشرحا. إذن السعادة وقوة الانشراح ليست في أجزاء البدن، في اليدين ولا في العينين ولا في القدمين، وإنما في الصدر في القلب. ولهذا هذا الرجل الذي كان أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين، كان منشرحا ماذا؟ صدره، وسعيدا قلبه. فلهذا ماذا قال؟ قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. سبحان الله، وسع صدره أن يتحمل كل هذه الأمراض برحب الصدر وبالقلب الشاكر وباللسان الذاكر. وما ذاك إلا وما يحدث هذا الأمر إلا لمن رزقه الله باتباع الهدى وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يزيدنا من فضله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مثل سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

فردت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عدة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد

0: القاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول عام 43 و400 هجرية في جامع التوبة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رحمن يا رحيم. أيها الإخوة الفضلاء، يطيب لي في هذه الليلة وفي هذا المسجد المبارك ضمن هذه السلسلة من الكلمات العلمية الدعوية والتي تتعلق بفضل العلم وطالب العلم، يطيب لي بادئ ذي بدر أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية على إقامة مثل هذه الكلمات والبرامج النافعة والمفيدة. وبعد، فإن موضوع الكلمة موضوع ذو شجون، وهو مطلب يطلبه طالب العلم ويقصده، وعنوان الكلمة والمحاضرة عدة طالب العلم. وهذا العنوان حينما أخذت ململم محاور هذه الكلمة وجدت أن الموضوع يتشعب تشعبا كثيرا، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يعرف كله. ومن نافلة القول أن نذكر بين يدي محاضرتنا هذه ونذكر كذلك بفضل العلم والحث على طلبه، لكن حسبنا هاهنا أن نقول إن العلم فضله عظيم وفضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب. فسابق الفضلاء لطلبه وتناحس الأذكياء لتحصيله، من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله، رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث للخشية، مثمر للعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوه. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود، على أشرف مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته الأبرار. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه

من أيهما. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأغلى ما ضبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هاهنا الغبطة، وهو أن يتمنى مثله ولا يتمنى زوال ما هو عليه. وهكذا لو قلنا نذكر فضائل العلم ومآثره الحميدة لطال بنا المقام. وبعد هذه التوطئة نجلس إلى محاضرتنا فنقول: إن طالب العلم في طريقه لطلب العلم وتحصيله يلزمه أمران. الأمر الأول حلية وآداب يشرف ويتصف بها ويتميز عن أقرانه بما تكسوه وتجعله أكثر بهاء وتزيده خشية وتيسر عليه تحصيل العلم والانتفاع به. وهذا ليس هاهنا حديثنا، وقد سبق في محاضرات وكلمات لمشايخ آخرين في ضمن هذا البرنامج عما يتعلق بالحلية. لكن الأمر الثاني الذي يلزم طالب العلم، وهو عدة لا غنى له عنها، وهي شعاره وديدنه، هذه العدة، عدة طالب العلم. والعدة تعريفها كما قال صاحب المصباح المنير: العدة بالضم الاستعداد والتأهب. والعدة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك. والجمع عدد، مثل غرف، وأعددته إعدادا هيئته وأحضرته، انتهى كلامه. والمقصود بالعدة هاهنا، بعدة طالب العلم هاهنا، أي ما يحتاجه طالب العلم ويصحبه من أمور وأدوات إبان طلبه للعلم وتحصيله. هذا هو المقصود بعدة طالب العلم. وهذه العدة في نظري تكمن في ستة أمور. الأمر الأول اغتنام الأوقات، والأمر الثاني الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليها، والأمر الثالث الكتب والمصادر العلمية، والأمر الرابع تدوين وتقييد الفوائد، والأمر الخامس المذاكرة والمدارسة، والأمر السادس ملازمة البحث والاطلاع. وسنتكلم عن هذه العدة وهذه الأمور الستة التي يحتاجها طالب العلم إبان طلبه وتحصيله للعلم بشيء من التفصيل، وإن كان كل واحدة منها تحتاج إلى محاضرة بكاملها. أولا اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله. فلا بد أن يعد طالب العلم نفسه لاغتنام الأوقات وعدم إهدارها والتفريط فيها، فإن العلم غذاء النفوس، ولا حياة بلا غذاء، ولا غذاء بدون المحافظة على الزمن. فيا طالب العلم، يا طالب العلم، اعلم أن الشح بالوقت علامة الرشد، فكن شحيحا بوقتك فإنه حياتك ورأس مالك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فبادر يا رعاك الله، فبادر في اغتنام الأوقات، واغتنم اللحظات والدقائق، وحاسب نفسك عليها محاسبة الشريك الشحيح. لما شحّ

بن القيس بوقته أجاب رجلا قال له سلمني بقوله أمسك الشمس، كلمه رجل يريده فقال له أمسك الشمس ولا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا بحرصه على وقته وعدم ضياعه فيما لا نفع فيه. ولما شح الخليل بن أحمد بوقته رحمه الله قال أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ولما شح ابن عقيل بوقته اختار كف الكعك وتحسيه بالماء على الحب لأجل ما بينهما من تفاوت المضر، وآخر كان يستسف الفتيت ويقول بين سفك الفتيت وأكل الخبز قراءة الخمسين آية، فيريد أن يستثمر الوقت. وكان بعضهم بحرصه على وقته إذا دخل الخلاء وضع القارئة عند باب الخلاء في الخارج يقرأ ويرفع صوته وهو يسمع في داخل الخلاء يقضي حاجته حتى لا يضيع عليه الوقت. إن التشاغل بالدفاتر والمحابر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والكياسة. يا طالب العلم إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. حياتك أنفاس تعد، وكلما مضى نفس منها انقضت به جزءا، فلا تضع دقيقة من حياتك في غير إفادة أو استفادة. املأ وقتك واحرص عليه عن الاشتغال برعونات السباع التي تنقطع بها أوقات الرعاء، فلا تشغل وقتك فيما لا نفع فيه. وليكن شعارك الذي تدندن به دائما وتجعله نصف عينين حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ، فعليك ان تحرص على وقتك حرصا شديدا، واعلم ان ما مضى من الوقت لا يتجدد ولا يعود، فاذا انصرفت اوقاتك سدى عظم فواتك واشتدت حسراتك، ولا ينفعك حينها الندم والحسره. والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه ايسر ما عليك يضيع. احذر يا طالب العلم ان يضيع وقتك لاي عارض او تكون طيعا لادنى خارج، اذا كان يؤذيك حر المصيف ولبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فاخذك للعلم قل لي متى. كن ماضي العزيمه قوي الشكيمه، وطن نفسك على احتمال المشاق، فان الهموم بقدر الهمم، ولا بد في جني الشهد من لسعات النحل، ولن تبلغ المجد حتى تلحق الكبرى. فليضع طالب العلم لنفسه برنامجا يسعى على هدي منه الى غايته، وليلزم نفسه خلاله بعدم ضياع الوقت في غير العلم ولوازمه، وليختر من ذلك ما يناسب حاله من ليل او نهار، وكل طالب ادرى بنفسه وما يصلح لها. ومن طلاب العلم من يرتب برنامجه على حسب الصلوات، ومنهم من يرتبه من اول النهار لاخره، ومنهم من يقسمه بين الليل والنهار. وهذا يطول تفصيل الكلام فيه، لان العلماء لهم كلام نفيس في هذا ذكروه في كتب آداب الصلاة. فقد ذكر الإمام النووي أن من أفضل أوقات الحفظ وقتان، الوقت الأول بين المغرب والعشاء، والوقت الثاني قبل صلاة الفجر في آخر الليل. فإنك إن عجزت عن حفظ شيء فجرب في هذين الوقتين وستجد في هذا نفعا كثيرا. وهكذا يضع طالب العلم ما يعلم أنه يسلم له.

وما يدري من حاله أنه يلتزم به ولا يتعارض مع مصالحه ومعاملاته، وعليه أن يلتزم ما ألزم به نفسه بقوة وصرامة، ولا يتهاون في بيع ذلك قيد شعره، فإنه إذا تهاون بشيء قليل تبعه الصغير حتى ينخرم هذا البرنامج كله ويفرق عليه ولا ينتفع بعد ذلك بشيء. فعليه أن يعود نفسه ويستمر على هذا البرنامج ولو كان قليلا، لكنه قليل دائم فيه خير كثير. وقد تمر على طالب العلم لحظات وفترات، ففي فترات يجد في نفسه النشاط والعزيمة والهمة، فينتفع في حفظ المتون وقراءة الكتب وتحصيل العلم على الشيوخ، وفي فترات قد تقل هذه الهمة وتفطر العزيمة، لكن لا ينقطع عن الطلب، بل لا يزال في صلة مع طلب العلم. وقد ذكر السلف ألوانا وأنواعا من علاج الفترة التي قد يمر بها طالب العلم، ولسنا هنا في صدد الحديث عن هذا الأمر، لكن كما قلنا ننبه بعض التنبيهات التي لا غنى عنها في الكلام عن عدة طالب العلم. والحاصل أن طالب العلم عليه أن يعتني بوقته وأن ينظمه وأن يملأه بالأولى والأنفع، وأن يأخذ نفسه بالمحافظة عليه بجد وقوة وعزيمة. فيجب على الطالب أن يراعي ترتيب ذلك في برنامجه، فيملأ ذلك بما يناسبه، فلا يخلي برنامجه من مادة للسماع، خاصة في الذهاب والإياب في السيارة، يستثمر هذا الوقت في مراجعة حفظه أو في السماع لبعض الكتب المسجلة ونحو ذلك، وهذا من تيسير أخذ العلم والانتفاع به، ويشغل نفسه بهذه الأمور. والمقصود أن يتأقلم الطالب مع ما حوله من الظروف، لا أن يتأثر بالظروف، يتأقلم معه، لا يجعل هذه الظروف مانع له من تحصيل العلم، بل يتأقلم ويتعايش معه ويجد لنفسه مخرجا من هذه العوائق، ولا ينتظر حتى تتناسب مع هذه الظروف مع هدفه وما يطلبه، فإنها لا تستقيم في كل الأحوال. فاستمتع بها على عوض، وقد قيل في تفسير قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية هو مشي الرجل في الأرض لاهيا لا شغل له ولا عمل له، فارغا من هدف خاليا من غاية. فذلك ضد غايتك وخلاف هدفك يا طالب العلم، فاملأ وقتك بما فيه نفع وفائدة. ولو رحنا نذكر كيف كان السلف يملؤون أوقاتهم بالعلم وتحصيل والمجاهدة في ذلك لطالبنا المقام. وننبه هنا أنه على طالب العلم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للقراءة وطلب العلم، لأن وضع الشيء في غير موضعه إضاعة للوقت وإهدار له، إضاعة للوقت وإهدار للجهد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار. وهذا تضيف مع ما ذكره الإمام النووي في كتاب الفقيه والمتفقه، وهذه الكتب ربما نشير إليها وهي كتب نافعة تعينك في وضع برنامج وترتب لك كثيرا من الأمور في الوقت. وقال ابن جماعة رحمه الله: من آداب المتعلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذه عن تجربة، مثل هذه الأوقات فيها نفع عظيم.

وتجد فتحا من الله عز وجل عليك. ولك في هذه المسائل التي قد تستغلق. ونذكرها هنا كل هذا مع اللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار والتوبة والاجتهاد في الطاعة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف التي تكون خالية من الزخرف الشديد وغيره، لا يشغله فيها شيء. قال الغرف، وهذه الغرف قد وضعت الآن في عمادات شؤون المكتبات والمكتبات المركزية، يجعلون مقصورة غرفة صغيرة للباحث يجلس فيها وتهيئ له، ويجلس يكتب فيها ويطالع ويراجع. أما أن يكون في مكان عام أو مكان فيه كذا أو مكان نزهة أو نحو ذلك، فهذا لا يتأتى له في تحصيل العلم، وإنما قد يكون في قراءة بعض كتب الأدب والتراجم ونحو ذلك، فهذا يختلف. قال رحمه الله: وكل موضع بعيد عن المنهيات. واحد يقرأ صحيح البخاري عند البقالة تصلح، أو في السوق ما يمكن، أو يتدارس الناس، المدارسة لها أماكنه، يبتعد عن أماكن اللهو والعبث. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة، تريد أن تحفظ وأنت جالس بجانب نهر أو سيل أو في البر في الخضرة، تريد أن تحفظ معه، لا يتيسر لك ذلك، ستجد صعوبة فيها. قال: ليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وضجيج الأسواق. انتهى كلامه من كتابه القيم الفقيه والمتفقه. إذن حسبنا بهذا الأمر الأول، العد الأول، وهو اغتنام الأوقات. والكلام كما قلنا يطول وذو شجون في هذا الأمر، ولعل فيما ذكرنا كفاية وغنيه. الأمر الثاني من العدة التي يحتاجها طالب العلم: الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليهم وملازمة الدرس. من أهم شروط طلب العلم أخذه عن الأشياخ. فالعلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار، تأمن من العثار والزلل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياء والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، وهو المعلم، يقصد الشيخ. انتهى كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، لا سيما في ذلك العصر، في ذلك الزمان الذي كانوا يعتمدون على الضبط والمشافه، حيث لم يكن بعد نقط التنقيط للحروف والكلمات ولا شفه، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى هذا كثير، كما جاء في الحديث: من أعان صانعا فبطل بعض ضائعا، فهو تصحيف كما ذكر الدارقطني وغيره يقع. ولذلك يلقن عن طريق الشيوخ وضبط الشيوخ له، فقد يأتي أحد يقرأه ولا يراه منصوطا، يقرأه على غير وجهه، ويقع هذا كثيرا. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب المحرر. لقد كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر.

من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب العلم مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه وراء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله قال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يحرص على أخذ العلم عن الشيوخ الثقات الأسباب وممن عرفوا بلزوم السنة والذب عنها. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه: ومن له في الأمة لسان صدق بحيث يثنى عليه ويحمد في جميع جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم. فماذا نقول في الذي يأخذ عن من حب وجد وعن النكرات والمجاهيل خاصة عبر وسائل التواصل؟ يأخذ الفتوى لا يدري من هو المفتي ولا يدري عن حاله ولا يدري من يزكيها. لا تأخذ العلم إلا عن شخص عرف بالعلم والاستقامة سلامة المنهج ولزوم السنة والذب عنها. لا يؤخذ العلم عن المجاهيل. إن تكلم متكلم نقول: من هذا؟ ما مبلغه من العلم؟ من يزكيه من العلماء؟ من شيوخه؟ لا بد أن ينظر فيه. قال: انتبه إلى قول هؤلاء، وهو كلام في غاية التحرير والتقصير. قال رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم، حتى لو كان فصيحا بليغا. فلا يغتر بفصاحته وبلاغته وما معه من بيان. قال: حتى يشهد فيه غيره، يعني من أهل العلم، ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. وهذا هو ما يقال له التزكية، يزكيه أهل العلم، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام، قال، في هاتين الحالتين، يعني حينما لا يزكى، على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كيف يتصدق للعلم هو هذا حاله ما زكاه ولا عرف عند العلماء؟ إذ كان ينبغي له، قال، أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، يعني يطلب التفتي. وكل من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل. انتهى كلامه. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على كلام الشاطبي في السلسلة الصحيحة: هذه النصيحة

الشاطبين إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم بنصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا هذا؟ لا شك أنه سيقول له: ليس هذا عشق فدرجي، فهل من معتبر؟ قال: وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له لها هباء من الناس، ويخلف لها هباء من الناس، يعني ناس لا قيمة لهم، مجانين، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وهذا الحديث أخرجه البزار وصححه الشيخ، وهو من علامات النبوة، وقع هذا الأمر بكثرة. والله المستعان، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الأمر نؤكد عليه، وهو الأخذ عن الشيوخ الثقة وملازمتهم والاستفادة منه. ثالثا، من العدة التي يحتاجها طالب العلم الكتب والمصادر العلمية، وهذا الأمر يطول الحديث فيه، وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وعقدنا عدة دورات في هذا الأمر، أهمية الكتاب لطالب العلم، وسنحيل على بعضها بعد قليل. إن معرفة الباحث وطالب العلم للمصادر والمراجع التي يستعين بها في بحثه أمر ضروري وأساسي في نجاح بحثه وعمقه وشموله، لأنها تضم المادة العلمية التي يقوم بحثه بها ويتكون منها ويعتمد عليها، فهي معين تعينه في بحثه وفي دراسته. وطالب العلم كتابه سلاحه. ولذلك نبين ها هنا حينما قلنا الكتب والمصادر العلمية، ما المقصود بالمصدر؟ قال: هناك فرق بين المصدر والمرجع. المصدر هو كل كتاب تناول موضوعا وعالجه معالجة شاملة عميقة، أو هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث أصبح أصلا لا يمكن لباحث في هذا العلم ودارس في هذا العلم ما الاستغناء عنه. فالجامع الصحيح للإمام البخاري يعد مصدرا، والمسند الصحيح الجامع للإمام مسلم مصدرا، وهكذا كتب السنن. بينما تعد كتب الأحاديث المختارة، أو بمعنى آخر كتب الأحاديث المجردة والمختصرة كالأربعين النووية وبلوغ المرام ورياض الصالحين وغيرها، تعد مراجع وليست مصادر، لأنها تنقل عن غيرها. ونحن ذلك نقول في باقي الفنون. ومن ثم كان المرجع ما هو؟ الكتاب الذي يستقي من غيره من الكتب، يأخذ من غيره من الكتب، وليس هو مصدر بذاته، إنما يأخذ من غيره. الأربعين النووية جمعها من أحاديث موجودة في كتب السنة، وهكذا باقي الكتب. المرجع الكتاب الذي يستقي من غيره، فيتناول موضوعا أو جانبا من موضوع، فيبحث في دقائق مسائله ومقاصده. وبعض العلماء لا يفرق بين المصدر والمرجع، فيجعلها مترادفين أو يجعلهما مترادفين، ولا بأس في ذلك ولا مشاحة، لأن هذا مجرد اصطلاح، وكما قيل: لا مشاحات في الاصطلاحات. وعليه فيمكن

تقسيم أهم المصادر التي يحتاجها طالب العلم في طلبه للعلم، يحتاج إلى أنواع ثلاثة. الأول مصادر أساسية، والثاني مصادر تخصصية، والثالث مصادر مساندة أو فرعية. هذه مصادر العلم، إما أن يكون مصدر أساسي لا بد من وجوده عند كل طالب علم بخلاف تخصصه. بجميع التخصصات لا بد تكون هذه الكتب الأساسية موجودة عنده، سواء كان متخصصا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو غير ذلك من العلوم الشرعية. فلا بد أن تكون هذه المصادر الأساسية في مكتبته يرجع إليه. وهناك مصادر تخصصية يحتاجها المتخصص في تخصصه، وهي نوعان: مصادر تخصصية أساسية ومصادر تخصصية فرعية. وهذه كلها تكلمنا عنها في دورة مدتها 3 أيام بالتفصيل في الجامعة الإسلامية في عمادة شؤون الطلاب، وكذلك في دورة كانت في دولة الكويت في هذا الموضوع، فربما تعود إليها بالتفصيل في بيان هذه الأمور: المصادر الأساسية التي يحتاجها طالب العلم، ولنا محاضرة اسمها بناء طالب العلم مكتبته الخاصة كيف يبنيها ويعتني بالكتب. وطالب العلم يعرف بالكتب والعناية بها، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا حرص على الكتب بهذه الأنواع الثلاثة: الكتب الأساسية والكتب التخصصية والكتب المساندة أو الفرعية. ولا يخفى على طالب العلم أهمية اقتناء كتب أهل العلم والإفادة منها لتكوين مكتبة يرجع إليها عند البحث والمطالعة في كلام أهل العلم. وحينما يبدأ طالب العلم في تأسيس مكتبته الخاصة فعليه أن يدرك هذه المرحلة، وهي مرحلة تكوين المكتبة التي يحتاجها استبان طلبه للعلم. وهذه المرحلة هي من أهم مراحل تكوين الشخصية المعرفية العلمية، وهي التي تعينه في التحصيل متى ما انتقى الكتب وأحسن الاختيار. فلا يكن فوضويا في هذا الباب، يجمع كتبا لا حاجة له بها ولن ينظر إليها إلا برهة. وهناك كتب مهمة أساسية تفتقر إليها مكتبته، وهذا نقص وعيب شديد، ويحصل على إثره خلل في التأصيل العلمي، خلل شديد في التأصيل العلمي. لذا فإنه يحسن بطالب العلم أن يكون مكتبة فيها أمات الكتب، ليصح أن يقال فيه إن لديه اكتفاء ذاتيا، ثم لينزل إلى مرتبة الحاجيات فالتحسينات. والعلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، فاقتني كتابين إلى 3 من الأمات في كل فن كمرحلة تأسيسية، ومن فتح عليه فليستكثر ما شاء كما يشاء، ولا يكن همه التلذذ بجمع الكتب وهواية اقتنائها من غير دراية بما يصلح ويناسب وما يقدم وما يؤخر. ونشيرها هنا إلى بناء المكتبة إشارة يسيرة، كما قلنا يرجع إلى المحاضرة المفصلة لهذا. فالمكتبة كما قلنا التي يقتنيها كما قلنا كتب أساسية، وهذه على قسمين، الكتب الأساسية هي قسمان: قسم الأول كتب لا غنى عنها في مكتبة طالب العلم، والنوع الثاني كتب تخصصية يحتاجها في تخصصه. وتدخل الكتب التخصصية في الكتب الأساسية من هذا الوجه، مع أنها تنفرد عنه

وجه آخر، ولسنا ها هنا في صدد الحديث عن ذلك. فالحاصل أن طالب العلم يعتني بالكتب ويعتني بجمعها وانتقائها ويرجع إلى المختصين في معرفة الكتب وأجودها، ولا يتعجب بشراء كتاب ثم يندم بعد ذلك أن هذه الطبعة التي اقتناها واشتراها من أسوأ الطبعات، وأن هناك طبعة أخرى أمثل منها وأفضل طبعة في هذا الموضوع وفي هذا أو لهذا الكتاب قد ذهبت ولم يشتري. ويحرص على السؤال قبل الشراء. وننبهها هنا إلى أن كثرة العلوم والمراجع بين يدي الباحث لا تنفعه إن لم يعينه الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر يا طالب العلم من دعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله العون والتسديد، وإياك أن يكون نصيبك الخذلان من هذا السبيل. فالله الله في الحرص على الكتب، فإنها سلاحك يا طالب العلم. ولكن كما قلنا ينتبه لما ذكرناه آنفا من العناية بالكتب وحسن اختيارها وانتقائها وعدم التعجل في شرائها. ومن كذلك أيضا عدة طالب العلم، نحاول الاختصار هنا، تدوين وتقييد الفوائد من الشيوخ والقراءة في الكتب، وهذا أمر يعين كثيرا، فلتجعل لك كراسا أو كشكولا كبيرا أو عدة دفاتر، والآن توجد برامج توضع على هذا الجهاز وقد ذكرنا هذا بالتفصيل، تدون فيها الفوائد وتبقى. توجد برامج خاصة بتدوين الفوائد، وهي تعينك هذه البرامج أنها بسرعة تصل إليها ولو كثرت. وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في محاضرتنا العام الماضي أو قبل العام عن اختصار الكتب وتدوين الفوائد بالتفصيل، وأطلنا بها. فطالب العلم من ثمرات قراءته للكتب وقراءته على الشيوخ هو التقييد، يقيم ما يجده من فوائد وضرر ونفائد حتى لا تذهب، فإن الحفظ مع مرور الزمن يتغير. حتى ذكر الكثير من أهل العلم أن قراءة الكتب قد لا يتحقق منها الفائدة المرجوة إلا بتقييد الفوائد، ولهذا قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد قيودك في الجبال الواثقة. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. والإمام البخاري رحمه الله كان يشعل السراج ويكتب الفائدة ويهم بالنور ثم يستيقظ ويرجع يشعل السراج ويكتب الفائدة قرابة 20 مرة، يهم بالنوم وتخطر له الفوائد. وذلك هذه مرحلة عجيبة حينما يشتغل طالب العلم بالتدوين والكتاب وتحصيل الفوائد ودراسة على الشيوخ، يصبح العلم يجري في دمه، بل حتى يخالطه في منامه، وقد تأتيه بعض الفوائد يقيدها أثناء نومه، أشغلته مسألة ونام ولم يحرر الكلام فيها أو لم يتبين له وجه الصواب فيها، ثم ينام وهي عالقة في ذهنه سبحان الله، فيرى وهو نائم أن الفائدة هذه ارجع إلى كتاب كذا تجدها، ارجع للشيخ فلان اسأله تجدها، ترجع إلى كذا تجدها.

هذا حينما يصبح ديدنه تدوين الفوائد والاشتغال بالعلم. قال الإمام النووي رحمه الله وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائز مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه، قال: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائز وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، قال: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. وكم لجنا على فوائد مدونة. وأنا كنت يعني من موعد لهذا الموضوع كان علق في ذهني أشياء قرأتها لكني لم أدونها، فرجعت أبحث ذهب فوائد، لذلك تدوينها يبقى حفظا لها. قال ابن جماعة في وصيته لطالب العلم في كتابه تذكرة السامع: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة، ولا يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبط بها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره. انتهى كلامه. وقال العلامة عبد السلام هارون رحمه الله: فإن الحكيم العربي كان يقول وقوله حق: العلم قيد والكتابة قيده، قيد قيودك بالحبال الواثقة. قال: وكثيرا ما يقرأ الإنسان شيئا فيعجبه ويظن أنه قد علق بذاكرته، فإذا هو في الغد قد ضاع منه وضاع معه مفتاحه، فانتهى إلى حيرة في استعادته واسترجاع. انتهى كلامه. إذن هذا مهم، هو تقييد الفوائد، وتقييد الفوائد لها طرق متعددة ومتنوعة تجدها في المحاضرة المذكورة ذكرناها بالتفصيل وهي موجودة صوتا وصورة. ومن عدة طالب العلم مذاكرة العلم ومدارسته، وهذا أمر مهم جدا يحتاجه طالب العلم. لا ريب أن مذاكرة العلم من أهم الوسائل التي تعين طالب العلم في تحصيله طلبه، ولقد كان يحرص السلف، كان السلف يحرصون على مذاكرة العلم أشد الحرص لعظم فوائد هذه المذاكرات وكبير نفعها، فإنها تشهد همة المشارك وتفيد القارئ المطالع. قال الإمام النووي رحمه الله: بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. قال: ومذاكرة حادث في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام، وليكن في مذاكرته متحريا الإنفاق قاصدا الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. انتهى من شرحه صحيح مسلم. فهذا يبين أهمية المذاكرة والمدارسة للعلم، فيأتي عند شيخه قد يذاكره. لذلك قال الإمام البخاري لتلميذه الترمذي: لقد أفدت منك أكثر مما أفدت مني. يتعجب الترمذي من كلام شيخه، قال: غفر الله كيف ذلك؟ قال: أحييت في علما، كان يذاكره، أحييت في علما بالمذاكرة. فالعلم تحيا مسائله بالمذاكرة والمراجعة، وهذا أمر قد يصل عنه طالب العلم، لا بد أن يذاكر. وكان بعض العلماء كلما كتب جزءا جمع أولاده

قرأه عليهم وأجازهم به يجمعهم، وكان كثير الكتابة. ومما يعين على هذا مخالطة الحريصين على طلب العلم والمذاكرة معهم وزيارتهم، مصاحبة كذلك الأشخاص الحريصين على طلب العلم له دور كبير في إشعال الحماس وعلو الهمة لطالب العلم. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. أخرجه البيهقي في الشعب الإيمان. وفي الحديث الآخر: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعلو همتك ويزداد علمك، فاحرص على مصاحبة العلماء وطلبة العلم، واحرص على زيارتهم ومذاكرة العلم معهم، فإن في مدارسة العلم ومناقشتي مع الزملاء فوائد كثيرة، منها رسوخ المادة العلمية وثباتها في الذهن، والحصول على معلومات جديدة أو تصحيح معلومات مغلوطة. حتى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامعة. ومن فوائد المذاكرة أيضا الشعور بلذة العلم وفضله، وتربية النفس على الجرأة في الكلام، والتحلي بأدب الحوار، وتدعو إلى المزيد من القراءة والاطلاع، وغير ذلك من الفوائد. وهذه المذاكرة من فوائد تمنع الاستقلالية في الرأي، وحينما تعرف تظهر لك أمور غفلت عنها، وهذا كله من طريق المذاكرة. والإمام ابن القيم بلغ ما بلغ من العلم، ومع ذلك نراه ينقل في كتبه مذاكراته وسؤاله لشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره كثير. حافظ ابن حجر ينقل عن شيخ العراق، والذهبي عن شيخ المزي، وغير ذلك. وللمذاكرة فوائد كثيرة يطول الكلام بشرحها وبيان طرائقها وتفصيلات يحتاجها طالب العلم، ليس ها هنا وقت بيانها بالتفصيل. فقد اشتهرت النسبة إلى الحافظ المزي رحمه الله قوله: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. والأمر السادس والأخير: ملازمة البحث والاطلاع والجد في الطلب، وهذا ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. يكثر من البحث والقراءة وزيارة المكتبات والنظر في جديد الكتب والأبحاث والسؤال عنها، وكذلك كتابة الأبحاث والمسائل للإفادة، يستفيد هو منه وليس للنشر بادع لي بس. وقد كان هذا ديدنا للعلماء وهديا لهم. ومن ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. الآية الواحدة يرجع لك 100 تفسير. الآن اكتفينا بتفسيره وتفسيرنا الحمد لله، يرجع وكم يأتي له من الفقه والعلم حينما يراجع. وهكذا كان حال العلماء. قال رحمه الله: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم فأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب حتى لا يرى نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله. وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. ولذلك على طالب العلم أن يكثر النظر في الكتب ويدمج، ويكون عنده جلد في الاطلاع والبحث، يبحث لا يكل ولا يمل.
مرحلة يصل إليها بعد مراحل، هذه مرحلة تأتي بعد مراحل سبقت، يصل إلى هذا أنه لازم البحث والاطلاع والتفتيش في كتب العلم. وقد ذكر الحافظ بن الملقن في كتاب بدر المنير أنه رجع عند على أثر بحث عنه، قال مكثت 20 سنة وأنا أبحث عنه وفتش عنه 20 سنة عن أثر، قال حتى وقفت عليه، ثم ذكره في البدر المنير. وذكر الحافظ بن حجر كذلك أنه راجع في حديث من الأحاديث 10 أجزاء الحديثية يفتش عنها. انظر لك أن تتصور هذه الأشراف كيف كان وضعها في أوراق ليست مثل الآن، كتب أوراق مغلفة بحبال مربوطة، فيفتح كل جزء وينظر فيه، كم أخذ ذلك من الوقت والجهد، ولا يكل ولا يمل. رحمهم الله ونفعنا الله بعلمه. ومن ذلك تكرار العلم ومداومة النظر فيه، فكثرة تكرار القراءة والمراجعة للمسألة أو الدرس أو الآية والحديث تقوي القدرة على الحفظ والفهم بسرعة. وقد نقل السخاوي في الضوء اللامع أن الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. ونقل أيضا عن بعض الشيوخ أنه قرأ أحدهم صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. وهذا ماذا يعني؟ أنه استظهره. ولذلك يقول بعض العلماء إذا أعياك متن وصعب عليك حفظه فكرره حتى تستظهره، تستظهر ما فيه. من قرأه 100 مرة أكثر من 100 مرة استظهر ما فيه في جميع الأبواب الأحاديث مرت عليك. وبعد، فإن العلم حياة القلوب ونور الصدور وزكاة النفوس، فلنحرص جميعا على طلبه ولا يشغلنا عنه شاغل. ولا يقل العبد قد مضى سن طلب العلم، فإن العبد يطلب العلم حتى الموت. ولما رؤي الإمام أحمد رحمه الله يحمل معه المحبرة وسئل عن ذلك فقال من المحبرة إلى المقبرة. وليقل العبد وقته في طلب العلم وتحصيله، ولا تشغله صوارف الدهر وزخارف الدنيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا ممن تعلموا العلم وعملوا به يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن فرطوا في العلم والتعليم والعمل. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولعل في هذا قدر كفاية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تذكر كتابا في كيف اغتنم السلف الوقت؟ بارك الله فيكم. ممكن أن ترجع إلى كتاب الجامع لآداب والسامع للخطيب البغدادي وتجد يعني عجائب في هذا، وترجع إلى كتاب الإمام عبد البر جامع بيان العلم وفضله كذلك. وهناك بعض المعاصرين كتب ولكنه خلط في هذا تخليطا غريبا، فأدخل بعض أهل البدع ورفع من شأنهم بحجة أنهم كانوا يعتنون بوقتهم. لكن من الكتب التي يمكن أن يستفاد منها كتاب توانع في طلب العلم وحفظ الوقت يرجع إليه، وكتاب أيضا معالم في طلب العلم من الكتب المعاصرة. لكن تجد هذا كما قلنا بكثرة في كتب آداب الطلب. ما هو أهم كتاب

0: يحتاج أو يحتاج إليه طالب العلم عن خبير في تكوين مكتبته. وهذا يختلف، يعني هذه الكتب التخصصية نحن قلنا أشرنا إليها أنها أساسية ومساندة. الكتب التخصصية أساسية ومساندة، فهو طالب حديث يحتاج أن تكون يقتني الكتب التخصصية، وهي أنواع ولسناها هنا في مجال تفصيل ذلك، ربما ترجع إلى المحاضرة تجد هذا بالتفصيل. قال أحسن الله إليكم: ما هي الأسباب المعينة في إخلاص النية أثناء الطريق إلى طلب العلم؟ أن يجدد نيته ويصحح دائما ولا ينصرف عن طلب العلم بما قد يأتيه من الشيطان ويصرفه عن طلب العلم. أنت تطلب العلم تريد الشهادة تريد كذا، لا يصل إلى هذا. أنت تطلب العلم حتى يراك الشيوخ ويعرفوك، لا يصل إلى هذا. يبادر ويسعى ويحرص ويجتهد، وكذلك يتعاهد نيته كما قال مجاهد رحمه الله، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم يقود إلى الخشية، يقود إلى اليقين، ويقود إلى فعل الطاعة. والشيطان لا يريدك أن تسلك العلم وأن تطلب العلم، إنما يريدك جاهدا أن تنصرف عن طلبه. متى يبدأ درسكم في المحرر؟ قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله سيعلن عنه، سيعلن عنه إن شاء الله في جامع الشهداء، وسيعلن كذلك عن درس الأدب المفرد في جامع قباء إن شاء الله قريبا كذا الدرس. ما هي الطريقة الصحيحة للمذاكرة مع القريب؟ كنا هذا يحتاج إلى محاضرة وفيه تفصيلات وتفريعات ليس ها هنا وقتها، لكن هو يحرص على من كان عنده همة في الطلب، فيحرص يقرأ ويذاكر، يذاكر كذلك إن كان عنده بعض إخوته أو زوجه أو كذلك من معه في المسجد، أو يذهب لبعض الشيوخ يسألهم، فهذا فيه مذاكرة، لا يقصر من المذاكرة، يطرق كل باب فيه. المذاكرة جيدة تجعل طالب العلم حريصا على العلم ولا يبخل بوقته وجهده فيه. ولذلك أحذر تحذيرا كبيرا من عدم السعي لطلب العلم والاجتهاد فيه، لوجود بعض يعني السبل الأخرى التي تيسرت اليوم، التسجيل للدروس أو إلقاءها مباشرة، فلا يريد أن يتعنى في الحضور والسماع والمشاركة، يقول يكفي أن أسمع صوتيا أو سجلت، وهذا حينئذ قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فكم يجد من البركة ويجد من النماء في كسبه وعلمه، ومما يفتح الله عليه، يفتح الله عليه فتوحا عجيبا وييسر له أمورا. السعي وحضور الدروس والانتظام بها وتقييد الفوائد، فلا يكلف ولا يستمع لصوت او لمن يزهده فيها. بارك الله فيكم، نكتفي بهذه الاسئله ولعل في هذا القدر شفاء.
1: وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط
2: يا عين صاد ذكر رحمة

صيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

أمت لسوف أحصى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

درجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن ينفع به الجميع. السلام على رسول الله. وأشهد أن لا
1: الدرس
2: إله إلا
1: العاشر
2: الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان قد مر معنا في الدرس الماضي من دروس السيرة ما حصل من قريش، وكذلك تكلمنا عن الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهينا من ذكر تلكم الأساليب. واليوم إن شاء الله أو في هذا اليوم سنتكلم عن هجرة الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة لما اشتد بهم الأذى واشتدت كذلك بهم الأذية من كفار قريش والاعتداء الجسدي كما ذكرنا والظلم الذي وقع عليهم، قالوا في تلك الظروف التي كانت بالنسبة لهم قاسية كان المسلمون يعانون ما يعانون، فنزلت عليهم أو نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام سورة الكهف، تلك السورة العظيمة التي أخبرت بقصة الفتية الذين فروا بدينهم من ظلم من ظلمهم، وكيف أنهم آووا إلى الكهف واحتموا من الكفار الذين آذوهم وكادوا يقتلونهم. هذه القصة كان فيها من التسلية للمؤمنين، وكان فيها أيضا إرشاد لهم إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه للخروج مما هم فيه من الأذية. ولهذا نجد أن قصة أصحاب الكهف ذكر الله فيها قوله سبحانه وتعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وقالوا أيضا نزلت بعض السور المكية كسورة النحل وسورة الزمر التي كانت فيها الآيات التي تبين الهجرة وتبين أن أرض الله واسعة وأن المستضعفين من المؤمنين لهم مأوى ولهم حماية من أذى قريش إذا خرجوا وإذا هاجروا وسافروا، كقوله تعالى في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك نزلت سورة الكهف كما ذكرنا، وفيها أيضا ماذا؟ ما ذكره عن اعتزال أصحاب الكهف، وكذلك قول الله عز وجل في سورة الزمر أو الزمر: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآيات كلها كان فيها للمؤمنين ما يدلهم على الخروج وعلى الهجرة وعلى الفرار بدينهم من أذى قريش حتى لا يفتنوا في دينهم. فلما اشتدت الأذية واشتدت الاضطهادات، وكان هذا تقريبا في أواخر السنة الرابعة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، اشتدت الأذية وزادت وتفاقمت إلى أوساط السنة الخامسة. هنا بدأ المؤمنون رضي الله عنهم بالهجرة وخرجوا إلى الحبشة، فكانت أول هجرة لهم إلى الحبشة في رجب سنة 5 من النبوة. لا شك ولا ريب أن العلماء قد أجمعوا على أن الهجرة هجرتين، أن الهجرة هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية، وهذا كان إلى الحبشة قبل أن يهاجروا إلى المدينة. فخرج أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، قالوا أنه كان مكونا من 12 رجلا و4 نسوة.

وكان رئيسهم هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكانت معه زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيهما: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. هذا الحديث مشهور، ونجده في كتب التاريخ وفي كتب السير يذكرونه، وأن عثمان وزوجته رقية هم أول من خرج وأول بيت هاجر. إلا أن هذا الحديث لا يصح، لأنه جاء من طريق بشر ابن موسى الخفاف وهو ضعيف، فلا يصح هذا الحديث. لهذا لما نجد في كتب السير أو في كتب التاريخ يذكرون أنهم خرجوا متسللين، أي هؤلاء الذين كانوا في الهجرة الأولى خرجوا متسللين سرا، فوفق الله عز وجل لهم ساعة وصولهم إلى الساحل في جدة سفينتين، وفق الله لهم سفينتين، وكانت هذه السفينتان خارجة للتجارة، فحملوهم إلى أرض الحبشة. وجاء في بعض الروايات أنهم أعطوهم شيء من المال، أعطوهم شيئا من المال يعني قرابة النصف الدينار، ثم خرجوا وبلغوا إلى الحبشة أو وصلوا إلى الحبشة. هذا الحديث ذكره غير ما واحد ومنهم ابن سعد في الطبقات، إلا أنه لا يصح، لأنه من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما مر معنا. الشاهد وإن كانت تفاصيل هذه لا يصح فيها شيء، أي في الهجرة الأولى، إلا أن الهجرة الأولى ثابتة، وقد ذكر العلماء أنها هجرتان، لهذا صح في البخاري، وسيأتي معنا من حديث أسماء بنت عميس ومن حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها هجرتين، ذكر أنها هجرتان. وجاء أيضا من حديث عثمان بن عفان في صحيح البخاري أن رجلا قال له: يا عثمان قد هاجرت الهجرتين، قد هاجرت الهجرتين. فهي ثابتة، إلا أن تفاصيل الهجرة الأولى فيما يظهر لم يصح فيها شيء. فذهبوا وهاجروا إلى الحبشة، لما وصلوا إلى هناك بلغ المؤمنين رضي الله عنهم الذين في الحبشة أن كفار قريش أسلموا ودخلوا في دين الله، فرجعوا من الحبشة إلى مكة. كيف أسلموا وما الذي حصل؟ هنا تأتي معنا قصة الغرانيق، وهي قصة مشهورة. خلاصة هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم حتى انتهى إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قالوا: فجرى على لسانه، وفي بعض الروايات سهى، وفي بعض الروايات أن الشيطان ألقى في قراءته تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، أو الشفاعة منها ترتجى. قالوا: فسمع مشركو مكة ذلك ففرحوا وسروا بذلك، فجاء أنهم سجدوا لما مدح النبي عليه السلام آلهتهم بزعمهم، فرحوا بذلك وسروا فسجدوا لما سمعوا تلكم الآيات. فأنزل الله على نبيه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه هي القصة المشهورة، قصة الغرانيق، وهي لها تعلق كبير بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا قد ذكرت لكم في أول دروسنا في السيرة ما يخص عصمة النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، وأظن هنا عند قصة الغرانيق قد ذكرت أننا سنتكلم عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. هذه القصة، قصة الغرانيق، كثير من أهل السير والتاريخ يذكرونها، ونجد أن العلماء أيضا لهم عدة أقوال في يعني ما بين قبولها وبين ردها، وإن كان الصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب أنها قصة مردودة لا يصح فيها شيء، لكن سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى.

وقبل أن نذكرها وقبل أن نفصل فيها نتكلم عن عصمة بعد النبوة باختصار. ما هي العصمة وكيف أن الأنبياء عصموا؟ أولا نقول العصمة ما هي تعريفها باختصار. عصمة الأنبياء هو أن يحفظ الله بواطن الأنبياء وظواهرهم من التلبس بالكفر والكبائر من الذنوب، ولا يقرون على ما وقع منهم من صغار الذنوب، بل ينبههم الله سبحانه على ذلك ويتداركونه عليهم السلام بالتوبة والاستغفار. هذا تعريف العصمة باختصار. ولهذا أجمع العلماء على عصمة الأنبياء فيما يخبرون عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته، لأن هذه العصمة هي التي يحصل بها مقصود الرسالة والنبوة. واختلف العلماء في الصغائر فقط، أما الكبائر كذلك أجمعوا على أن النبي أو الأنبياء لا تقع منهم كبائر. اختلفوا في الصغائر، فذهب جمهور أهل العلم بجواز وقوع الصغائر من الأنبياء. يجوز أن يحصل من النبي، أو بالأصح يتصور، وقال الجمهور من العلماء بجواز وقوع الصغائر منهم، لكن لا يصرون على هذا، لكنهم يتوبون عليهم السلام ويرجعون عنها كما سيأتي معنا. لهذا نجد أن الله تبارك وتعالى لا يذكر في القرآن شيئا عن نبي من الأنبياء إلا ويذكر ذلك مقرونا بالتوبة والاستغفار. فمثلا لما ذكر الله عز وجل ما حصل من آدم عليه السلام ومن زوجته، ذكر قولهم سبحانه وتعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لما أكلوا من الشجرة. كذلك نوح لما سأل ربه أن ينجي ابنه فقال ربي إن ابني من أهلي، وبين الله له، قال بعد ذلك قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا الخليل، وهكذا موسى، وهكذا داود عليه السلام، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، إلى آخر الآيات. إذن هذه هي العصمة، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم. إذن هذه القصة، قصة الغرانيق، جاء ذكرها بعد الهجرة الأولى. قالوا لما هاجر الصحابة إلى الحبشة سمعوا أن كفار مكة أسلموا. كيف أسلموا؟ جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة النجم فبلغ هذه الآيات: أفرأيتم اللات والعزى، ثم دخلت هذه الكلمات التي فيها نوع مدح لمن؟ لآلهتهم. ففرح المشركون بذلك وسجدوا، فقالوا إذن هم أسلموا. فرجع الذين ماذا؟ هاجروا إلى الحبشة. أولا جاءت الآية الواردة في هذه المسألة، وهي قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما معنى إلا إذا تمنى؟ تمنى هنا بمعنى قرأ وتلا، وهذا قول جمهور المفسرين. يعني وما أرسلنا من قبلك يا رسول الله من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ أو تلا القرآن ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في قراءته حتى يلبس على الناس. لكن الله عز وجل ماذا يصنع؟ فيمسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قالوا هذه الآية نزلت في هذه القصة، قصة الغرانيق. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، فقرأ هذه أو ماذا أدخل هذه الكلمات ففرح الكفار فسجدوا. هذه القصة باختصار رويت من طرق موصولة مسندة من حديث ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت من طرق مرسلة. أما المسندة المرفوعة فهي ضعيفة، لا يصح منها شيء، ضعيفة، بل في بعض أسانيدها ضعف شديد، في أسانيدها متروكين. وجاء

من طرق في أسانيدها متروكون، وجاءت من طرق أخرى من طريق ماذا يعني مرسلة، جاءت عن 14 تابعيا، سعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن وقتادة، وذكروا كثير. الشاهد هذه 14 طريقا المرسلة كلها ضعيف، لا يصح منها إلا رواية 4 من الذين أرسلوا، سعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وقتادة، هذه التي تصح، لكنها ضعيفة لأنها مرسلة، والمرسل كما هو معروف في عداد الحديث الضعيف لا يصح. ولهذا قد كفى الناس الشيخ الألباني عليه رحمة الله في رسالته العظيمة نصب المجانيق، هذه الرسالة التي ألفها الشيخ الألباني سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، بين الشيخ وجمع الطرق. مع هذا إلا أن العلماء اختلفوا عليهم رحمة الله في تلقي هذه الرواية أو في تلقي هذا الحديث. كيف اختلافهم هذا؟ منهم من رد الحديث وأنكره وقال إن صح سنستطيع أن نوجهه، وطائفة أخرى ردت الحديث وأنكرته مطلقا ما قبلته أبدا، وطائفة قبلت الحديث وقالت قد يكون صحيحا بمجموع الطرق لكن لا يفهم منه أنه يطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، له تأويل وله صرف عن ظاهره، وطائفة قبلت الحديث وأعملته على ظاهره. والصحيح الذي لا شك فيه حتى لا أطيل عليكم، القصة لا تصح، هي مردودة ضعيفة، لأن أسانيدها كلها كما ذكرت لكم مرسلة، أي الأسانيد التي صحت إنما هي مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف. وكذلك فيها مصادمة صريحة للقرآن. لماذا؟ لأن القصة تفيد ماذا؟ تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات تكلم بهذه الكلمات وقال هذه العبارات التي فيها مدح، تلك الغرانيق العلا والشفاعة منها ترتجى، وفي بعض الروايات وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذه الكلمات، وهذا يستحيل، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام في تبليغه للقرآن وفي تبليغه للشرع. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يخاطب الشيطان، عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال الله وما كان له عليهم من سلطان، وقال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فإذا كان هذا في عباد الله الصالحين فكيف بالأنبياء؟ فكيف بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي قد ذكرنا أن ربه عصمه بإجماع العلماء، وأنه في تبليغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام معصوم؟ لهذا هذه القصة تصادم الآيات الصريحة الواضحة، مصادمة واضحة، يستحيل أن نقول أن الشيطان ألقى على لسان النبي فتلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك تصادم الآيات التي فيها أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى. ثم الغريب في هذه القصة كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الكلمات ثم يقرأ الآيات التي تبين ما هم عليه من الباطل، والآيات التي فيها كما قال الله عز وجل في نفس السورة، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف يقرأ عليهم ما يمدح آلهتهم ثم يقول لهم هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ إذن في هناك اضطراب وفي تناقض وعدم انسجام. إذن هذه القصة مردودة جملة وتفصيلا من حيث المتن وكذلك من حيث الإسناد، فلهذا علماء الإسلام ألفوا فيها وكتبوا فيها كثيرا، ومن المتقدمين من أنكرها بقوة كابن كثير، وقبله كذلك القاضي عياض.

في كتابه الشفاء، وكذلك ابن الجوزي والقرطبي وكذلك الشوكاني والشنقيطي عليه رحمة الله صاحب الأضواء، وابن العرب المالكي، والإمام الألباني في رسالته التي ذكرنا، وقبلهم من العلماء. وقد يقول قائل: لماذا نجد بعض أهل العلم ذكر هذه القصة وسكت عليها، سكت عنها بمعنى ما وضح؟ بعضهم، أنا قد ذكرت لكم أن العلماء منهم من ردها مطلقا ومنهم من ردها ولكن قال إن صحت فجوابها كذا وكذا، يعني إن سلمنا بالتصحيح فلا تعارض لأن الجواب يكون كذا وكذا، ومنهم من قبلها أو من ردها مطلقا، ومنهم من قبلها مع التأويل، ومنهم من قبلها ولم يؤولها، وهكذا. لهذا أنا أقول القصة لو جمعنا رواياتها فهي على ثلاثة أضرب من حيث الروايات. روايات فيها أن الشيطان هو الذي ألقى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قوله تلك الغرانيق العلا، يعني من الذي نطق هذه الكلمات؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي روايات أخرى أن الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات، هو الذي تكلم بتلك الكلمات وأدخلها في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم لكنه سهى، قال لقد سهوت، يعني ما عرفت أو ما علمت ما الذي تكلمت به. إذن هي ماذا؟ رويت بثلاثة ألفاظ: الشيطان هو الذي ألقى على لسان الرسول، الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات، النبي صلى الله عليه وسلم سهى. وكل هذه الروايات موجودة، وقد ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في رسالته. فيحمل كلام أهل العلم الذين ذكروا هذه القصة وسكتوا عليها أنهم يقصدون بذلك أن الشيطان هو الذي تكلم بتلك الكلمات وألقاها في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقصدون أبدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي تلفظ بها، أي بلسانه. وهذا لا يوجد بينه تعارض أبدا، يعني إذا سلمنا بهذا وقلنا أن الشيطان هو الذي ألقى تلكم الكلمات لا يعارض ما جاء في القرآن. الله عز وجل أخبر أن الشيطان يفعل هذا. إذا فسرنا التمني إلا إذا تمنى بمعنى قرأ وتلا، وهو قول جمهور المفسرين، فإن صحت الرواية فلا تعارض. فلعل من ذكر هذه القصة من أهل العلم ولم يتطرق إلى ذكر الصحيح والضعيف فيها، سكت عنها، لعله يقصد هذا جزما. لماذا؟ لأن الآية تقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني يحصل من الشيطان أن يلقي كلمات حتى يريد ماذا؟ يريد أن يلبس الحق بالباطل فيضلل الناس. لكن ماذا يصنع الله عز وجل؟ يخرج هذا الباطل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. إذن نحمل كلام أهل العلم الذين ذكروا هذه الرواية وسكتوا عنها، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه مختصر السيرة، وغيره من المتقدمين كالطبري وغيره من العلماء الذين ما ذكروا صحة الرواية من ضعفها، نحمل كلامهم على هذا لأنه يطابق ما جاء في الآية. أما الصحيح الذي ذكرناه أن القصة لا تثبت، وفيها نكارة، وفيها مصادمة لصريح القرآن، وفيها ما يدل على أنها باطلة. وقد ذكرت كثيرا من أهل العلم ممن أبطلوها وردوها. ويؤكد هذا البطلان أن الحديث الذي جاء في سجود المشركين موجود في الصحيحين، وهو حديث صحيح، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء من طريق ابن مسعود، وجاء من طريق أبي هريرة، وجاء أيضا من طريق ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إذن هذا ثابت في الصحيحين، ولم يأتي في الصحيحين هذه القصة المنكرة التي ذكرت خارج الصحيحين، بل ما ذكرت في الكتب التسعة أصلا، إنما ذكرت عند الطبري وعند البزار في مسنده، هم أشهر من ذكر هذه القصة. إذن حديث الصحيحين يدل على أن القصة فيها فقط أن الرسول قرأ سورة النجم فسجد المسلمون وسجد المشركون والجن والإنس كما جاء في الرواية.

إذن قد يقول قائل لماذا سجد المشركون؟ لماذا سجد المشركون؟ بعضهم يقول عندما قرأت عليهم تلكم الآيات وفيها من العظمة وفيها من الخطاب لهذه الآلهة أفرأيتم اللات والعزى، أن يخاطب الله عز وجل هؤلاء الذين لهم عقول، يقول لهم هل ترون هذه الآلهة ومنات الثالثة الأخرى، وقرأ عليهم هذه الآيات وقرأ سبحانه وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى آخر سورة النجم. قالوا فكان من المشركين عندما سمعوا هذه الآيات أن ما استطاعوا أن يتحملوا، ونزلت عليهم هذه الآيات بقوة وشدة، فنزلت في قلوبهم الرهبة والخوف فسجدوا، سجدوا لهذا السبب. أكثر أهل العلم يذكر هذا، أكثر أهل العلم يذكرون أن سبب السجود لما قرأت عليهم هذه الآيات العظيمة في سورة النجم ما استطاعوا أن يتحملوا وسجدوا. هذا الكلام هو تخريج لبعض أهل العلم، ولا يوجد دليل صريح على هذا، لا يوجد، لا يعني في الكتاب ولا في السنة، إنما هو كلام لبعض أهل العلم الذين ردوا القصة. قالوا نحن نقول أن سجود المشركين سببه عندما نزلت عليهم هذه الآيات وسمعوها وفيها من العظمة سجدوا خوفا، أو سجدوا لما سمعوا ما استطاعوا أن يتحملوا تلكم الآيات فسجدوا. هذا كما ذكرت لكم قول بعض أهل العلم، وهو تخريج وإن كان لا بأس به. وبعضهم ذكر ما قد ذكرناه، قالوا سجدوا لأن الشيطان ألقى، فلما ألقى الشيطان سجدوا، فالله عز وجل بعد ذلك نسخ قراءة الشيطان أو نسخ ما أدخله الشيطان. لكن هذا على القول بماذا؟ بتصحيح الرواية، وعلى القول أيضا بمن ذكر هذه القصة في كتبه من أهل العلم، فلا تعارض، لكن الصحيح أن القصة باطلة لا تصح، مردودة. طيب، إذا عرفنا أن القصة لا تصح، وأن رجوع المسلمين من الحبشة بسبب هذه القصة لا يصح كذلك، فبعد ذلك اشتد الأذى أيضا بالمسلمين فهاجروا الهجرة الثانية، هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. هذه الهجرة الثانية إلى الحبشة كان فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الهجرة الأولى كما ذكرت لكم كانوا 12 رجلا، كانوا 12 رجلا وأربع من النسوة. أما الهجرة الثانية خرجوا وعددهم فوق 80، عددهم فوق 80. وجاءت قصة الذهاب أو اللقاء بملك الحبشة، القصة المشهورة، اللقاء بالنجاشي عليه رحمة الله، جاء في مسند أحمد من حديث ابن مسعود، وجاء عند ابن إسحاق من حديث أم سلمة، وجاء أيضا من حديث عمرو بن العاص نفسه الذي ذهب إلى هناك من أجل أن يعيد المسلمين. هاجر المسلمون الهجرة الثانية إلى الحبشة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى الأشعري. وهذا مشكل، ذكر أبي موسى في رواية ابن مسعود مشكلة، ولهذا بعضهم ضعف رواية ابن مسعود لأنه ذكر أبا موسى. قد يقول قائل لماذا، ما هو وجه الإشكال إذا ذكر أبو موسى في الرواية؟ وجه الإشكال أنه قد جاء في الصحيحين أن أبا موسى خرج من اليمن، كان باليمن، فخرج كما ذكر عن نفسه قال فخرجنا مهاجرين إليه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، وكانوا يعني عددهم 53 أو 52 رجلا من الأشاعرة من اليمن. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني هم ما خرجوا من مكة مهاجرين كما في رواية ابن مسعود، رواية ابن مسعود يذكر أن أبا موسى معهم خرج، وفي الصحيحين أن أبا موسى خرج من اليمن

لكن في طريقهم وهم في البحر ألقتهم السفينة في الحبشة، قال ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. يعني لما حصل أن السفينة ألقتنا بالحبشة هناك التقينا بجعفر وأصحابه كذلك، التقى بأصحابه، فماذا حصل؟ أقاموا معهم، أقاموا معهم في الحبشة. ثم بعد ذلك رجعوا إلى المدينة لما فتحت خيبر، لما فتحت خيبر، وسيأتي معنا في غزوة خيبر أن جعفر ومن معه من المؤمنين، جعفر ومن معه من المؤمنين كانوا بالحبشة، فرجعوا إلى المدينة في فتح خيبر. وسيأتي معنا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري أبقدوم جعفر أسر أم بفتح خيبر، وإن كان فيه ضعف لكن سيأتي معنا. الشاهد أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر وكان معهم أبو موسى الأشعري. إذن أبو موسى ما خرج من مكة، ما خرج من مكة مهاجرا، وإنما جاء من اليمن، جاء من اليمن، فألقت بهم السفينة في الحبشة، فبقى مع الصحابة إلى أن هاجر إلى المدينة في سنة في السنة السابعة. بعد ذلك جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء أصحاب السفينة أن لهم هجرتين، لأن جاء في صحيح البخاري فقال كان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة. فجاء في الرواية أن أسماء بنت عميس كانت عند حفصة، والحديث أيضا في الصحيحين، كانت عند حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت زائرة، وكانت قد هاجرت إلى النجاشي في من هاجر، يعني كانت من أصحاب الهجرة إلى الحبشة. فدخل عمر بن الخطاب على حفصة وأسماء بنت عميس عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالوا له أسماء بنت عميس. فقال عمر الحبشية البحرية، يعني هل هي التي كانت في الحبشة؟ الحبشية البحرية وفي رواية البحيرية. فقالت أسماء نعم. فقال لها عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت، غضبت أسماء وقالت كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل الله، وأيم والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف. يعني أسماء كأنها تريد أن تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما قاله عمر، فقالت لن آكل ولن أشرب حتى أذكر ما قلته يا عمر لرسول الله، ونحن الذين كنا نؤذى ونخاف، يعني بسبب الهجرة إلى الحبشة حصل لنا الأذية وحصل لنا الخوف. فذهبت، ذهبت أسماء وقالت وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وهذا هو الشاهد، جعل النبي عليه الصلاة والسلام للذين كانوا في السفينة وجاءوا بعد ذلك إلى المدينة جعل لهم ماذا؟ جعل لهم هجرتين. ثم بعد ذلك هذا الحديث الصحيحين، وفيه أن أبا موسى الأشعري خرج من اليمن. إذن هذه الرواية، رواية ابن مسعود ذكر أبي موسى لا يصح، نحن لا نضعف الرواية كلها كما صنع بعضهم، وإنما نقول زيادة أبي موسى كأن حصل فيها وهم، حصل فيها وهم من بعض الرواة. فجاءوا إلى النجاشي، جاءوا إلى النجاشي. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل عندما جاءوا إلى النجاشي؟ أولا قبل أن نتكلم عن هذا نذكر من هو النجاشي. النجاشي هذا رجل صالح ورجل كان يعني عادلا في حكمه، واشتهر أيضا بالعدل، ولهذا قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى الهجرة
إلى الحبشة لأن هذا الرجل الذي هو النجاشي واسمه أصحمة ابن بحر قالوا كان عبدا صالحا لبيبا ذكيا وكان مع ذلك عادلا عالما رضي الله عنه وأرضاه. هذا النجاشي اسمه أصحمة ابن بحر، وبعضهم يذكر أن اسمه مصحمة، وبعضهم يقول أصحم، وبالعربية معنى أصحم أو أصحمة معناه عطية، في العربية معناها عطية. وكلمة النجاشي إنما هي اسم للملك، يعني كقولك كسرى وهرقل، كلما تولى الحبشة يقال له النجاشي، كذلك كلما تولى الروم يقال له قيصر، وكلما تولى فارس يقال له كسرى، وكلما تولى مصر يقال له ماذا؟ فرعون، وكلما تولى الإسكندرية يقال له المقوقس، وكلما تولى اليمن يقال له كذلك تبع، وهكذا اليونان يقال له بطليموس، وكذلك الترك يقال له خاقان. إذن هذه أعلام، أعلام لمن تولى الملك في تلكم البلاد. إذن النجاشي لأنه تولى الملك في الحبشة. هذا الرجل لما مات نعى النبي عليه الصلاة والسلام، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. إذن هو مات على الإسلام وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف حصل لهذا الرجل الملك وكيف تولى الملك؟ جاء بروايات صحيحة عند ابن إسحاق وعند غيره من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح هذا الرجل وقال لا يزال أو لا يزال يرى على قبره نور، لا يزال يرى على قبره نور. وجاء كما سنذكر في حديث أم سلمة الطويل أنه قال بعد أن مدح الصحابة ودافع عنهم وقال لهم ابقوا في الحبشة آمنين، قال ما أخذ الله مني الرشوة أو الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه ولا أطيع الناس فيه ولا أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه. يعني قالوا هذه العبارات التي قالها النجاشي أن الله ما أخذ منه الرشوة، قالوا لأنه أباه، لأن أباه كان ملك، كان ملك قومه، كان ملك قومه، وكان له أخ من صلبه، وكان لأبي النجاشي، ما كان لأبي النجاشي إلا هذا النجاشي الذي هو أصحمة، كان ليس له إلا أصحمة، وكان هو ملك الحبشة أبوه. فلما قتل أبوه ملكوا أخاه، ملكوا أخاه يعني الذي هو عم النجاشي، صار ملكا على الحبشة، وكان له كثير من الأولاد، قرابة 12 رجلا من صلبه. النجاشي كان قريبا من عمه وكان يدير أمره وكان لبيبا حازما كما ذكرنا. الحبشة لما رأت ذلك ورأت قربه من عمه خافت، لأنهم ما يريدون أن يتولى النجاشي الملك، فقالوا نتخلص منه، يعني يريدون أن يتخلصوا من النجاشي. فماذا صنعوا؟ أخذوه وأرادوا أن يتخلصوا منه، فخرجوا به ووقفوا به في السوق وباعوه من تاجر من التجار، فأخذه هذا التاجر في سفينة ودفع فيه قرابة 600 أو 700 درهم، فانطلق به. في الليلة نفسها التي باعوا فيها هذا النجاشي قالوا أن الملك الذي هو عم النجاشي مات، خرج فأصابته صاعقة فقتلته، فجاءوا إلى أولاده من أجل أن يتولون الملك، فإذا بأولاده حمقى ليس فيهم أحد فيه خير يستطيع أن يتولى الملك في الحبشة، فاضطربوا وقالوا ماذا نصنع؟ بعنا النجاشي وعمه مات والأولاد لا يصلحون أن يكونون ماذا؟ ليس عندهم القدرة لأن يتولوا الملك. فقالوا وهم يخاطبون بعضهم تعلمون والله أن ملككم الذي لا يصلح، الذي لا يصلح أمر، أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره، يعني هذا الذي بعناه هو الذي سيتولى الملك ولا يصلح الأمر إلا به. فذهبوا يبحثون عنه، بحثوا

حتى وجدوا التاجر فأخذوا منه الغلام، أخذوا منه النجاشي هذا، فإذا به يقولون له ارجع، فأرجعوه وأعطوه الملك وصار ملكا، صار ملكا، مع أنهم في أول الأمر أرادوا أن يتخلصوا منه وفعلوا باعوه، لكن سبحان الله رجعوا يبحثون عنه وقالوا أنه لا يصلح إلا هو، فأتوا به وأخذوه من التاجر وأرجعوه على كرسي الملك وألبسوه وقالوا له أنت ملكنا، أنت الملك. لكن المشكلة أنهم ما ردوا للتاجر ماله، ما أعطوه المال، فدخل التاجر يشتكي إلى الملك الذي هو نفس الغلام الذي اشتراه، يقول له أيها الملك إني ابتعت غلاما فقبض مني الذين باعوه ثمنه ثم عدوا علي وأخذوا الغلام ونزعوه من يدي ولم يردوا علي مالي. فقالوا، فكان أول ما يعني ما أخبر بهذا ماذا قال لحاشيته؟ قال لهم لتردون عليه ماله أو لنجعلن يد غلامه في يده فليذهبن به حيث شاء، حيث شاء. يعني قال لهم هذا النجاشي اعطوه ماله وإلا سنأخذ الغلام ونعطيها الغلام، وهو نفس الغلام، هو نفس الملك، هو الغلام. فقالوا هي أول قضية يقضي فيها، فكان فيه من الصلابة والحكمة والعدل، فأعطوه ماذا لهذا التاجر المال ورد له ماله. فقالوا هنا المقصود عندما قال ما أخذ الله مني الرشوة فآخذ الرشوة حين رد علي ملكي، وما أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه. إذن هذا النجاشي باختصار لما دخلوا عليه الصحابة رضي الله عنهم، أو لما هاجروا إلى الحبشة، قريش أخافها هذا الأمر وشعرت أن الحبشة ستكون مأوى للمؤمنين، فأرسلوا رجلين عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، وفي رواية عبد الله بن أبي ربيعة، أرسلوا معهم هدايا، قالوا اذهبوا إلى النجاشي وخذوا هذه الهدايا وأخبروه بما حصل من المسلمين وكيف أنهم لجأوا إليك فاطردهم. فذهب عمرو بن العاص وذهب عمارة بن الوليد، تقول أم سلمة وهي تخبر كذلك عما حصل في هذه الهجرة، تقول لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه. إذن هذا دليل على ما قلناه في الدرس الماضي، أن الأذية حصلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موت عمه. يعني كل الأدلة التي ذكرناها فيها الضرب لرسول الله أو الاعتداء عليه أو شتمه أو كان أكثره واشتد عليه بعد موت عمه، لأن أم سلمة هنا تقول وكان في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره. ثم قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. إذن أرشدهم إلى الخروج إلى الحبشة، خرجوا أرسالا رضي الله عنهم. قالت أم سلمة فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ولم نخشى فيها ظلما. فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة. إذن في رواية عبد الله ابن أبي ربيعة وفي رواية أنه عمار بن الوليد، فجمعوا له الهدايا ولبطارقته يعني الحاشية، فلم يدعوا رجلا إلا هيئوا له هدية على حدة، كل رجل من البطارقة جعلوا له هدية خاصة حتى يقفون معهم في أذية المؤمنين وإخراجهم من الحبشة. وقالوا لهما، أي قالوا لعمرو بن العاص، قريش قالت لهم ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، ثم ادفعوا إليه هداياه، فإن استطعتم أن يردوهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. فقدم عمرو بن العاص ومعه عمار بن الوليد ففعلوا هذا الفعل، ثم قال

لما دخل على النجاشي أي عمرو بن العاص ومن معه سجدا سجدا للنجاشي ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله ثم قال له إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا فقال له عمرو بن العاص في بعض الروايات إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك وفي بعض الروايات قال فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه وقد لجأوا إلى بلادك وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم فإنهم أعلم بهم عينا فإنهم أعلى بهم عينا فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك يعني يريد أن يقول له عبد العاص أنهم ليسوا على ديننا وليسوا على دينك وهم من قومنا ونحن آباؤهم وأعمامهم وعشائرهم نحن أعلم بهم فلو تردهم إلينا فماذا صنع النجاشي لحكمته ولعدله ما طاوع عمرو بن العاص وقال أين هم خذهم غضب فقال لعمر لا لعمر الله لا أردهم عليهم لا أردهم عليهم أي على قريش حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم ثم بعد ذلك في بعض الروايات أيضا كما في مغازي موسى بن عقبة أنهم أشاروا عليه بأن يردهم فقال لا والله حتى أسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه وهذا كما ذكرت لكم من عدله ومن حكمته ما تعجل في الحكم قال ائتوني بهم أسمع منهم وأرى ما عندهم ثم بعد ذلك أحكم فيهم فقال فأين هم فقال في أرضك فبعث إليهم ففي بعض الروايات أن جعفر بلغه الخبر فقال لأصحابه أنا خطيبكم اليوم يعني لا تتكلموا أنا الذي سأتكلم إذا دخلنا على النجاشي وفي رواية قال جعفر لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم وفي بعض الروايات أنهم اجتمعوا لما أرسل إليهم النجاشي اجتمعوا المؤمنون الذين هناك وعلى رأسهم جعفر اجتمعوا فقالوا وماذا نقول فقالوا نقول والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن من ذلك ما كان يعني لن نخبي ولن نوري ولن إنما سنقول ما نعتقده وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلما دخلوا على النجاشي كان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فسلم ولم يسجد فقالوا له ما لك لا تسجد للملك هذا أول شيء تعجبوا منه أن التحية المعروفة عند النجاشي لم يفعلها جعفر وهي السجود للملك وفي رواية أخرى فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا فقال لهم أي النجاشي أيها الرهط ألا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتانا من قومكم تعجب النجاشي يقول القوم إذا جاءوني من مكة قريش وغيرهم إذا جاءوني يسجدون لي إذا دخلوا علي وأنتم دخلتم ولم تحيوني بهذه التحية وفي بعض الروايات أن عمرو بن العاص وعمار بن الوليد هم الذين أثاروا الملك فقالوا إنهم لا يسجدون لك يخاطبون النجاشي يقولون له إنهم لا يسجدون لك يريدون أن يؤكدون له أنهم ما هم على دين قومه ما هم على دين قوم النجاشي ولا على دين قوم قريش لأن قريش إذا جاء أحدهم يسجد للنجاشي لهذا قال جعفر في رواية أخرى فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك أي الذين حوله من العلماء والرهبان يقولون لجعفر ومن معه اسجدوا للملك تعجبوا أنهم ما سجدوا فقال جعفر رضي الله عنه

لا نسجد إلا لله عز وجل. وفي رواية قال جعفر: وأما التحية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا، يعني ما نسجد لك ولا يجوز لنا، وإنما فعلنا ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أن تحية أهل الجنة هي السلام. فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال النجاشي: وما ذاك؟ وفي رواية يقول النجاشي: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. فقال جعفر رضي الله عنه: إن الله بعث إلينا رسولا ثم أمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. وفي رواية أخرى يقول جعفر: إن الله بعث فينا رسولا وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من بعده اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. النجاشي أعجب بقوله، هكذا جاء في بعض الروايات، قال: فأعجب النجاشي قوله، فقال: من جاءكم بهذا؟ النجاشي يقول: من جاءكم بهذا؟ فقال جعفر: جاءنا به رجل من أنفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، فصدقناه وعرفنا كلام الله، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله، فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وأرادوا قتله وراودونا على عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. في رواية أخرى يقول جعفر: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار، يستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحلل شيئا ولا نحرمه، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الأرحام ونحمي الجوار، ونصلي لله عز وجل، ونصوم له ولا نعبد غيره. فدعانا إلى الله، في رواية أخرى، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه، هكذا يقول جعفر، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده لا شريك له، ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا ليفتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. هذا كلام جعفر رضي الله عنه وأرضاه، ما أجمله من كلام، ما أجمله من كلام. فماذا قال النجاشي؟ فقال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به؟ يعني ألا تقرأ علي شيئا مما جاء به هذا الرسول؟ فقرأ عليه صدرا من ماذا؟ من كاف ها يا عين صاد من سورة مريم. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم كما جاء في

رواية، وفي رواية حين سمعوا ما تلا عليهم، يعني لما سمعوا هذه الآيات وسمعوا كذلك ما أنزل الله عز وجل على نبيه بكى النجاشي وبكى من حوله. فماذا قال النجاشي بعد أن سمع هذه الآيات؟ قال: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكاة التي جاء به موسى، انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. فقال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، ولا أخبرنه أنهم يزعمون أن الآلهة التي يعبدها، أي النجاشي عيسى بن مريم، يقصد أن الآلهة التي يعبد، أي النجاشي، ما هي الآلهة التي يعبد؟ عيسى بن مريم. فيريد أن يقول عمرو بن العاص: أني سأذكر للنجاشي أنهم لا يعتقدون ما تعتقده في عيسى بن مريم. عبد الله بن أبي ربيعة مع أنه كان على الشرك أخذته الرأفة فقال لعمرو بن العاص: لا تفعل، فإنهم وإن كانوا خالفون فإن لهم رحما ولهم حقا. فقال عمرو: والله لأفعلن، والله لأفعلن. يعني يقول: هذه هي الطريقة الوحيدة التي سأستأصل بها خضراء المؤمنين، فسيعذبهم النجاشي إذا عرف ما هي عقيدتهم في عيسى عليه السلام. لما كان من الغد دخل عليه فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عنه. فبعث لهم، بعث قال: ائتوني بهم. فقال لهم: ماذا تقولون في عيسى؟ ماذا تقولون في عيسى؟ في بعض الروايات أنهم اجتمعوا، أي المؤمنين رضي الله عنهم، اجتمعوا وخاطبوا بعضهم بعضا، فقال المؤمنون لبعضهم: ماذا تقولون في عيسى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا: نقول والله الذي قاله الله فيه، والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه. في بعض الروايات قال عمرو: يا أيها الملك، إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. وفي رواية: أصلح الله الملك، إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. فلما دخلوا قال النجاشي: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ وفي رواية: فما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ فقال جعفر ومن معه: نقول كما قال الله تعالى، هو كلمته وروحه ألقاها، هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر، التي لم يمسها بشر، لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. فقال في رواية: فأخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم. في بعض الروايات قبل أن يبكي وقبل أن يقول سألهم: وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. أفيهود أنتم؟ قالوا: لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. فقال: وما الإسلام؟ فتكلم معه جعفر. فلما قال عقيدتهم رضي الله عنه في موسى أو في مريم، في عيسى بن مريم، قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا. وفي رواية: ولا وزن هذا، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لآتيته حتى أكون أنا الذي أحمل عليه. وفي رواية: وأوضئه. ثم أمر بهدية الآخرين فردت إليهما. يعني الهدايا التي جاء بها عمرو بن العاص، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة أو عمار بن الوليد، ردها، قال: خذوا هداياكم. في رواية قال: حتى أقبل نعليه، امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لنا بطعام وكسوة، وأمر بالهدايا التي جاء بها عمرو، فقال: ردوا على هذين هديتهما. فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك. والله إن هذا لمن المشكاه التي خرج منها أمر موسى. فدخلوا عليه وعنده بطارقته، فقال كما ذكرت لكم: ما تقولون في عيسى؟ فذكروا هذا. في بعض الروايات

0: قال فأنتم شيوم في الأرض. الشيوم هم الآمنون في الأرض. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم ثلاث مرات. وفي رواية قال ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلا منكم. الدبر هو الذهب، وبعضهم فسر الدبر الجبل من الذهب، فكأنه يقول لو كان لي هذا من الذهب على أني أؤذي رجلا منكم ما آذيت رجلا منكم ولو كان لي هذا من الذهب. فخرج عمرو بن العاص ومن معه كما جاء في الرواية مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، ثم أقاموا رضي الله عنهم مع خير جار في خير دار. لكن حصل لما كان المؤمنون هناك نشبت حرب بين هذا الملك النجاشي وبين رجل آخر من الحبشة أراد أن ينازعه الملك. قال المؤمنون فوالله ما علمنا أو ماذا قد نزل حزنا حزما شديدا. لماذا؟ لأنهم خافوا أن هذا الرجل الذي من الحبشة يغلب النجاشي، فما يدرون كيف سيصير أمرهم. يقول جعفر ومن معه فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرا. فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر على من تكون؟ فقال الزبير وكان من أحدثنا سنا، الزبير بن العوام كان معهم وكان أصغرهم سنا، قال أنا الذي سأخرج. فخرج رضي الله عنه حتى يرى ما الذي يحصل في هذه المعركة، لكن الله أظهر النجاشي ففرح المسلمون أشد الفرح بذلك، لأنهم خافوا إذا انتصر من هذا الرجل الذي هو من الحبشة أن يعود عليهم أو تعود عليهم الأذية، ولا يدرون كيف سيكون حالهم مع من مع هذا الرجل. فانتصر النجاشي ففرحوا بذلك. في بعض الروايات حسنها بعض أهل العلم أن عمرو بن العاص أسلم، لكنه سار جعفر بهذا، قال له لا تخبر أحد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الروايات استنكرها كثير من أهل العلم ورأوا أنها لا تصح، والسبب في ذلك أنه سيأتي معنا كيفية إسلام عمرو بن العاص. ثم بعد ذلك بقى المؤمنون في الحبشة إلى السنة السابعة، وسيأتي معنا إذا ذكرنا غزوة خيبر. النجاشي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة في المدينة، وجاء في بعض الروايات أنه كتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأشكل هذا على بعض أهل العلم، أشكل كيف أنه قد أسلم وقد صلى عليه وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل الكتب وجاء إليه الوفود قالوا أرسل إليه كتاب يدعوه إلى الإسلام، فكيف هذا؟ سيأتي معنا أن النجاشي الذي كتب له النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو النجاشي الذي حصل معه الحوار مع جعفر بن أبي طالب، وليس هو النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سيأتي معنا إن شاء الله إذا تكلمنا عن الكتب والوفود التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله الأسبوع القادم سنتكلم عن إسلام عمر بن الخطاب وإسلام حمزة بن أبي طالب، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.
2: ذكر رحمة

عنك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

الدنيا فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

مثل سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الأول.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نشرع في هذه المذاكرة العلمية في شرح حائية الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ أذكر بأمرين اثنين يتعلقان بهذه الدورة، وهي ضرورة العناية من جميع الإخوة الحاضرين بالالتزام بما تنص عليه الجهات المعنية بخصوص الاحتياطات اللازمة في هذه الجائحة. نسأل الله جل وعلا أن يدفع وأن يرفع هذا البلاء عن جميع بلاد المسلمين، إن ربنا لسميع الدعاء. والأمر الثاني متعلق أيضا حين انتهاء الدرس أو اللقاء بالانصراف كما هو معتاد من غير تزاحم أو نحو ذلك مما قد يسبب إشكالا لدى الجهات المختصة، وفقكم الله وسددكم. وهذه الحائية أحسب الوقت هذه الحائية ذكرني إذا ما غنت هذه الحائية الكلام عن هذا المؤلف الذي سنشرحه من جهتين قبل البدء في شرح أبياتها. الناحية الأولى أو النقطة الأولى متعلقة بالمؤلف نفسه، متعلقة بالمؤلف نفسه. وهذه الحائية أو هذا النظم هو عبارة عن قصيدة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. والدليل على هذا أن الإمام الناظم قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من

أدركنا من أهل العلم، وقول من لم ندرك ممن بلغنا قوله، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. فهو ينص رحمه الله على ما أدركه من مشايخ العلم وأئمة السنة في عصره وفي وقته، ولا شك أن إمام أهل السنة في ذلكم الوقت هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه. هكذا ورد النص في نسخة النظم التي أخرجها الإمام الآجري في الشريعة، وفي نسخة ابن شاهين في كتابه اللطيف في شرح مذاهب أهل السنة، وهي كذلك في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، لكن جاء في آخر نسخة ابن البنا التي شرح عليها هذا النظم في كتابه الأصول المجردة، قال هذا مذهب أحمد بن حنبل ومذهبي ومذهب أبي رحمهم الله وإيانا. وفي نسخة العلو للحافظ الذهبي رحمه الله، لأنه ذكر القصيدة هناك وأسندها، قال في خاتمته أو في خاتمة النظم: هذا قول أبي وقول شيوخنا وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال عنهم أو فمن قال غير ذلك فقد كذب. في هذه النسخة ليس فيها التنصيص على الإمام أحمد، لكنه يدخل في جملة من ذكره بقوله شيوخنا وقول شيوخنا. وفي نسخة كتاب العرش للحافظ الذهبي رحمه الله أنه قال في خاتمتها: هذا قولي وقول أبي وقول شيوخنا وقول من لقيناهم من أهل العلم وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب. عموما هذه الألفاظ تدل على معنى واحد، وهو أن هذا النظم يشتمل أو هو على اعتقاد أئمة أهل العلم وأئمة السنة، وعلى رأسهم في ذلكم العصر الإمام أحمد رحمه الله وتلميذه الإمام أبو داود ومن كان معهم في ذلكم القرن أو في ذلكم الزمان ممن أدركهم ابن أبي داود وممن لم يدرك من أهل العلم، وهو مذهب أهل الحق عموما. هذا النظم بارك الله فيكم تضمن أبياتا عظيمة في اعتقاد أهل السنة، وبخاصة فيما جرى حينها من الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم من أهل الأهواء والبدع، مما سيرد بيانه بإذن الله تعالى. ثم إن هذا النظم ثابت النسبة للإمام أبي داود ابن أبي داود أبي بكر ابن أبي داود للأدلة التالية: أولا أن جمعا من تلامذة الإمام أبي بكر ابن أبي داود أثبتها له، أثبت جمع من أهل العلم من طلاب وتلامذة أبي بكر ابن أبي داود أثبتوا هذا النظم للإمام ابن أبي داود. قال الإمام الآجري وهو من طلابه في كتابه الشريعة، قال في خاتمة الشريعة: قال وقد كان أبو بكر ابن أبي داود أنشدنا قصيدة قالها في السنة وهذا موضعها، يعني سأذكرها الآن، فأنا أذكرها ليزداد أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله تعالى. ثم ساقها رحمه الله. وجاء في كتاب آخر كتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للحافظ أبي حفص بن شاهين وهو من طلابه أيضا، قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث شيخنا هذه القصيدة لنفسه وجعلها محنته.
لها محنته ثم ساقها رحمه الله. فهذان من طلابه وهما من أئمة العلم يثبتانها له بالإسناد. الأمر الثاني أن جمعا من الحفاظ قد روى هذه القصيدة بسنده إلى الإمام أبي بكر ابن أبي داود. من هؤلاء الحفاظ الحافظ ابن البناء أبو علي الحسن بن أحمد المتوفى سنة 71 بعد 400 من الألف، قال في خاتمة شرحه للنظم وقد رواه من طريق أبي طالب محمد بن علي ابن أبي الفتح عن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن أبي بكر بن أبي داود فساقها بتمامها. كذلك القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي المتوفى سنة 26 و500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كما في طبقات الحنابلة، وقد ساقها من طريق عبيد الله الفقيه وهو الإمام ابن أبي بطة، فقال أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه ثم ساقها. ثالثا الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبي، فقد أسندها رحمه الله في كتابه العلوم وفي مختصره، وكذلك هو أو هي في السير من طريق الحسين بن علي بن عبد الله الطناجيري عن أبي حفص عمر بن عثمان بن شاهين قال قال شيخنا أبو بكر عبد الله بن سليمان هذه القصيدة وجعلها محنته فساقها بتمامها. والطناجيري هذا هو راوي كتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة لأبي حفص بن شاهين، فقول بعض المعاصرين من تكلم حول هذه القصيدة وقال أنه ذكرت في كتاب اللطيف لابن شاهين وألحقها أحد النساخ المتأخرين، هكذا يقول أنه ألحقها أحد النساخ المتأخرين، هذا القول غير صحيح، لم تلحق بكتاب اللطيف من إلحاق بعض النساخ، بل هي من كتاب اللطيف أوردها الحافظ ابن شاهين في خاتمة كتابه. والدليل على هذا رواية الحافظ الذهبي رحمه الله لهذه القصيدة من طريق راوية اللطيف عن الإمام من؟ ابن شاهين رحمه الله، من طريق ابن شاهين عن شيخه أبي بكر ابن أبي داود. وكونه أرجعها إلى آخر الكتاب لا تعني أنها ملحقة، كونه أوردها في آخر الكتاب لا يعني أنها ملحقة، فكذلك هي وردت في آخر الشريعة للآجري، فهل يقال أيضا إنها ملحقة في الشريعة للآجري؟ ليس كذلك، ليس كذلك. الأمر الثالث مما يدل على إثبات هذه النسخة أو هذه القصيدة للإمام أبي بكر أن الذهبي رحمه الله قال في العلوم بعد أن أسندها هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة. لم أقف عليه في المطبوع من الإبانة، ولعل المراد هو ما نقله أو ساقه الإمام ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة فالله أعلم. وفي كتاب العرش له بعد أن جاء وذكر جملة من أبياتها قال أن الذهبي روى هذا الاعتقاد والإجماع

عنه غير واحد منه ابن بطة للإبانة والآجري وصنف كذلك شرحا. وساقها رحمه الله الذهبي أعني تامة في موضع آخر من كتابه العرش لكنها غير مسندة. وأورد أيضا طرفا ناسبا إياها لأبي بكر بن أبي داود طرفا من الأبيات، أورد طرفا منها أبو بكر لأبي بكر بن أبي داود الحافظ محمد ابن محمد ابن علي الطائي المتوفى سنة 55 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الأربعين الطائية، في الأربعين الطائية. كل هذا الذي ذكرناه يثبت صحة نسبة هذا النوم لناظمه الإمام أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله. يجب أن يكون ليس أي كتاب يوجد في الأسواق أو أي مخطوط تقع عليه عينك أو يدك يعتبر صحيح النسبة إلى من؟ إلى من كتب في غلافه أنه له. ثمة طرائق لإثبات صحة النسبة، فثمة كتب مطبوعة لا تصح نسبتها إلى مؤلفها، ومن ذلك كتاب ما يتعلق بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحكام تمني الموت، وهذا لا يصح نسبته إلى الإمام المجدد رحمه الله لما فيه من اعتقادات تنافي ما سطره الإمام في كتاب التوحيد وفي كتبه النافعة الأخرى. وهكذا اعتنى أهل العلم بهذا النظم كثيرا كما أشار إلى هذا الذهبي فيما تقدم، وشرحوا الآجري وابن بطة وغيرهم وابن البنا كما تقدم أيضا، وكتابه مطبوع في مجلد أو في رسالة لطيفة. وتوسع العلامة السفاريني رحمه الله الحنبلي في شرحه في كتابه لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية، وهو أوسع شروحها فيما أعلم والله أعلم، وهو مطبوع أيضا، وغيرهم من أهل العلم. الأمر الثاني ما يتعلق بالمؤلف، ما يتعلق بمؤلف النظم. هذا الإمام قد ترجم له جماعة من الحفاظ وأثنى عليه جمع منهم وعلى أنه واسع الحفظ. قال الخطيب في تاريخ بغداد: رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا، وسمعه من علماء ذلك الوقت، فسمع بخراسان والجبال وأصفهان، ثم ذكر جملة من المدن والمواطن والمواقع، ثم قال: واستوطن بغداد وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، وكان فهما عالما حافظا. ووثقه الإمام الدارقطني رحمه الله، وفي لفظ للدارقطني قال: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث. أما تلميذه ابن شاذان أحد رواة هذا النظم فقال: قدم أبو بكر بن أبي داود إلى سجستان فسألوه أن يحدثهم فقال: ما معي أصل، يعني أحدثكم من كتاب. قالوا: ابن أبي داود وأصل، يعني يحدث أيضا من أصل، يعني ما يحفظ. قال: فأثاروني فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث. ذكر هذا الحافظ الذهبي رحمه الله في السير، وفيه أيضا أن تلميذه ابن شاهين قال: أملى علينا

ابن أبي داود سنين وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما عمي ويقعد دونه بدرجة ابنه معمر بيده كتاب فيقول له حديث كذا فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس أي كاملا. أثنى عليه جماعات كما قلت من أهل العلم، قال الحافظ أبو محمد الخلال كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: الحافظ الإمام ببغداد في وقته عالم متفق عليه، إمام ابن إمام، له كتاب المصابيح، شارك أباه بمصر والشام في شيوخه، وعدد جملة منهم ثم قال: واحتج به من صنف الصحيح أبو علي الحافظ النيسابوري وابن حمزة الأصفهاني، وكان يقال أئمة ثلاثة في زمان واحد: ابن أبي داود ببغداد، وابن خزيمة بنيسابور، وابن أبي حاتم بالري. أما الحافظ الذهبي رحمه الله في السير قال: الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد صاحب التصانيف، ثم ترجم له. وبعد أن ذكر أنه أخطأ رحمه الله في نقل نقله عنه، قال الذهبي معلقا على هذا الخطأ: قد أخطأ ابن أبي داود في عبارته وقوله، وله خطأ، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو. والرجل فمن كبار علماء الإسلام ومن أوثق الحفاظ رحمه الله. وفي الميزان، ميزان الاعتدال، لما ذكره وترجم له قال: وما ذكرته إلا لأنزهه. إلا لماذا؟ لأنزهه، أي مما قيل فيه. وفي العلوم قال رحمه الله بعد أن سرد القصيدة: كان أبو بكر من الحفاظ المبرزين، ما هو بدون أبيه، صنف التصانيف وانتهت إليه رئاسة الحنابلة ببغداد. وهنا إيراد وجوابه. قد يقول قائل: كيف التوفيق بين ما ذكرته من ثناءات لبعض الحفاظ والعلماء وبين ما جاء في الكامل لابن عدي رحمه الله، أن ابن عدي قال: سمعت علي بن عبد الله الداهلي قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمرو بن كركرة قال: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: ابني عبد الله كذاب. قال ابن صاعد: كفانا ما قال فيه أبوه. كفانا يعني أمره، ما قاله فيه من؟ أبوه. انتهى من الكامل لابن عدي. الجواب عن هذا أقول: قال الحافظ ابن عدي رحمه الله في ختم ترجمة ابن أبي داود من الكامل، قال: هو مقبول عند أصحاب الحديث، هو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه فلا أدري إيش تبين له منه، فلا أدري إيش تبين له إيش منه، يعني ما الذي تبين لأبي داود فقال في ابنه هذا. انتهى. وقد أفاض العلامة المحقق الناقد عبد الرحمن بن

0: في الكامل وعلى تعليق ابن صاعد قال رحمه الله: الداهري الذي يروي عنه من؟ ابن عدي. قال الداهري وابن كركرة أو كركرة: لم أجد لهما ذكرا في غير هذا الموضع. وقول ابن صاعد ما قال فيه أبوه إن أراد هذه الكلمة يعني كذاب، فإن كانت بلغته بلغت ابن صاعد فإن كانت بلغته بهذا السند يعني سند ابن عدي فلا نعلمه ثابتا، وإن كان له مستند آخر فما هو، وإن أراد كلمة أخرى فما هي، إلى أن قال: فالكلمة لم تثبت، أو لم تثبت الكلمة. ثم قال: وقال ابن عدي: سمعت عبدان يقول، سمعت أبا داود السجستاني يقول: ومن البلاء أن عبد الله يعني ابنه يطلب القضاء. قال الشيخ المعلم: كان أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاء، فلما طلبه طلب القضاء يعني ابنه كره ذلك. ومن الجائز إن صح أنه قال كذاب، قال: إنما يكون أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء. أراد الكذب في دعوى تأهله للقضاء والقيام بحقوقه. قال الشيخ المعلم: ومن عادة الأب الشفيق إذا رأى من ابنه تقصيرا أن يبالغ في تقريعه، أن يبالغ في تقريعه. انتهى كلام الشيخ. وثمة توجيه آخر، طيب ثمة توجيه آخر قاله الذهبي رحمه الله: قال: قلت لعل قول أبيه إن صح أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله أو كان يكذب ويوري في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبدا فهو أرعن. نسأل الله السلامة من عثرة الشباب. ثم إنه شاخ ورعوى ولزم الصدق والتقى. قال محمد بن عبد الله بن الشخير: كان ابن أبي داود زاهدا ناسكا، صلى عليه يوم مات نحو من 300,000 إنسان أو أكثر. انتهى كلامه. الخلاصة أن الإمام أبا بكر بن أبي داود إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا نظم ثابت له. قال شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في قطف الجني الداني، قال: وما أحسن ما أحسن ما قاله الإمام ابن الإمام عبد الله ابن أبي داود السجستاني في مطلع منظومته الحائية، فذكرها، أي ذكر جملة من ذلك. توفي رحمه الله سنة 16 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وله 86 سنة. غفر الله لنا وله. نقف عند هذا كما أشار الإخوة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: من الصوفيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
2: يا عين صاد ذكر

واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من

فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

فمن اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الرداد حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: صلى الله الدرس الأول عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا رب العالمين. وبعد، أيها الفضلاء، نبدأ بعون الله تعالى من خلال هذه الدروس العلمية وهذا البرنامج الذي تفضلت وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة مأجورة بفتحه والسماح بالمشاركة فيه، فنبدأ بعون الله بكتاب الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد. ولا ريب أن مدارسة كتب السنة والعناية بها مطلب عظيم، فينبغي لطالب العلم بل وللمسلم أن يحرص على العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها ومدارستها والنظر فيها، ففي هذا خير عظيم وأجر كبير، وهو خير ما اشتغل فيه المشتغلون وتفرغ له المتفرغون، فملأوا أوقاتهم بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في أحواله وسيرته وشمائله وسنته الشريفة. وهذا لا ريب أنه باب خير عظيم كما تقدم. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب القيم من كتب الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الأدب المفرد، لا بد أن نقدم بين يدي الكتاب بمقدمة أرى أنها من الأهمية بمكاني، وهذه المقدمة هي مدخل للكتاب وللتعريف فيه، فإننا نحتاج أن نعرف منزلة هذا الكتاب وقيمته العلمية بين كتب ومصنفات أهل العلم في السنة، فإن معرفة قيمة الشيء تزيد من العلم.

والعناية فيه والاهتمام به. ومن نافلة القول أن نبدأ بترجمة موجزة للإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، لكن جرت العادة في مثل هذا الكتاب أن يعرف بالمؤلف والمؤلف، ثم ندلف بعد ذلك إلى الكتاب والنظر فيما تضمنه من نصوص عظيمة جليلة. الإمام البخاري ترجم له كثير من أهل العلم تراجم حافلة، وذكروا وصنفوا مصنفات في سيرته وشمائله رحمه الله، وبعض هذه الكتب لا يزال موجودا يتناقله العلماء كابرا عن كابر، وبعضها في عداد الكتب المفقودة حتى الآن. ومن أشهر هذه المصنفات في سيرة الإمام البخاري رحمه الله كتاب شمائل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ألفه تلميذه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري، وكان ملازما له في الحضر والسفر. لكن هذا الكتاب مع الأسف الشديد قد فقد، ولكن مادته أغلبها تناقلها أهل العلم في كتب أخرى تعرضت لسيرة الإمام البخاري ومناقبه رحمه الله. فهو يذكر أمورا جليلة عظيمة، بل إن الفربري راوية البخاري الجامع الصحيح ينقل عنه فوائد في روايته لجامعه الصحيح، ينقل فوائد عن أبي جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق نثرها في روايته للجامع الصحيح للإمام البخاري. ومن المصادر التي عرفت بالإمام البخاري كتاب تاريخ بخارى، تاريخ بخارى لغنجار الصغير، وهو محمد بن أحمد المعروف بغنجار الصغير، ألف كتابا وهو من علماء القرن الخامس الهجري، ألف كتابا في ترجمة الإمام البخاري وتراجم علماء بخارى كلهم، لكنه توسع في ترجمة الإمام البخاري في كتابه هذا وذكر أمورا تفرد بها وهي مهمة تضيء لنا شيئا من سيرة هذا الإمام ومناقبه ومآثره رحمه الله. وهذا الكتاب أيضا مع الأسف في عداد الكتب المفقودة حتى الآن، لكن العلماء نقلوا كثيرا من نصوصه في كتبهم التي ترجمت للإمام البخاري. ومن المصادر المهمة في ترجمة الإمام البخاري مصدر متقدم ألفه الإمام الكبير أبو أحمد ابن عدي الجرجاني المتوفى سنة 365 للهجرة، وسماه أسامي شيوخ الإمام البخاري في الصحيح الذين روى عنهم في الصحيح، قدم له بترجمة وإن كانت موجزة لكنها متقنة ودقيقة وفيها نقول عزيزة خاصة قرب عهده من الإمام البخاري، فبينه وبين وفاة الإمام البخاري ما يربو على 25 عاما تقريبا. فيروي عن البخاري رحمه الله بواسطة رجل واحد، والكتاب ولله الحمد طبعه أخيرا. ومن المصادر المهمة في ترجمة الإمام البخاري كتاب كتبه أبو الوليد الباجي وسماه التعديل والتجريح لمن خرج لهم البخاري.

في الجامع الصحيح، وفي مقدمة كتابه ترجمة تميل إلى الطول قليلا للإمام البخاري، وذكر فيها فوائد، خاصة من فوائده في كتابه هذا أنه يعقب على المواضع التي ينقلها من الكتب الأخرى مثل كتاب وراق البخاري وكتاب ابن عدي وغيرها التي ترجمت للبخاري، ويعلق وينكت نكت نفيسة جدا في ترجمته للإمام البخاري. كذلك من المصادر في ترجمة الإمام البخاري مقدمة الحافظ ابن حجر لفتح الباري هدي الساري، فقد ترجم ترجمة موجزة للإمام البخاري، وكذلك نجد قبل هذا نجد ترجمة مطولة ومتقنة ومحررة أوردها الإمام الكبير الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463 من الهجرة، ترجم للإمام البخاري ترجمة مطولة محررة متقنة نفيسة فيها نفائس، ونقل عن المصادر المتقدمة وذكر أمورا مهمة تضيء لنا الكثير من حياة هذا الإمام الكبير رحمه الله. أورد هذه الترجمة في كتابه تاريخ بغداد، في كتابه الحافل تاريخ بغداد، فقد ترجم فيه للإمام محمد بن إسماعيل البخاري كما قلنا ترجمة حافلة وافية، وهو من المصادر المتقدمة، وخاصة أنه يسوق كل ما يذكره عن الإمام البخاري بأسانيده، وهو مفيد في معرفة ترجمة هذا الإمام الكبير. وكذلك ترجم له الحافظ الذهبي في كتاب السير أعلام النبلاء وأطال، وذكر فوائد عديدة، وكذلك أيضا في كتاب تاريخ الإسلام أطال أكثر وذكر فوائد قيمة، وترجم له العجلوني في مجلد ضخم في كتاب سماه الكوكب الدراري أو الكواكب الدراري في ترجمة الإمام البخاري، وهو مطبوع قريبا. ومن الكتب المعاصرة المهمة في ترجمة الإمام البخاري كتاب سيرة الإمام البخاري، سيرة الإمام البخاري الذي ألفه العلامة عبد السلام المبارك فوري رحمه الله، وهو مطبوع في مجلدين، ومن أتقن طبعاته الطبعة التي طبعتها دار عالم الفوائد، مطبوع في مجلدين حافلين، ترجم له ترجمة وافية. هذه بعض المصادر التي ترجمت للإمام البخاري، وهناك مصادر كثيرة جدا ترجمت للإمام، لكن لعل فيما ذكرت هي الكتب المهمة في هذا. ثم نعود بعد ذلك، أن قدمنا إلى هذه المصادر، نذكر شيئا طرفا من سيرته وشمائله رحمه الله. الإمام البخاري هو الإمام الكبير محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي، هذا نسبه رحمه الله، وبردزبة جده ضبطها الحافظ ابن حجر هكذا بردزبة قال، وهو الأشهر، وقد جزم به ابن ماكولة في كتابه الإكمال، وضبطت غير ذلك كما تجد هذا مبسوطا في كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدمشقي أطال في ذلك. والده إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة رحمه الله كان من أهل العلم والفضل، وقد ترجم له البخاري نفسه في كتابه التاريخ.

كبير. فقال إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة أبو الحسن الجعفي، رأى حماد بن زيد صافح بن المبارك بكلتا يديه، ذكر له هذه المنقبة أن والده رأى حماد بن زيد يصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه، وهذه منقبة، فهو أدرك حماد بن زيد ورأى بن المبارك وجماعة، فكان من أهل العلم والفضل، وكان تاجرا ورعا رحمه الله، حتى ذكر عنه أحمد بن حفص وهو من علماء ما وراء النهر كما قال الحافظ الذهبي، قال أحمد بن حفص أنه سمع إسماعيل والد البخاري حين حضره الموت قال بأنه كسب مالا كثيرا من تجارته، قال ولا أعلم فيه درهما من حرام ولا من شبهة قط. قال أحمد بن حفص فاستحييت من نفسي. وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يملك 1000 درهم، يعني 1,000,000 تقريبا، فكان تاجرا، لكنه كان يتحرى الحلال ورعا في ماله بعيدا عن الحرام وعما فيه شبهة. وأما والدته فكانت من النساء الصالحات، وقد ذكر عنها أن البخاري لما ولد وهو صغير فقد بصره، فأخذت تبكي وتكثر من الدعاء، ففي ليلة وهي نائمة رأت إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لها يا هذه قد رد الله بصر ولدك بكثرة دعائك أو بكائك، فاستيقظت فوجدت بصره قد رد إليه. وهذه الكرامة ذكرها اللالكائي في كتابه أصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في فصل الكرامات ذكرها من الكرامات للإمام البخاري ووالدته. وكانت كما مضى عليه نساء المسلمين قديما من العناية بتربية الأبناء والاهتمام بتعليمهم ودفعهم للعلم والحرص عليه، فكانت حريصة على تعليم ابنها، وهذا ينقل عن جماعة من السلف كذلك كما حصل مع سفيان الثوري ووالدته والإمام أحمد وغيرهم. والإمام البخاري نشأ في بيئة علمية حريصة على العلم وطلبه، وكان منذ صغره شغفا بالعلم، بدت عليه علامات النبوغ والفهم والحفظ والذكاء، فبعد أن أتم حفظ القرآن جلس في مجالس الكتاب على الطريقة القديمة التي كان يدرس بها حتى بلغ 10. قال بعد أن دخل في 11 من عمره ذهب يطلب العلم عن أهل بلده، قال فدخل إلى شيخه الداخلي، قال وكان يقول في الدرس، لأن البخاري قال حبب إلي حفظ الحديث وأنا صغير وأنا في 10 من عمري، فحضر درس شيخه الداخلي وهو ابن 11 سنة تقريبا، فسمعه يقول للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم يسوق سندا، فقال له الإمام البخاري سفيان

قال له أبو الزبير لم يروي، إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي. قال فانتهرني، انتهرني وأمرني أن لا أتكلم. قال فقلت ارجع للأصل، إلى أصل كتابك الذي دونت فيه هذه الأسانيد. قال فدخل ثم خرج وقال كيف هو يا غلام، كيف هو يا غلام؟ قال هو الزبير ابن عدي، وليس أبو الزبير، الزبير ابن عدي عن إبراهيم. قال فأخذ القلم مني وأحكم كتابه. سأله وراقه أبو جعفر محمد بن أبي حاتم كم كان عمرك حين رددت عليه؟ قال 11 سنة، ابن 11 سنة في هذا السن فتح الله عليه، فكان يتعقب ويحفظ الأسانيد ويعرف الصحيح من المعل والسابق من اللاحق، وله معرفة تامة في هذا، حتى كان شيوخه يهابونه ويحسبون له. ولذلك قال شيخ محمد بن سلام الكندي كلما دخل علي هذا الصبي، يقصد البخاري، تحيرت والتبس علي أمر الحديث ولا أزال خائفا. انتهى كلامه. ومما يذكر أيضا وقد رواه وراق عنه، قال سمعت حاشد ابن إسماعيل وآخر يقولان كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، كانوا هم يحضرون ويكتبون ما يسمعوه من حديث شيوخهم، وهو يحضر ولا يكتب شيئا، وفعل ذلك أياما. قال فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب، يعني تذهب معنا إلى المشايخ وتأخذ عنهم ولكن لا نراك تكتب شيئا، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما، 16 يوم، قال لهم إنكما قد أكثرتما علي وألححتما فأعرضا علي ما كتبتما. قال فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث، الذي كتبوه 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر غيب، هم يكتبون وهو قرأها عن ظهر غيب أم لا عليه، حتى جعلنا نحكم كتابنا من حفظه، يصححون كتابهم من حفظه رحمه الله. هذا وهو لا يزال غلام حدث. ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وقال وراقه أيضا كنت في مجلس الفريابي، شيخ البخاري وهو محمد بن يوسف الفريابي المتوفى 212 للهجرة، وأدركه البخاري وهو حدث في 17 و16، لأنه لما توفي كان عمر البخاري 18 سنة. فقال الفريابي حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان. من هو سفيان؟ معروف لديه، لكن هذا أبو عروة وأبو الخطاب وأبو حمزة من هم؟ فقال البخاري على بديهته مباشرة وهو لا يزال صبيا، أبو عروة معمر بن راشد الصنعاني، وأبو الخطاب قتادة ابن دعامة السدوسي، وأبو حمزة هو أنس ابن مالك رضي الله عنه.

وهذا يدل على حفظه. قال: وكان الثوري، سفيان هنا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الذي روى عن أبي عروة وروى هذا الإسناد السابق. قال البخاري: وكان الثوري فعولا لذلك، يعني يكثر من تكنية المشهورين أو يكني المشهورين للإغراب، وهذا يفعله سفيان الثوري أحيانا في الأسانيد. قال: وراقه أيضا وسمعته يقول، الإمام البخاري، واسمع هذا عجيب: ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاع به. وقد ذكروا له قصصا في هذا كثيرة، حتى إن بعضهم جاء إلى البخاري وقال له، وكان معروفا بعلم الحديث: ماذا أعددت لي وقد قدمت إليكم؟ قال: لم، ليس عندي شيء، ما أعددت شيء. قال: فبدأ يملي على البخاري والبخاري يصحح له حتى سكت، ثم قال: كيف ينتفع بك؟ فأملى عليه البخاري أحاديث. قال ابن عدي: حدثني محمد ابن أحمد القومسي، سمعت محمد ابن خميرويه، سمعت محمد ابن إسماعيل يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. وهذا بالنسبة لهذه 100,000 حديث هو بعدد الروايات، فالحديث الواحد عن الصحابي الواحد يحفظه من أكثر من وجوه عدة، عشرات الرواة، وهكذا كثرت الأحاديث على هذا السبيل. ومن أقواله رحمه الله قال: تأملت يوما فنظرت، هكذا تأملت ساعة في حديث أنس فحصرت، وهو يتأمل، أكثر من 30 راو عنه يروون عن أنس بن مالك، حصرهم في ساعة واحدة، وهذا يدل على سعة حفظه. ولذلك يقول: بعضهم قال، الكولداني قال: ما رأيت مثل محمد ابن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة أطراف الأحاديث بمرة، وهو كان يحفظ الشيء من مرة الواحدة. وهذا كما هو مشهور في القصة التي ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ونقل عن ابن عدي أنه سمع جماعة من المشايخ يقولون لما قدم الإمام البخاري إلى بغداد، أراد المحدثون والشيوخ في بغداد أن يمتحنوه ويختبروه، فدعوا 10 أشخاص، وكل شخص أعطوه حديثا، وهذا الحديث الذي أعطوه إسناد مركب فيه متن لحديث آخر، إسناد مركب لمتن حديث آخر. فهكذا فعلوا مع 10، وقالوا: حتى يطمئن المجلس تبدأ بسؤال البخاري عن هذه الأحاديث. فلما اجتمع الناس في المجلس وحضر الناس من أهل خراسان وبغداد وغيرهم ليسمعوا الحديث عن هذا الإمام الكبير، واطمأن المجلس بأهله، قام هؤلاء فسأل الأول عن الحديث المركب، فقال البخاري: لا أعرفه، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، إلى 10، وهو يقول: لا أعرفه. ففهم الحاضرون أنه قد فهم أن هذه الأحاديث وعرف حاله، عرفوا قدره، أن هذه الحديث لا تعرف بهذه الأسانيد وبهذه المتون لأنها مركبة بغير طريقة، مركبة الأسانيد والمتون كذلك لأسانيد غير أسانيدها التي رويت بها.
ثم لما فرغ قال للأول قلت كذا والصواب كذا، أرجع الإسناد أو المتن إلى الإسناد الصحيح حتى أتى على العشرة جميعا. قال الحافظ ابن حجر نقل عن شيخه العراقي زين الدين العراقي قال وليس العجب أنه يعرف الخطأ فيقول لا أعرفه، ولكن العجب كيف أنه حفظ الخطأ ورده كما هو من أول مرة، يعني عرف القائل الأول ماذا قال ورد عليه، هذا العجب من أول مرة، وهذا يدل على حفظه وتمكنه ورسوخه. قال رحمه الله كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كلهم يقول الإيمان قول وعمل، وكان رحمه الله رأسا في الذكاء ورأسا في العلم والورع والعبادة، يرون أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح كما ذكرنا و200,000 حديث غير صحيح، وكان واسع المعرفة غزير العلم. روي عنه أنه قال خرجت كتاب الصحيح من زهاء 600,000 حديث في 16 سنة وما وضعت فيه حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين، هذا في جامعه الصحيح. لقد كان الإمام البخاري رحمه الله لا يجارى ولا يبارى في حفظ الحديث سواء سندا أو متنا، إضافة إلى تمييزه للصحيح من الضعيف والسقيم، فجمع بين المهارة والبراعة في الفن وقوة الحفظ. وقد دخل مرة سمرقند وحصل له امتحان أيضا كما حصل له في بغداد. وقد دخل الإمام البخاري غمار التصنيف وهو حدث السن منذ حداثة سنه، حيث كان أول مصنف يصنفه هو عندما بلغ 18، وهو كتابه الكبير التاريخ الكبير، وهذا الكتاب كتاب التاريخ الكبير هو كتاب يترجم فيه للرواة وحملة العلم وحملة السنة، وقد ترجم فيه 40,000 راوي. ولذلك لما رأى هذا الكتاب شيخه إسحاق ابن راهوية العالم الكبير والإمام الكبير تعجب من هذا الكتاب شد العجب وأعجب به، فأخذ الكتاب وذهب به إلى أمير البلد في خراسان وقال له ألا أريك أيها الأمير سحرا، ألا أريك سحرا. تعجب من طريقة هذا الإمام وهو 18 سنة يؤلف هذا المصنف العظيم التاريخ الكبير، قال فأراه كتاب التاريخ الكبير فتعجبوا من صنيعه وشهدوا له بالعلم والإمامة. وصنف أيضا وهو في 18 كتاب قضايا الصحابة والتابعين، وله كتاب كذلك تاريخ الأوسط والصغير والأدب المفرد كما يأتي الحديث عنه مفصلا، والقراءة خلف الإمام وبر الوالدين وخلق أفعال العباد، كتاب الضعفاء، كتاب الجامع الكبير والمسند الكبير والتفسير الكبير، وكتاب الكنى وأسماء الصحابة، وغيرها من المصنفات الزاخرة التي تدل على علمه وإمامته وعظيم مكانته وعلو قدره رحمه الله. وقد أخذ الإمام البخاري عن جماعة من كبار أهل عصره من أهل العلم، وارتحل في طلب الحديث رحلة واسعة، فحصل عن شيوخ كبار روى عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي وجماعة من الحفاظ، وروى عنه كذلك تتلمذ عليه خلق من الحفاظ. قد ذكر الفربري أنه حضر مجلس البخاري في روايته للبخاري ما يربو

100,000 يسمعون كتاب الصحيح للإمام البخاري. ومن أشهر تلامذته الإمام مسلم والإمام الترمذي والرازيان أبو زرعة وأبو حاتم الرازي وغيرهم كثير. وأما ثناء العلماء عليه فهو كثير، فقد أثنى عليه شيوخه وأقرانه وتلامذته، فأثنى عليه شيوخه الذين أخذ عنهم، أثنوا عليه ثناء عاطف، وكذلك أقرانه الذين كانوا يطلبون العلم معه ويشاركونه في الرحلة والأخذ عن أهل العلم، وكذلك تلامذته. ولو ذكرنا ذلك لطال الوقت، ويكفي كما قلنا أن نشير في هذه الترجمة إشارة حتى يتبين لنا من خلالها جلالة هذا الإمام الكبير ومدى رسوخه وعلو قدره رحمه الله. توفي الإمام البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر 56 و200، وعاش 62 سنة إلا 13 يوما. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة، وجزاه عما قدم لهذه الأمة كل خير، وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الأمر الأول الذي قدمنا له. بعد ذلك ندرف للكلام عن كتابنا، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. كتب الآداب، وسيأتي عنها الحديث في المسألة الثالثة. كتب الآداب هي الكتب المفردة المشتملة على الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الآداب الشرعية، مرتبة على الأبواب. هذه تسمى كتب الآداب، وقد اعتنى بها العلماء عناية كبيرة، وصنفوا فيها قديما عددا من المصنفات، من ذلك كتاب الأدب للإمام الكبير أبو بكر لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى 235 من الهجرة، وهو أول كتاب ألف في الأدب في هذا الباب، كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة، وقد كان مخطوطا ومخطوطته توجد في المكتبة الظاهرية حتى طبع قريبا في مجلد، وهو كتاب قيم جليل، وقد نظر فيه الإمام البخاري بلا ريب، وسيأتي ذلك، واستفاد منه في كتاب الأدب المفرد، استفاد من كتاب الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي شيبة. وكتابه قد تضمن عددا من الأحاديث قدرها 644 حديثا تقريبا، وأما الأبواب فبلغ بها 90 بابا في كتاب الأدب، وهذا كتاب الإمام أبو بكر بن أبي شيبة الأدب، وهو أول كتاب صنف في هذا الباب الأدب، ويروي بالأسانيد وأسانيده عالية. وللكتاب مزايا لسنا في صدد بيان ذلك بالتفصيل، وما أشرنا لعله كاف في هذا. ومن الكتب كذلك كتاب الآداب النبوية، الآداب النبوية للحافظ حميد بن زنجوية المتوفى 251 من الهجرة، وهذا الكتاب لا يزال مفقودا، وقد ذكره بعض العلماء، ذكره المقريزي في كتاب المقفى الكبير، وذكره كذلك أيضا ابن العماد الحنبلي في كتاب شذرات الذهب، وأشار إليه الزركلي في كتابه الأعلام،

فيها عناية خاصة، وله رسائل عديدة في هذا. من هذه الرسائل كتاب، من هذه الرسائل كتابه الأدب، لكنه لا يوجد حتى الآن، وقد ذكره الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة أبي بكر بن أبي الدنيا. ومن الكتب كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة لابن جرير الطبري، آداب الحميدة والأخلاق النفيسة للإمام الكبير المفسر الحافظ محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة 311 من الهجرة، وهو أيضا في عداد الكتب المفقودة. والذهبي الإمام الحافظ الذهبي يقول إنه مقدمة لكتابه مراتب العلماء، مراتب أو ترتيب العلماء. نعم. ومن الكتب أيضا كتاب أدب النفوس للحافظ أبو بكر الآجري، متوفى 360 من الهجرة، وهو مطبوع، طبع جزء حديثي طبع قريبا. ومن الكتب أيضا كتاب الآداب للحافظ البيهقي، المتوفى سنة 458، كتاب الآداب، وقد ذكر بعض العلماء أنه مستخرج على كتاب الأدب المفرد للبخاري، هو مستخرج على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو مطبوع متداول. ومن الكتب المهمة في هذا الباب كتاب الحافظ الكبير أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، المتوفى سنة 463 من الهجرة، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب قيم جدا في بابه، وقد طبع عدة مرات في مجلدين. ومن الكتب أيضا، والكتب كثيرة، كتاب أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي، وقد جرده من الأسانيد وضمنه كثيرا من الأشعار والقصص والحكايات، وهو مطبوع، والماوردي متوفى سنة 450 من الهجرة. ومنها أيضا كتاب الأدب للحافظ مؤرخ دمشق الحافظ الكبير المحدث نبة الله بن عساكر الدمشقي، له كتاب اسمه الأدب، ذكره هو بنفسه في كتاب تاريخ دمشق. وكذلك من الكتب المهمة جدا في هذا الباب والتي ينصح بها طلبة العلم كتاب الآداب الشرعية، آداب الشرعية والمصالح المرعية لابن مفلح الحنبلي، وهو كتاب نفيس قيم اعتنى فيه بالآداب الشرعية ونقل فيه كثيرا من كتب عن كتب السلف. وابن مفلح متوفى سنة 763 من الهجرة، وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة المافعة. نأتي إلى كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. أولا اسم الكتاب الأدب المفرد، هكذا طبع الأدب المفرد بهذا العنوان، فهل سمى البخاري كتابه بهذا الاسم أم لا؟ ننظر. إن الإمام البخاري قد ضمن صحيحه كتابا للأدب، وهو الكتاب 78 من صحيحه ضمن الصحيح كتاب الأدب، لكنه لم يكتفي بذلك حتى أفرد للأدب كتابا غير الكتاب الذي أورده في صحيحه. ويبدو أن كتاب الأدب، أن اسم هذا الكتاب كتاب الأدب، هو اسمه هكذا كتاب الأدب بدون كلمة المفرد الأدب، كتاب الأدب، وقد سماه بهذا الاسم كتاب الأدب. أول من رأيته سماه بهذا الخطيب البغدادي، وسبق أن ذكرنا أن له عناية بترجمة الإمام البخاري، سماه كتاب الأدب ولم يذكر كلمة المفرد. وكذلك الحافظ الذهبي تبع الخطيب البغدادي وسماه بهذه التسمية كتاب الأدب وغيره. فلفظة المفرد تكون وصفا للكتاب لا اسما له، وصف أريد بها التمييز عن كتاب

هذا في جامع الصحيح، فهو يكون وصف. إذن اسم الكتاب الأدب، وأما المفرد فهي وصف له. حتى إننا نجد بعض المخرجين والذين اعتنوا بتخريج الأحاديث، ومن أبرزهم الحافظ الزيلعي، إذا خرج حديثا في كتاب نصب الراية ماذا يقول؟ وهذا ذكره في مواضع كثيرة، يقول: رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب، هكذا، في كتابه المفرد في الأدب. وهذا يؤكد أنه وصف وليس اسما للكتاب. وهذا ذكره الزيلعي في مواضع عدة في تخريج نصب الراية، وكذلك في تخريج لأحاديث الكشاف. إذن اسم الكتاب هو كتاب الأدب للبخاري، وما طبع هنا خطأ، والذي طبع في جميع الطبعات كتاب الأدب، هذا وصف. نعم، كتاب الأدب للإمام البخاري، والمفرد يكون وصفا. ننتقل للمسألة الثانية المتعلقة بكتاب الأدب المفرد: منزلة كتابه ومنهجه فيه. لا ريب أن هذا الكتاب من كتب الحديث المهمة لعظم مكانة مؤلفها. المؤلف هو الإمام الكبير والحافظ النحرير وأمير المؤمنين في الحديث، البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. وموضوع الكتاب هو في الآداب، الآداب الشرعية، وسيأتي بيان ذلك، أهمية الأدب والآداب الشرعية وعظم مكانتها، سيأتي الكلام عنه مفصلا ربما في الدرس القادم إن شاء الله. لذلك قال الحافظ ابن حجر: وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة، وهو كثير الفائدة والأدب. انتهى كلامه. وقال العلامة المعلم رحمه الله في تقديمه لكتاب فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد، قال: من أبسط مجموعات كتب السنة في الأدب النبوي كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. والإمام البخاري كالشمس في رابعة النهار شهرة، وإلى مؤلفاته المنتهى في الجودة والصحة. وكتابه هذا، أعني الأدب المفرد، هو بعد كتابه الجامع الصحيح أولى كتبه بأن يعتنى به من يريد اتباع السنة، فإنه جمع فأوعى مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ عبد السلام المبارك فوري رحمه الله واصفا الكتاب في كتابه سيرة الإمام البخاري، قال: وهذا كتاب يعلم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب، والحق أن الإنسان يصبح إنسانا بهذا الكتاب. هذا قوله، وخاصة في أيامنا هذه حينما تكاد الحضارة الإسلامية المتبقية أن تنجرف وراء التيار الأوروبي المتحلل، حتى إن المثقف بالثقافة الأوروبية يتخلى عن التأدب مع أبويه واحترامهما اتباعا لشهواته وأهوائه، والناس بأمس الحاجة إلى مطالعة هذا الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام قيم. أما عن منهجه وشرطه فيه، جمع الإمام البخاري في هذا الكتاب جل الآداب التي أمر بها أو أمر وحبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو واجب ومنها ما هو دون ذلك. وأيضا في كتاب

0: بين الأمور المنهي عنها كالنهي عن كثرة الضحك والظلم والكذب والشبع دون الجار إلى غير ذلك. وهو لا يقسم كتابه هذا إلى عدة كتب ثم إلى أبواب كما يفعل في الصحيح، وقال كتاب الأدب وما تحته كلها أبواب ولكنها أبواب مختلفة، وكل باب يندرج تحته عدة أحاديث، وأحيانا يفعل الإمام مثل ما يفعل في الصحيح من إيراد الحديث في أكثر من موضع. فهناك مثلا حديث تحاج الجنة والنار أورده الإمام في باب الكبر وأيضا في باب البغي. ويذكر أيضا في كتابه الأحاديث المرفوعة ويعتني بها، فهو يعتني بالأحاديث المرفوعة في الأصل، وقد يذكر بعض الموقوفات عن الصحابة وإن نزل فينزل في الرواية عن كبار التابعين. ولذلك يندر في كتابه ذكره للمقاطيع، والمقاطيع هي أقوال وأفعال التابعين ومن بعدهم. كذلك يترجم للأبواب، يترجم كل باب يورد تحته أحاديث، وهذا الباب يترجم له، والترجمة هي عنوان الباب، عنوان الباب، وهي تدل على ما تضمنه الباب من أحاديث تحته. والتراجم عنده في كتابه الأدب المفرد ليست كما هي في كتابه الجامع الصحيح، التراجم عنده تراجم ظاهرة، تراجم يغلب عليه التراجم الظاهرة، لأن التراجم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تراجم الأبواب التي يترجمها العلماء، علماء السنة، علماء الحديث في كتبهم، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: التراجم الظاهرة، والتراجم الخفية، والتراجم المرسلة. فنجد أن البخاري في كتاب الأدب المفرد يكثر من التراجم الظاهرة، ولا يوجد فيه تراجم خفية إلا قليل. والتراجم المرسلة، وسيأتي الكلام، يوجد قليل أيضا. التراجم الظاهرة عنده على نوعين أو على ثلاثة أنواع: أن يترجم، امسك الكتاب الآن حتى تقرأ لنا، أن يترجم التراجم الظاهرة. طريقة الأولى أن تكون الترجمة مطابقة لما تضمنه الباب، مطابقة، فيترجم للحديث هو ترجمة الباب. عندنا مثال، انظر حديث 17، اقرأ الباب، حديث 17.
1: قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح
0: لغير الله. عندنا انظر، عفوا، ارجع إلى باب من لا يرحم لا يرحم، باب من لا يرحم لا يرحم في أول الكتاب، باب من لا يرحم لا يرحم، اقرأ، هذا سيأتي الباب الذي ذكرناه. المطابقة أن تكون المطابقة موافقة، مطابقة كلية. اقرأ حديث باب من لا يرحم لا يرحم، كم الحديث فيه؟ شوف الفهرس، باب من لا يرحم لا يرحم، ها ما وجد واحد؟ فهرس الأحاديث من لا يرحم لا يرحم، شوف فهرس الأحاديث، كم؟ 53، 53، انظر، اقرأ الباب.

0: هنا تكون الترجمة مطابقة. اقرأ.
1: صلى الله عليه. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
0: نفس الترجمة، الحديث هو الترجمة للباب. هذا يسميه العلماء مطابقة كلية، أخذ الحديث وجعله عنوانا للترجمة. الثاني أن تكون المطابقة جزئية ليست كلية، وهو الحديث 17، ارجع إليها الآن، حديث 17، اقرأ.
1: قال رحمه الله تعالى: باب لعن الله من لعن والديه. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه.
0: هذا محل الشاهد، وهي جزء من الحديث جعله عنوانا للباب، وهذه تكون مطابقة جزئية، وهو ضمن التراجم الظاهر، ما فيه خفاء، جزء من الحديث جعله ترجمة للباب. أو تكون النوع الثالث، تكون ترجمة الباب مأخوذة مما يدل عليه الحديث، معنى الحديث، وهذا أكثر منه أيضا. انظر الحديث العاشر، حديث العاشر.
1: قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. قال: حدثنا قبيصة قال:
0: ما هو الباب؟ باب جزاء الوالدين. طيب الحديث.
1: قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
0: إذن هو أخذه بالمعنى أو ما دل عليه الحديث، هذا جزاؤه، ثم أورد بعده كذلك بعض الأحاديث. هذه التراجم الظاهرة هي التي غلبت على كتابه الأدب المفرد، أما التراجم الاستنباطية أو الخفية فهي قليلة، وستأتي معنا عند شرحنا للكتاب. وأما التراجم المرسلة فأقل منها كذلك، وعددها تقريبا 4 أحاديث. يقول: باب، ويسكت، لا يترجم له، فقط باب، ولا يذكر ترجمة للباب، ثم يورد حديثا، وغالبا تكون تتمة للباب الذي سبقه، تتمة للباب الذي سبقه، ويختلف معه، يختلف عن الباب الذي سبقه من حيث المعنى والحكم، من حيث المعنى والحكم. وأنت واجد في هذا الكتاب أن عدد أبوابه كثيرة، 644 بابا في هذا الكتاب الأدب المفرد، مقارنة بعدد الأحاديث، الأحاديث عدده 1322 حديثا حسب ترقيب محمد فؤاد عبد الباقي، فعدد الأحاديث أقل من عدد الأبواب، لأن الباب يتضمن أحاديث، الأبواب كثيرة. فهذا الأمر، وهو كثرة الأبواب وقلة عدد الأحاديث فيها، فتجد أن الباب قاصر، يقتصر فيه كثيرا على حديث أو حديثين، وإن زاد وصل إلى 5 أحاديث فقط في الباب ولا يتجاوز ذلك. كثرة الأبواب تدل على ماذا؟ تدل على أمرين: كثرة البخاري لأبواب كتابه، يعني في كتاب ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة شيخه، كم عدد الأبواب؟ 90 بابا. وفي كتاب البخاري في الأدب كم عدد الأبواب؟ 644 بابا. فعلى ماذا يدل هذا؟ يدل على أمرين. الأمر

أول على فقه الإمام البخاري، فقه يدل على فقه الإمام البخاري، وأنه يأخذ الأحاديث ويعنون لها حسب الفقه الذي يرتضيه. والأمر الثاني ما هو؟ قد ذكرناه لبعض الطلاب، ها ما هو الأمر الثاني؟ ما شيخ مهدي قلنا إن كثرة الأبواب ها يدل ماذا؟ ما أسمع. لا، ويقلل يكثر الأبواب يدل على أمرين. أمر الأول قلنا بأنه يدل على فقه الإمام البخاري، والأمر الثاني يدل على ماذا؟ ها كثرة إرادة الأحاديث. ها كيف؟ نعم. ها أين الأمر الثاني؟ ها استنباط الأحوال دل على فقه، قلنا هذا يدل على فقه. ها هو كثرة الأبواب تدل على فقه المحدث، وكذلك كثرة الأبواب تدل على انتقاء الإمام للأحاديث، ها انتقاء على جودة انتقاء الإمام للأحاديث، جودة انتقاء الإمام للأحاديث، فهو ينتقي في الأبواب ويضطر لهذا الانتقاء أن يبوب لها. وقلنا إن البخاري يحفظ كم حديث؟ مخزون الحديث كم؟ 600,000 حديث، يحفظ 600,000 حديث، ألف من هذه 600 كتابه الجامع الصحيح، وألف منها كتبه الأخرى، منها كتاب الأدب المفرد، فيدل على انتقائه وجودته لهذه الأحاديث. كذلك الإمام البخاري يحرص في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح، فإن لم يجد أخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي يرى أن رواتها المضعفين ممن لم يجمع على ضعفه وترك حديثه، وأن ضعفه منجبر، وربما أخرج الحديث الصحيح ثم أعقبه ببعض الأحاديث الضعيفة، وذلك لكون الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في الحديث الصحيح. وقد يكرر بعض الأحاديث في كتابه، لكنه لا يفعل ذلك إلا لنكتة في الإسناد أو المتن، سيأتي معنا. وهذا فعله في جامع الصحيح وفعله في كتابه. فمن المناهج المعامة في تصنيف علماء الحديث لكتبهم الابتعاد عن التكرار، فلا تجدهم يكررون الأحاديث. والإمام البخاري إن كرر الحديث كما سيأتي معنا عند قراءة الكتاب يكرره إما لزيادة في المتن أو في الإسناد، إما زيادة في المتن في هذا كرره لزيادة في لفظه، أو زيادة في إسناده، زيادة راوي تبين لنا ما قد يشكل في الحديث. كذلك قد يشير إلى الخلاف في بعض الأحاديث من حيث الرفع والوقف، وقد يفسر الغريب أحيانا، وربما نقل كذلك تفسير الغريب عن بعض علماء اللغة والحديث كأبي عبيد وأضرابه، وتارة قد يسمي بعض الرواة المكنين، المكنين يبينهم، المكنين يبينهم. والبخاري في كتابه هذا لم يشترط الصحة، وهو يعنى بأحاديث الأدب والفضائل، ولذلك فإن فيه بعض الأحاديث انتقدها بعض العلماء وقالوا بعدم صحة أسانيدها، وفيه أحاديث كثيرة تفرد بإخراجها لا توجد في الكتب الستة، وليست كل أحاديثه مرفوعة كما تقدم، هذا الغالب عليه، ففيها آثار موقوفة على الصحابة وأخرى قليلة مقطوعة على التابعين. قال الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله: وكتابه الأدب المفرد يشتمل على حديث زائد عما في الصحيح،

فيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة. وعليه فإن الكتاب فيه أحاديث وآثار صحيحة وضعيفة، وقد بين ذلك العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تقسيمه للكتاب إلى صحيح وضعيف، بين ذلك في مقدمته فقال: بلغت فيه، يعني في الكتاب، الأحاديث المرفوعة والموقوفة 1322 حديثا أو وأترا بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، بينما بلغ عدد أحاديث أدب صحيحه، حديث كتاب الأدب التي في صحيحه 256 حديثا، وهنا عندنا زيادة كبيرة في الأحاديث عما في كتابه الأدب في الصحيح. قال: ولم أرى فيه من الآثار الموقوفة شيء إلا ما قد يأتي عرضا في بعض الأحاديث المرفوعة، وهذه كلها قد أسندها في 128 بابا، وعدد أبواب الأدب المفرد، هذا عن كتابه الجامع الصحيح. أما الأدب المفرد تقدم معنا أن عدد أبوابه 644 بابا. قال: وبعد فرز الأحاديث والآثار الضعيفة صار عددها في هذا الصحيح، يعني في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الأدب المفرد 559 بابا و994 حديثا وأثرا، وفي الضعيف 190 بابا و219 حديثا وأثرا. قال: وبهذا يظهر أهمية الأدب المفرد من جهة غزارة مادته أولا، وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة، وقلة الضعيفة ثانيا، أي بنسبة 3/4 مقابل ربع الكتاب تقريبا. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي بيان هذه الأحاديث ودراستها عند شرحنا الكتاب إن شاء الله. عناية العلماء بكتاب الأدب المفرد للبخاري، رواياته ونسخه. روى الكتاب عن مصنفه تلميذه أبو الخير أحمد ابن محمد ابن الجليل، وهكذا ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن الجليل بالجيم، فقد تجد هذا اسمه ابن الخليل في بعض كتب التراجم، وهذا خطأ، كما هو موجود في تاريخ بغداد وموجود أيضا في السير وغيرها. البزار هذا راوي الكتاب، المتوفى سنة 322 من الهجرة. أعطني الكتاب لحظة. مع الأسف الشديد كتب السنة تطبع وتتداول وتتناقل ويتكرر طباعتها، لكنها لا يذكر على طرة غلاف الكتاب الراوي، راوي الكتاب أين هو؟ من روى لنا هذا الكتاب عن الإمام البخاري؟ من هو؟ فلا بد من ذكر راوي البخاري، راوي الكتاب على الغلاف، لتوثيق الكتاب ومعرفته، لأن بعض الكتب قد يكون لها عدد من الرواة، فلا ينفع أن تأتي باسم الكتاب دون ذكر الراوي لهذا الكتاب. أما نسخ الكتاب الخطية فالعتيق منها نادر، العتيق منها القديم منها نادر، يعني لا يوجد من النسخ إلا في القرن الحادي عشر تقريبا وما بعد، قبل ذلك أغلبها غير موجود، وهذه النسخ متأخرة ولا عيب فيها، بشرط أن تكون منقولة من أصل صحيح محكم. العيب إذا كانت منقولة من أصل غير صحيح وغير محكم سقيم. وبعض هذه النسخ منقولة نقلا مميزا من أصل صحيح محكم، وجلها نسخ متأخرة كما قلنا منقول عن أصول قديمة. وقد ذكر صاحب كتاب الفهرس الشامل 19 نسخة خطية للكتاب في خزائن المكتبات، وذكر أين هي موجودة. والكتاب طبع آخر طبع لا على 10 نسخ خطية، أين التسع الأخرى؟ أين باقي النسخ وهي موجودة متوافرة؟ أما طبعات الكتاب فالحديث عنه يطول، وحسبنا من القلادة بما حاط المعصم كما قيل.

طبعات الكتاب كثيرة، طبع طبعة قديمة وهي الطبعة التركية في عام 1304 من الهجرة في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، وهذه الطبعة نادرة الوجود، وتغني عنها طبعة مكتبة الآداب المصرية التي طبعت عام 1400، وهي اعتمدت على الطبعة الهندية القديمة العتيقة والطبعة التركية. والطبعة التركية ميزتها أنهم اعتمدوا في ذلك الوقت على ثلاث نسخ خطية بخلاف الطبعات التي طبعت بعد ذلك. ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات، منها طبعة جيدة طبعها الشيخ فضل الله الجيلاني التي اعتمدها في شرحه للأدب المفرد، قال بأنه اعتمد على طبعتين سابقتين التركية والهندية وهما من أنفس الطبعات القديمة، ثم وكذلك أضاف إليه أربع نسخ خطية، وهذه النسخ كلها من الهند وهي جيدة نوعا ما، هذه الطبعة لا بأس بها إن كان فيها بعض الأخطاء والخلل لكنها تكون طبعة مميزة في ذلك الوقت. ويعاب عليها أنه لم يشر إلى الفروقات بين النسخ، ما أشار إلى الفروقات بين النسخ وميز ذلك. ثم طبع بعد ذلك طبعة محب الدين الخطيب بعناية محمد فؤاد عبد الباقي وترقيمه لها، وهي المعروفة بالطبعة السلفية، وهي نسخة غير مخدومة على النسخ الخطية وعلى طبعات سابقة، ولذلك وقع فيها كثير من الأخطاء والسقط والتحريف الشيء الكثير. ثم طبع بعد ذلك بعناية العلامة الألباني رحمه الله وقسمه إلى صحيح وضعيف، الناشر مكتبة الدليل في عام 1418 للهجرة، واعتمد على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي على ما فيها من أخطاء، فالأخطاء نفسها تكررت في طبعته. ويبدو أن الشيخ رحمه الله كان جهده فقط في الحكم على أحاديث الكتاب وبيان درجتها وليس متن الكتاب وضبط نفسه. ثم طبعت المعارف بعناية سمير الزهيري بعد بسنة، وهي عام 1419 من الهجرة، واعتمد على نسختين خطيتين، وقد كانت في وقتها يعتبر طبعة مميزة، ولكنها للأسف لم تخدم خدمة جيدة، لم يخدم الكتاب خدمة تليق به من حيث مقابلة النسخ وتحرير الألفاظ والعناية بالكتاب، فكانت دون المأمول. ثم طبع بعد ذلك طبعة قيمة وهي طبعة مكتبة الخانجي، طبعت عام 1423 هجرية على خمس نسخ خطية مع الاعتماد أيضا على طبعتي الآداب والصديق، وهي جيدة بالجملة وفيها أخطاء. ثم طبع طبعة تعد حتى الآن من أفضل الطبعات، وهي هذه الطبعة بتحقيق علي عبد المقصود رمضان، قابلها على عشر نسخ خطية وفيها بعض العيوب سيأتي الإشارة إليه عند شرحنا للكتاب، لكن هي حتى الآن من أفضل الطبعات من حيث العناية بالمتن والمقابلة بين المخطوطات وكذلك الجهد المبذول في تخريج الأحاديث. أما شروح الكتاب فقد قام ليس للكتاب شروح كثيرة، قام بشرح الشيخ فضل الله الجيلاني رحمه الله في كتابه فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، وهو شرح نافع ضمنه الكثير من الفوائد والفرائض، وطبع في مجلدين قديما في المطبعة السلفية، ويتميز الشرح بتعليقات مفيدة في السند والمتن، لكن يؤخذ عليه كما قلنا لم يبين فروقات النسخ وترك بعض الأحاديث دون شرح أو بيان. ومن شروح الكتاب كتاب رش البرد شرح الأدب المفرد للدكتور محمد لقمان السلفي، وطبع في الرياض الطبعة الثالثة، وقد شرح فيه جميع أحاديث الكتاب، وهو أشبه بتعليقات من رؤوس القلم أشبه بالحاشية،

0: لمفردات المتن وذكر بعض الفوائد العامة، ولم يتطرق إلى تخريج الأحاديث وبيان الإشكالات في الأسانيد والمتون ودراسة للحديث والصناعة والعناية بالصناعة الحديثية. ومع هذا أيضا في الشرح كثير من الأخطاء وبعض التأويلات العقدية التي وافق فيها مذهب الأشاعرة. من الشروح أيضا شرح صحيح الأدب المفرد للشيخ حسين العوايشي، وطبع في 3 مجلدات، واقتصر على شرح الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله في تقسيمه لأحاديث الكتاب، وهو شرح مطول مفيد بالجملة، يكثر الشارح من النقول ويؤخذ عليه ترك عددا من الأحاديث من أحاديث الكتاب تبع الشيخ الألباني رحمه الله في تضعيفها، فلم يشرحها ولم يبين عللها. ولذلك جاء أيضا ترتيب الكتاب فيه فرق عما هو رتبه البخاري، فالأحاديث التي فيها ضعف والأبواب يحذفها ثم يتبعها بأبواب أخرى، وهذا يخالف من فهم الكتاب وفهم ما تضمنه الكتاب من نصوص وطريقة البخاري فيه. كذلك في الكتاب أخطاء في المتن لأنه اعتمد على الطبعة السلفية التي اعتمد عليها الشيخ الألباني. كذلك عدم التزام المنهج العلمي، أحيانا ينقل بواسطة، ينقل عن فضل الله السمد، وقد يكون النقل من فتح الباري ولا يرجع إليه. وهناك شروح أخرى أغلبها مفرغ، هي ليست شروح يعني كتبها، إنما هي مفرغة من دروس صوتية لبعض المشايخ وطلبة العلم. هذه بعض الشروح. وهناك أيضا من ترجم لرجاله وانتقى السخاوي منه أحاديث بعنوان 40 حديثا. وألفت رسالة علمية، رسالة ماجستير، زوائد كتاب الأدب المفرد على الكتب 6، ونوقشت في جامعة أم القرى. وألف كتاب أيضا زوائد الأدب المفرد على الصحيحين لأبي عبد الرحمن محمد بن محمود الإسكندري، نشرته دار ابن حزم. وهناك بعض الدراسات التربوية حول كتاب الأدب المفرد، هذا بالنسبة لما يتعلق بعناية العلماء وطلبة العلم الباحثين بكتاب الأدب المفرد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي طبعة أحسن لمتن الكتاب؟
0: ذكرنا هذا قريبا، ذكرنا أن هذه الطبعة لمتن الكتاب هي من أفضل الطبعات على ما يؤخذ عليها حتى الآن للكتاب، هذه الطبعة.
1: نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أي شرح أسهل للطلاب المبتدئين؟
0: شرح لماذا؟ الكتاب؟ يعني هو لا يوجد، هو شرح رش البرد، يعني تعليق يصلح للقراءة في المساجد وكذا، لكن ينتبه لما أخذ عليه تعليق. كذلك شرح الشيخ العوايشي طيب، لا بأس بالجملة، طيب على ما أخذ عليه، نبهنا عليه آنفا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تعيدون حفظكم الله معنى الترجمة المرسلة.
0: معنى
1: الترجمة المرسلة؟
0: الترجمة المرسلة هي أن يذكر صاحب الكتاب، يذكر بابا دون أي كلام، دون أي كلام. عندك باب هنا، اقرأ في الأخير.

0: هذا مثال مثلا. اقرأ.
1: أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: باب. قال حدثنا
0: هكذا باب ما في ترجمة باب، ثم ماذا ذكر بعده؟
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد.

0: قال حدثنا
1: سفيان. هذه هي التراجم المرسلة، يرسل كلمة باب ولا يتبعه بكلام، يعني يترجم لهذا الباب، ينص عليه بأنه كذا في كذا. نعم.
2: وللاستماع إلى الشرائح المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات
1: هناك سؤال،
2: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث
3: يا عين صاد ذكر رحمة.

من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم.

0: هدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سبل انشراح الصدر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب عام 45 و400 هجرية بجامع التوحيد بحي الفضيلة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكذلك في هذه المحاضرة التي أعدت لهذه الليلة وهي من أسباب انشراح الصدر أو سبل انشراح الصدر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لا شك أن الكل يبحث عن السعادة، جميع الناس يبحث عن السعادة ويبحث، بل قد يبذل الغالي والرخيص لنيل السعادة وانشراح الصدر، بل إن الأنبياء قد طلبوها هذه السعادة وهذا الانشراح. الأنبياء قد طلبوها بل وسعوا إليها وأقصدوا بها السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية وهي السعادة التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة. ولا تكون هذه السعادة إلا لعباد الله المؤمنين، هذه السعادة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ومنه دعاء موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله تعالى رب اشرح

وسلم انشراح الصدر، بل إن النبي إن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن مما امتن به عليه أن شرح الله صدرك، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذه يا أحبة نعمة عظيمة، انشراح الصدر نعمة عظيمة، من حازها وعمل بأسبابها فقد فاز في الدنيا والآخرة. من حازها حصل على انشراح الصدر وفعل أسبابها وعمل بأسبابها، لأن انشراح الصدر والسعادة لها أسباب، لها أسباب، فمن حصل هذه الأسباب وفعل بها فلا شك أنه قد فاز في الدنيا والآخرة. قال ابن حزم رحمه الله كما ذكر عنه في الجواب الكافي: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. أي رأى الناس كلهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب، فهذا يسعى من أجل الأكل والشرب، وهذا يسعى لنفسه من أجل التجارة والكسب، وهذا يسعى على نفسه من أجل النكاح، وهذا يسعى على نفسه في اللغو وفي اللعب وغير ذلك. يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، أي ضد السعادة وضد انشراح الصدر، وإنما الإقبال على الله وحده والإيثار لمرضاته على كل شيء. فهذا هو من أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى انشراح الصدر، فهو السعي إلى مرضات الله عز وجل. بل قد علق الله تعالى النجاة والفوز يوم القيامة بسلامة القلوب، علق الله عز وجل الفوز والنجاة يوم القيامة بسلامة القلوب، بقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ فما هو القلب السليم؟ والقلب السليم هو القلب السالم من محبطات الأعمال وسيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم، القلب السليم، وهو القلب السالم من محبطات الأعمال الشرك وما يقرب من الشرك، وكذلك من سيء الأعمال الغل والحقد والحقد والحسد. لا تجتمع في قلب امرئ حسد وبغض وحقد ويريد أن يكون قلبه ماذا؟ منشرحا وسعيدا. لا يأتي ذلك، لا يأتي ذلك، لن تكون من أصحاب السعادة، ولن تكون من أسباب أو من الذين انشرحت صدورهم وأنت ماذا؟ وأنت تحمل الحقد والغلة والبغضاء على الناس كما سيأتي معنا. إذن هذا هو القلب السليم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

مجموع الفتاوى، فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. فالقلب الذي لا يعرف ولا يفرق بين الخير والشر هذا ليس قلبا سليما. وأهل العلم قد قسموا هذا وقالوا أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب المريض، والقلب ماذا؟ الميت. فالقلب السليم الذي كان معنا قبل قليل، والقلب المريض هو الذي يجمع الحياة ويجمع ماذا؟ الموت، الذي يكون عنده أعمال صالحة وخير وعنده ماذا؟ سيئات. يعمل الصالح ويعمل الطالح، يعمل الخير ويعمل الشر، فذاك قلب مريض. وأما القلب الميت الذي لا يعرف الخير، القلب الميت الذي لا يعرف الخير، نسأل الله السلامة. وسئل ابن سيرين رحمه الله: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله في خلقه، كما في تفسير القرطبي. بل يا أحبة، كان من كان قبلنا من السلف الصالح يهتمون بهذا القلب، يهتمون بهذا القلب. لماذا؟ لأنه بسبب صلاح القلوب تصلح ماذا؟ الجوارح. بسبب صلاح القلوب تصلح الجوارح، ويكون سببا في دخول الجنة إن شاء الله. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد ماذا؟ كل الجسد يفسد، ألا وهي القلب. قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله قال: وقال الفخر الرازي: خصص القلب بالذكر لأنه محل لأصول الأعمال، ولذا ذكره في معرض الذنب فإنه آثم قلبه، وفي معرض المدح وجلت قلوبهم. ويشهد لما قاله قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله: ثم قست قلوبكم، وقوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم، وقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونحو ذلك. ومما يدل على أن المراد بالصدور وما فيها هي ماذا؟ القلوب. إذا ذكرت الصدور وسعادة الصدور وانشراح الصدور فإنما المراد به ماذا؟ القلب. فهذا القلب وهذا المضغة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إن صلح فصلح سائر أو صلحت الجوارح جميعا. فإن كان فالقلب كما قال أهل العلم، القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، وكل ملك لا بد له من ماذا؟ من جنود. كل ملك لا بد له من جنود يأتمرون بأمره. فالقلب هو ملك الجوارح، فإن الجوارح تأتمر بأمر ماذا؟ القلوب. ولهذا إن صلح القلب صلحت الجوارح، وإن فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب أساس صلاح الجسد كله، وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده. فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح. وعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير، وكان من أصحاب علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، أخبرني عن أعمال الصحابة ماذا قال.

كانوا يعملون يسيرا، يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت ولماذا؟ قال لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم. وعن زيد بن أسلم قال دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل، فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل أو ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، كما في سير أعلام النبلاء. انظر إلى أبي دجانة رضي الله عنه ماذا يقول. يقول فكنت من الأعمال التي عنده، قال كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وهذا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، هذا هو التربية، هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون ما لا يعنيهم فصلحت قلوبهم وأعمالهم. كذلك عن قاسم الجوعي رحمه الله تعالى قال أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر. أقصر ماذا؟ طرق الوصول إلى الجنة ودخول الجنة سلامة ماذا؟ لو سلمت صدورنا ما أكسبنا الناس، ولا تكلمنا في الناس، ولا عملنا بالنميمة، وبهذا حافظنا على ماذا؟ على حسناتنا، ولم تذهب إلى غيرنا. كذلك سليم القلب من أفضل الناس عند الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، يقول الرسول صدوق اللسان نعرفه، الصادق نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، فكيف أكون سليم الصدر؟ وكيف أكون منشرح الصدر ليعيش مطمئنا سعيدا مثل هؤلاء؟ كيف أصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعين في حياتهم وهم قد عاشوا سعداء وكانوا ممن شرح الله صدورهم؟ ولا شك أن لسلامة الصدر وانشراحه أسبابا، سلامة الصدر وانشراحه أسبابا، ولعلي أختصرها وأذكرها ذكرا مختصرا مع بعض أدلتها أو مع بعض شواهدها. فمن أسباب انشراح الصدر أو أولها التوحيد والإخلاص، من أسباب انشراح الصدر وسعادة الصدر التوحيد والإخلاص. وعلى حسب كمال التوحيد وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل

ومن يريد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد وهو الإخلاص من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. فإذا أردت أن تكون منشرح الصدر سعيدا فحقق التوحيد، فحقق التوحيد. ولا شك يا أحبة أن التوحيد والإخلاص هما أصل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: الإخلاص في اللغة ترك الرياء، وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الشوك، يعني يخلطه الرياء والسمعة المكدر لصفاء التوحيد، المكدر لصفاء التوحيد. والإخلاص هو الإحسان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه أيضا من أراد أن يكون سعيدا منشرح الصدر كما ذكرت، فعليه أن يحقق أولا التوحيد والإخلاص. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص. لا تعمل الأعمال من أجل الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن تريد أمرا من الدنيا أو تريد أن تتصدر هذه المجالس، كل هذا مما يقدح في التوحيد ويضيق عليك صدرك، لأنه من كان عمله للناس ومن أجل الناس فإنه مضطر إلى أن يفعل العمل لأجل الناس ويترك العمل لأجل الناس، فهذا لم يكن أعماله ماذا؟ خالصة. فلهذا لا تجد قلبه ماذا؟ منشرحا سعيدا، لأنه يراقب من؟ لأنه يراقب الناس، فتجده مهموما مغموما. إن راقبا تجده قبل الفعل ينظر من يراه، من يستمع له، من ينظر إليه، فتجده لا يعمل العمل لله عز وجل، فلا يكون العمل قد وقر في صدره وفي قلبه. هذه الأعمال لا تزيد من الإيمان، هذه الأعمال مراقبة الناس لا تزيد من الإيمان، لأنها ليست طاعة بل هذه مهلكة، هذه الأعمال مهلكة تهلك صاحبها في نار جهنم نسأل الله السلامة. مراقبة الناس والعمل للناس والفعل بالرياء كل هذا يهلك صاحبه يوم القيامة. ولهذا تجد الناس تجده يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ويصلي مع المسلمين، وقد يقوم الليل مع الناس قد يقوم الليل لا يراه الناس، ومع ذلك يقول: أنا لست ماذا؟ لست سعيدا. نعم لست سعيدا، لأن أعمالك ليست لمن؟ لا لله، وإنما هي لمن؟ هي للناس، فأجرك من عند ماذا؟ من عند الناس نسأل الله السلامة. إذن السبب الأول لانشراح الصدر ما هو؟ التوحيد والإخلاص. السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له، رضا العبد بما قسمه الله له. إذا رضيت أيها المسلم بما رضيه الله، بما قدره الله عز وجل وبما قسمه الله عز وجل لك، فإنك ستعيش في سعادة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. انظر الوصية.

وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وارض بما قسم الله لك تكن مالا تكن من أغنى الناس. هذه السعادة، وهذا انشراح الصدر بأنني قد رضيت بما قسمه الله عز وجل لي، رضيت بما قسمه الله عز وجل لي. وارض بما قسم الله لك، أي بما أعطاك الله من رزق، ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا، فالكون يسير بمن بحكمة من بحكمته سبحانه. الكون يسير بحكمة الله عز وجل. تكون من أغنى الناس، كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل؟ كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل وغيري قد يكون عنده الكثير؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، أي يملأ الله قلبك ويديك غنى، يملأ الله قلبك ويديك غنى. لأن من رضي بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم، والغني والغنى غنى ماذا؟ غنى الناس. هذا هو يا أحبة، ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. فإذا رضيت بما قسمه الله عز وجل تكن أغنى الناس. قناعة، تراقب الناس هنا وهنا، هذا حصل على كذا، وهذا يحصل من المرتبات على كذا، وهذا يسكن في كذا، وهذا يركب في كذا. هل سينشرح صدرك؟ سينشرح صدرك؟ لم ينشرح. ستعيش بماذا؟ في هم وفي غم. ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. قال المناوي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير تعليقا على قوله: وأسألك الرضا بالقضاء، قال رحمه الله: أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح، وأعلم أن كل قضاء قضيته لي خير فلي فيه خير. هذا هو كما قال أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله، قال: أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره. وقال أيضا: إن الرضا ينزل عليه السكينة، أي على ماذا؟ على قلبه، التي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. سكينة، من الذي أنزلها عليه؟ الله عز وجل. ما هو السبب على نزول السكينة عليه؟ الرضا. رضيت بما قسمه الله عز وجل فأنزل عليك ماذا؟ السكينة. فنزلت السكينة على قلبك فاطمأن وانشرح. وكذلك قال أيضا رحمه الله: أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. هذا الرضا يجعل قلبك ماذا؟ سليما من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين. إذا هذا السبب كم الثاني، وهو ما هو؟ الرضا بما قسمه الله. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله على كل حال، دوام ذكر الله على كل حال. والكلام على هذا يطول، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الكلام مختصر. وفي كل موطن تذكر الله عز وجل، في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر.

ونعيم القلب، وعكسها ماذا؟ الغفلة. فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل تسبب الضيقة، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره قراءة القرآن وتدبره. من ذكر الله أنواع: الأذكار، الصلاة، من ضمنها قراءة القرآن فهو الدواء. قراءة القرآن وتدبره فهو الدواء لكل داء. ما من داء يصيبك إلا والقرآن شفاء له، فهو الدواء لكل داء. والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وماذا؟ وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن من هنا، وننزل من القرآن، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، ليس التبعيضية هنا، ليس المقصود من القرآن أي بعض من القرآن، لا، وإنما كما قال هي بيان الجنس. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد، ركز لكلام شيخ الإسلام ابن القيم، يقول: وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليس كل أحد يشفى أو يستشفى بالقرآن الكريم، ولكن بعض دون ماذا؟ دون بعض. قال: وإذا أحسن العليل التداوي به، إذا أحسن العليل أي المريض التداوي به ووضعه على دائه بماذا؟ بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء أبدا. الداء لا يستطيع القرآن. إن كنت معتقدا ومؤمنا ومصدقا بأن كتاب الله عز وجل دواء من كل داء، فإنك تشفى بإذن الله عز وجل، تشفى بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه، والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه، كما في زاد المعاد. انظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. لكن الناس قد غفلت عن هذا، وقد غفلت عن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل للقلوب وللأبدان، فتجده يسعى هنا وهنا، يذهب إلى الأماكن التي يريد أن يطلب فيها الشفاء، وهذا مباح ليس فيه شيء. لكنه إذا أراد أن يعود إلى القرآن يجعل القرآن من باب ماذا؟ التجربة. يأتي إلى القرآن ويقال له: جرب القرآن. جرب ماذا؟ القرآن. جرب تقرأ على نفسك، جرب الرقية. إذن هو ذهب إلى القرآن من باب ماذا؟ من باب التجربة، لم يذهب للقرآن الكريم من باب الاعتقاد الجازم ومن باب الإيمان الصادق الذي يعلم أن القرآن

ومن الذي قال أن القرآن فيه شفاء؟ هو الله عز وجل. الله عز وجل الذي قال لنا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن شفاء. قال المناوي رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون، ولله حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. هذا كنز من الكنوز القرآن، وكذلك الأرض فيها ماذا؟ كنوز. هل جميع الناس حصلوا على هذه الكنوز التي في الأرض؟ لا، كذلك القرآن ليس كل الناس توفق إليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كلام عظيم لهذا الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، الذي ختم القرآن في ركعة، ختم القرآن كاملا في ماذا؟ في ركعة واحدة. قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالقرآن. ولهذا يقول رحمه الله رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم. القلوب لو كانت طاهرة نقية تقية ما شبعت من كلام الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون بعضهم في يوم، وبعضهم في ليلة في ركعة واحدة، وبعضهم في 3 أيام، وبعضهم في 7. لما؟ لأن القلوب تعلقت ماذا؟ تعلقت بالقرآن، وكل قلب وبما تعلق. بعض الناس الآن يرى أن هذا الفعل صعب. صعب؟ لا، ليس بصعب. انظر إلى قلوبنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت، تعلقت بماذا؟ بهذه الأجهزة. تعلقت بهذه الأجهزة. قد يقوم الرجل من نومه في نصف الليل، فأول ما يفتح ماذا؟ الجهاز. قد يقوم قبل صلاة الفجر، فأول ما يفتح ماذا؟ الجوال أو الجهاز. قد يذهب إلى عمله فتصادفه الإشارة حمراء، فيقف فيفتح ماذا؟ جهازه. قد يكون عنده وقت مقتطع في عمله فيكون على جهازه. قد يجلس مع أولاده فيكون على جهازه. كذلك الصحابة، كل وقت من هذه الأوقات التي ذكرتها، كلما حصل لهم وقت يسير كانوا مع ماذا؟ كانوا مع القرآن. فلهذا ختموا وقرأوا في كتاب الله عز. الرابع من أسباب انشراح الصدر الصدقة يا أحبة، تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب. داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. وأنت قد تكون مريض ماذا؟ قد تكون مريض القلب، فأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فالصدقة وهي سبب من أسباب ماذا؟ انشراح الصدر، وسبب من أسباب سعادته. الصلاة السبب كم؟ الخامس. السبب الخامس من أسباب السعادة وانشراح الصدر الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عبادة جليلة فيها تصفو الروح من الكدر والمناقصات النفسية.

وفيها يقف العبد بين يدي ربه، يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه لتفريج همومه، فهو وحده القادر على إزالة الهم. مهما سعيت وذهبت يمينا وشمالا فلن يزيل همك والغم الذي عندك إلا الله عز وجل. وكذلك ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى. فاللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه أمر داخل في عموم قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه، أي قيل له إن أخاك مات وهو في سفر، وهو في سفر، فاسترجع ابن عباس، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تنحى عن الطريق، ابتعد عن الطريق، فأناخ أي نزل أو أجلس راحلته فصلى ركعتين، أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا حال من؟ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حال الصحابة من بعده، وحال التابعين من بعدهم. فعلينا أن نحسن الاتباع إن أردنا سلامة الصدر. السبب السادس: حسن الظن، حسن الظن بالناس، حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. علينا إذا أردنا أن صدورنا تنشرح وصدورنا تكون سعيدة، علينا أن نحسن الظن بالناس، وإذا سمعنا كلاما علينا أن نحمله على ماذا؟ على أحسن المحامل، لعله يريد خيرا، لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، من الخير لا من الشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ماذا؟ إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. سمعت كلمة من أخيك المسلم لا تظن أنها شر ولا تظن أنها سوء وأنت تجد لها مخرجا في الخير، لعله قال كذا، لعله يريد كذا. وكم من مريد للخير لم يصب، لعله أراد خيرا، هو أراد الخير لكنه لم يصب الخير. فنحن نعذره ونحمل كلامه على محمل ماذا؟ على محمل الخير. لذا علينا التماس الأعذار وإطالة العثراء والتغاضي عن الزلات. قال محمد بن عبد الله الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها ماذا؟ في التغافل، كما عند البيهقي. إذن علينا أن نحمل محامل الناس وكلام الناس على حسن الظن، وأن نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس، لا نقول: لا هو أراد كذا، نعرفه يريد الشر، نعرفه أصلا هو حاسدنا، نعرفه أصلا هو لا يريدنا أن نعمل كذا وكذا،

يريدنا أن نكون أحسن منه، نعرفه ولا يريدنا كذا وكذا وكذا، لما؟ فهل هذا الذي يسوء الظن بالناس هل سيكون سعيد القلب منشرح الصدر؟ لا، سيكون مهموما في كل وقت يفكر، بل قد يتمادى ويقول إن شاء الله سأنتقم منه، والله لا أردها لك، والله كذا، يسبح هذا تفكيره. فالناس ذهبت بسعادة الصدور وانشراح الصدور والقلوب، وهو ما زال مهموما مهموما. السبب كم؟ السابع. السبب السابع الإيمان بالقدر. الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره سبب من أسباب ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. فإن العبد وإن الإنسان إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة من عند من؟ من عند الله عز وجل، مقسومة من عند الله، مقطوبة من عند الله، أن هذا رزقك، أن هذا رزقك الذي رزقك الله عز وجل به، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك ماذا؟ دينار واحدة. ثق تماما، ثق تماما. إذا أتاك ملك الموت وقبض روحك ليس لك في الدنيا شيء، انتهى رزقك. ماذا؟ رزقك انتهي. فلو عرفت هذا وأيقنت هذا فإنك لن تجد في قلبك حسدا لأي أحد، لن تحسد أي أحد. إذا عرفت أن ما كان لك من الرزق ستأخذه قبل أن تموت، فلما الهم؟ ولما النكد؟ ولما الحزن؟ ولما البغض؟ لما؟ من أجل أمور الدنيا. الدنيا قسمها الله، خلقك الله في هذه الدنيا وسيعطيك الله عز وجل ما لك، ولم تموت إلا وقد قضى رزقك الذي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك؟ فقال: على التوكل، أي على التوكل على الله. ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال، بنيت أمري على أربع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي. علمت أن رزقي لا يأكله ماذا؟ غيري فاطمأنت نفسي. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فلم أشتغل لغيره. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، أي بالعمل. وعلمت أني لا أخلو من عند الله عز وجل حيثما كنت، فأنا مستحي منه، كما في سير إعلام النبلاء. هذا هو الإنسان والشاهد معنا: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت ماذا؟ رزقك لن يأخذه. ثق تماما. تعيش سنة، سنتين، 70 سنة، إلى 80، إلى 90، إلى 100، إلى 110، رزقك لن يأكله من؟ كنت غنيا أو كنت فقيرا، لن تأخذ إلا ما رزقك الله عز وجل. نعم، افعل الأسباب، افعل الأسباب وسترزقك الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لابد أن يكون عندك هذا اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة. الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. السبب

الثامن صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. إذن السبب الثامن من أسباب السعادة ومن أسباب انشراح الصدر صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناقص الكير. فحامل المسك إما أن يقضيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناقص الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا والله وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للمثل الجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح يعين صاحبه على الصفح وعلى العفو عمن أساء إليه وعن الصبر على ما يصيبه من أذى من الآخرين، وبهذا يسلم صدره من الغل وغيره. قال ابن حبان رحمه الله: وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بمن؟ بالأخيار. ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ولهذا كما قيل في الأمثلة: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. وفي بعضها قال الصاحب ساحب. هذا الصاحب إما أن يسحبك أن يكون من أهل الخير فيسحبك إلى الخير، وإما أن يكون من أصدقاء السوء فيسحبك إلى ماذا؟ إلى السوء، نسأل الله السلامة. العاقل يا أحبة لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار والصحبة السيئة قطعة من النار، نسأل الله السلامة. ومن سعادة المرء قال كذلك: ولا يقي بعهده. يقول كذلك معنى مثل ما ذكرنا عن ابن حبان رحمه الله، قال: لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. وإن من سعادة المرء خصالا أربعا، إن من سعادة المرء خصالا أربعا: من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة، أن تكون زوجته ماذا؟ زوجته موافقة، وأولاده أبرارا، وإخوانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده. وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم كما في روضة العقلاء. وهذا كلام مهم وجميل من هذا العالم. السبب التاسع: معرفة أن مخالط الناس لن يسلم من أذى. أنت تخالط الناس بما أنك في هذه الدنيا، لابد أن تعيش وأن تمشي مع الناس وأن تذهب مع الناس وأن تجلس مع الناس، فلا بد بما أن هذا حالك مع الناس فلا بد من الصبر، فلا بد من ماذا؟ من الصبر عليهم وعلى أذاهم، وخاصة عندما تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا كنت من أهل الخير فإن بعض الناس قد يكونون لك ماذا؟ قد يكونون لك ماذا؟ أعداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من
الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تقول أنا أعتزل الناس. طيب لو اعتزلت الناس وهذا اعتزل وهذا اعتزل الناس وهذا اعتزل الناس، من يفعل الخير أمام الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ماذا؟ أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سابقتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن نفرت منهم يدركوك. قيل له: فما أصنع؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك، وخذ شيئا من لا شيء. اعفو واصفح، هذا المقصود، اعفو واصفح. قد يقول القائل: ألا أخذ حقي؟ خذ حقك، خذ حقك، ما يمنع، ولكن تأخذ حقك الذي لك بالطرق ماذا؟ الصحيحة. ولا تنسى فمن عفا وأصلح إيش؟ فأجره على من؟ أجره على الله. فالأجر الذي يكون على الله عز وجل والله خير لك من الدنيا وما فيها. كذلك قال الأحنف رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد، إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وما أكثرهم لا تكثرهم الله. تجد بعض الناس يرى بين اثنين متخاصمين أن الآخر عفى عنه، قال: تعفو عنه، أنت جبان، أنت خائف، أنت كذا، خذ حقك، قم أضربه، اشتمه كذا. هذا هم الأوغاد الذي يقصدهم الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في المقدمة قد قال: من حسن قل خيرا أو إيش؟ أو السنة. إما أن تقول خيرا، وإما أن تسكت. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله. وفي سيرة سلفنا الصالح الشيء الكثير، ومن صور سلامة الصدر مع ما لحقهم من أذى وتنكيل وسجن وتعذيب. فهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سجن وضرب وعذب رحمه الله، يقول في رسالته التي أرسلها لتلاميذه من السجن لما كان مسجونا، أرسل رسالة إلى تلاميذه معلما ومربيا لهم، قال رحمه الله: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، يعني الذي حصل ماذا لي، فتعلمون رضي الله عنكم إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطلا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم. سبحان الله، آذوه وسبوه وشتموه وكذا وسجنوه، وقال: ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل. أخذ لهم العذر، بل أنظر من كلامه ماذا يقول عذرا لهم. قال: إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، هذا المجتهد المصيب، والثاني المجتهد المخطئ. قال: والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. انظروا إلى كلام هذا الإمام على ما لاقى من سجن ومن تعذيب ومن اتهام بالباطل، ومع ذلك يعفو عمن هذا. وهذا لا شك أن قدوته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي

سبب العاشر من أسباب السعادة إفشاء السلام. من أسباب السعادة وانشراح الصدر إفشاء السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. تمر من عند أخيك المسلم تسلم عليه. الآن والله بعض الناس يمر من عندك كأنه يمر من عند خشبة أو من عند عمود، يمر هذا رجل يمشي وهذا رجل يمشي، لا أحد منهم يسلم على الآخر، بل لو رأى رجل يعرفه يسلم عليه، إذا لم يعرفه لا يسلم عليه. لماذا؟ علينا أن نحافظ على هذا السلام. وهذا السلام ليس، بعض الناس يقول له: يا أخي سلم السلام بلاش. لا، من قال لك أن السلام بلاش؟ السلام بأجر. وكما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، قال: كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله، 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30. أنت لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الحسنات؟ والحسنة بعشر أمثالها. لو سلمت في اليوم على عشرات الناس، على عشرات الناس، كم لك من الأجور؟ الأجور عظيمة، ومع ذلك يكون سببا من أسباب انشراح الصدر. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. أي تصف النفوس، إذا رأيته سلمت عليه، وإذا دخل في مجلس ليس فيه مكان توسع له في المجلس، وتدعوه بماذا؟ بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إليه: يا أبو فلان، يا كذا يا كذا، من الأسماء التي يحبها. وقال ابن العربي رحمه الله قال: من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة، فتتألف الكلمة وتعم المصلحة، وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين. كذلك السبب كم؟ 11. السبب 11 من أسباب السعادة وانشراح الصدر: الابتسامة والبشاشة. الابتسامة والبشاشة. بعض الناس إذا رأيت وجهه قد تسعد بلقائه، وبعض الناس إذا أتى عندك أو رأيت وجهه كأنك قتلت له قتيل، معبس الوجه ليلا ونهارا. لماذا؟ الابتسامة يا أحبة لها أثر حسن على الآخرين، صغارا وكبيرا، كبارا كبارا. أنت الآن إذا دخل عليك رجل بشوش مبتسم، ماذا يكون في صدرك؟ ها؟ ستكون يعني سال خير عليك هذا الرجل الذي دخل عليك، وستحس بالطمأنينة وبالراحة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسمت لأخيك إذا أخذت إيش؟ أخذت صدقة. قال ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. هذا هو السبب كم؟ الثاني عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: ترك السؤال عما لا يعنيك، وترك تتبع أحوال الناس وعيوبهم. عن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. يقول ابن حبان رحمه الله: الواجب على العالم

عنا أسباب ماذا؟ أسباب انشراح الصدور. ما لك وما للناس؟ انظر إلى هذا يركب في مركبة قديمة، ما لك وما لك. انظر إلى هذا لون سيارته ليس جيدا، انظر إلى أثاثه، انظر إلى مسكنه، انظر إلى لبسه، ما لك وما لك. هذا الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بماله أم بماله؟ بماله هو. إذن اختار ما يريده هو. سكن في هذا البيت، هو الذي يدفع ماذا؟ قيمته وإيجاره، فما لك وماله. إن أنت لم يعجبك هذا البيت، ائتي له ببيت من مالك، أو اشتري له سيارة من حسابك الشكل الذي تريده، أو اصمت. فإن الكلام في الناس وانتقاد الناس ماذا؟ يميت القلب ويبعد عنك انشراح الصدر. ولهذا تجد بعض الناس نساء أو رجالا يذهبوا لزيارة أحدهم، فإذا خرج هل رأيتم بوية لون الجدار؟ أو رأيتم الأثاث؟ هل رأيتم كذا؟ هل رأيتم كذا؟ ما لك يا أخي، ما لك وما للناس. هذا كل يعيش على ماذا؟ على قدر استطاعته. لا يريد منك إلا أن تسلم ماذا؟ أن يسلم من لسانك. فمن أسباب انشراح الصدور وسعة القلوب اغمض عينك عن الناس، لا تكلم فيهم. لا يفهم من هذا أنه ليس هناك أمر بالمعروف، لا، هذا ليس له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نتكلم عن خصوصيات الناس. السبب الثالث عشر، محبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين هذا يعينك على انشراح الصدر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن العربي رحمه الله: لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا، حسودا، معجبا، متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب لأخيك ما تحب. أنا تريد الخير في الدنيا، أتمنى الخير لأخيك. رب رزقك بمال، أتمنى أن جاري أو صديقي أو صاحبي يحصل له مثل ما حصل لي من الخير. هذا هو، أنا أتمنى الخير لنفسي وأتمنى الخير لغيري. كذلك السبب كم؟ الرابع عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر، ترك الاستماع للغيبة والنميمة والإنكار على مرتكبها، حتى يبقى قلب الإنسان سليما فنبتعد عن هذه المجالس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقال كذلك ابن الملك رحمه الله تعالى: والمعنى أنه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط على أحد منهم، وهذا تعليم للأمة. وعن الفضل بن أبي عياش قال: كنت جالسا مع وهب بن منبه، فأتاه رجل فقال: انظر. هذا أتى إلى وهب بن منبه في مجلسه وقال له: إني مررت بفلان، أنا جاي عندك، مررت بفلان وهو يشتمك سبك وأنا أسمعه. فغضب فقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك، فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم، الذي نقل أنه شتمه، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافعه وأجلسه إلى جنبه كما في البداية والنهاية. هذا هو الذي ينبغي علينا، لا نصدق كل ما قيل. والذي ينقل إليك الكلام سينقل عنك، خذها قاعدة. الذي يأتيك

النميمة سيأخذ منك الكلام ويذهب به إلى من؟ إلى غيرك. صحرة. السبب كم؟ الخامس عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر الإقلال من العتاب. الإقلال من إيش؟ من العتاب. بعض الناس كل ما قابلته في مجلس ينتقدك، تقوم انتقد، رأك يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا والله رأيت من كذا، أنا رأيت كذا، أنت في عزاء يأتي ينصحك في أمر قد مضى، أنت يوم العيد فرحان مع إخوانك ومبسوط وسعيد بعيد المسلمين يأتي ويقول أنا لي عتاب عليك. يا أخي المعاتب، أولا علينا أن نعلم أن المعاتب عليه أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه. الذي ينصحك لا شك أنه يحسن إليك ويحبك، ما نصحك إلا لمحبته. لكن من أراد أن يعاتب أخاه فليحسن اختيار الوقت. من أراد أن يعاتب أخاه ماذا؟ فليحسن اختيار الوقت واختيار ماذا؟ المكان. فلا يعاتب بحضرة أناس آخرين. جيت في مجلس والناس يجلسون يتكلمون وجلست وقلت يا أبو فلان، قال لك نعم، قلت والله أنا عاتب عليك في أمر، تتكلم أمام الناس، هل سيقبل منك هذا؟ هذا الذي يثير الصدور والقلوب على الناس. فإذا لا يعاتب في حال فرح ولا تعاتب في حال حزن أو في حال انشغال، فإن الناس لن تقبل منك. وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت من أخيك عيبا، إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خذته. إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد خذته، وإن قلته لغيره فقد اغتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له: كيف أصنع؟ قال: تكلمني عنه أو تعرض به وتجعله في جملة الحديث. وهذا نوع من أنواع العتاب، نوع من أنواع العتاب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام حصل منهم كذا وكذا. لكن يا أحب نعلم أن من أتى ينصحك بأمر مهم فاعرف أنه ماذا؟ يحبك وهو صديق عزيز عليك، لأنه لا يحب أن يراك في هذا المقام. لكن أيضا هو عليه أن يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب. ويجمع هذا كله، هذه الأسباب كم؟ يجمعها كلها سبب مهم وهو العلم. وهو ماذا؟ وهو العلم. فالعلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. العلم الشرعي يوسع الصدر ويشرحه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحق والحبس. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فمن كان عنده العلم الشرعي الصحيح فإن كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي لم أذكرها، لأن هناك أسباب كثيرة ولكن أنا اختصرتها في هذه الأسباب، فإن صاحب العلم يعرفها جميعا ويكون من أوسع الناس انشراحا في صدره. وعلينا أن نعلم أن من ثمرات هذا الانشراح، انشراح الصدر، ما يحصل من النور، نور العلم والبصيرة والهدى، وأن العبد بسبب ذلك الانشراح والسعادة الذي عندك تكون قريبا من الله عز وجل. وأخيرا يا أحبة، الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على

0: دار الله فقد شرح الله صدره كما مر معنا. الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره. أحد السلف كان أقرع الرأس، أقرع الرأس ما عنده شعر، أبرص البدن جلده فيه برص، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين. هل فيه شيء؟ هل في أحد عنده بلى مثل هذا الابتلاء؟ لا والله. رجل أقرع الرأس ما عنده شعر، وأبرص الجلد مرض البرص، وأعمى العينين، ومشلول القدمين واليدين، وكان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له مما عافاك؟ مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فقال ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انظر إلى قوة الإيمان وقوة تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. إذن هذا الرجل كيف كان صدره؟ منشرحا أم ضيقا؟ منشرحا. إذن السعادة وقوة الانشراح ليست في أجزاء البدن، في اليدين ولا في العينين ولا في القدمين، وإنما في الصدر في القلب. ولهذا هذا الرجل الذي كان أقرع الرأس أبرص البدن أعمى العينين مشلول القدمين واليدين كان منشرحا ماذا؟ صدره، وسعيدا قلبه. فلهذا ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. سبحان الله. وسع صدره أن يتحمل كل هذه الأمراض برحب الصدر وبالقلب الشاكر وباللسان الذاكر. وما ذاك إلا وما يحدث هذا الأمر إلا لمن رزقه الله باتباع الهدى وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيدة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يزيدنا من فضله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: ذكر رحمة

حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ

زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله

زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

بأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان عدة طالب العلم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الخميس 22 من شهر ربيع الأول 43,400 هجرية في جامع التوبة بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رحمن يا رحيم. أيها الأخوة الفضلاء، يطيب لي في هذه الليلة وفي هذا المسجد المبارك ضمن هذه السلسلة من الكلمات العلمية الدعوية والتي تتعلق بفضل العلم وطالب العلم، يطيب لي بادئ ذي بدر أن أتوجع بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية على إقامة مثل هذه الكلمات والبرامج النافعة والمفيدة. وبعد، فإن موضوع الكلمة موضوع ذو شجون، وهو مطلب يطلبه طالب العلم ويقصده، وعنوان الكلمة والمحاضرة عدة طالب العلم. وهذا العنوان حينما أخذت ألملم محاور هذه الكلمة وجدت أن الموضوع يتشعب تشعبا كثيرا، ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يدرك كله. ومن نافلة القول أن نذكر بين يدي محاضرتنا هذه ونذكر كذلك بفضل العلم والحث على طلبه، لكن حسبنا هاهنا أن نقول إن العلم فضله عظيم وفضله أعظم من أن يشهر وأوضح من أن يظهر، فهو أعز مطلوب وأشرف مرغوب، فسابق الفضلاء لطلبه وتناحس الأذكياء لتحصيله، من اتصف به فاق غيره، ومن اتسم به بان نبله، رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم كرات ومرات. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، وما بين الدرجتين 100 عام. إن العلم مورث

الأشياء مثمر للعمل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوه. استشهد الله أهل العلم على أشرف مشهود، على أشرف مشهود به وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته الأبرار. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ومبلا. من سلك طريق العلم فقد أراد الله به الخير، ومن ترك العلم فقد اشترى خسرا. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. العلم أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأغلى ما ضبط عليه المؤمنون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد هاهنا الغبطة، وهو أن يتمنى مثله ولا يتمنى زوال ما هو عليه. وهكذا لو قلنا نذكر فضائل العلم ومآثره الحميدة لطال بنا المقام. وبعد هذه التوطئة ندلف إلى محاضرتنا فنقول: إن طالب العلم في طريقه لطلب العلم وتحصيله يلزمه أمران. الأمر الأول: حلية وآداب يشرف ويتصف بها ويتميز عن أقرانه بما تكسوه وتجعله أكثر بهاء وتزيده خشية وتيسر عليه تحصيل العلم والانتفاع به. وهذا ليس هاهنا حديثنا، وقد سبق في محاضرات وكلمات لمشايخ آخرين في ضمن هذا البرنامج عما يتعلق بالحلية. لكن الأمر الثاني الذي يلزم طالب العلم، وهو عدة لا غنى له عنها، وهي شعاره وديدنه، هذه العدة، عدة طالب العلم. والعدة تعريفها كما قال صاحب المصباح المنير: العدة بالضم الاستعداد والتأهب. والعدة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك. والجمع عدد، مثل غرف، وأعددته إعدادا هيئته وأحضرته. انتهى كلامه. والمقصود بالعدة هاهنا، بعدة طالب العلم هاهنا، أي ما يحتاجه طالب العلم ويصحبه من أمور وأدوات إبان طلبه للعلم وتحصيله. هذا هو المقصود بعدة طالب العلم. وهذه العدة في نظري تكمن في ستة أمور. الأمر الأول: اغتنام الأوقات. والأمر الثاني: الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليه. والأمر الثالث: الكتب والمصادر العلمية. والأمر الرابع: تدوين وتقييد الفوائد. والأمر الخامس: المذاكرة والمدارسة. والأمر السادس: ملازمة البحث والاطلاع. وسنتكلم عن هذه العدة وهذه الأمور الستة.

التي يحتاجها طالب العلم إبان طلبه وتحصيله للعلم بشيء من التفصيل، وإن كان كل واحدة منها تحتاج إلى محاضرة بكاملة. أولاً، اغتنام الوقت في طلب العلم وتحصيله، ولا بد أن يعد طالب العلم نفسه لاغتنام الأوقات وعدم إهدارها والتفريط فيها، فإن العلم غذاء النفوس، ولا حياة بلا غذاء، ولا غذاء بدون المحافظة على الزمن. فيا طالب العلم، يا طالب العلم، اعلم أن الشح بالوقت علامة الرشد، فكن شحيحا بوقتك، فإنه حياتك ورأس مالك. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فبادر يا رعاك الله، فبادر في اغتنام الأوقات، واغتنم اللحظات والدقائق، وحاسب نفسك عليها محاسبة الشريك الشحيح. لما شح عامر بن القيس بوقته، أجاب رجلا قال له: سلمني بقوله أمسك الشمس. كلمه رجل يريده، فقال له: أمسك الشمس، ولا يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا بحرصه على وقته وعدم ضياعه فيما لا نفع فيه. ولما شح الخليل بن أحمد بوقته رحمه الله، قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. ولما شح ابن عقيل بوقته، اختار كف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضر، وآخر كان يستشف الفتيت ويقول: بين كف الفتيت وأكل الخبز قراءة الخمسين آية، فيريد أن يستثمر الوقت. وكان بعضهم لحرصه على وقته إذا دخل الخلاء وضع القارئة عند باب الخلاء في الخارج، يقرأ ويرفع صوته وهو يسمع في داخل الخلاء يقضي حاجته حتى لا يضيع عليه الوقت. إن التشاغل بالدفاتر والمحاضر والكتابة والدراسة أصل التعبد والتزهد والرئاسة والكياسة. يا طالب العلم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. حياتك أنفاس تعد، وكلما مضى نفس منها انقضت به جزءها، فلا تضع دقيقة من حياتك في غير إفادة أو استفادة. املأ وقتك واحرص عليه عن الاشتغال بمعونات السباع التي تنقطع بها أوقات الرعاء، فلا تشغل وقتك فيما لا نفع فيه، وليكن شعارك الذي تدندن به دائما وتجعله نصف عينيك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعليك أن تحرص على وقتك حرصا شديدا، واعلم أن ما مضى من الوقت لا يتجدد ولا يعود، فإذا انصرفت أوقاتك سدى عظم فواتك واشتدت حسراتك، ولا ينفعك حينها الندم والحسرة. والوقت أنفس ما عليك بحفظه، وأراه أيسر ما عليك يضيع. احذر يا طالب العلم أن يضيع وقتك لأي عارض، أو تكون طيعا لأدنى قارب، إذا كان يؤذيك حر المصيف ولبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم كل متى. كن ماضي العزيمة، قوي الشكيمة، وطن نفسك على احتمال المشاق، فإن الهموم بقدر الهمم، ولا بد في جني

نسعات النحل فلم تبلغ المجد حتى تلعق السبرة. فليضع طالب العلم لنفسه برنامجا يسعى على هدم منه إلى غايته، وليلزم نفسه خلاله بعدم ضياع الوقت في غير العلم ولوازمه، وليختر من ذلك ما يناسب حاله من ليل أو نهار. وكل طالب أدرى بنفسه وما يصلح لها. ومن طلاب العلم من يرتب برنامجه على حسب الصلوات، ومنهم من يرتبه من أول النهار لآخره، ومنهم من يقسمه بين الليل والنهار. وهذا يطول تفصيل الكلام فيه، لأن العلماء لهم كلام نفيس في هذا ذكروه في كتب آداب الصلاة. فقد ذكر الإمام النووي أن من أفضل أوقات الحفظ وقتان: الوقت الأول بين المغرب والعشاء، والوقت الثاني قبل صلاة الفجر في آخر الليل. فإنك إن عجزت عن حفظ شيء فجرب في هذين الوقتين وستجد في هذا نفعا كثيرا. وهكذا يضع طالب العلم ما يعلم أنه يسلم له، وما يدري من حاله أنه يلتزم به ولا يتعارض مع مصالحه ومعاملاته. وعليه أن يلتزم ما ألزم به نفسه بقوة وصرامة، ولا يتهاون في بيع ذلك قيد شعره، فإنه إذا تهاون بشيء قليل تبعه الصغير حتى ينخرم هذا البرنامج كله ويفرق عليه ولا ينتفع بعد ذلك بشيء. فعليه أن يعود نفسه ويستمر على هذا البرنامج ولو كان قليلا، لكنه قليل دائم فيه خير كثير. وقد تمر على طالب العلم لحظات وفترات، ففي فترات يجد في نفسه النشاط والعزيمة والهمة فيندفع في حفظ المتون وقراءة الكتب وتحصيل العلم على الشيوخ، وفي فترات قد تقل هذه الهمة وتفطر العزيمة، لكن لا ينقطع عن الطلب بل لا يزال في صلة مع طلب العلم. وقد ذكر السلف ألوانا وأنواعا من علاج الفترة التي قد يمر بها طالب العلم، ولسنا هنا في صدد الحديث عن هذا الأمر، لكن كما قلنا ننبه بعض التنبيهات التي لا غنى عنها في الكلام عن عدة طالب العلم. والحاصل أن طالب العلم عليه أن يعتني بوقته وأن ينظمه وأن يملأه بالأولى والأنفع، وأن يأخذ نفسه بالمحافظة عليه بجد وقوة وعزيمة. فيجب على الطالب أن يراعي ترتيب ذلك في برنامجه، فيملأ ذلك بما يناسبه، فلا يخلي برنامجه من مادة للسماع، خاصة في الذهاب والإياب في السيارة. يستثمر هذا الوقت في مراجعة حفظه أو في السماع لبعض الكتب المسجلة ونحو ذلك، وهذا من تيسير أخذ العلم والانتفاع به، ويشغل نفسه بهذه الأمور. والمقصود أن يتأقلم الطالب مع ما حوله من الظروف، لا أن يتأثر بالظروف، يتأقلم معها، لا يجعل هذه الظروف مانع له من تحصيل العلم، بل يتأقلم ويتعايش معه ويجد لنفسه مخرجا من هذه العوائق، ولا ينتظر حتى تتناسب مع هي هذه الظروف مع هدفه وما يطلبه، فإنها لا تستقيم في كل الأحوال. فاستمتع بها على عوض، وقد قيل في تفسير قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية هو مشي الرجل في الأرض لاهيا لا شغل له ولا عمل له، فارغا من هدف خاليا من غاية. فذلك ضد غايتك وخلاف هدفك يا طالب العلم. فاملأ وقتك بما فيه نفع وفائدة. ولو رحنا نذكر كيف كان السلف يملؤون أوقاتهم بالعلم.
وتحصيل والمجاهدة في ذلك لطال بنا المقاومة. وننبه ها هنا على أنه على طالب العلم اختيار الأوقات والأماكن المناسبة للقراءة وطلب العلم، لأن وضع الشيء في غير موضعه إضاعة للوقت وإهدار الوقت، إضاعة للوقت وإهدار للجهد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار. وهذا تضيف مع ما ذكره الإمام النووي في كتابه الفقيه والمتفقه. وهذه الكتب ربما نشير إليها، وهي كتب نافعة تعينك في وضع برنامج وترتب لك كثيرا من الأمور في الوقت. وقال ابن جماعة رحمه الله: من آداب المتعلم في نفسه أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره. وأجود الأوقات لحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وهذه أن تجد مثل هذه الأوقات فيها نفع عظيم، وتجد فتحا من الله عز وجل عليك، ولك في هذه المسائل التي قد تستغلق. ونذكرها هنا كل هذا مع اللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار والتوبة والاجتهاد في الطاعة. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها. وأجود أماكن الحفظ الغرف، الغرف التي تكون خالية من الزخرف الشديدة وغيره، لا يشغل فيها شيء. قال الغرف، وهذه الغرف قد وضعت الآن بعمادات شؤون المكتبات والمكتبات المركزية، يجعلون مقصورة غرفة صغيرة للباحث يجلس فيها وتهيئ له، ويجلس يكتب فيها ويطالع ويراجع. أما أن يكون في مكان عام أو مكان فيه كذا أو مكان نزهة أو نحو ذلك، فهذا لا يتأسى له في تحصيل العلم، وإنما قد يكون في قراءة بعض كتب الأدب والتراجل ونحو ذلك، فهذا يختلف. قال رحمه الله: وكل موضع بعيد عن المنهيات. واحد يقرأ صحيح البخاري عند البقالة تصلح، أو في السوق ما يمكن، أو يتدارس معه، المدارسة لها أماكنه، يبتعد عن أماكن اللهو والعبث. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والقدرة، تريد أن تحفظ وأنت جالس بجانب نهر أو سيل أو في البر في القدرة، تريد أن تحفظ معه، لا يتيسر لك ذلك، ستجد صعوبة في هذا. قال: ليس بمحمود الحب بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطريق وبزيج الأصوات. انتهى كلامه من كتابه القيم الفقيه والمتفقه. إذن حسبنا لهذا الأمر الأول، العدة الأولى، وهو اغتنام الأوقات. والكلام كما قلنا يطول وذو شجون في هذا الأمر، ولعل فيما ذكرنا كفاية وغنية. الأمر الثاني من العدة التي يحتاجها طالب العلم: الأخذ عن الشيوخ والقراءة عليهم وملازمة الدرس. من أهم شروط طلب العلم أخذه عن الأشياخ. فالعلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب، لتأمن من العثار، تأمن من العثار والزلل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة بالأشياخ، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. والأول من باب عقد النسيب عن النسيب الناطق، وهو المعلم يقصد الشيء.

انتهى كلامه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم سليما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، لا سيما في ذلك العصر، في ذلك الزمان الذي كانوا يعتمدون على الضبط والمشافة، حيث لم يكن بعد نقط التنقيط للحروف والكلمات ولا شفه، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى كثير، كما جاء في الحديث: من أعان صانعا فبطل بعض ضائعا، فهو تصحيف كما ذكر الدارقطني وغيره يقع. ولذلك يلقن عن طريق الشيوخ وضبط الشيوخ له، فقد يأتي أحد يقرأه ولا يراه منصوطا، يقرأه على غير وجهه، ويقع هذا كثيرا. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب المحرر. لقد كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم، منهجا ثابتا لهم لا يحيدون عنه في طلب العلم، مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك رحمه الله: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا، لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ، ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل، ويكون معه وراء. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله، قال: أخي، لن تنال العلم إلا بستة فأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا، ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى طالب العلم أن يحرص على أخذ العلم عن الشيوخ اتقاف الأسباب، وممن عرفوا بلزوم السنة والذب عنها. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه: ومن له في الأمة لسان صدق بحيث يثنى عليه ويحمد في جميع جماهير أجناس الأمة، فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء، يعني بالعلم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم. فماذا نقول في الذي يأخذ عن من حفظ وعن النكرات والمجاهيل، خاصة عبر وسائل التواصل؟ يأخذ الفتوى لا يدري من هو المفتي، ولا يدري عن حاله، ولا يدري من يزكيها. لا تأخذ العلم إلا عن شخص عرف بالعلم والاستقامة، سلامة المنهج، ولزوم السنة والذب عنها. لا يؤخذ العلم عن المجاهيل. إن تكلم متكلم نقول: من هذا؟ ما مبلغه من العلم؟ من يزكيه من العلماء؟ من شيوخه؟ لا بد أن ينظر فيه. قال: انتبه إلى قول هؤلاء، وهو كلام في غاية التحرير والتقصير. قال رحمه الله: والعالم إذا لم يشهد له العلماء،

في هاتين الحالتين، يعني حينما لا يذكر على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كيف يتصدق للعلم هو هذا حاله ما ذكره ولا عرف عند العلماء؟ إذ كان ينبغي له قال أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، يعني يطلب التفتي، وكل من حقه أن لا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل. انتهى كلامه. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على كلام الشاطبي في السلسلة الصحيحة: هذه نصيحة الإمام الشاطبي إلى العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إلى الناس بشيء من العلم بنصحه بأن لا يتقدم حتى يشهد له العلماء خشية أن يكون من أهل الأهواء. فماذا كان ينصح يا ترى؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فماذا كان ينصح يا ترى لو رأى بعض هؤلاء المتعلقين بهذا العلم في زماننا هذا؟ لا شك أنه سيقول له: ليس هذا عشق فجروني، فهل من معتبر؟ قال: وإني والله لأخشى على هذا البعض أن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: ينزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له لها هباء من الناس، ويخلف لها هباء من الناس، يعني ناس لا قيمة لهم، مجاهيل، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وهذا الحديث أخرجه البزار وصححه الشيخ، وهو من علامات الوجود، وقع هذا الأمر بكثرة، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الأمر نؤكد عليه، وهو الأخذ عن الشيوخ الثقة وملازمته والاستفادة منه. ثالثا، من العدة التي يحتاجها طالب العلم الكتب والمصادر العلمية، وهذا الأمر يطول الحديث فيه، وقد تكلمنا فيه مرارا وتكرارا، وعقدنا عدة دورات في هذا الأمر، أهمية الكتاب لطالب العلم، وسنحيل على بعضها بعد قليل. إن معرفة الباحث وطالب العلم للمصادر والمراجع التي يستعين بها في بحثه أمر ضروري وأساسي في نجاح بحثه وعمقه وشموله، لأنها تضم المادة العلمية التي يقوم بحثه بها ويتكون منها ويعتمد عليها، فهي معين تعينه في بحثه وفي دراسته. وطالب العلم كتابه سلاحه. ولذلك نبين ها هنا حينما قلنا الكتب والمصادر العلمية، ما المقصود بالمصدر؟ وهل هناك فرق بين المصدر والمرجع؟ المصدر هو كل كتاب تناول موضوعا معالجه معالجة شاملة عميقة، أو هو كل كتاب يبحث في علم من العلوم على وجه الشمول والتعمق، بحيث أصبح أصلا لا يمكن لباحث في هذا العلم ودارس في هذا العلم الاستغناء عنه. فالجامع الصحيح للإمام البخاري يعد مصدرا، والمسند الصحيح الجامع للإمام مسلم مصدرا، وهكذا كتب السنن. بينما تعد كتب الأحاديث المختارة، أو بمعنى آخر كتب الأحاديث المجردة والمختصرة كالأربعين النووية وبلوغ المرام ورياض الصالحين وغيرها، تعد مراجع وليست مصادر، لأنها تنقل عن غيرها. ونحو ذلك نقول في باقي الفنون. ومن ثم كان المرجع ما هو؟ الكتاب الذي يستقي من غيره من الكتب، يأخذ من غيره.

بذاته وليس هو مصدر بذاته، إنما يأخذ من غيره. فالأربعين روية جمعها من الحديث موجودة في كتب السنة، وهكذا باقي الكتب. المرجع الكتاب الذي يستقي من غيره فيتناول موضوعا أو جانبا من موضوع ويبحث في دقائق مسائله ومقاصده. وبعض العلماء لا يفرق بين المصدر والمرجع فيجعلها مترادفين أو يجعلهما مترادفين، ولا بأس في ذلك ولا مشاحة، لأن هذا مجرد اصطلاح، وكما قيل لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليه فيمكن تقسيم أهم المصادر التي يحتاجها طالب العلم في طلبه للعلم، يحتاج إلى أنواع ثلاثة. الأول مصادر أساسية، والثاني مصادر تخصصية، والثالث مصادر مساندة أو فرعية. هذه مصادر العلم، ممن يكون مصدر أساسي لا بد من وجوده عند كل طالب علم بخلاف تخصصه. لجميع التخصصات ما بد تكون هذه الكتب الأساسية موجودة عنده، سواء كان متخصصا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة أو غير ذلك من العلوم الشرعية. فلا بد أن تكون هذه المصادر الأساسية في مكتبته يرجع إليه. وهناك مصادر تخصصية يحتاجها المتخصص في تخصصه، وهي نوعان: مصادر تخصصية أساسية ومصادر تخصصية فرعية. وهذه كلها تكلمنا عنها في دورة مدتها 3 أيام بالتفصيل في الجامعة الإسلامية في عمادة شؤون الطلاب، وكذلك في دورة كانت في دولة الكويت في هذا الموضوع، وربما تعود إليها بالتفصيل في بيان هذا الموضوع. المصادر الأساسية التي يحتاجها طالب العلم، ولنا محاضرة اسمها بناء طالب العلم مكتبته الخاصة كيف يبنيها ويعتني بالكتب. وطالب العلم يعرف بالكتب والعناية بها، فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا حرص على الكتب بهذه الأنواع الثلاثة: الكتب الأساسية، والكتب التخصصية، والكتب المساندة أو الفرعية. ولا يخفى على طالب العلم أهمية اقتناء كتب أهل العلم والإفادة منها لتكوين مكتبة يرجع إليها عند البحث والمطالعة في كلام أهل العلم. وحينما يبدأ طالب العلم في تأسيس مكتبته الخاصة فعليه أن يدرك هذه المرحلة، وهي مرحلة تكوين المكتبة التي يحتاجها إبان طلبه للعلم. وهذه المرحلة هي من أهم مراحل تكوين الشخصية المعرفية العلمية، وهي التي تعينه في التحصيل متى ما انتقى الكتب وأحسن الاختيار، فلا يكن فوضويا في هذا الباب، يجمع كتبا لا حاجة له بها ولم ينظر إليها إلا برهة. وهناك كتب مهمة أساسية تفتقر إليها مكتبته، وهذا نقص وعيب شديد، ويحصل على إثره خلل في التأصيل العلمي، خلل شديد في التأصيل العلمي. لذا فإنه يحسن لطالب العلم أن يكون مكتبة فيها أمات الكتب، ليصح أن يقال فيه إن لديه اكتفاء ذاتيا، ثم لينزل إلى مرتبة الحاجيات فالتحسينات. والعلوم الشرعية آخذ بعضها برقاب بعض، فاقتني كتابين إلى 3 من الأمات في كل فن كمرحلة تأسيسية، ومن فتح عليه فليستكثر ما شاء كما يشاء، ولا يكن همه التلذذ بجمع الكتب وهواية اقتنائها من غير دراية بما يصلح ويناسب وما يقدم.

الله أخطر. ونشيرها هنا إلى بناء المكتبة إشارة يسيرة كما قلنا يرجع إلى المحاضرة المفصلة لهذا. فالمكتبة كما قلنا التي يقتنيها كما قلنا كتب أساسية، وهذه على قسمين الكتب الأساسية، هي قسمان. القسم الأول كتب لا غنى عنها في مكتبة طالب العلم، والنوع الثاني كتب تخصصية يحتاجها في تخصصه، وتدخل الكتب التخصصية في الكتب الأساسية من هذا الوجه، مع أنها تنفرد عنه بوجه آخر، ولسنا هنا في صدد الحديث عن ذلك. فالحاصل أن طالب العلم يعتني بالكتب ويعتني بجمعها وانتقائها ويرجع إلى المختصين في معرفة الكتب وأجودها، ولا يتعجل بشراء كتاب ثم يندم بعد ذلك أن هذه الطبعة التي اقتناها واشتراها من أسوأ الطبعات، وأن هناك طبعة أخرى أمثل منها وأفضل طبعة في هذا الموضوع أو في هذا أو لهذا الكتاب قد ذهبت ولم يشتري. فيحرص على السؤال قبل الشراء. وننبهها هنا إلى أن كثرة العلوم والمراجع بين يدي الباحث لا تنفعه إن لم يعينه الله سبحانه وتعالى على الوصول إلى الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلال. انتهى كلامه رحمه الله. فأكثر يا طالب العلم من دعاء الله والتضرع بين يديه وسؤاله العون والتسديد، وإياك أن يكون نصيبك الخذلان من هذا السبيل. فالله الله في الحرص على الكتب، فإنها سلاحك يا طالب العلم. ولكن كما قلنا ينتبه لما ذكرناه آنفا من العناية بالكتب وحسن اختيارها وانتقائها وعدم التعجل في شرائها. ومن كذلك أيضا عدة طالب العلم، نحاول الاختصار هنا، تدوين وتقييد الفوائد من الشيوخ والقراءة في الكتب، وهذا أمر يعين كثيرا. فلتجعل لك كراسا أو كشكولا كبيرا أو عدة دفاتر، والآن توجد برامج توضع على هذا الجهاز وقد ذكرنا هذا بالتفصيل، تدون فيها الفوائد وتبقى. توجد برامج خاصة بتدوين الفوائد، وهي تعينك هذه البرامج أن بسرعة تصل إليها ولو كثرت. وقد ذكرنا هذا بالتفصيل في محاضرتنا العام الماضي قبل العام عن اختصار الكتب وتدوين الفوائد بالتفصيل، وأطلنا فيها. فطالب العلم من ثمرات قراءته للكتب وقراءته على الشيوخ هو التقييد، يقيم ما يجده من فوائد وضرر ونفائس حتى لا تذهب، فإن الحفظ مع مرور الزمن يتغير. حتى ذكر الكثير من أهل العلم أن قراءة الكتب قد لا يتحقق منها الفائدة المرجوة إلا بتقييد الفوائد، ولهذا قيل العلم صيد والكتابة قيده، قيد قيودك في الحبال الواثقة. قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة. والإمام البخاري رحمه الله كان يشعل السراج ويكتب الفائدة ويهم بالنور، ثم يستيقظ ويرجع يشعل السراج ويكتب الفائدة قرابة 20 مرة، يهم بالنوم وتخطر له الفوائد.

ذلك هذه مرحلة عجيبة حينما يشتغل طالب العلم بالتدوين والكتاب وتحصيل الفوائد كما فعل الشيوخ يصبح العلم يجري في دمه بل حتى يخالطه في منامه وقد تأتيه بعض الفوائد يقيدها أثناء نومه أشغلته مسألة ونام ولم يحرر الكلام فيها أو لم يتبين له وجه الصلاة فيها ثم ينام وهي عالقة في ذهنه سبحان الله فيرى وهو نائم أن الفائدة هذه ترجع إلى كتاب كذا تجدها ارجع للشيخ فلان اسأله تجدها ترجع إلى كذا تجدها وهذا حينما يصبح زيدنه تدوين الفوائد والاشتغال بالعلم قال الإمام النووي رحمه الله وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائب مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه قال وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ قال ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه وكم نزلنا على فوائد مدونة وأنا كنت يعني من موعد لهذا الموضوع كان علق في ذهني أشياء قرأتها لكني لم أدونها فرجعت أبحث لحظة فوائد لذلك تدوينها يبقى حفظا لها قال ابن جماعة في وصيته لطالب العلم في كتابه تذكرة السامع إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة ولا يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبط بها بل يبادر إلى تعليقها وحفظها ولتكن همته في طلب العلم عالية فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره انتهى كلامه وقال العلامة عبد السلام هارون رحمه الله فإن الحكيم العربي كان يقول وقوله حق العلم قيد والكتابة قيده قيد سيودك بالحبال الواثقة قال وكثيرا ما يقرأ الإنسان شيئا فيعجبه ويظن أنه قد علق بذاكرته فإذا هو في الغد قد ضاع منه وضاع معه مفتاحه فانتهى إلى حيرة في استعادته واسترجاعه انتهى كلامه إذن هذا مهم هو تقييد الفوائد وتقييد الفوائد لها طرق متعددة ومتنوعة تجدها في المحاضرة المذكورة ذكرناها بالتفصيل وهي موجودة صوتا وصورة ومن عدة طالب العلم مذاكرة العلم ومدارسته وهذا أمر مهم جدا يحتاجه طالب العلم لا ريب أن مذاكرة العلم من أهم الوسائل التي تعين طالب العلم في تحصيله طلبه ولقد كان يحرص السلف كان السلف يحرصون على مذاكرة العلم أشد الحرص لعظم فوائد هذه المذاكرات وكبير نفعها فإنها تشهد همة المشارك وتفيد القارئ المطالع قال الإمام النووي رحمه الله بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة قال ومذاكرة حادث في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أيام وليكن في مذاكرته متحريا الإنفاق قاصدا الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته انتهى من شرحه صحيح مسلم.

فهذا يبين أهمية المذاكرة والمدارسة للعلم، فيأتي عند شيخه قد يذاكره. لذلك قال الإمام البخاري لتلميذه الترمذي: لقد أفدت منك أكثر مما أفدت مني. يتعجب الترمذي من كلام شيخه، قال: غفر الله كيف ذلك؟ قال: أحييت في علما. كان يذاكره، أحييت في علما بالمذاكرة. فالعلم يحيى، تحيى مسائله بالمذاكرة والمراجعة، وهذا أمر قد يصل عنه طالب العلم، لا بد أن يذاكر. وكان بعض العلماء كلما كتب جزءا جمع أولاده وقرأه عليهم وأجازهم به يجمعه، وكان كثير الكتابة. ومما يعين على هذا مخالطة الحريصين على طلب العلم والمذاكرة، والمذاكرة معهم وزيارتهم، مصاحبة كذلك الأشخاص الحريصين على طلب العلم له دور كبير في إشعال الحماس وعلو الهمة لطالب العلم. وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. أخرجه البياقي في الشعب، في شعب الإيمان. وفي الحديث الآخر: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعلو همتك ويزداد علمك، فاحرص على مصاحبة العلماء وطلبة العلم، واحرص على زيارتهم ومذاكرة العلم معهم، فإن في مدارسة العلم ومناقشته مع العملاء فوائد كثيرة، منها رسوخ المادة العلمية وثباتها في الذهن، والحصول على معلومات جديدة أو تصحيح معلومات مغلوطة. حتى قال الخليل بن أحمد رحمه الله: ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع. ومن فوائد المذاكرة أيضا الشعور بلذة العلم وفضله، وتربية النفس على الجرأة في الكلام، والتحلي بأدب الحوار، وتدعو إلى المزيد من القراءة والاطلاع، وغير ذلك من الفوائد. وهذه المذاكرة من فوائدها تمنع الاستقلالية في الرأي، فحينما تعرف تظهر لك أمور غفلت عنها، وهذا كله من طريق المذاكرة. والإمام ابن القيم بلغ ما بلغ من العلم، ومع ذلك نراه ينقل في كتبه مذاكراته وسؤاله لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره كثير. حافظ ابن حجر ينقل عن شيخ العراق، والذهبي عن شيخ المزي، وغير ذلك. وللمذاكرة فوائد كثيرة يطول الكلام بشرحها وبيان طرائقها وتفصيلات يحتاجها طالب العلم، ليس ها هنا وقت بيانها بالتفصيل. فقد اشتهرت النسبة إلى الحافظ المزي رحمه الله قوله: من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. والأمر السادس والأخير: ملازمة البحث والاطلاع والجد في الطلب، وهذا ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، يكثر من البحث والقراءة وزيارة المكتبات والنظر في جديد الكتب والأبحاث والسؤال عنها، وكذلك كتابة الأبحاث والمسائل للإفادة، يستفيد هو منها وليس للنشر بادئ البحث. وقد كان هذا ديدنا للعلماء وهديا لهم. ومن ذلك ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نفسه، قال: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. الآية الواحدة يرجع لك 100 تفسير. الآن اكتفينا بتفسير أو تفسيرين الحمد لله، يرجع. فكم يأتي له من الفقه والعلم حينما يراجع. وهكذا كان حال العلماء،

قال رحمه الله: ربما طلعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير. ثم أسأل الله الحكمة فأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة نحوها وأمرغ وجهي في التراب حتى لا يرى نفسه، وهذا من تواضعه رحمه الله. وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. ولذلك على طالب العلم أن يكثر النظر في الكتب ويدمج ويكون عنده جلد في الاطلاع والبحث، يبحث لا يكل ولا يمل ولا يفقد. وهذه مرحلة يصل إليها بعد مراحل، هذه مرحلة تأتي بعد مراحل سبقت، يصل إلى هذا أنه لازم البحث والاطلاع والتفتيش في كتب العلم. وقد ذكر الحافظ ابن الملقن في كتاب البدر المنير أنه رجع عند على أثر بحث عنه، قال: مكثت 20 سنة وأنا أبحث عنه وفتش عنه 20 سنة عن أثر، قال: حتى وقفت عليه. ثم ذكرها في البدر المنير. وذكر الحافظ ابن حجر كذلك أنه راجع في حديث من الأحاديث عشرات الأجزاء الحديثية يفتش عنه. وانظر لك أن تتصور هذه العشرات كيف كان وضعها في أوراق ليست مثل الآن كتب، أوراق مغلفة بحبال مربوطة، فيفتح كل جزء وينظر فيه كم أخذ ذلك من الوقت والجهد، ولا يكل ولا يمل. رحمهم الله ونفعنا الله بعلمه. ومن ذلك تكرار العلم ومداومة النظر فيه، فكثرة تكرار القراءة والمراجعة للمسألة أو الدرس أو الآية والحديث يقوي القدرة على الحفظ والفهم بسرعة. وقد نقل السخاوي في الضوء اللامع أن الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله قرأ صحيح البخاري أكثر من 60 مرة وصحيح مسلم نحو 20 مرة. ونقل أيضا عن بعض الشيوخ أنه قرأ أحدهم صحيح مسلم أكثر من 100 مرة. وهذا ماذا يعني؟ أنه استظهره. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أعياك مثل وصعب عليك حفظه فكرره حتى تستظهره، تستظهر ما فيه. من قرأه 100 مرة استظهر ما فيه في جميع الأبواب الأحاديث مرت عليك. وبعد، فإن العلم حياة القلوب ونور الصدور وزكاة النفوس، فلنحرص جميعا على طلبه ولا يشغلنا عنه شاغل. ولا يقل العبد قد مضى سن طلب العلم، فإن العبد يطلب العلم حتى الموت. ولما رؤي الإمام أحمد رحمه الله يحمل معه المحفرة وسئل عن ذلك فقال: من المحبرة إلى المقبرة. وليكن العبد وقته في طلب العلم وتحصيله، ولا تشغله صوارف الدهر وزخارف الدنيا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم اجعلنا ممن تعلموا العلم وعملوا به يا رب العالمين، ولا تجعلنا ممن فرطوا في العلم والتعليم والعمل. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولعل في هذا قدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن أن تذكر كتابا في كيف اغتنم السلف الوقت؟ بارك الله فيكم. ممكن أن ترجع إلى كتاب الجامع لآداب الرأي والسامع للخطيب البغدادي وتجد يعني عجائب في هذا، وترجع إلى كتاب الإمام

0: عبد البر جامع بيان العلم وفضله كذلك. وهناك بعض المعاصرين كتب ولكنه خلط في هذا تخليطا غريبا، فأدخل بعض أهل البدع ورفع من شأنهم بحجة أنهم كانوا يعتنون بوقتهم. لكن من الكتب التي يمكن أن يستفاد منها كتاب توانع في طلب العلم وحفظ الوقت يرجع إليه، وكتاب أيضا معالم في طلب العلم من الكتب المعاصرة. لكن تجد هذا كما قلنا بكثرة في كتب آداب الطلب. ما هي أو ما هو أهم كتاب يحتاج أو يحتاج إليه طالب العلم الحديث في تكوين مكتبته؟ وهذا يختلف، هذه الكتب التخصصية نحن قلنا أشرنا إليه أنها أساسية ومساندة. الكتب التخصصية أساسية ومساندة، فهو طالب حديث يحتاج أن تكون يقتني الكتب التخصصية، وهي أنواع ولسناها هنا في مجال تفصيل ذلك، ربما ترجع للمحاضرة تجد هذا بالتفصيل. قال أحسن الله إليكم: ما هي الأسباب المعينة في إخلاص النية أثناء الطريق إلى طلب العلم؟ أن يجدد نيته ويصحح دائما ولا ينصرف عن طلب العلم بما قد يأتيه من الشيطان ويصرفه عن طلب العلم. أنت تطلب العلم تريد الشهادة تريد كذا، لا يسعي إلى هذا. أنت تطلب العلم حتى يراك الشيوخ ويعرفوك، لا يسعي إلى هذا، يبادر ويسعى ويحرص ويجتهد، وكذلك يتعاهد نيته كما قال مجاهد رحمه الله، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. العلم يقود إلى الخشية ويقود إلى اليقين ويقود إلى فعل الطاعة، والشيطان لا يريدك أن تسلك العلم وأن تطلب العلم، إنما يريدك جاهدا أن تنصرف عن طلبه. متى يبدأ درسكم في المحرر؟ قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله سيعلن عنه، سيعلن عنه إن شاء الله في جامع الشهداء، وسيعلن كذلك عن درس الأدب المفرد في جامع قباء إن شاء الله قريبا كذا الدرس. ما هي الطريقة الصحيحة للمذاكرة مع القريب؟ قلنا هذا يحتاج إلى محاضرة وفيه تفصيلات وتفريعات ليس ها هنا وقتها، لكن هو يحرص على من كان عنده همة في الطلب فيحرص يقرأ ويذاكر، يذاكر كذلك إن كان عنده بعض إخوته أو زوجه أو كذلك من معه في المسجد، أو يذهب لبعض الشيوخ يسألهم، فهذا فيه مذاكرة، لا يفصل من المذاكرة، يطرق كل باب فيه. المذاكرة جيدة تجعل طالب العلم حريصا على العلم ولا يبخل بوقته وجهده فيه. ولذلك أحذر تحذيرا كبيرا من عدم السعي لطلب العلم والاجتهاد فيه لوجود بعض يعني السبل الأخرى التي تيسرت اليوم، التسجيل للدروس أو إلقاءها مباشرة، فلا يريد أن يتعنى في الحضور والسماع والمشاركة، يقول يكفي أن أسمع صوتيا أو سجلتك، وهذا حينئذ قد حرم نفسه خيرا كثيرا، فكم يجد من البركة ويجد من النماء في حفظه وعلمه، ومما يفتح الله عليه، يفتح الله عليه فتوحا عجيبا وييسر له أمورا. السعي وحضور الدروس والانتظام بها وتقييد الفوائد، فلا يتلف ولا يستمع لصوت او لمن يزهده فيها. بارك الله فيكم، نكتفي بهذه الاسئله ولعل في هذا الكريم شفاء.
1: وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط
2: يا عين صاد. ذكر رحمة ربك.

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال